السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد محمد القصير من عمرياب. عزي السيد علي خميني رحمه الله بالصلاة. ثاني حاجة أمانة الخمسة دول الخليجية هذا ضروري، يعني يتغير النظام هنا بأي وسيلة، لو نخسر ما تحتنا وما فوقنا. إذا قد زالوا الدول الخليجية هذه لو قد يعني زلزلوها ضربات سخية ماشي، ما عنيش شيء لما نقول رسائل ما عنيش شيء رسائل، اضرب بالوسط ولا عايز يقوم للبترول عفا شركة أرامكو وغيرها، غمض واضرب وتشوف. والله يا إسرائيل لا عزلوا يوم ثاني من أنفسهم، إسرائيل لا تمشي من نفسها، هم ذي لا يدعموا إسرائيل ويدعموا أمريكا ويدعموا لبنان، منو ذي يعني هذا الدول الخليجية واليمن وسوريا وكل البلدان، لأن الشيء خلوا لبنان زي سوريا يعني منبطحة زي السلطة الفلسطينية منبطحة والأردن ومصر. احنا نشتي ضربات جامدة لو ما يرجعوا يرعوا الابل والبتل العقله ما عظلوا شين ابو كنوا دكوا ابو ولا تخلوا بي ولا تخلوا حول البير شيء. ايش عايشوي اضربوا ابو بالطيران سير، لا تضربوش مثلا الشركة نفسها، اضربوا مع حواليها الذين اجلسوا جنبها يأكلوها، لقطوهم صح النس. وتحياتنا للسيد القائد عبد الملك حفظه الله، واحنا مسلمين له بكل حاجة، والله لو أكلنا أكلة بعده لو يقول البحث. تحياتنا للمجاهدين في جميع الجبهات والقيادة برئاسة الأخ محمد مهدي المشاط حفظه الله. الله معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا رسالة نوصلها للعرب وإلى الشعب المصري خاصة ما حصل اليوم في مباراة بينهم والأرجنتين، عندما لبس المدرب العلم الفلسطيني قالوا لا لمصر ومصر الفائزة، وخلوها تنتصر عليها بالمغالطات وبالكذب. ممتاز أن الله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقرأوا يرجعوا إلى القراء، أمتنا العربية والإسلامية يرجعوا إلى القراء، وفي القرآن كل شيء، ويتضح لهم من هم أشد عداوة، اليهود والنصارى. وبالنسبة لحكام الخليج ودول الخليج وهؤلاء الله يهديهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإسلام. فلازم الخليج، لازم السعودية اللي تلعب بالعالم. وعليك السلام يا سيدي، حفظك الله حفظك الله يا سند، والسلام عليكم.

0: الله يجزيك الحمد لله وبركاته.
1: خليك شويه بفلوس السعوديين لو قد تحرقوهن. ان الدنيا سافره والله ما عاد يبقى قارح، لا عاد عاقي اسرائيلي ولا امريكي ولا زايد ولا ناقص. خليك شويه بفلوس حرقوهن. صلاه على النبي زي محمد بن سلمى يرجع الى ثوابه ويدي حقوق الناس ويدي معه لازم عليه ويعمل ما قد تخلف سلما وسلامتكم. المجاهد للساحل الغربي حسين احمد الحاب المصري ابو عبد الواحد، وسلام الله عليك يا اخي جلد يا ولد جلد، سلام الله عليك انت ومضيع الفقير وعبد الله الحبيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

سلام الله على كل المتصلين اللي تواصلوا معنا واستقبلنا 10 مكالمات. أبو نصر الحسيني المجاهد، أبو نصر الحسيني من ديناعم من البيضاء، أبو سلام الأسدي من ذهبان، أبو يزن، والأخ أشرف من السجن المركزي، ونجيب مهدي من صنعاء. والتحية أيضا لأبو خالد المهري من المهرة، سلام الله عليك، حياك أخي الكريم. محمد القصير من عمران، المتصل الثامن لم يذكر اسمه، باسم الضبيبي من ريمة، حياك. حسين المطلب وعبد الواحد من صنعاء، سلام الله عليكم جميعا.

0: ما عاد بين انفسهم مخلصين.
1: وانصار خير الورى.
0: سلام الله من جامع.
1: والله
0: ما عاد في بالي الا شعر ذاسر. عاد احنا 3:14 دقيقة. صحرا لا. إذن محورنا القادم تغريدات من تويتر اليو اس. منار الوعي بتقول في تغريدة أرفقت فيه مقطع فيديو بتقول هذا المقطع يجب أن يصل إلى كل يمني لا يزال متأمل خيرا بآل سعود ويظن أنهم طردوا الإمارات من أجل إصلاح الوضع في اليمن. السعودية عبر ذراعها الخبيث المسمى باللجنة الخاصة منذ الستينات وهي تدفع ملايين الريالات للمشائخ والمسؤولين الفاسدين في اليمن. المقطع للشيخ الحريزي من المهرة اسمع.
2: لكن أنا أفهمكم السعودية هل هي من اليوم عدو ولا السعودية من يوم عرفنا أنفسنا وفهمنا السعودية هي عدو لنا وببين لكم ليش عدوة السعودية. في 69 في شركة بان أمريكان في ثوف بترفوت خلاقها برسليم وبرنسي عرفوها في ترفات وطلعت نفط جت سعودية وشلتها دفوت إيس بعتها لها وشلتها. بعدها جت شركة جزائرية ومسحت والسعودية شلتها. بعدها جت شركة الروسية من قناب إلى طفشحر وحفرت أكثر من 100 بير والشركة الروسية تعبت سعودية ابتزتها كل سنة يقولوا أعطونا يعطوهم كل سنة يقولوا أعطونا إحنا بنطلع. وأنا في آخر أيامها قدني ملازم في الجيش وحفرت أبار في شحر في عربة في ضحية في الفرعة في عيوة في قناب كل حفرة أبار وتختمهم. في الأخير السعودية تقول لها أعطيني الوثائق وأنا أعطيكم كل ما تريدوه وفعلا شلوا فلوس لما شبعوا الروس وعزلوا. بعد الشركة الروسية جت شركة أجيب الإيطالية وعملت مدينة في البحر. حد يذكرها؟ حد يذكر المدينة اللي كانت في البحر وطلعت حصلت أيامها كان سالم حسين محافظ وأنا كنت أركن استطلع في المحور وجابوا قرشة زجاج كبيرة تقول برميل فيها نفط خام من البحر. بالليل شوف المنصات في البحر تقول مدينة. فراحت الأخة الجارة الطيبة إلى إيطاليا إلى روما وتفاوضت مع الشركة هناك وبعد أسبوع عطفت كل هذا وراحت. بعدها جاءت شركة النمر لا بترو كندا بترو كندا وحفرت في حات وعملت ردمية من عمان إلى برشيت ونحن كنا مواطنين وجابت الحفار وحفرت على أساس بترول. وسعيد واحد كان من حراستها سعيد علي كوك والأخ كان في التربية كان موجود في حات وشاف السعودية لما جو وتفاوض مع الشركة وشلوها صبوا فيها سيت وشلوها وراحت. بعدين جت شركة النمر وراحت. وبعدين جت شركة السيسيجي الفرنسية وراحت. وبعدين جت شركة قالوا في ضحون وقفتها وراحت. طيب ليش نحن نريد ومصممين على البيب ونحن ما بنحصل منه شيء ونحن عندنا ثروة؟ نحن السعودية بغينا تكتين شرها وتحترم كرامتنا وتخلينا نعيش بكرامة من أرضنا نطلع غاز وبترول ونعيش نبني لنا بيوت تكون هناك بنوك تكون هناك نهضة معمارية ونهضة تعليمية ومن عنده مريض يعالج مريضة. الحين واحد إذا عنده مريض يكون يتسول حد يعطيه شيء بسيط وحد يقول له برع ما عندي. تريد بيت سكن ما تقدر تبني لك بيت سكن. تريد وظيفة ومعاش 60,000 يمني. ليش؟ كلها سبب الجارة السيئة اللي معنا. لا ممنوع أن توفي المار طلعوا نفط ما في ما حد هاننا في قوة الأرض من في التاريخ أكثر من مهانتنا السعودية وانتو تعرفوا اولادكم وين الحين، وايش اللي يحصل لهم داخل السعودية؟ لا تجنيس. طيب فكني يا اخي، اجنسني ولا طلعني الى بلادي؟ يقول لك لا ممنوع تجنيس، ما في، واطلعك ما اطلعك. ابوي حين فايدة فونا ناس يشوف يد من المغتربين يتصلوا، نحن والله مسينا بالعشاء الليلة، يلا اللي عنده غنمتين يبيعها واللي عنده بقرة يبيعها يرسل العيال هناك. فبالحقيقة الحرب مع السعودية مش من اليوم، الحرب مع السعودية قديم. نحن ما نريد إجارة سعودية ولا نريد غيرها، نريدها تخلينا نعيش بكرامة في أرضنا ونطلع بترولنا ونعيش مثل الناس. وكلكم تفهموا هذا الكلام أنتم. هذا الحين الناس يقولوا أنتم تتكلموا على التحالف العربي، أنتم تتكلموا على التحالف العربي، أنتم فيكم التحالف العربي إيش عمل فينا؟

من التغريدات أيضا تغريدة لداود الشريان السعودي الإعلامي السعودي، كتب تغريدة عنوانها أنه اليمن أكبر من جماعة، يعني من جماعة الحوثي، بيحاول في تغريدة أنه يزرع فتنة بين قبائل اليمن. رد عليه مصطفى عامر وقال: اليمن هي اليمن يا داود الشريان، دولة منذ البدء ودولة بإذن الله حتى الآخرة، ومع الفخر بتنوعها القبلي فهويتها على تعداد قبائلها واحدة، وصلت حدودها حتى حدود سمرقند وما وراء النهر في وقت لم يتجاوز موقعكم فيها لفظ أعرابها، الملحق باللقب الملكي الطويل لملك سبأ وديريدان. فأين كنتم وقتها يا داود الشريان؟ وإلى من ستنتسب بعد فناء الأسرة السعودية؟ إن نسب اليمنيين الشخصي عندما ينتسبون في أي وقت وزمان يمتد بمنأى عن الوقت والتوقيت إلى اليمن، إلى الهوية التي كانت وتبقى جامعة، حكامها أبناؤها، ولكل فيهم بعد انتمائه اليمني العام نسبه الخاص الذي يعتز به ويفاخر. كان ابن ريف بعدها أو حضر، يجمعهم التعريف العام كما يجمعهم التاريخ الخاص. ولكن من أنتم؟ سعوديون. وبماذا كان يناديكم الناس قبل سروال المؤسسة؟ وبماذا سينادونكم بعد فناء أسرته؟ هنا يتضح الفارق الحقيقي بيننا وبينكم. إننا مع الفخر بأنسابنا ننتسب منذ بدء التاريخ إلى دولة، ونعرف أساسيات الملك بقدر معرفتنا لأسلاف القبيلة، وفرعنا أو قرعنا بأجراس حضارتنا، بل قرعنا بأجراس حضارتنا أبواب المشرق الأقصى والمغرب قبل أن تعرفوا معنى الملك ومعنى أن تملك جيشا وحدودا وحكومة وعاصمة. وحين ينطق بالحق كتاب فأنتم المعنيون بالفعل وبالتأكيد بالخطاب. وعندما تفتح كتابا من كتب التاريخ قبل 100 عام وعلى مر العصور إلى طوفان نوح، فسوف تجد دائما دولة تدعى يمن، ولن تجد قطعا وقطعا على أرض التاريخ سعودي. فارجع البصر عندما تفكر بالكتابة عنا مرتين إذن، واقرأ جوازك لتعرف كم أنك بالفعل عبد لأسرة، حد أن حكمك وحكم غيرك الآن حكم الموالي يا غلام بني عبد أبستين.

0: قناه المنار في منصه اكس ارفقت فيديو لعضو المجلس السياسي لانصار الله الاستاذ محمد البخيتي والذي يقول الحرب لم تنتهي حتى الان. ولكن ما يهمنا اننا فرضنا قواعد اشتباك جديده لصالح الامه الاسلاميه. واليمن اول دوله عربيه اعلنت الحرب على الكيان الصهيوني
1: وتمكنت من فرض. بالطبع الحرب لم تنتهي، ولكن هناك هدنة، وهذه الهدنة لم يحترمها العدو الأمريكي وكذلك الكيان، ونحن نتوقع عودة التصعيد من جديد في أي لحظة. ولكن ما يهمنا أننا قد تمكننا من فرض قواعد اشتباك جديدة لصالح دول محور المقاومة ولصالح الأمة الإسلامية والعربية في واقع الحال، لأن أمريكا وكذلك الصهيوني حاولوا فرض معادلة الاستباحة بأن يمارسوا عدوانهم على أي دولة عربية، بينما يحرموا الدول العربية والإسلامية من حق الدفاع عن النفس. طبعا دخولهم في مواجهة مباشرة مع إيران، إيران ردت الصاع صاعين، سواء ضد أمريكا أو ضد الكيان الصهيوني، بل وتمكنت من فرض قواعد اشتباك جديدة، حيث أن الضربة الأخيرة التي وجهتها للكيان الصهيوني ردا على عدم التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان، هذا فرض قواعد اشتباك جديدة. عندما نعود إلى التاريخ نجد اليمن هو أول دولة الذي دولة عربية حكومة وشعبا أعلن الحرب على الكيان الصهيوني ردا على جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وبالتالي اليمن كسر الكثير من الحواجز، وأهمها هو المواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، وخرج منتصرا. وبالتالي هذه رسالة لكل الشعوب العربية والإسلامية، وإقامة للحجة، وأيضا ما قامت به إيران، لأن هزيمة هذا العدو مهما بلغت قوته هو أمر سهل، ممكن وبل وسهل، ونحن موعودون بالنصر. ولم يكن يتوقع أحد أن نصمد في مواجهة هذا العدوان، ونحن صمدنا في مواجهة هذا العدوان ليس بقوتنا المسلحة وليس بشجاعتنا، وإنما بإيماننا وارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد وعدنا بالنصر. لذلك أنا أقول دائما لأبناء الأمة الإسلامية ولجمهور محور المقاومة، أقول صحيح أننا نواجه عدو قوي يمتلك إمكانيات عسكرية ومادية كبيرة جدا، ولكن لا بد أن نعتبر أن هذا الأمر فرصة، لأنه كلما زادت قوة العدو ومع ذلك قررنا خوض المعركة، فإننا بذلك نثبت قوة إيماننا.

0: تغريدات من تويتر منصة إكس. طبعاً منصة إكس كلها المنشورات والتغريدات وكلها على مباراة الأرجنتين ومصر والتحكيم والفيفا وما حدث من فضيحة كارثية للفيفا. هنا في تغريدة أسامة جويش يقول: إسرائيل تحتفل بخسارة مصر ورقص في تل أبيب، استفزاز حسام حسن واغتيال رئيس اللجنة المصرية في قطاع غزة.
1: بصلة إسرائيل تحتفل بخسارة المنتخب المصري أمام الأرجنتين، رقص في تل أبيب، استفزاز لحسام حسن بعلم دولة الاحتلال واغتيال رئيس اللجنة المصرية. الفيديو ده مهم جدا تحفظه وتنشره وتفرجه لعيالك عشان تعلمهم وتحفظهم حقيقة واحدة، إنه هذا الكيان يكره مصر بمن فيها وما فيها، بتاريخها، بجغرافيتها، بمنتخبها في الكورة، بحدودها، بجيشها، بمؤسساتها، بشعبها، بمواردها. الأيام بتثبت لينا إن هذا الكيان بيكره مصر وأي شيء له علاقة بجمهورية مصر العربية. النهاردة 7/7/2026 مصر بتلعب الأرجنتين في كأس العالم. الأرجنتين بتهزم مصر وبتتأهل لدور الكوارتر فاينل أو دور الثمانية. ليه الجماهير تنزل تحتفل في تل أبيب؟ جسوت ليه؟ ليه بيحتفلوا بخسارة المنتخب المصري؟ لأن هم بيكرهونا، لأن هم بيكرهوا الشعب المصري، لأن هم بيكرهوا الدولة المصرية، لأن هم بيكرهوا أي حاجة تمت للمصريين بصلة. لكن في جزء كمان، لأن هم بيكرهوا دعم مصر لفلسطين، بيكرهوا العلاقة التاريخية اللي ما بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني، بيكرهوا أن حسام حسن طلع علم عليهم بدل المرة مرتين، مرة في ماتش استراليا لما رفع العلم وأهدى الفوز للشعب الفلسطيني، ومرة تانية في المؤتمر الصحفي التاريخي لما طلع عراهم وكشف حقيقتهم وجرائمهم في حق أهلنا في قطاع غزة. احتفالات في تل أبيب ورقص بعد خروج المنتخب المصري من كأس العالم، وكمان استفزاز لحسام حسن من جماهير أرجنتينية، واللي كانت السيكيورتي بتاع الاستاد ما كانش بيفتش جمهور الأرجنتين زي ما كان بيفتش الجمهور المصري، دخلوا بعلم الاحتلال، دخلوا بعلم إسرائيل ورفعوه لحسام حسن، وحسام أعطاهم الرد الحقيقة اللي أي مواطن مصري في لحظة زي دي هيرده، إنه تف عليهم، بصق على هذا العلم وقال لهم ما لذ وطاب من الشتيمة الإنجليزي اللي بالتأكيد هم فهموها كويس واللي مرادفها باللغة العامية المصرية، أعتقد برضو الإسرائيليين عارفينه كويس. حسام حسن رد عليهم، لكن الغريب في الموضوع إنه إسرائيل ما كانتش بس جوه مدرجات الأرجنتين، ولا إسرائيل بتحتفل بس بفوز المنتخب الأرجنتيني، لكن في حاجة غريبة جدا حصلت في الدقائق الأولى من مباراة مصر والأرجنتين. اغتالت إسرائيل رئيس اللجنة المصرية في قطاع غزة، الراجل اللي هو لا ليه علاقة بحماس ولا ليه علاقة بحد، راجل بيشرف على اللجنة المصرية في قطاع غزة، تم اغتياله. بس الأغرب والأوقح والأكثر فجاجة من هذا الكيان اللقيط السرطاني، وفقا للحقوقي رامي عبده، إنه حسابات إسرائيلية بدأت تكتب وتحتفل باغتيال رئيس اللجنة المصرية في غزة، وقالت هذا الاغتيال إهداء للأرجنتين لأنه هم فازوا على مصر. اللي حصل النهاردة من إسرائيل بيأكد لنا مجموعة من الحاجات أو الحقائق. الحقيقة الأولى أن هذا الكيان يكره مصر كما قلت. الحقيقة الثانية إنه الكيان ده بيدعم أي حد ممكن يهزم مصر في أي مجال، اقتصاد، سياسة، مواجهة عسكرية، إعلام، رياضة، أيا كان أي طرف ممكن يهزم مصر في حاجة فهو معهم. النقطة الثالثة أو الحقيقة الثالثة إن ده كيان هش، كيان عارف إنه دولة مارقة ودولة معزولة، شعبيته بتنهار في كل مكان، فبيحاول إنه يركب على أي انتصار وينسبه لنفسه، فدول غلابة الحقيقة. النقطة الرابعة إن مصر هي الشقيقة الكبرى وهي الحاضنة للقضية الفلسطينية، وده بيرعبهم وبيخوفهم وبيخليهم دايما دايما بيعلوا خطاب الكراهية ضد جمهورية مصر العربية. النقطة اللي بعد كده إن هم بيتأكد لهم بدل المرة ألف إن الشعب المصري هواه فلسطيني، وإن الشعب المصري في قلبه فلسطيني. النهاردة حد كتب لي في الكومنت: لو سألوك أين تقع فلسطين، قل لهم في قلوب المصريين. إسرائيل عرفت ده بتصريحات حسام حسن، وعرفت ده بالمؤتمر الصحفي لحسام حسن. الحقيقة الخامسة أن هذا الكيان مهما طبع ومهما عمل اتفاقيات سلام فهو كيان لقيط مارق زي السرطان في جسد هذه المنطقة لا يتمنى لنا الخير، سواء احنا مصريين، سعوديين، اماراتيين، حتى المطبعين معاهم. هذا الكيان يتغذى على دماءنا ومواردنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، ولا يفهم الا لغة واحدة، اعتقد حسام حسن وضح لهم كويس.

جنوب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في آخر الأخبار هذا الخبر من العراق: استمرار توافد الحشود إلى النجف الأشرف للمشاركة في تشييع الجثمان الطاهر للشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه.

وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات دروب العزة. في الختام لكم أجمل التحايا أينما كنتم، أنتم ورجال الله، سلام الله عليكم جميعا.

وهي أجمل التحايا من طاقم هذه الليلة. ياسين شعبان، محمد صنهوبة، أحمد عامر، عبد الدعوس، مجيد المشامي، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي.

حروب العزة إخراجا إذاعيا للمخرج إبراهيم عباس الحميطة. يمنيون ونفتخر إلى اللقاء.

0: وجل.
1: من قوة الله جعل من ضعفنا قوة وموقف الحق قوتنا الإضافية، ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة وتصدرت البركة اليمنية.

0: رب الكون شاهد اننا معكم معابر في الحزام بنساندكم وللجوده نعاهد تبشروا في حرب ولا في سلام.
1: وحنا في تحالف معتدي به الرجاء وحده على هالاعتماد واثق بوعده للسماء رافع يدي النصر والتوفيق منه والسلام.
2: ونحن يا الله منك كل شيء ونستمد العون والرضا من الله والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة بقى ناخذ احداها ما تبقى يا الرجال الحزام.

لا وهن لا ضعف دام الله معنا في الظروف اليسيرة ولا في العسيرة، جل سبحانه على الباقي نصرنا والثقة به في علنا والسريرة.

بإذن الله سبحانه وتعالى سنلقن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإباء.

بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن القرآن الكريم وهو يحدثك عن النعم هو يخاطب وجدانك، وخطاب الوجدان خطاب المشاعر يترك أثره الكبير في كيان الإنسان وفي تصرفاته وفي توجهه وفي نظرته، خطاب المشاعر. ثانيا أكد أننا نحن بحاجة إلى أن نعرف الله في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه المعرفة العملية بالتركيز، يعني كما نركز على توحيده نركز على التعرف على ما أسدى إلينا من نعم وعلى تقييمها وتقديرها. ثالثا أكد أن استعطاف الله لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به، لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه، هي من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به. تتعرف على الله، تتعرف على نعم الله، من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به. رابعا أكد أن الحديث يأتي عن نعمه هداية للإنسان في أكثر من مجال، بما فيها إظهار أن من يقدر على أن يحيي الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر على إحياء الإنسان بعد موته، فتأتي هذه من الدلائل على إمكان البعث والحياة بعد الموت. الحديث عن النعم، نعم الله سبحانه وتعالى، عودة الإنسان إلى نعم الله، تدبره تأمله فيما أسداه الله إليه، يترك أثرا في نفسية الإنسان، في توجه الإنسان، يصبح الإنسان محبا لله، مجلا لله، معظما لله، واثقا بالله، والإنسان يثق بمن يشعر أنه يقف إلى جانبه وينعم عليه ويحسن إليه ويسدي إليه الكثير من النعم. فلها فائدة كبيرة جدا الحديث عن النعم، هي تأتي هداية للإنسان، وكذلك إظهار على أن من استطاع أو من إظهار أن من يحيي الأرض بقطرات الماء قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته، فهي هداية كاملة وشاملة. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، ولازال الحديث مستمر عن النعم. يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه، يقول تعالى أيضا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تعلموا؟ فما بالكم هكذا، ما بالكم هكذا، كل واحد منكم ظلوم كفار،

0: أبالكم ليس في قلوبكم ذرة من خشية الله، ليس في نفوسكم ولا في ضمائركم تقدير لنعم الله وشكر لهذه النعم وتقدير له سبحانه وتعالى على ما وهبكم إياه. ألم تروا، تأتي عبارة ألم تروا كثيرا في القرآن بمعنى ألم تعلموا، وغالبا ما تكون في الأشياء التي الكثير منها من المشاهدات. ألم تروا يعني ألم تعلموا وأنتم ترون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ أنعم نعما كاملة شاملة، وليس فقط يعطي القليل أو لا يعطي الحاجة إلا بتعب كبير ومحاولات كثيرة وتلح عليه حتى يعطيك هذا الشيء البسيط. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ما أنتم تلمسونها وتعرفونها، ونعم باطنة كثيرة. ويقول سبحانه وتعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. لاحظ كيف تأتي هذه العبارات في هذه الآيات مسطرة بقوله تعالى الله، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، ألم تروا أن الله سخر لكم، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا جميع ما في السماوات وما في الأرض سخرها لكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات لقوم يتفكرون فيعلمون من خلال تفكرهم عظم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فتلين قلوبهم له، تخشع قلوبهم له، يحبونه، يستحيون من أن يسيروا في معصيته، يتفكرون أيضا فيما سخر لهم داخل هذا العالم لتتوسع معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، وليصلوا من خلال تفكرهم ودراستهم لكل ظواهر هذه الحياة وكل ما أودع في هذا العالم، يتوصلون إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعون ويخترعون ويصنعون ويكتشفون الأشياء الكثيرة. وهذه فعلا من الآيات التي ترشد المسلمين لو ساروا عليها وفهموا ماذا تعني في قوله تعالى لقوم يتفكرون. ألم يتحدث بعد قوله وسخر لكم، بعد أن تحدث عن سخر لكم تحدث عن إيش؟ لقوم يتفكرون، يتفكروا فيما سخر لهم من النعم فيبدعون ويصنعون وينتجون يخترعون، لأن الله أنعم بنعم كثيرة سخرها للإنسان، وبالإمكان أن يستفيد مما أودعه الله في السماوات والأرض التي سخرها وما فيها للإنسان. الأوروبيون والأمريكيون واليابانيون وهؤلاء الذين هم من يبدعون ويخترعون ويصنعون، من أين جاءت هذه الأشياء؟ أليست من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون ودراستها؟ دراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. لكننا نحن ضربنا من قبل الآخرين الذين حولوا كل عبارات التفكر هنا إلى المجال العقائدي فقط، الذي هو فقط يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام حتى ولا يترك أثره في الوجدان، والذين حولوا هذه العبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، فأخذوا منها ماذا أخذوا؟ إضفاء الشرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشريع، وتركوا ميدان الحياة. لقوم يتفكرون جعلوا التفكر في المجال العقائدي وتركوا مجال الحياة، تركوا ميدان الحياة لا يتفكرون فيه أبدا. والله سخر الذي في الحياة ليتفكر الإنسان فيه من أجل أن يستفيد، أما بالنسبة للجانب العقائدي فالله تكفل بهذا، هو من هدى، هو من أرشد، هو من حدد الحدود، هو من شرع، إن علينا للهدى. فما الذي حصل؟ لا نفوس صلحت ولا أمة بقيت متوحدة، كل ينظر في أصول الدين وفي فروعه، فتطلع العقائد المتعددة وتطلع الأفكار الشاذة وتطلع العبارات القليلة الحياء مع الله سبحانه وتعالى. وفي ميدان التشريع في مجال الأحكام الشرعية تطلع الأحكام المتعددة والمذاهب المتعددة والأقوال المتعددة، فنرى أنفسنا أمة متفرقة ممزقة، ونرى ما بين أيدينا من ركام الأقوال لا يقدم ولا يؤخر. نرى أنفسنا في مثل هذا العصر منحطين في أسفل درك في عالم الصناعة، في عالم الاختراع، في عالم الإبداع، فنصبح نحن المسلمين جاهلين حتى باستخدام الآليات التي ينتجها الآخرون. فنرى أنفسنا في الأخير كيف خضعنا لهم، بل كيف انبهرنا بهم، بل كيف تنكرنا لديننا وحملناه مسؤولية تخلفنا. والواقع نحن الذين ظلمنا ديننا من البداية، نحن لم ننطلق على هداه فظلمناه في البداية، وظلمنا أنفسنا حتى عندما وحينما رأينا الآثار السيئة للمسيرة المغلوطة التي سرنا عليها، نأتي من جديد لنحمل ديننا المسؤولية، نأتي من جديد لنقبل ما يقول الآخرون في ديننا، دين تخلف، أفيون الشعوب، لازم أن تلحقوا بركاب الحضارة الغربية ونلحق بركاب الآخرين فنتثقف بثقافتهم. القرآن لم يعطنا شيئاً، الدين لم يعطنا شيئا، فلننطلق وراء الآخرين. فأصبحنا فعلا هيأنا أنفسنا وهيأنا أولئك الذين صرفوا الآيات هذه إلى المجال الذي ليس من مسؤوليتهم، إلى المجال الذي قد تكفل الله به. إن علينا للهدى، قد تكفل به، إن الحكم إلا لله، تكفل هو بأن يعرفنا بنفسه، أن يعرفنا بكماله من خلال كتبه وأنبيائه، تكفل هو بأن يشرع لنا من خلال كتبه وأنبيائه وورثة كتبه. إذن هذا الميدان مضمون، انطلق أنت في ميادين الحياة على وفق ما يرشدك إليه هذا الدين، في ميادين الحياة وفق ما يرشدك هذا الدين. عندما تنكرنا لديننا أصبحنا فعلا بيئة صالحة لتقبل الدعايات ضد الدين، بل أصبح الواحد منا يرى نفسه متحضرا بمقدار ما يتحلل من قيم دينه، بمقدار ما يتنكر لدينه وإلهه. فالقرآن لا شيء، ولهذا أصبح في المجتمع الإسلامي علمانيون كثير، علمانيون يتنكرون للدين ويسخرون حتى ويسخرون حتى من المرأة عندما تلبس الحجاب الإسلامي، ويرون فيه مظهرا للتخلف. نقول لهم لا تحملوا الدين المسؤولية، حملوا أولئك الذين نقلوا لكم الدين بشكل مغلوط، ارجعوا إلى القرآن أنتم، ارجعوا إلى القرآن أنتم، والآخرون الذين أنتم منبهرون بهم هم من شهدوا لهذا القرآن، هم من تجلى على أيديهم من خلال ما أبدعوا إعجاز هذا القرآن. ارجعوا أنتم إلى أولئك الذين قدموا لكم الدين بشكل مغلوط، وشقلوا تفكيرهم في المجال الذي قد ضمن لهم، وصرفوه عن المجال الذي أريد أن يتحركوا فيه، أريد لهم من خلال دينهم هو أن يتحركوا فيه، أن اتجهوا إلى المجال العقائدي الذي تكفل الله به، وصرفوا تفكرهم ونفوسهم عن الميدان الذي أريد لهم أن يتفكروا فيه. ارجعوا إليهم فتنكروا لما قدموه لكم، وعودوا إلى القرآن من جديد لتعرفوا كيف أن القرآن كان باستطاعتنا لو مشينا على هديه وعلى إرشاده أن نكون نحن الأمة السباقة حتى في مجال التصنيع والاختراع والإبداع في مختلف الفنون. لقوم يتفكرون، يعني ينظرون. ينظرون في ماذا؟ يعني ينظرون. حولوا عبارة التفكر إلى أن معناها النظر، لقوم يتفكرون يعني ينظرون. ينظر في ماذا؟ ينظر في مجال معرفة الله. هذا محدث، ولكل محدث محدث، إذن فله محدث. كلمة مفروع منها، تعرفها حتى الحيوانات. والنتيجة ما هي؟ النتيجة فقط إصدار حكم، فأصدرنا حكما بأن الفاعل لهذا الفعل المحكم يسمى حكيما، فقلنا حكيم. أليس هذا إصدار حكم؟ حتى لم نحصل على أثر وجداني للمعرفة، وتحصل معرفة بسيطة جدا ونحو هذه المعرفة المحدودة في واقعها وعديمة الأثر فيما تتركه في النفوس. يسخر كل آيات التفكر والنظر نحوها، بينما كان ستحصل المعرفة الواسعة من خلال القرآن، وهو يرشدنا في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى، حينما نرى أن كل شيء في هذا العالم يتحرك بالشهادة على كمال الله، وهو يرشدنا إلى كيف نتفكر فيما سخر لنا. من خلال تفكرنا ودراستنا للأشياء وإبداعنا فيها واختراعنا وتصنيعنا، أليس سيظهر الكثير من الأشياء التي تشهد بعظمة حكمة الله وسعة علمه ولطفه ورحمته وتدبيره لشؤون خلقه، وعلمه بالغيب والشهادة، وعلمه بالسر في السماوات والأرض؟ سيترافق الشيئان. وهذا هو ما يمكن أن نقول فعلا، إن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي، من منطلق عقائدي ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. الحاجة والفضول هذا شيء، يعني أن الإنسان ينطلق يتفكر ليبدع من منطلق الحاجة والفضول هذا شيء، لكن القرآن أراد أن ننطلق فيما نفهم، أن ننطلق باعتبار هذا عبادة، بدافع عبادي. تفكروا يتفكرون. والتفكر ما هو؟ دراسة الأشياء، فهمها. متى ما فهمنا هذه العناصر في هذه الأرض، فبطابع الفضول الموجود لدى الإنسان سنحاول أن نجرب كيف سيكون إذا أضفنا هذا إلى هذا. بعد أن عرفنا طبيعة هذا العنصر وطبيعة هذا العنصر، كيف إذا أضفنا هذا إلى هذا بنسب معينة زائد نسبة من هذا، ماذا سيحصل؟ قد يحصل كذا، فتأتي التجارب. بل سعة حياة الإنسان وسعة حاجته أيضا ستعمل الحاجة، ستضيف أيضا أثرها في الموضوع، فيتجلى الكثير من الأشياء التي تفيد في المجالين، تفيد في معرفتنا بالله سبحانه وتعالى معرفة متجددة واسعة. فنحن في كل فترة في كل لحظة يتجلى على أيدينا شواهد كثيرة جدا جدا تعمق في أنفسنا المعرفة الواسعة بحكمة الله وعلمه وألوهيته وتدبيره ووحدانيته وكماله، فنزداد خشية ونزداد معرفة فيما ننتج في واقع الحياة. فما الذي سيحصل؟ ستعمر الحياة حينئذ على أرقى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، وفي المجال الذي يخدم الإنسان حقيقة. تعمر بالصلاح النفوس، تعمر بالصلاح النفوس، وهي تزداد خشية من الله، وهي تعمق فيها معرفته من خلال ما تكتشفه حينا بعد حين، وهي تنطلق بعد قوله لقوم يتفكرون، برجال يتفكرون. عبارة قوم هنا تعطي معنى لمن هم جديرون، لمن هم رجال يتفكرون، وليس للناس الذين ينصرفون ببساطة عن الأشياء هذه فيرون هذه الآيات لا قيمة لها. فتعمر النفوس بالصلاح والتقوى، ثم تعمر الحياة، لأن نفس الإنسان هي الأساس في أن يتجه عمله في واقع الحياة بالشكل الذي يكون صلاحاً، بالشكل الذي يكون عمارة للحياة، بما يصلح الحياة، بما يصلح الحياة هذه على أسس صلاح. تصلح نفسية الإنسان فتنطلق، فينطلق الإنسان لإصلاح هذه الحياة. حتى في مجال البيئة ربما كان باستطاعة المسلمين أن يتوصلوا إلى أكثر مما توصل إليه الغربيون، فينتج الأشياء الكثيرة التي هي نفسها لا تؤثر على البيئة، أو لو كان فيها ما يؤثر على البيئة لدفعهم تقواهم وصلاحهم وخشيتهم من الله إلى أن يحترموا هذا الإنسان، فيحاولوا أن يعدلوا إلى المواد الأخرى التي هي أكثر حفاظاً على سلامة البيئة، وإن كانت التي تلوث البيئة أقل تكلفة، لأنه هنا سيقال إنني في مقام مسؤولية، لا أريد أن أضر بعباد الله. يعني يكون بإمكانه أن ينتج شيء معين لكن له مخلفات تضر بالبيئة، وإذا أنتجه بمخلفات تضر بالبيئة ستكون التكلفة أقل، وبإمكانه أن ينتج أو يصنع شيء آخر وله مخلفات لا تضر بالبيئة ولكن تكلفة أعلى، سيتعامل مع الموضوع من مقام مسؤولية ليحافظ على الإنسان وعلى البيئة. ولكن ما الذي حصل على أيدي الغربيين؟ أليسوا هم من لوث البيئة؟ أليسوا هم من يحدثنا بأن البيئة قد تلوثت بشكل رهيب؟ على أيدي من؟ على أيديهم هم، لأنهم انطلقوا عندما اخترعوا، عندما هم اخترعوا فسبقونا، سبقونا فأصبحوا هم القوم الذين يتفكرون، فأصبحوا هم القوم الذين يتفكرون، لكن نفوسهم لم تكن صالحة. فما الذي حصل؟ لوثوا البيئة ولم يرعوا حرمة الإنسان ولم يحافظوا على سلامة الإنسان. المهم هو أن ينتج بأقل تكلفة، فتأتي النفايات النووية وتأتي نفايات أخرى كثيرة جدا فيتحدثون عنها وهي تهدد العالم. لكن ماذا كان سيحصل لو أن من بأيديهم هذه الأشياء، هذه الآليات، وهم من ومن هم سادة الإنتاج، لو كانوا مؤمنين، لو كانوا يراعون سلامة الإنسان والحفاظ على البيئة فيعدلون إلى الأشياء التي فيها سلامة البيئة وإن كانت أكثر تكلفة، تجد الله سبحانه وتعالى كيف أنه فيما خلقه وفيما صنعه، كيف كانت سنن هذه الحياة كلها قائمة على الحفاظ على البيئة. ترى مثلا مخلفات الحيوانات، أليست هي مما يساعد على تخصيب التربة؟ تتلاشى تلقائيا ثم تتحول من جديد إلى فوائد للتربة. لكن حاول أن تغير زيت سيارة عند مزرعة، ما الذي سيحصل؟ تسكب هناك الزيوت، أليست نفايات السيارات ستترك أثرها فتحرق المزرعة وتتلفها؟ لأن المؤمنين حينها سينطلقون ليتخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، فيكونوا حريصين على أن يحافظوا على البيئة، فهم من كان سيعمر الحياة، فهم من كان سيعمر الحياة ويعمر النفوس، ويتجلى على أيديهم المعرفة الواسعة لله تعالى. فما الذي حصل عندما أصبح الإنتاج بأيدي الآخرين، وكان الآخرون هم المبدعين وهم المخترعين وهم من طوروا الصناعات وطوروا علوم الصناعات وغيرها؟ ما الذي حصل؟ جاء اليهود ليستخدموا الثورة الصناعية فيستغلوها في الجانب الثقافي، أن يقدموا للمسلمين بأن عليكم أن تتخلوا عن دينكم حتى تكونوا كمثلنا فتلحقوا بركابنا. استغلوها أيضا في الجانب الاقتصادي فملأوا الدنيا ربا، استغلوا الاقتصاد السياسي في الهيمنة على الشعوب واستنزاف ثرواتها. أليس اليهود هم الذين استفادوا من الثورة الصناعية؟ أليسوا هم من مسخ وجه العالم؟ لو كان المؤمنون هم من سبقوا لقدم العالم بشكل آخر، لكن مشكلتهم أنهم تخلوا عن أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يقول إن هاهنا لعلما جما لو وجدت له حملا، من كان يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1000 باب من العلم، كل باب يفتح 1000 باب، من كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني، وتولوا آخرين، تركوا مثل هذا الرجل مثل هذا الرجل وتولوا آخرين، لأن ذاك يتركع 1000 سجدة، أو لأنه يقرأ القرآن في سجدة، أو أنه اشترى للنبي جملا وهو يهاجر، أو عبارات من هذا. وهل هذا هو ما كان يهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هو مراعاة للجمل الذي شراه أبو بكر أن يقلده قيادة الأمة هذا، وهي هذه الأمة التي أراد القرآن أن تكون على هذا النحو. ما هو العلم الذي يحمله حتى يمكن أن يكون جديرا بقيادة الأمة؟ الأمة ضاعت من أول يوم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على طريق ما قدمه الآخرون لنا من ثقافات مغلوطة تحول الآيات القرآنية إلى غير المجال، أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويل الآيات القرآنية إلى غير ما يراد منا في واقع الحياة. لو كانت المسألة هي فقط أن نعرف الخلاصة التي قالوا من أجلها عرفنا من خلال المحدثات أن هناك محدثا وأن هناك صانعا، لو انطلقنا هذا المنطلق لكان يكفي الناس 1 من 1000 أو أقل من هذه النسبة مما في هذا العالم من أصناف، لأن شجرة واحدة ممكن أن تقوم بهذه المهمة، شجرة واحدة محدثة، أليس لها محدث؟ طيب هذه الشجرة نراها ورقها وسيقانها وزهورها وثمرها محكمة، أليست تدل على أن هناك قادرا وحكيما تقضي على أن فاعلها عالم وتدل على أنه حي؟ شجرة واحدة أمكن أن تقوم بالمهمة التي انشغل حولها المعتزلة، والأصناف الهائلة هذه هل كلها من أجل تحصيل العقائد الصحيحة كما يقولون على النحو الذي قدموه لنا، الذي كان يكفي لها شجرة واحدة أو نعجة واحدة أو حيوان واحد من أي صنف كان؟ إذا كان المقصود من خلال النعم أنك تعرف أن لها محدث، كان شجرة واحدة با تكفيك. وهل معقول أن كل هذه الأشياء التي سخرها الله للإنسان وقال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من أجل أن تعرف أن لها محدث وأن المحدث لها حكيم، ومن هذه الأشياء لا، كان يكفي شجرة واحدة أو نعجة واحدة أو حيوان واحد من أي صنف كان. والله سبحانه وتعالى يقول الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. من هم سادة البحار الآن؟ اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ متى ما أردنا أن نشتري غواصة منهم بكم تكلف؟ ملايين، مئات الملايين، وقيمتها المادية قد لا تكون بعشر ثمنها، قيمة التكلفة. ولتبتغوا من فضله، أصبحنا فعلا في هذا العالم متعلقين، نركب معهم في البحار، نركب معهم في البر، متعلقين مثل الأطفال. إذا أنت ماشي في الخط يأتي واحد يتعلق في سيارتك، أليس كذلك؟ نحن الآن المسلمون عبارة عن ركاب فقط، نركب مع اليابانيين مع الكوريين، نركب مع الأمريكيين ونركب مع البريطانيين ومع الفرنسيين والإيطاليين وهكذا، ركاب متعلقين في البر وفي البحر وفي الجو أيضا. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولاحظ ربما هم قالوا فيما يتعلق بصناعة الطائرات، كانت الطيور مما يوحي بالفكرة، حتى فيما يتعلق بالنسر عندما يفتح أطراف ريشه الكبيرة عندما يكون متجها إلى الهبوط. الطائرة هكذا تعمل، تفتح فتحات في الأجنحة تساعد على دخول الهواء أو من هذه الأفكار التي تساعد على الهبوط. يعني بيستفيدوا، بيتفكروا فيما خلقه الله فينتجوا على ضوء ما صنع، على ضوء ما خلقه الله، يصنعون على ضوء ما خلقه الله. كنا نحن العرب عندما نشاهد النسور وهي تنزل، هم الواحد منا أن يقول هذا لي، وآخر يقول ذلك له. ينزل نسر هنا ونسر هنا، ورجع الرجلين يقول هذا لي وهذا لك وهذا لك، وننظر من الذي سيغلب الآخر عندما يتناقرون. أم أن الطيور لم تأتي إلا من بعد ما جاء الغربيون؟ بل الطيور من زمان، من زمان. ولتبتغوا من فضله، تجارة. من هم سادة التجارة الآن؟ أليسوا هم الغربيين؟ ولعلكم تشكرون. فعلا لو كان المؤمنون هم من انطلقوا فأصبحوا سادة هذه الأشياء، هم بإيمانهم سيزدادون خشية، ثم يكونون أكثر شكرا لله، فتكون هي من بواعث الشكر. إذن فنعرف الزهد الذي يعني ترك هذه في البر والبحر، الزهد الذي يعطل هذه الأشياء التي تعتبر مهمة في خلق مشاعر داخلية في نفس الإنسان، هي شكر لله سبحانه وتعالى وإجلال وتعظيم لله. هل يمكن أن يكون هذا الزهد الذي يقدم هو من دين الله؟ وهو هنا يقول الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. غاية من غاياتها أنها يمكن أن تشكل عاملا مهما جدا في مجال خلق مشاعر شكر وإجلال وتعظيم من قبلنا نحو الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. من أجل ماذا؟ أن ننظر لنعرف فقط من خلالها كيف نصدر حكما ونسميه عقائد. عقائد هي بمثابة مقدمات منطقية ينتج عنها إصدار حكم، إصدار أحكام فقط، نكتفي بهذا المقدار. ومن هنا نعرف من خلاصة هذا الحديث أننا عندما ابتعدنا عن القرآن لم نتعلم العلم الذي يريد الله أن نتعلمه، لم نهتدي بالقرآن، لم نهتدي عن طريق الله، عن طريق كتب الله، من الطريق التي رسمها الله، والله هو من قال إن علينا للهدى. وعندما اتجهت الأمة إلى وسائل للمعرفة أخرى بعيدة عن الله وبعيدة عن كتابه، ضلت الأمة وخسرت الأمة في دنيانا، في دنياها حتى. وأصبحوا عندما اتجهوا ليتعلموا من كتب أخرى لم يستفيدوا حتى مما أوجده الله وسخره الله لهم. والله يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. واتجهوا ليفكروا وهم يتعرفون على الله، إذا ما نظروا إلى أي شيء من النعم، كأن ينظروا إلى شجرة أو ينظروا إلى بهيمة أو إلى شيء من الموجودات، إنما ليعرفوا من خلاله أن هناك من أحدثه، وأن هذا يدل على أن له محدث وأن من أحدثه هو حكيم فقط. ثم يخرج بنتيجة من خلق هذا هو حكيم، وانتهى الأمر. معرفة لمجرد المعرفة لا تترك حتى ولا أثر وجداني في نفس الإنسان يشده إلى الله، إنما معلومة وتتحجر في الدماغ أو في النفس دون أن تترك أثر في وجدان الإنسان يشده إلى الله. مع أن الله من خلال النعم إذا ما تأملت فيها، إذا ما تفكرت لقوم يتفكرون، فهي أولا تعرفك بالله، تعرف من خلالها عظم إحسان الله إليك، فتستحي منه وتنشد إليه وتنطلق في كل عمل يطلبه منك. أيضا هي تساعدك عندما تفكر فيها وهي مسخرة لك على أن تنتج، على أن تبدع، على أن تخترع، على أن تصنع وكلما أنتجت واخترعت وأبدعت كلما زدت انشدادا نحو الله وتعظيما لله ومعرفة بالله ولعلكم تشكرون. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 11 من سورة الحج، وهي سورة مدنية، والآية مسبوقة بآيات 10 ورد فيها نوعان من الناس: أحدهما المتبع للضالين المضلين من الناس، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذا في الآية 4. أما النوع الثاني فهو الذي يضل الناس عن الهدى ويقود موكب الفساد في الأرض ويستكبر عن الحق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثم يأتي النوع الثالث وهو في الآية التي نقبس منها، وهذا النوع من الناس هو المنافق الكذاب الذي يلبس لكل حالة جلبابة ويلبس الإسلام نقابة ويتخذ عبادة الله تجارة كأنه يكسب منها الحرام. فإذا لم يجد في العبادة منفعة دنيوية انطلق يدعو العبيد العاجزين ويتبع الضالين المضلين ويتقرب إلى الطغاة الفاسدين المفسدين ويخوض فيما خاضوا ويرضى بإثمهم ويتجند لخدمتهم، ظنا منه أن هناك مصلحة دائمة وحياة ناعمة، ولكنه يطمئن إلى السراب ويتمسك بخيط العنكبوت وينسى ربه الوهاب الذي بيده الملكوت. فهو يعبد الله على حرف، لم يدخل الإيمان في قلبه، ولم يوقن أن عبادة الله بذاتها هي الخير والنعمة، وأن العبودية لله هي العز والرحمة، وأن ذكر الله هو الذي تطمئن به القلوب وتتسع به الحياة وتسعد وتطيب في الدنيا والأخرى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، لم يوقن بهذا، بل اتخذ العبادة تجارة يستعجل منها الربح كالتاجر المرابي. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فهو يئوس قنوط في الضراء، وهو فرح فخور في السراء. ومن هذا حاله فإنه لا يعبد الله، إنما يعبد الدنيا، ولا يوجه وجهه لذي الجلال، بل يوجه وجهه إلى المال. ولهذا فهو عندما يصاب يعرض بوجهه عن ربه ويتوجه إلى كسبه، ولا يخفض جناح الذل لمولاه الحق، بل يخفضه ضارعا للخلق ويرجوهم الرزق ويتخذهم أولياء من دون الله. فتبا له وتعسى، يدعو العاجزين الضعفاء ويرجو العطاء ممن لا يعطي ولا يقدر على العطاء أبدا، وذلك هو الخسران المبين. وكيف لا، والناس جميعا مثله عبيد لله وإليه فقراء. ومهما تظاهر الطغاة بالقوة والكبرياء، ومهما أبدى الظالمون من أسباب الزينة والثراء، فهم فقراء، لا يغتر بهم إلا الأغبياء البلداء. وإذن فالمعتمد على العبيد والمتوجه إليهم غبي بليد، يبني أساسه على الجليد، ويركن إلى ما لا يضر ولا يفيد، ويخبط في ظلام شديد، فلا دنياه صلحت ولا أخرى، بل خسرهما معا، وذلك هو الخسران المبين. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لقد اتخذ من دون الله أولياء لا يملكون من قطمير، ونسي الله الذي له الأولى والأخرى وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. يا للعجب ويا لسوء المنقلب، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. ومن ضل عن ربه وابتعد وللناس عبد فقد بعد عن الخير والاطمئنان في الدنيا والأخرى إلى الأبد، بل إنه عنهما في الأخرى أبعد. وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى انتفاء النفع مطلقة ووجوب الضر أبدا. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. لقد اتخذ أولياء لا ينصرونه في الدنيا، بل أنهم يسوقونه في الأخرى إلى عذاب الحريق. وهكذا أيها الإخوة، نقبس من الآية عبرة عظيمة، تلك هي أن حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان في قلب رجل، وأن حب الدنيا والتهالك على زينتها والزخرف هو الذي يجعل الإنسان يعبد الله على حرف، فهو في شك وارتياب وقلق وارتقاب، إن أصابه خير فرح وإن أصابته فتنة انقلب، فاتجه إلى العبيد يعبدهم طائعا، وانتكس على رأسه في أبوابهم خاضعا، واتبع الظالمين الفاسدين طامعا، فضاع بين أمل كاذب وحلم غائب، في الدنيا والأخرى يكون خائب. وبهذا النوع من الناس تفسد الحياة وتضيق، وتتراكم الظلمات على التابعين والمتبوعين، فليس لهم إلى النور طريق. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. فعلا من اتخذ غير الله وليا فهو يدعو السراب، لا شيء، لا أحد إلا الله الأحد. اللهم اجعلنا ممن عبدك وأخلص، وممن لم يشرك بك شيئا. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ، ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: هي أخبار مهمة يا أخي، ستغير وجه التاريخ.
3: قل ما عندك يا إبراهيم.
2: سيسجل التاريخ أنه في سنة 132 للهجرة قتل آخر خلفاء بني أمية الطاغية مروان بن محمد.
3: حقا؟ وصل الجيش بقيادة أبي مسلم الخراساني وأبي مسلمة الخلال إلى دمشق،
2: وأطاح بالخلافة الأموية إلى الأبد.
3: تخلصنا من أعتى طغاة الأرض، فحمدا لله. ومؤكد أن أبا العباس عبد الله بن محمد بن العباس قد تربع على عرش الخلافة.
2: يا لصدق فراستك يا أخي.
3: لا يحتاج الأمر يا إبراهيم إلى الفراسة، فهذا كان متوقعا بل ومؤكدا. وأزيدك أن ولي عهده هو أخوه جعفر.
2: بالفعل هذا ما تم، ولكن أليس في هذا خديعة ومكر وغدر، ونكث للعهود والمواثيق، ونقض للبيعة التي عقدها لك
3: على رسلك، على رسلك يا إبراهيم. هذه أمور يا أخي أيضا كانت متوقعة من أبناء عمومتنا من بني العباس.
2: وماذا سيكون موقفك أنت يا أخي وفي ذمتك للناس بيعة؟
3: وفي ذمتهم أيضا لي بيعة يا أخي.
2: ومنهم بنو العباس الذين خدعوك وغدروك ومكروا بك، أتتخلى عن مبايعة الأمة بسبب نفر من بني العباس؟
3: هذا الأمر يا إبراهيم سابق لأوانه، فعلينا أن نتريث حتى نأخذ الرأي والمشورة من إخواننا من آل البيت. ولا تنسى أن هذا الحدث الكبير ما زال في بدايته.
2: تتحدث يا أخي وكأنك ترجو خيرا من بني العباس.
3: تالله إني لا أعلم الناس بخبث نواياهم وسوء أطماعهم بالسلطة وشر مكرهم وخداعهم، ولعل أبا العباس وأخاه أبا جعفر الآن يحيكون لنا نحن آل البيت المكائد والدسائس.

0: أمير المؤمنين مولاي الخليفة أبا العباس يا عبد الله بن محمد.
1: ما وراءك أيها الحاجب؟
0: ولي عهدكم أبو جعفر يستأذن بالدخول.
1: كم أمرتكم أيها الحجاب أن تسمحوا لأخي أبي جعفر دون أخذ الإذن مني؟
0: ليسامحني مولاي الخليفة.
2: أقلقتني يا مولاي الخليفة.
1: أولا، متى كنا أنا وأنت في خلوة فلا داعي للألقاب، فنحن أخوة.
2: أحس أنا أنطق كلمة الخليفة بارتياح وغبطة ونشوة وسعادة غامرة.
1: ما عهدتك إلا شغوفا عاشقا للسلطة منذ نعومة أظافرك يا أبا جعفر. ثم أخبرني بماذا أقلقتك.
2: خليفة المسلمين يطلبني في الهزيع الأخير من الليل، لا شك أن الأمر جلل، هذا ما أقلقني يا أخي.
1: وأنا طلبتك لأمر أقلقني بل أركني كثيرا.
2: ما عهدتك إلا رجلا قويا لا يقلقه أمر ولا تؤرقه عظائم الأمور. أنت بقوتك تقلق القلق نفسه، فإذا كان ما يقلقك بقايا بني أمية فاطمئن، لم يعد لهم من بقية إلا فأر متابع أو أسير ينتظر حتفه أو مختبئ ينتظر ظهوره.
1: كلا يا أبا جعفر، ليس أمر بني أمية ما يدعوني للقلق، لأنهم بطغيانهم وظلمهم وكراهية الأمة لهم قد سهلوا لنا القضاء عليهم.
2: فما الذي يقلق الخليفة؟
1: الذين ينازعوننا الحكم بجدارة واقتدار، ولهم مناصرون كثر ينظرون لهم بعين القداسة والتعظيم وبأنهم أحق بالخلافة والحكم من غيرهم.
2: فهمت يا أخي، تعني أبناء عمومتنا آل بيت الرسول.
1: أجل هؤلاء، ليتهم لم يكونوا لنا أبناء عمومة.
2: لا تقل هذا يا خليفة المسلمين، فلولا قرابتهم لما وجدوا نصيرا.
1: وهذا ما أخشاه إلى جانب أمر آخر.
2: وهو؟
1: أنسيت مبايعة الناس ونحن منهم لمحمد بن عبد الله بن الحسن؟
2: كلا لم أنس، ولهذا فإن هؤلاء آل البيت هم أشد خطرا علينا نحن بني العباس،
1: خاصة محمد النفس الزكية.
2: أتذكر يا أخي ومولاي نبوءة جعفر الصادق بأنني من سيزهق روح هذه النفس الزكية؟
1: ليت الصادق يصدق في تنبؤه يا أبا جعفر.
2: اطمئن يا أخي، فما دمنا على كرسي هذا العرش وما دام سيوفنا على أعناق من يحاول حتى الاقتراب منها فنم قرير العين.
1: أما رفع السيف وضرب الأعناق يا أبا جعفر فأمتع لعبي وأروع قدرة أمتلكها، ولا يهمني في سبيل عرشي ممارستها، ولا تثنيني قرابة، ولا يردعني عهد ولا بيعة ولا ميثاق.
2: هكذا عهدتك يا أخي، ولكن لكي نتحاشى تمرد الكثير من أبناء الأمة المحبين لأبناء عمومتنا آل البيت، علينا أن نعاملهم بكل حب ومودة، ونشعر الناس أننا نرعى أخوتهم ونجل قرابتهم من الرسول محمد والإمام علي بن أبي طالب.
1: نصيحة سأعمل بها وأنفذها، لكن قسما بالله وعزته وعظمته، لو سمعت أو رأيت أحدا منهم يحاول حتى محاولة أن يتطاول على هذا العرش لضربت عنقه بعد أن أذيقه سوء العذاب.
3: تم القضاء على ملك بني أمية، فأقبل السيف العباسي لينال من كل من له صلة بأهل البيت، وهنا اتخذت الغربة من جديد لونها الحاد، وأصبحت تطلق صوتها في أبناء الأمة المغلوبة بين الأنين والغضب وبين الإعياء والتجلد. وخلال هذا النغم الحزين لا يملك أهل المدينة إلا إرسال وفدهم إلى قصر الخلافة للتهنئة والمباركة. وصل الوفد ومعهم وفد بني هاشم، وعلى رأسهم عبد الله بن الحسن وأخوه الحسن بن الحسن إلى الخليفة أبي العباس.
0: لك الحمد ولك الشكر سيدي الخليفة.
1: ما الأمر أيها الحاجب؟
0: وفد المدينة المباركون يستأذنون بالدخول.
1: ليدخلوا حالا.
0: السلام على أبي العباس عبد الله بن محمد.
1: من أخي عبد الله بن الحسن وأخوه الحسن؟ مرحبا بآل بيت رسول الله، مرحبا بأحفاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
0: حييت يا عبد الله.
1: تقدما لتجلسا هنا بجواري. أفسح المجلس لأبناء عمومتي أحفاد الرسول الأعظم.
0: أشكر حسن استقبالك.
1: هذا واجب يقتضى لآل رسول الله، بل واجبنا تعويضكم عما نالكم من المآسي والمعاناة والظلم والاستكبار من طغاة بني أمية.
0: هذا ما نال الأمة بأسرها، ونرجو أن نجد فيكم ما يأمله الناس فيكم من إقامة الحق والعدل.
1: هذا ما نسعى إليه وما ستدركه الأمة خلال حكمنا. اسمعوا يا قوم، كم أنا سعيد اليوم بوصول هذا الوفد، وأنا

بين بني هاشم. هذه الألسن تحاول بخبثها ولؤمها أن تبقي بني هاشم في انقسام وفرقة وشتات. يزعمون أن هناك خلافا وصراعات بيننا نحن بني هاشم، ويفرقون بين بني العباس وإخوانهم أحفاد الإمام علي عليه السلام. يا قوم، هذه الألسن المسمومة إذا لم يخرسها هذا اللقاء الأخوي فسيخرسها إلى الأبد هذا السيف.

0: لا أخفيك يا عمتي ريطة بأن قلقي على أبي وعمي الحسن يزداد يوما بعد يوم.
1: ومتى يا بني قد فارقنا القلق وأشفق علينا الخوف والرعب؟ أنت تحس بالقلق، أما أنا فأشعر بغربة ووحشة.
0: جئت إليك يا عمتي آملا أن أجد عندك ما يخفف قلقي ويبدد وحشتي، فإذا بي أمام امرأة تحتويها الوحشة وتملأ قلبها المآسي والآلام والأحزان.
1: اعذرني يا محمد، حين خيبت أملك فليس الأمر مرتبطا بالقلق على أبيك وعمك، ولكن أحسست أني بحاجة لمن يسمع أنين المكلوم وتنهدات المحزون. أما أبوك وعمك فلست بالقلقة لتأخرهما في قصور بني العباس.
0: وما الذي يطمئنك يا عمتي وأنت تعلمين ما لدى بني العباس من نوايا الغدر والمكر والخديعة والتربص بنا؟
1: معك حق فيما وصفتهم به يا محمد، ولكن أراهم في هذه المرحلة يحاولون كسب ودنا ولو ظاهريا لكي يتجنبوا تذمر المحبين لآل البيت.
0: هذه رؤية صائبة يا عم، ولكن ما سبب طول بقاء أبي وعمي في قصور الخلفاء من بني العباس؟
2: ألا ترى يا سيدي عبد الله بن الحسن أنني أجد في جلوسي معك أنس المود ومحبة الصديق والأخ؟
3: لا عجب في ذلك يا أمير المؤمنين، فالقرابة فيما بيننا تشكل أقوى الروابط.
2: هي بالفعل يا عماه، ولهذا لم أستقبل أحدا سواك في ثوب واحد، وليس علي من لبس الملوك شيء، لأني أعتبرك عما ووالدا.
3: أدام الله المحبة وروابط القرابة فيما بيننا، والآن أستأذنك بالانصراف فقد...
2: بل ابقى قليلا، لأني أحب أن أحدثك عن أمر.
3: ما هو يا أبا العباس؟
2: إنما كنت أتمنى لو أن ولديك محمدا وإبراهيم قد وفد معك، فليتني أدري ما الذي منعهما من الوصول إلينا.
3: ما كان تخلفهما لشيء تكرهه. أرى أبا العباس قد شرد بذهنه مفكرا.
2: اسمع يا عبد الله.
3: أسمعك، ماذا تريد أن تقول؟
2: إذا كنت قد غيبتهما عنا فعليك أن تخشى من مقتلهما.
3: لا أرى أحدا في هذه الدنيا قادرا على رد ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه.

0: لقد طال مقامنا في العراق يا أخي عبد الله، ثم ألا ترى أن طلب أبي العباس لك بزيارته قد تكرر؟
1: وهذا ما يصيبني بالضيق والضجر يا أخي الحسن.
0: إنني ألحظ علامات الكآبة على وجهك، فما الأمر يا عبد الله؟
1: الخليفة أبو العباس يضمر شرا بولدي محمد وإبراهيم.

0: هذا أمر نتوقعه، ونحمد الله أننا لم نصطحبهما معنا.
1: في كل زيارة أدخل إليه يسألني عنهما وأينهما، وكأنه يريد أن يعرف مكانهما. دائما يكرر السؤال، ودائما أتملص من الإجابة حتى أصابني بالملل والسأم.
0: هكذا إذن. اسمع يا أخي،
1: أنا في شوق لسماعك.
0: هل ستنفذ ما سأقوله لك؟
1: قل، فأنا على ثقة بأن فيما ستقوله خيرا لنا.
0: إذا سألك مرة أخرى فقل له: عمهما الحسن أعلم الناس بهما.
1: ولكني أخشى عليك من...
0: لا تخشى شيئا يا أخي، فلدي القدرة على الرد عليه.

0: ألم أقل لك يا أبا جعفر إن من يمتلك المال في كف والسيف في الكف الأخرى يتحقق له الملك ويذعن له جبابرة القوم؟
1: وتدحرج رؤوس بني أمية وغيرهم من أعدائنا أخضع بالفعل الجبابرة العتاة.
0: بالمناسبة كبار الشعراء يتوافدون كما تعلم لإلقاء قصائد المدح والثناء. أعجبني بيت من قصيدة ألقاها أحد الشعراء.
1: وماذا قال؟
0: فضع السيف وارفع الصوت حتى لا ترى فوق ظهرها أموية.
1: ما أشد روح الحقد والكراهية والانتقام من طغاة بني أمية في قلب هذا الشاعر.
0: وأنا قلت في نفسي لا توصي حريصا فلن أرفع السيف على بني أمية فحسب، بل على رقاب كل من نشك مجرد شك في ولائهم. تذكرت يا أبا جعفر.
1: ماذا يا خليفة المسلمين؟
0: هل لا أرسلت في طلب الحسن بن الحسن؟ فأنا أريده في خلوة هذا.
2: مولاي الخليفة،
0: ما الأمر أيها الحاجب؟
2: الحسن بن الحسن يستأذن بالدخول.
0: ليدخل.
3: السلام على الخليفة أبي العباس عبد الله بن محمد وولي عهده أبي جعفر.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا بابن عمنا حفيد الإمام علي عليه السلام.
3: حييت يا أبا العباس،
0: تفضل بالجلوس هنا بجواري.
3: جئتك بناء على طلبك.
0: إنما طلبتك حرصا مني على تمتين عرى المحبة وتوثيق صلة القرابة فيما بيننا.
3: هذا ما نحرص عليه جميعا.
0: ولهذا الحرص منا ومنكم آل البيت أتساءل عن سبب غياب محمد وإبراهيم ابني أخيك عبد الله عن وفدكم الآتي من المدينة.
3: ليس لغيابهما مبرر يا سيدي سوى أنهما اعتقدا بأننا ننوب عنهما.
0: ما أظن هذا مبررا يا أخي الحسن.
3: أفهم مقصدك أيها الخليفة، فهل تريد أن أكلمك على هيبة الخلافة أو كما يكلم الرجل ابن عمه؟
0: أخبرني أولا، أي مقصد فهمته؟
4: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضال، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظكم، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدري. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء، وهذه الحلقة وهي الحلقة 15، نعالج فيها ما بعد الوقعة، ولازلنا تركناكم في الحلقة السابقة وزينب عليه السلام تسجل ذلك الموقف العظيم والقوي والرائع والكبير الذي يجب أن نراه، ونحن نراه اليوم في نسائنا وفي زينبنا اليوم. زينب اليوم التي هي كل يمنية حرة، بطلة ذات أسير أو شهيد أو مجاهد أو جريح، هذه هي زينب، نراها اليوم تمثل هذه المواقف التي سمعناها وعرفناها، والتي ألجمت يزيد وجعلته لا يستطيع أن يرد ببنت شفة، بل انفعل وراح يصيح ويقول: يا صيحة تلعن من صوائحي، ما أهون الموت على النوائح، عندما سمع خطبة زينب عليه السلام وسجل سجلت هذه القافلة. وأنا أتصور أيها الإخوة المستمعون والأخوات العزيزات أن إخراج الإمام الحسين لأهله معه لكي يكونوا شهودا على هذه الثورة، لكي يكونوا رسلا، لكي يكونوا سفراء لهذه الثورة، يصلون بها كل مكان، ويستطيعون أن يصلوا بها حتى إلى قبر، حتى إلى قصر يزيد وإلى كل مكان، وسجلوا مواقف عظيمة جدا. من هذه المواقف علي بن الحسين عليه السلام عندما أقيموا على باب المسجد بدمشق، كان هناك شيخ من شيوخ دمشق يقول، قال له: الحمد لله الذي قتلكم وأراح البلاد من رجالكم. ماذا قال له الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين؟ قال: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ وهذه هذا أسلوب منهجية نستفيدها في واقعنا اليوم، كيف نخاطب أولئك المغررين المغرر بهم. قال له: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: هل تعرف هذه الآية؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فنحن القربى يا شيخ، هل قرأت وآت ذا القربى حقه؟ فنحن ذاك. هل قرأت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ فنحن أهل البيت الذي خصنا بالطهارة. فبقي الشيخ ذلك ساعة ساكتا، ثم بكى وقال: اللهم إني أتوب إليك من بغض هؤلاء، اللهم إني أبرأ إليك من بغض علي ومحمد وآل محمد. هذا الرجل يبدو أنه كان مغررا به بفعل الدعايات الإعلامية التي كان يبثها الأمويون ودعاة السوء وعلماء البلاط. فهذه القافلة العظيمة، قافلة علي بن الحسين وآل الإمام الحسين وذريته ونسائه وأولاده وبناته، ولده ولم يبقى معه إلا هذا الولد علي بن الحسين رضوان الله عليه، كانوا يسجلون هذه المواقف العظيمة. ومن هذه المواقف أن علي بن الحسين عليه السلام استأذن في الخطبة فأبى، ثم أذن له حتى فصعد حتى أذن له، وكأنه كان يرد على موقف من المواقف التي قالها يزيد، فصعد المنبر علي بن الحسين فحمد الله وأبكى الناس، ثم قال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء، أنا ابن من أسري به إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبريل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء. فلم يزل يقول يردد ويعرف بنفسه عن طريق علاقته برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبالإمام علي، حتى ضج المسجد بالبكاء. فلم يملك يزيد إلا أن يقطع هذه القضية ويوقفها ويأمر المؤذن بأن يقطع عليه ويؤذن. فلما قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال علي بن الحسين: شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، التفت إلى يزيد وقال: هذا جدي أو جدك يا يزيد، فإن زعمت أنه جدك كذبت وكفرت، وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت عترته. سبحان الله، ما أقوى المواقف وما أعظمها. هذه المواقف هي التي خلدت ثورة الإمام الحسين، هي التي مدت تلك الثورة ووسعتها، فلم تبقى محاطة بجغرافيا كربلاء، هي الآن تصل إلى الشام. يزيد في حينها لم يعد يجرؤ على قتل علي بن الحسين، لأن القضية أصبحت قضية مشهورة، والمجتمع المسلمي أصيب بموجة عاطفية كبيرة جدا. ثم أسرع يزيد بتجهيزهم وحملهم إلى المدينة، فلما دخلوها خرجت امرأة من بنات عبد المطلب كانت تندبهم وتقول بالشعر: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم، بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إن نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. فنحن نعرف من هذا هذه المواقف العظيمة التي سجلها أهل البيت رضوان الله عليهم، والتي كان لها دور في الأحداث التي تلتها. هذه الحركة التي تحركتها قافلة الإباء كان لها دور في تحريك المجتمع وفي تهيئة المجتمع وفي الأقيام، حتى قيام الثائرين الذين ثاروا مع المختار بن أبي عبيد الثقفي واستأصلوا قتلة الإمام الحسين، كان لهذه القافلة دور في استخراجها في الدفع بها وفي تحريك المياه الراكدة في المجتمع المسلم. ومن النتائج التي يمكن أن نتحدث عنها السؤال: من يتحمل وزر تلك الجريمة؟ من يتحمل وزر تلك؟ نحن قد أشرنا في عدد من النقاط أن الجميع شركاء في الجريمة، هناك أطراف مختلفة وعديدة. يزيد طبعا هو أول المسؤولين عن هذه الجريمة باعتبار الآمر وصاحب السلطة وصاحب رأس الدولة، وبالتالي يتحمل مسؤولية ما قام به جيشه عن أمره، هو هذا كله يعني نفذوا أوامره. كذلك ابن زياد والأدوات التي استخدمها يزيد وابن زياد، عمر بن سعد والشمر وسنان بن أنس وأولئك وحرملة بن كاهلة وغيرهم، كل أولئك القتلة المأجورون الذين قتلوا الإمام الحسين، هم والقتل المباشرون، هم يعني لهم قسط أو ممن يتحملون المسؤولية. وعندما نقول أنهم يتحملون المسؤولية لا نعني أنهم يتحملون جزءا من المسؤولية والجزء الآخر يتحمل، لا، كل منهم يتحمل مسؤولية قتله، باعتبار أنهم إما أمروا وإما باشروا وإما رضوا، فكلهم شركاء. أيضا المهم هذا الذي يجب أن نفهمه اليوم، أن المسؤولية أيضا لم تقتصر على هؤلاء فقط، هناك مسؤولية أيضا على أولئك الذين دعوا الإمام الحسين من أهل الكوفة ثم اختبأوا ولم يخرجوا ولم ينصروا سفيره مسلم بن عقيل، عليهم مسؤولية كبيرة، كيف يدعون إلى الثورة ثم لا يتحركون؟ البعض منهم لاحقا تحرك مثل حركة التوابين التي قادها سليمان بن سرد الخزاعي والمسيب بن نجب الفزاري وغيرهم، هم تحركوا من واقع الشعور بالذنب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا هناك شركاء، أولئك الساكتون، أولئك المؤيدون أيضا، أولئك الذين كانوا يقفون في بلاط معاوية وفي بلاط يزيد ويدعون إلى قتل الإمام الحسين، أولئك الذين يحملون روحية اللامبالاة، الذين يحملون روحية اللامبالاة، الساكتون، جميعهم شركاء في الجريمة، إما شركاء شراكة إيجابية من حيث أنهم باشروا قتل الإمام الحسين، أمروا بقتل الإمام الحسين، أو شراكة أو مسؤولية تقصيرية، أي أنهم قصروا فيما يجب أن يقوموا به ولم يتحركوا فيما يجب أن يقوموا به. تماما كما يحدث اليوم، السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، هؤلاء شركاء في جريمة قتل اليمنيين وقتل كل حسين في اليمن، حسيني في اليمن. كم من الأطفال قتلوا، كم من النساء قتلوا، من المسؤول عن قتلهم؟ المباشرون، ثم الآمرون أيضا، الآمرون الذين المباشرون كالجنود والمرتزقة والطيارين، والآمرون ابن سلمان والذي يمثل يزيد اليوم، و أولياءه الإماراتي، أولياءه الأمريكيين والإسرائيليين، هم شركاء. كذلك أيضا المحايدون الذين لم يتخذوا موقفا، هم أيضا شركاء في هذه الجريمة، الساكتون، المتخاذلون، المحايدون، عليهم مسؤولية تقصيرية، كونهم تقصيرية عليهم مسؤولية تقصيرية، لأنهم لم يتخذوا مواقف ضد هؤلاء المعتدين، لا بقول ولا بفعل ولا بإنفاق ولا تحرك إلى الجبهة، كل هؤلاء شركاء في الجريمة. وماذا لو تحركوا؟ السؤال أيضا، ماذا لو تحرك أهل العراق؟ هم العراق أرادوا أن ينجوا من هذه الفعلة، وأن لا يكون عليه، أن لا يتحملوا مسؤولية التحرك مع الإمام الحسين. ربما رأى بعضهم أن الإمام الحسين يمثل مشكلة كما تقدم من كلام الشهيد القائد، ولكن هل نجوا من هذه الورطة؟ لا، بل عركوا بالفتن وعركوا بالمصائب، وظلت المصائب تعرق أرض العراق. والسبب هو تقصيرهم. أما كيف لو تحركوا مع الإمام الحسين؟ يجيب الشهيد القائد على هذا التساؤل ويقول: عندما يكون الإنسان من هذه النوعية فقد يصحو في يوم من الأيام، لكن في الوقت الذي لا ينفع. أهل العراق ندموا بعد، وتاب الكثير من تفريطهم في الإمام الحسين إذ لم ينصروه، وخرجوا ثائرين وقتلوا من قتلوا الحسين، وثاروا لقتله، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصية عظيمة كالإمام الحسين. لو كانت تلك التضحية، لو كان ذلك الصمود، لو كان ذلك التفاني، لو كان ذلك الاهتمام، لو كان ذلك الوعي في وقته، يوم كان الحسين متوجها إلى الكوفة، لاستطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ بأكمله، وليس فقط وجه العراق، لاستطاعوا أن يعيدوا الأمة إلى ما كان يريد لها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن تكون عليه. قتلوا الآلاف وقتل، يعني العراقيون قتلوا الآلاف وقتل منهم الآلاف، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصية عظيمة كالإمام الحسين، وأعظم ما تتعرض له الأمة، أو من أعظم نكبات الأمة أن تفقد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن عليهم السلام وأمثالهم من أعلام الهدى، خسارة عظيمة. يقول الشهيد القائد: خسارة عظيمة. ونحن نتذكر يعني، وهذا يبين لنا أهمية أن يتحرك الناس مع علم الهدى في عصرهم. كم خسرت الأمة تلك بتخاذلها وبتقصيرها عندما لم تتحرك مع علم الهدى في عصرها، وهو الإمام الحسين عليه السلام. كم خسر بنو إسرائيل عندما أمرهم الله عز وجل بالتحرك مع موسى عليه السلام والدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا إن فيها قوما جبارين. لم يتحركوا، لم يتحملوا المسؤولية. إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. بل وصل بهم الأمر إلى هذه الوقاحة، قالوا إنها هنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتل. وهكذا عندما، ما الذي حصل؟ قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأسى على القوم الفاسقين. 40 سنة لا يدرون بالطريق، تائهون. هكذا عندما الأمة لا تتحرك مع العلم، مع القيادة الربانية الإلهية، فإنها تظل تلهث هنا وهناك، وتبحث عن في الطريق فلا تجده، تبحث في الطريق فلا تجده. ما أعظم نحن اليوم أيها الإخوة الكرام تحت قيادة عظيمة، قيادة إلهية ربانية. لا يجوز لنا نحن اليمنيين اليوم أن نكرر المآسي التاريخية والكوارث التاريخية. عندما تتوفر للشعب اليمني قيادة عظيمة بمستوى أبي جبريل عليه السلام، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، السيد العلم، علم عظيم، أنا أعتبره من أعظم قيادات اليمن التاريخية، هو في مصف الأعلام منهم، في مصف العظماء من هؤلاء، من هذه، من القيادات العظيمة. عندما يتوفر لنا قيادة بهذا المستوى يجب أن لا نخذل هذه القيادة، يجب أن نتحرك. لا يكفي أن يكون هناك علم لنحقق النهضة، لنحقق الحضارة الإيمانية، يجب أن تتحرك الأمة، يجب أن نقدم أن يقدم الأعيان داخل هذه الأمة الذين يحركون الأمة، نواة تحريك الأمة، المثقفون، الأكاديميون، العلماء، الخطباء، الكتاب والصحفيون الإعلاميون، كل هؤلاء عليهم مسؤولية في أن يحركوا المجتمع ويدفعوا به إلى أن يكون متحركا بجد ومستجيبا للقيادة الربانية الإلهية بالقدر الذي يجب أن تكون حتى تحقق النهضة وحتى تنتصر على أعدائها وحتى تحقق الحضارة الإيمانية. إذا قصرت الأمة في وفرطت في عظمائها فستظل تلهث من بعدهم عندما يغادرونها ويذهبون إلى الله عز وجل، يقولون يا ليت لنا، إنه قد كان لنا كذا فلان القائد العظيم فرطنا فيه. يكفي أيها الإخوة، يكفي أيها الأخوات، يكفي تقصيرا في هذا الجانب، علينا أن نعي من التاريخ دروسا عظيمة. توفر الإمام الهادي إلى الحق ابن الحسين عليه السلام شخصية عظيمة جدا لأهل اليمن، لم يقدروه قدره، لم يكونوا بمستوى الطموح الذي كان يراوده، وأن يقيم دولة الحق وحضارة الإيمان. صحيح أنه حقق حضارة عظيمة جدا ودولة إسلامية عظيمة وحقق إنجازات كثيرة جدا وجسد الإسلام مبادئ ومؤسسات على أرض الواقع بعد أن كان مجرد أحلام وأوهام هكذا تتخيل، لكن كان الإمام الهادي يطمح إلى أكثر من ذلك، كان يطمح إلى أن تصل خيوله وأحصنته في أكناف دجلة والفرات وأن يقضي على الحكم العباسي الظالم والفاسق. لم يجد للأسف الناصرين بالشكل الصحيح، حتى تمنى أن يجد 500 مقاتل من العظماء لم يجدهم. لكن اليمنيين بعد أن مات الإمام الهادي في عام 298 ظلوا يبحثون عن الإمام الهادي، لم يأتي بعده من يسد المكان الذي كان فيه، فظلوا يبحثون أين لقد كان الإمام الهادي، لقد ثم ذهبوا يبحثون أي مكان وصل فيه الإمام الهادي، أي مكان صلى فيه، أي مكان قاتل فيه، يبنون فيه مسجد يسمونه مسجد الإمام الهادي. كان الإمام الهادي بشحمي ولحمي بينكم، لماذا فرطتم فيه؟ لماذا لم تنصروه، تنصروا المشروع العظيم الذي كان معه بالشكل الذي كان يمكن أن يطبق، أن يوجد إمبراطورية إسلامية؟ نحن اليوم أيها الإخوة والأخوات لا يجوز أن نكرر هذه الأخطاء، يجب أن نتحرك. توفرت لنا قيادة عظيمة، يجب أن نكون أيضا بقدر هذه القيادة، نكتفي بهذا القدر ونستكمل نتائج ثورة الإمام الحسين وما بعدها في الحلقة القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سرير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وهادينا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله تعالى عليه، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى عباد الله الصالحين، والركع الخشع السجود. إخوة الإيمان، أحبابنا في الله، القرآن ينادينا من قبل الله، فيقول الله لنا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي يشغلنا؟ ما الذي يبعدنا عن الله عز وجل؟ وآيات الله موجودة فينا، خلق الله عز وجل شاهد على نعمه فينا، وقال لنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فالبصر والسمع والفؤاد والقلب والكلى والكبد والأمعاء والهضم، كل ذلك نعم عظيمة وكبيرة، أشياء لو مددناها في الأرض لممكن ملأت الكرة الأرضية. ولذلك قال الشاعر: وتزعم أنك حجم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فينبغي أن نتفكر ونتذكر، والله يقول لنا: ما غرك بربك الكريم؟ ما هو الذي خلقك فسواك فعدلك؟ الكلى تصفي ما يقارب 300 لتر يوميا، يعني هو الدم لا يبلغ هذا المبلغ، لكن بالمعادلة وهي تصفي ما يعادل ذلك. الكبد 500 وظيفة، الكلى في كل كلى 500 ألف مصفي، وهناك من يرى أنها 1,000,000. هذا كله وأنت تنسى فضله وتتحدى أمره وتخرج عن طاعته، فمن أنت أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم؟ إن الإنسان لربه لكنود. حول هذه المعاني نقف مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. حياكم الله شيخ عبد الله، ويا أهلا وسهلا بكم. هذا الإنسان الضعيف الذي قال الله عنه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه،
2: نسي
1: كأنه ما بيعرفناش. تفضلوا شيخ عبد الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل، قالوا في سورة الحديد: عندما الناس مختلطين،
1: نعم،
2: ينادون،
1: نعم،
2: ألم نكن معكم؟
1: الله.
2: قالوا: بلى، ما في الدنيا أنتوا معنا،
1: نعم،
2: لكن هناك
1: فارق
2: في الآخر، التميز،
1: نعم،
2: وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
1: الله الله.
2: فالمؤمن في الدنيا رصين في كلامه،
1: نعم،
2: يثبت الله الذين آمنوا
1: يا رب الآخرة. نسألك الثبات.
2: فيجيب المؤمن هذا المغرور: الغرور هو حمل العمل على ما لا يجدي،
1: نعم،
2: على الأماني،
1: نعم،
2: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم
1: إن كنتم صادقين.
2: نعم
1: نعم.
2: قالوا ينادون: ألم نكن معهم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم.
1: كنا سوا في الحارة، سوا في الكذا، سوا.
2: الفتنة على عدة معاني،
1: نعم،
2: ذوقوا فتنتكم العذاء،
1: نعم،
2: والاختباء. هنا لما فعلوا فعلا يبعدهم عن الله فهو العذاب الحقيقي.
1: الله.
2: لأنه لا سعد الإنسان إذا كان في ولاية الله،
1: حتى وعده في الدنيا،
2: في الدنيا
1: فإن له معيشة ضنكا. الله الله.
2: يعني الله ولي الذين أمنوا، بعدها قال: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون،
1: نعم،
2: من النور إلى الظلمات. طيب،
1: نعم،
2: بسروا: وتربصتم انتظرتم.
1: الله.
2: بعدها قال: وارتبتم. ما شنتم متيقنين.
1: الله الله.
2: وبعدها قال: وغرتكم الأماني. أي غرتكم. إذا،
1: نعم،
2: أنت غريم نفسك.
1: نعم.
2: يا عبادي، في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله.
1: الله.
2: أرسل لك الرسل وجعل لك هذا العقل العجيب،
1: دعم،
2: هذا الصناعات كل وقت، وبنصنع صناعة يعني متطورة أعظم،
1: نعم،
2: أعظم بهذا العقل،
1: نعم،
2: وتجمد في مجال الشر، بتجمد في مجال الارتقاء به إلى معرفة الخالق.
1: الله.
2: جمدت عن الارتباط بالله،
1: نعم.
2: وهذه الأماني الكاذبة ما هي إلا من وساوس الشيطان،
1: نعم،
2: لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته أمهلك في الدنيا إذا سرق السارق،
1: نعم،
2: وفك الحرز وكان المسروق نصابا يقطع.
1: الله تقطع يده
2: والسارق يقطعوا.
1: نعم.
2: في قراءة ابن مسعود أيمانهما.
1: نعم.
2: طيب من هنا إيه؟
1: نعم.
2: عند الخوارج من هنا لكن المسلمون من هنا.
1: نعم.
2: إذا زنا بجلده.
1: نعم.
2: الزاني والزاني فجلده.
1: نعم.
2: حكم شرعي.
1: نعم.
2: قال ما زنيت إلا مرة كنا وحنا عن جلدك مرة.
1: نعم.
2: لكن من رحمة الله فيما يخصه فتحرك باب التوبة.
1: نعم.
2: وسترك وأمهلك.
1: نعم.
2: ولم يأخذك على غره.
1: الله
2: ولكن
1: الله.
2: ألزم عليك الحجة
1: الله.
2: وتوالت عليك الأحداث
1: الله.
2: حتى تنتبه الموت من وراءك.
1: نعم.
2: والأيام وبلغ وبلغ 40 قال ربي أوزعني
1: أن أشكر
2: والموت من حولك.
1: نعم.
2: يشيعهم ينبهك.
1: نعم.
2: إذن أنت غريم نفسك ومتبع للشيطان.
1: نعم.
2: لأن هذه الأماني يعني فلما قضي الأمر يعني قامت الموازي.
1: نعم.
2: قام الشيطان خطيبا يعني
1: في أصحابه
2: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق
1: ووعدتكم
2: فأخلفتكم
1: وما كان لي عليكم
2: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.
1: الله
2: وفي آية يعدهم ويمنيهم
1: وما
2: يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن الغرور الفارغة وهي الأماني التي لا تستند على طريق شرعية أو توصل إلى غير مرضات الله من الأماني الشيطاني بدليل القرآن.
1: نعم.
2: إذن ما غرك بربك ما حملك.
1: نعم.
2: على أن تترك ما أوجب الله أو تفعل ما نهاك الله.
1: الله.
2: قال الله قال لك إن الله يأمرك أن تعق الوالدين. إن الله أمرك أن تأكل الحرام. إن الله يأمر بترك الصلاة. ما بش في القرآن هذا.
1: نعم.
2: أبدا. ما هي إلا الشيطان. الشيطان يعني يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا.
1: غرورا.
2: يعني الله سبحانه وتعالى كل آياته
1: نعم
2: فيها الترغيب للعباد
1: ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم
2: نعم
1: عدو مبين
2: فيها ترغيب لنا إليه
1: نعم
2: وأنه لن يا عباد الذين أسرفوا لكن الشيطان يعني ما إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا لأنه يأمر بالفحشاء
1: نعم
2: الله يأمر بالخير
1: جل جلاله
2: ويأمر نعم وهذا عند العالم كله فإذا ما غرك ما حملك على أن تخالف شرع الله ننظر في زماننا كم من إنسان كما تفضلتم هذا العجائب الذي سمعناه أول مرة هذه الخلق العجيب يعني 500 إلى مليون مصفي في هذا الحجم الصغير
1: الحجم الصغير
2: وبيسيروا
1: ودها الله مجانا
2: وبيسيروا للهند ولا يزرعوا لهم كله
1: نعم
2: من حق الغير
1: من زرع الله
2: وبعدها بمنعهم من الماء العادي
1: نعم
2: من المعلبات
1: نعم
2: من بعض المشروبات من الماء البارد من الأدخنة مدري ما هو
1: نعم
2: وهذا بعدها يجي يقول أنا طب متقدم ما شاء الله احنا نشتري طب متقدم حقيقة
1: نعم
2: ما لكن أنت أيها الإنسان جعل لك الله سامحني يقولوا عادي والولاية
1: نعم
2: عادي والولاية الأصلي
1: نعم
2: وبينصفي إلى هذه الذي تفضلتم بذكرها يعني عندما تذهب إلى محطة
1: نعم
2: طويلة عريضة وكل مرة تجدي كل
1: نعم
2: مرة تغيير حقها
1: المصفي نعم
2: وهذا الإنسان الله محسن إليه
1: نعم
2: المحسن ليس سبب التعاسو ولا الشقاوة
1: نعم
2: المحسن سبب السعادة والله سبحانه وتعالى هو المحسن إلينا بكل ما تعنيها الكلمة صورنا وخلقنا وأوجد هذه الأشياء وفي الكبد الذي تفضلتم عليه وفي البصر وكذا هو المتفضل علينا ولكن نشاهد للأسف يؤذن الفجر وكثير
1: نعم
2: من الشباب مشغول بهذا الهلو
1: نعم الجهاز التواصل
2: وقد بيسمع الأذان الله نعم بينادي
1: تواصل
2: خمس
1: مع
2: دقائق
1: الله
2: 10 دقائق ربع ساعة
1: نعم
2: يعني فطال عليهم الأمد
1: فقست
2: إذن من جهتهم
1: نعم
2: الغرور من جهتك ومن جهة اتباعك للأماني
1: نعم
2: التي قالوا لن تمسنا النار إلا أياما
1: معدودة
2: هذا من أماني الشيطان
1: نعم
2: قل أتخذتم ولا أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون قلتم على الله ما لا تعلمون
1: نعم
2: لأن الله ضرب قولهم بلى
1: نعم
2: من كسب سيئة وأحاطت بخفاء لك أصحاب النار فيها خالدون
1: نعم
2: أنت غريب نفسك يا عبد الله وعيب على الإنسان عيب أن يجاري الله بهذا وهذا آية من أروع الآيات ما غرك بربك الكريم ما حملك إلى أن تخالف المنهج السوي والشريعة الغراء هل الله أمرك هل الله منعك هل الله رغبك الحسنة المفروض بحسنة
1: نعم
2: جعلها الله 10 إلى 700 والله يضاعف لمن
1: نعم
2: يشاء بنص القرآن
1: أن يرجح العمل الصالح على السيء.
2: نعم.
1: نعم.
2: وبعد ذلك ما يعينك، وإذا مسهم طائف من الشيطان، هذا من الأماني.
1: نعم.
2: تذكروا فإذا هم مبصروا.
1: نعم.
2: فأنت غريب نفسك يا عبد الله، في التارك نفسك يوم القيامة، اقرأ كتابك يوم القيامة. ألم يأتيكم رسل منكم يتلون؟ قالوا بلى في الأخير.
1: نعم.
2: مالك ما تقول في الدنيا بلى؟ فإذا قلت بلى في الدنيا، اعمل بما أوجب الله عليك.
1: نعم.
2: أنت موظف، أعظم مخلوق لله عبد.
1: نعم.
2: أنت في الوظيفة، خاص الله شركة محترمة.
1: نعم.
2: صارمة، إذا خالفت بيفصلوك.
1: نعم.
2: يتقول لك انذار أول، انذار ثاني، انذار ثالث، ثم يخرجوك خارج الوظيفة. وأذى رب العالمين بيحذرنا آية بعد آية بعد آية بعد آية بعد آية، وحذرنا رب العالمين بأشد العبارة.
1: نعم.
2: وأخوف الآيات، وصور لنا النار، صورنا النار.
1: نعم. نعم.
2: ها؟ يعني
1: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها شهيقا وهي تفور.
2: سعمت النور يخرجوها.
1: لا إله إلا الله.
2: قالوا 70,000 زمام.
1: الله الله.
2: في كل زمام 70,000 ملك.
1: الله.
2: لو تركت لاحتوت. نعم. أهل المحشر.
1: الله.
2: ولكنها رحم من الله.
1: نعم.
2: لتعذيب الكافري، وأن يراها المؤمن يقول الحمد لله، لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم. يعني هذا
1: أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها.
2: نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان.
1: نعم.
2: فتنة.
1: الله.
2: فتنة.
1: نعم.
2: بلوى، لكن لمن؟ الذي قال للذين في قلوبهم مرض.
1: نعم.
2: والقاسية قلوبهم.
1: الله.
2: فطال عليهم الأمد
1: فقست
2: قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا غفل القلب عن الصلاة، عن الذكر، عن الطاعة، عن الله، قسى بلا شك.
1: نعم. ثم نادانا في نفس السورة ألم يأني للذين آمنوا
2: أن تخشع قلوبهم.
1: الله.
2: صح.
1: الله.
2: فأنت غريم نفسك يا عبد الله، لأن الله سبحانه وتعالى بصرنا لئلا يكون للناس، لئلا يكون للناس على الله حجة
1: بعد الرسل.
2: الله بيّن، ومن رحمته جعل لك العقل، ومن رحمته نزل الكتاب، من رحمته أرسل لك الرسل، ومن رحمته إذا غاب الرسل وانتقلوا إلى الآخرة بقي لك آثارهم، وبقي لك هذا الآية مثل الموت والمناسبات، جعل لك رمضان.
1: نعم.
2: فرصة صافي والتنشط، جعل لك من المناسبة ليلة النصف، وجعل لك يوم الوقف في من عرفات، وجعل لك العشر
1: الجمعة
2: والجمعة في كل أسبوع.
1: نعم.
2: ولكنك تغافلت أنت، تغافلت أنت. سمع ما بيقولوا هذا بيغيب الموظف، هذا.
1: نعم.
2: بيستهتر بعمله.
1: الله.
2: قالوا وقفوا.
1: نعم.
2: ولا افصلوا ولا قاعدوا وهو يسخط، ما قاعدوني، قال عملك عملك. وهذا تشتهي رب العالمين، وقد أنزل وقال فمن يعمل ومن يعمل.
1: الله.
2: وقل اعملوا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل، والعصر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما حد أنفعك أن بتغر نفسك، وده واتمنى على الله الأماني يوم القيامة، يوم الفصل. ما الله يوم الفصل.
1: نعم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.
2: أجمعي سمى يوم الفصل.
1: نعم. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. صح. ما بش وساطات ولا شيء.
2: عملك.
1: لا إله إلا الله.
2: عملك معك محكم لحالك، اقرأ كتابه.
1: نعم.
2: وإذا عادك بدأ بالتنكر، اليوم نختم على أفواههم
1: وتكلمنا.
2: كان يقولوا كيف أوذى الألوه التلفو الجهاز.
1: نعم.
2: هذا الكاميرا حقت
1: هذا آية
2: آية لنا
1: عشان نعم
2: بتكلم والجهاز
1: بالصور وتعيد كلامك كله،
2: تسمعوا صوت الله المرحوم الأستاذ.
1: نعم.
2: محمد حسين عامر الله يرحمه،
1: الله
2: عبد الباسط رحمه.
1: نعم.
2: الله الحصري المنشاوي، بتبصر ما تقولش ماشي، بتسمعه.
1: نعم.
2: اما كاميرا رب العالمين لا يغادر صغيره
1: ولا كبيرة.
2: عاد بعض حن تسجل قال ضربه فيروس.
1: نعم.
2: بعض حن قال
1: عطل
2: عطل.
1: نعم.
2: اما حق رب العالمين
1: ما
2: شاء الله وغير ما نضربش الله الامثال، ولكن بنقرب المساله.
1: نعم.
2: لتقريبها للناس، ولله المثل الأعلى.
1: جل جلاله.
2: قد أرانا الله ما يكفي.
1: نعم.
2: فالعاقل، العاقل هو الذي يستفيد، والذي يأخذ العبر، والذي يحسن الاستعداء ليوم المعاد، والذي بيتمنى. قال رحمة الله وسعت، قلنا رحمة الله بنص القرآن وسعت.
1: نعم.
2: لكن أخبر أنها سيكتبها للذين يتقوا.
1: أيوة.
2: للذين يتقوا والذين هم محسنون.
1: إن رحمة الله قريب
2: من المحسنين.
1: الله الله.
2: أما من المجرمين. نعم. قلوا ألف لام ميم، ولا قلوا يعني في سورة غافر عندما قال بعدها قال شديد العقاب.
1: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب
2: ذو
1: الطول لا إله إلا هو
2: شديد العقاب.
1: نعم.
2: في كل الآية وجوه يومئذ مسفرة ومقابلها ووجوه نعم. يومئذ على قبرة
1: نعم.
2: فريق في الجنة وفريق في السعير نعم. القرآن كله هكذا وانت نعم. بالتعب وبعد بدبني لك بيت قال هذا بيت رائع ما بيدمش بيخرجك منه مكره الله.
1: نعم
2: مكره ما بيقبلك ما عرضش يدفنك في مكان منها
1: نعم
2: بعضهم قدوا يتنكر لهم من حال الوفاة لكن نعم. معك مكان يوم القيامة إما أن تجعله في جنات النعيم وإما نعم. أن تجعله في نسأل الله العافية في المكان الثاني
1: لا إله إلا الله
2: فالغفلة التي هذا هو الغرور الغفلة عندما تسمع الموعظة يعني تعرض عنها ولا يقول هذا من حزب فلان الحكمة ضالة المؤمن اسمعها إن نعم. وافقت العقل وافقت الكتاب اقبلها ممن كان الحكمة ضالة المؤمن ما علينا فلان وفلان أنت عصاب الحق نعم. أحق أن يتبع
1: نعم
2: فمن يهدي إلى الحق في سورة يونس
1: نعم أحق وأن يتبع
2: نتبع وينتبه الإنسان عيب على الشباب حينما يسمعون الأذان ويسمعون وإذا بهم يعرضون عن الصلاة
1: الله الله
2: ولو ما يمرض ولا يقع بالشيء
1: ويذو يا رب يا رب
2: ويصير يقرن بعض حين يبيع بيته
1: نعم
2: يدور العافية وكانت العافية موجودة
1: نعم
2: حافظ على العافية حافظ على لطف اللباك نعم. حافظ على رعاية اللباك حافظ على ولاية الأب على الإنسان أن يخرج نفسه من ولاية الله إلى ولاية الشيطان
1: الله.
2: من الأمانية الفارغة من اليقين وهو رب العالمين إلى الأمانية الفارغة التي سيتركك
1: نعم.
2: يوم القيامة ويشمت بك
1: نعم.
2: وما كان لي عليكم من سلطان من قال لكم تصدقوني
1: نعم.
2: يوم القيامة في
1: يعني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم
2: في حق بدر هذا
1: نعم.
2: يعني فلما ترى الجمعان بعد رأى جبري
1: نعم. عليه السلام قال إني أرى ما لا ترون
2: تركم
1: إني أخاف الله ورجع
2: إني جار نعم. لكم أول
1: نادي إني جار لكم لا غالب لكم اليوم من الناس
2: أنا معكم
1: صح. لما بسر الملائكة رجع
2: نكس على عقب
1: على عقب
2: الصقد الإنسان قريب نفسه
1: كمثل الشيطان إذ قال إنسان اكفر فلما كفر
2: قال إني بري عدو
1: عريس برع منه
2: وزماننا هكذا لما يتولى الكافر وكذا يشل مقدراته وفلته
1: ويفلته نعم هو اخوان ابليس
2: لانهم الشياطين نعم. شياطين الانس فالانسان الحاذق المهذب اللبي هو الذي يتبع منهج الرحمن
1: نعم.
2: وما يسدي وما يوصل الى رضا الرحمن ويترك ما لا يحسن من الاقوال ومن الافعال ومن الضمائر وان يحسن نيته بالله وضمير بالله وان يحب الخير للناس وان يدعو الى المحبه والى الاخاء والى الوحده والى ترك المظالم والى ترك يعني الاناني والتكبر وان نكون اخوانا هذه سعادة المرء في الدنيا ما خلقنا الله عبثا ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لعب يعني عبثا حاشا الله سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما الرحمن ما أوجدنا إلا لأمر واحد وهو فخر ثم نعم. فخر أن نعرف الله عز وجل وأن نعبده وأن نعرفه بما عرفنا هل تعلم له سميا عرفنا أنه الكريم أنه الخالق أنه الرحيم أنه كذا هذه مقومات تشتك إلى التلقائيا
1: الله الله
2: عندما بيعلنوا في التلفزيون يعني جاء منتج والناس في أشد الحاجة إليه
1: نعم.
2: يعني 100% طبيعي
1: والمواصفات والدولة كذا والفوائد
2: في أول جرعة يقضي نعم. على جميع الأمراء
1: نعم.
2: كلهم عتهافتوا عليه
1: نعم.
2: وهذا رب العالمين بيخاطبك برحمة وهو المتكبر يا نعم. عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولو قنطك غيره
1: نعم.
2: قنطك الشيطان قنطت نفسك يعني نبذك الناس تعادوا كالناس هناك مرجع وحيد وهو رب العالمين
1: الله الله.
2: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير فالإنسان يرجع إلى الله ويتخلص من الذنوب ومن الحقوق ويرد المظالم ولا يظلم الناس ولا يتعالى عليهم ما بالشيء وذا يوميا عاد احنا جينا وبيعلنوا مات فلان
1: الله الله
2: يوميا
1: نسمع الاخبار في كل مكان
2: بنسمع في كل
1: الصلاة على الاموات
2: يعني
1: الحاضرين
2: على الاموات ما بيقولش الميت
1: على الاموات الحاضرين يعني لا اله الا الله
2: ولا بد ما نموت انك نعم. ميت وانهم ميتون فالحاذق ان لا يغتر بالاماني ولا يتمنى على الله الاماني وان لا يترك ما امر الله اتكالا على ما لم يعني يشرعه الله لا ينفع لا مال ولا سلطان ولا جاه ولا أماني ولا
1: أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم
2: صح
1: الله
2: هذه يعني نصائح القرآن قد قلنا لكم مراء خذوا دينكم من كتاب الله العين الصافية وما صح عن رسول الله وتفكر فيها عقلك وعظم ربك المحسن إليك في كل لحظة. هذا الخلق العجيب والصنع، هذا هو خلق الله، خلق الله تعالى، هذا مؤكد تعبد الله به. بعد عدت لك خلق يبقى أبدي.
3: نعم، لا أمراض
2: أبدي،
3: أمراض ما مش أمراض
2: ولا أي شيء قالوا.
3: نعم لا يا يعني شباب
2: أترابة.
3: نعم
2: أترابة يعني قالوا ما بين الثلاثي.
3: نعم
2: دائما الأبد، دائما الأبد
3: شباب.
2: نعم يعوضك الله. نعم. هو خالقك، المفروض ان احنا نعبده مقابل ما خلقنا.
3: نعم.
2: مثل ما بتشتري عبد. نعم. وبتدفع قيمته بيخدمك.
3: نعم.
2: ولا موظف بيقوم بعمل مقابل اجره.
3: نعم.
2: هذا خالقك وعاد عرضك لرحمته وبيدي رزقك وعرضك ان يدخلك الجنه. الخطام ابن ادم والخضعي ابن ادم الذي بيترك هذه الفرصه ويتمنى على الله الاماني ويصدق لها الاقاوي ولا يعني اصحاب السوء تخازي ومجالس. نعم. وترك للصلوات وعقوق للآباء والأمهاء وفوضى عارمة لا. نعم. يبالون من أخذ والماء ويترفعون بعضهم على العباء بعضهم فوضى لا يتكبر يسرع سرع الجنون ومدري ما هذا كله غرور ما هي هذا الغرور الذي بالضرك.
3: نعم.
2: أما رب العالمين فله المنة على العباء أن هدانا وبين لنا وأمهلنا وفتح لنا الطريق السهل وأن هذا صراطي مستقيم يوصلك للجنة تلقائيا هذا. نعم. رب العالمين
3: جل جلاله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
4: يسألونك
3: عدنا. ألو مرحبا.
5: ألو
3: حياك الله.
5: الله يحييك.
3: تفضل.
5: رجل أوقف جميع تركاته وقف الدخلي بأولاد الذكور دون الإناء.
3: نعم هذا السؤال الأول. تفضلوا شيخ عبد الله.
2: نصوا نصا من شر تحقيق صحة الوقف تحقيق صحة الوقف.
3: نعم.
2: ألا يقصد به
3: حرمان الإناث
2: الحيلة.
3: نعم.
2: وأن على الورثة تتحقق القربة.
3: نعم.
2: وأن تتحقق القربة.
3: نعم.
2: ثانيا قاعدة مذكورة تصرف العواء لبعد المماء أي تصرف إن كان وصية قاعدة.
3: أيوة.
2: فعندما يوقف جميع أمواله على الذكور دون الإناث ظاهر الحيل لا نقاش فيها.
3: نعم.
2: حرمان الإناث والإناث لهن نصيب.
3: نعم.
2: مفروض من رب العالم.
3: نعم.
2: مما قل منه أو كثر نصيبا
3: مفروضا
2: مفروضة فرضه الله.
3: نعم.
2: سورة أنزلناها وفرضناها.
3: نعم.
2: مفروض من رب العالمين فهذا الوقف كله باطل.
3: نعم. ثاني نزيد عن الثلاث
2: الحيلة.
3: أيوة.
2: للذكور دون الإناء.
3: نعم.
2: ظاهر الحيلة.
3: نعم.
2: وحرمان المكالف من نصيبنا الشرعي.
3: نعم.
2: لو قال بالثلث.
3: نعم.
2: وقصد الحيلة يبطل.
3: أيوة.
2: وإذا لم يقصد الحيلة فقالوا في كتاب الوقف وضك الحمد لله الشرح والبيان والرو والبحث.
3: نعم.
2: والأحكام طبعت.
3: نعم.
2: ذكروا أن الوقف الذري هو لمن جمعه جتاء الواقف.
3: نعم.
2: فلا بد من دخول الإناء.
3: نعم.
2: فإذا لم يدخل الإناء فكيف قال ذري؟ فالذري
3: يدخل فيه الإناء
2: يدخل الذكور والإناء.
3: نعم.
2: فإذا ظهرت الحيلة فهو باطل من أصله ويكسموا الماء حسب الفرائض الشرعية.
3: نعم.
2: وإن لم يقصد به الحيلة وظهر ذلك أو أقر الإناء بذلك أنهن مستغنيات وقالا من وقته لا يحتاجين إلى الوقف لأنه يشتي متابعة وكذا
3: وأجازوا ذلك
2: صح في الثلث بين الذكور. وإذا لم يجزن ذلك والوقف من بعد دولة الإمام أحمد الله يرحمه فيقسم بين الذكور والإناث.
3: نعم.
2: لا أبطله الحاكم.
3: نعم.
2: والوقف الذري إذا وصل إلى حال لا يستفيد منه الذرية.
3: نعم.
2: بعضهم يجي قدم أفخاء.
3: نعم.
2: هذا
3: تفرعوا. نعم.
2: وهو في يعني فخذ دون فخذ.
3: نعم.
2: فكالذي لا يستنفع به ينقض ويسلم للورثة.
3: نعم.
2: وقد فعل ابن الأمير.
3: نعم.
2: رسالة في هذا
3: الله
2: يعني بحث في هذا.
3: نعم.
2: فهو خطر عظيم عندما يحرم الإنسان فريضة أو يجمت أو يحرم وارث من الفريضة المنصوص عليها.
3: نعم.
2: فماشي السلام.
3: بارك الله فيكم. تفضل.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: معك غالب علي من الجعفرية الوادي الدود.
3: أهلا وسهلا أبو غالب.
4: طبعا سؤالي الأول يقول يعني ماذا الاستحاب عند نزول الأمطار وعند حصول الجذب؟ هذا السؤال الأول.
3: جنابة.
4: السؤال الثاني يقول هل يصح للخطيب الجمعة أن يخلف الخطبة إلى مؤلف آخر أو من عقله؟ يعني هذا السؤال الثاني.
3: نبدأ الآن الإجابة، حياك الله. نبدأ بالإجابة الأولى وهي غسل الجنابة والتطهر بشكل عام، الطهارة في واجب الإنسان المسلم.
2: قال الله وأنزلنا من السماء ماء طهور.
3: الله الله،
2: يعني مطهر وطاهر في نفسه.
3: نعم.
2: والله قد بينها وإن كنتم جنبا فالطهر، وهذا سؤال مهم.
3: نعم.
2: والنبي الله صلى الله عليه وسلم بيّن كل الشعر وأنقل نعم. بشر فإن تحت كل شعرة جنابة.
3: الله.
2: بعض النساء كثير يسألين، من حق يسألين.
3: نعم.
2: قالين بلغنا أن الغسل منها هنا.
3: نعم.
2: ولا يحتاج إلى
3: الشعر.
2: إلى الشعر،
3: لأنه حين فعلوا فيه مناكير أشياء.
2: أيوة، كنا قد الحديث الحديث.
3: نعم.
2: والرأس من مكونات الإنسان.
3: نعم.
2: فلا بد من غسله، ولذا أم المؤمنين نعم. عليه السلام أم سلمة
3: نعم.
2: كانت كثيفة الشعر ولها نعم. ضفائر.
3: نعم.
2: فسألت النبي قال
3: بالله
2: لم يأمرها بالنقل.
3: نعم.
2: في الجنابة.
3: قال وإنما قالوا أن تحثي عليه ثلاث نعم. حثوات.
2: وإنما قالوا تنقض المرأة في بعد النفاس أو بعد الحيض.
3: ها.
2: تنقض الشعر.
3: لكن في الجنابة
2: رحمة من الله نعم. يكفي أن تبل.
3: نعم. وتعمم به الشعر كله.
2: نعم. وكذلك الرجل إذا معه فروة.
3: إلى أصول الشعر.
2: صحيح.
3: نعم.
2: وكذلك الرجل إذا معه فروة من في رأسه.
3: نعم.
2: أما أن المرأة لا تغسل شعرها فليست، وهي مش معذورة.
3: نعم.
2: صحيحة. فلا يصح. فالنبي نعم. قد قطع اللجاء وقال لنا بل الشعر وأنقل بشر فإن تحت كل شعرة جنابة. جناب.
3: أما لو اغتسلت من الحر زي هذه الأيام وسبب العرق والكذا ولم تغسل شعرها لا شيء عليها.
2: لا شيء عليها لأنه نعم. ليس عبادة.
3: نعم.
2: وإنما هو تبرير.
3: تبرد من
2: لأن العبادة إما أن يكون على سبيل الوجوب.
3: نعم.
2: مثل غسل الجناب والحائض والنفساء، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب سنة مثل الجمعة.
3: الجمعة
2: مثل
3: نعم.
2: العيدين مثل أيوة. يوم عرفة مندوب، وإما أن يكون على سبيل الاستحباء من باب النظافة مثل الذي عمل بين الغباء.
3: نعم.
2: أو يتبرد كما تفضلتم من آثار الحر.
3: نعم.
2: فلا شيء
3: هذا لا تنقض شعرها،
2: خلي
3: كما هو.
2: صحيح.
3: حتى لو لم يصله الماء.
2: نعم.
3: يعني الشعر بكامله.
2: صحيح.
3: بعكس صاحب الجنابة قلنا أنه ممكن أن تحثوا عليه حثوات.
2: أيوة.
3: لكن بشرط تعمم أصول تعمم. الشعر.
2: صحيح. صاحب اللحية.
3: صاحب اللحية الكثيفة.
2: إذا كان كثيفة نعم. يغسل. قال ما بال أقوام يغسلون وجوههم فإذا نبتت يعني لحاهم ضيعوا الوضوء أضاعهم الله.
3: لا إله إلا الله.
2: لأنه المتعبد بغسل البشرة.
3: نعم. فيصلوا إلى أصول الشعر.
2: صحيح.
3: يعني يصل إلى الجلد.
2: نعم.
3: بارك الله فيكم. كذلك في الرأس.
2: نعم.
3: إذن هذا السؤال مهم الذي سأله الأخ غالب. سؤاله الثاني عن تغيير موضوع الخطبة.
2: أيوة. الخطبة هذا سؤال مهم.
3: مثلا واحد بيتكلم عن الأعياد ولا عن الأعراس ورأى وشاف سيارة صدمت دخلوا خمس جنايز.
2: نعم. فخطبة الجمعة الله
3: نعم.
2: يقول وذكر فإن الذكرى
3: تنفع المؤمنين.
2: فالخطيب سمعت عبد الحميد كشك الله يرحمه
3: رحمة الله عليه
2: قال أتم الخطبة
3: نعم
2: وأتبع

0: عندك ألم ضروري نعالجك قبل هذا.
1: أيوة.
0: وترك هذا وجاء إلى هذا.
1: شوفي الأول.
0: نعم. فعلى الخطباء بارك الله فيهم أن يخصصوا وقتا من الجمعة في معالجة الأوضاع، فشاء الطلاق بين الناس، الحرام والطلاق، يعني السرعة الجنونية، اللعب بالسلاح، هذا مجتمع
1: عقوق
0: يعني
1: الوالدين،
0: هذه مواضع اجتماعية.
1: أيوة.
0: ضروري يكون خط يعني يفعلوا لكم في بعض وقت منها
1: جزء حتى من الخطوة. أيوة.
0: هي ما جيت إلا
1: لأن أصلها موعظة،
0: ولذا بسروا جاء شعي والناس يطففون عالج مسألة ويل للمطففين.
1: الله الله.
0: جاء يعني موسى عليه السلام وفرعون يتعرب به عالجها. جاء عيسى والناس منحرفين، النبي جاء وهم يعبدون الأوثان. عالج في مكة مسألة التوحيد
1: 13 سنة.
0: نعم. فضروري بارك
1: وكل التشريعات في 10.
0: صح. فالمواضع الاجتماعية
1: لابد منها
0: أن يتنبه ويعلم الناس، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولهم الأجر، وكل من يدعو إلى الخير ادعو إلى سبيل ربك أجر كبير لكم. والباقي لهم اشتوا مسائل ثانية مهمة لا بس ما بنقول شيء، لكن نجمع الكل.
1: الله الله.
0: مثل نعم. القرآن جمع الخير كله.
1: الله الله. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أبو أكرم البشاور.
1: يا أهلا وسهلا.
2: حياكم الله. ممكن سؤال يا سيدي؟
1: تفضل يا حبيب.
2: يا سيدي في 2 أخوة.
1: نعم.
2: واحد مع ولد واحد مع بنت. بيلعبوا مع جدتهم، جدتهم فوق 70.
1: نعم.
2: ما بلا يشير ضعوزة ما كما يشوفوا أخوانهم يرضون من أماتهم.
1: أيه.
2: فالآن السؤال هنا، هل يعني في المستقبل هم أخوات
1: ممكن
2: يعني
1: تصبح جدة أم لهم ولا لا؟ تمام. فهمنا السؤال بارك الله فيك. تفضل يا شيخ عبد الله. هل تصبح هذه الجدة أم للكل ويصبح الآن أبناء إخوان لأعمامهم وآبائهم؟ نعم.
0: من شرط الرضا
1: أن يكون
0: الموجب للتحريم والمصير للرضيع ابنا للمرضعة وأما للرضيع أن يكون بها لبن.
1: واحد.
0: الثاني أن يكون الرضاع خلال الحولين.
1: نعم.
0: إذا تعتى الطفل
1: الوقت الذي ينمو به الجسد،
0: إذا تعتى الطفل أو الطفلة العامين ثم حدثت رضاعة فلا يضر.
1: نعم.
0: لأن الله
2: أكبر.
0: يعني قد حدد، قلت لكم إذا وجدتم آية محكمة
1: فالوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة،
0: يعني كالحولين وزد أكتا كاملين.
1: نعم.
0: وزد أكتا بما يرفع كل الاحتمالات لمن أراد أن يتم الرضاعة بعد هذا،
1: يعني بعد هذا تتم عبش رضاعة
0: ولا يسمى لا. نعم. يضر ولا شيء.
1: نعم.
0: لا يضر، مثل ما بيشربوا حليب من هذا الذي بيبيعه في الأسواق.
1: الله الله.
0: فإذا بلغت 70 قد بلغت عتيا من عمرها
1: ما فيش لبن،
0: ما فيش لبن
1: أكيد يعني.
0: وبعدها بيقولوا بيقلدوا الأبناء،
1: هم بيقلدوا. نعم.
0: بلغوا مدري كم،
1: ونوع من اللعب.
0: أيوة. نعم. لعب من اللعب، فلا يضر ولا يصير ابنا ولا تصير أما ولا يصير أبناء إخوانا وأخوات له، والعكس. نعم. بالعكس.
1: بارك الله فيكم. تفضل يا أستاذ.
2: سلام الله عليكم وبارك الله فيكم وتحياتي لكم، والحمد لله على سلامة الشيخنا الفاضل عبد الله الراعي، فسلام الله عليكم جميعا.
1: وأنتم سلمكم الله وكل الإخوة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، وفق الله
2: على الجميع. بارك الله فيكم.
1: سؤال هنا شيخ عبد الله، واحدة بتقول أن زوجها رجل يصلي ويصوم ويؤدي أركان الإسلام، لكن عيبه في البيت ظالم لها مع 4 بنات، وهي يعطيها في اليوم 500 ريال، أي بمعدل 100 لكل واحد من الأنفس، صبوح وغدا وعشاء، بينما هو يصير يخزن بعشرات الآلاف. ما حكم هذا الزوج من الناس؟
0: يكفي قول الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. الله سبحانه وتعالى قلت لكم قاعدة القرآن هي أحق بالاتباع.
1: الله.
0: والأقربون أولى بالمعروف.
1: الله.
0: لينفق على سبيل الأمر.
1: نعم.
0: ألام الأمر لينفق.
1: نعم.
0: ذو سعة ما دام بيخزن بهذه الأموال الطائلة فهو من أسعى وأهل الجدة.
1: نعم.
0: فقالوا تقدر النفقة حسب دخل الزوج.
1: نعم.
0: حسب دخل الزوج، ومن قدر عليه رزقه
1: فلينفق مما أتاه الله،
0: أما هو من أهل الجدة.
1: نعم.
0: ويظلم فالظلم ظلمات ومضاعف عليه.
1: نعم. وخاصة المية الآن ولا عادي حاجة،
0: لأن الله قال. نعم. على الوارث مثل ذلك.
1: نعم.
0: أوجب الله على الأب أن ينفق.

0: على أولاده
1: وزوجته
0: وزوجته.
1: نعم.
0: الزوجة حسب العرف من يوم العقد. نعم. بعض المناطق حتى الأعياء.
1: نعم.
0: وبعضهم من يوم العقد. وأما الأولى وجوبا فيلزمه وليتق الله.
1: كفى بالمرء إثما
0: أن يضيع. والله قال فليحذر الذين يخالفون
1: عن أمره
0: أن تصيبهم فتنة
1: أو
0: يصيروا فتنة أو يصيبهم عذاب. يجوز له ولا حد عن فعله للمي يتزوج كان عيترك الزواج.
1: نعم.
0: كفى بالمرء
1: إثما
0: أن يضيع
1: من يقوت ومن يعول روايتين.
0: نعم, نعم. هذا من المظالم الكبيرة حتى. نعم. وهذا من المساوئ.
1: كفى به إثما يعني.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح. وبعد هذا من الآثام العظيمة.
1: لا إله إلا الله.
0: ويجب على أن يتارك نفسه.
1: نعم.
0: يطلب المسامحة وأن ينفق علم بالمضاعف حتى إن الحسنات يذهب من السيئات
1: إن شاء الله.
0: أما
1: يعود إلى الجادة. صحيح. ويعمل بكتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله.
0: وهذا من الأمور المؤسف أن نسمع مثل هذا الأمور.
1: نعم.
0: يعني
1: واحد يستغرب لأنه فعلا المياه للواحدة إيش بينفعها؟ لا يجي في جعالة ولا في أكل ولا في شيء.
0: ما قلت عبها شد.
1: نعم.
0: وهو من أهل الجدة
1: وهو يعني يملك ذلك
0: ويظلم. نعم. هذا يعني
1: هذا مصيبة.
0: صح.
1: الله يهدينا وإياه.
0: إذا لم يرعوا يرفعوا الحاكم.
1: نعم.
0: ويلزموا إلزام.
1: نعم.
0: الحاكم سلطان من لا سلطان.
1: نعم.
0: له ولي من لا ولي له.
1: نعم.
0: فإذا لم يرعوا رفعوا أو ليوسطوا.
1: نعم.
0: من يسدي له النصر ويقولوا له اتق الله.
1: نعم.
0: هذا مضيعة وهذا فإن رعوا فالحمد لله.
1: نعم.
0: وإن رجع إلى صار وإلا فالحاكم والحاكم. نعم. ولي من لا ولي له.
1: مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
2: كيف أنت يا شيخ جبري؟
1: يا حيا أخي العزيز.
2: والله الشيخ عبد الله.
1: هلا وسهلا
2: يا أخي. معنا سؤال.
1: تفضل.
2: حول الجماعة, جماعة الصلاة, هل الجماعة تصح بعد الجماعة؟
1: نعم تفضل يا شيخ عبد الله.
0: هذا وقعت في عهد الحبيب المصطفى الله
1: صلوات الله عليه وآله.
0: رجل تأخر.
1: نعم.
0: وقد صلى الحبيب المصطفى بأصحابه.
1: نعم.
0: فكام رجل يصلي فالنبي قال لواحد من الصحابة صل جناح أخي.
1: نعم.
0: حتى تنعقد جماعة أخرى.
1: نعم.
0: فإذا قد أكمل الإمام الصلاة فيجوز أن تقام جماعة أخرى.
1: نعم.
0: ولا حرج في ذلك طالما والوقت باقٍ.
1: نعم.
0: وصلى وفضل الله فضل واسع. هذا مع عمل وهذا خرج من العمل وهذا كذا.
1: نعم.
0: نحمل الناس على السلام. وإن كان الأولى إنه إذا سمع الإنسان وهو فارق عن العمل أن يجيب المؤذن.
1: نعم.
0: وليبادر. لكن إذا كان مع عمل وجاء وهذا هو المعمول عند المسلمين كلهم.
1: نعم.
0: يعني جماعة بعد جماعة وأقل الجماعة لأن النبي صلى بابن عباس فأداره.
1: نعم.
0: من الشمال إلى اليسار.
1: نعم.
0: تنعقد باثنين وما فوق. ولذا قالوا وتفضلوا بكثرتها. فأما الجماعة بعد الجماعة بعد اكتمال الجماعة الأولى صحيح ولا حرج في ذلك عند الجميع. ونسأل الله القبول من الجميع.
1: يا الله يا كريم.
2: يعني
1: نعم تفضل
2: يا شيخ عبد الله. بيعتبروا أن بعد الجماعة الكبرى أنها نافلة ما عاد الجماعة.
0: هذا من عندهم لأن النبي قد أخبرنا أن فضل الجماعة على الفرادة بسبعين وفي رواية بخمسين وعشرين.
1: نعم.
0: ولم يقل الجماعة الثانية ما تكونش جماعة
1: ولا الثانية
0: ولا لأن. نعم. الجماعة وإحنا قرآنا عربية عرب نفهم اللفظ ومعانيه والنبي بيخاطب الأم ويعلم أن كلامه سيصل إلى يوم القيامة
1: صلى الله عليه.
0: وبذا قلت لكم قال صل جناح أخي.
1: نعم.
0: ما قالش ما عبش معك جماعة.
1: نعم. مرحبا يا بني.
2: بارك الله فيكم
1: وأنتم كذلك.
2: جزاكم الله خير.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله حسين الراعي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. بارك الله فيكم. حفظ الله اليمن ودحر الله كل معتدي وحفظنا من كل سوء وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا الله. ارفع عنا الغلا والوبا والربا وكل السيئات وادحر عنا كل عدو يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله بالخير أوقاتكم سامعين الكرام أينما كنتم، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي الزراعة والحياة.

0: مستمعين الكرام، قبل أن نبدأ حلقة اليوم، هل تخيلتم يوما أن ما يقرب من ثلث الغذاء المنتج في العالم يفقد أو يهدر قبل أن يصل إلى أطباقنا؟ نعم، هناك أرقام صادمة جدا من الفاقد في المنتجات الزراعية. طبعا كلنا نريد أن نعرف حيثيات هذه الحلقة، كيف ولماذا وما السبب لكل هذا الفقد من المنتجات الزراعية؟ ابقوا معنا، سأنقل لكم المعلومات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. سمعين الكرام، مزارعين الأفاضل، سنركز اليوم في حديثنا على الفاقد الزراعي، تلك الثروة التي تضيع بين الحقل والسوق، وكيف نوقف هذا النزيف الاقتصادي والغذائي. فالكثير من الناس يعتقدون أن الأمر يقتصر على تلف الخضار في المطبخ أو المطاعم، فهل هذا صحيح أم أن هناك فرقا بين الفاقد والهدر؟ طبعا الهدر يحدث غالبا في المراحل الأخيرة لدى تجار التجزئة والمطاعم والمستهلك في المنزل، أما الفاقد هو محور حديثنا اليوم، ويحدث في المراحل ربما الأولى أثناء الحصاد والنقل والتخزين والتعبئة، يعني قبل أن يصل المنتج إلى المستهلك أصلا. فنحن اليوم نتحدث عن جهد وعرق المزارع الذي يضيع في المراحل الأولى، فما هي مخاطر تلف المحصول على الاقتصاد الوطني؟ هذا ما سيجيبنا عليه اليوم المتخصص في الإرشاد التسويقي، المهندس عبد الرؤوف الصبري.
1: ممكن التوالف يعني تصل لـ 30%، يعني بعض المزارعين أو بعض الناس الاقتصادي يعني ما يطرحش الرقم هذا في باله، وإيش اللي يأثر على المزارع أو على الاقتصاد الوطني. إلى ذلك خسارة على المزارع وخسارة على الاقتصاد الوطني بنفس الوقت. 30% معناته إذا كان نحن الآن ننتج مثلاً، إذا كنا ننتج 30,000 طن، معناته ما يقارب 10,000 طن فاقد تالف، هذا يروح للقمامة ويروح ما يستهلكش، يعني ما قيمته يعني حوالي 3 مليار ريال يمني. لأنه أولاً يخسر خدمة المحصول من ري، تسميد، تقليم، خدمة المحصول طوال الموسم، والقاطف والعمال وكذا، هذه كلها خسارة. أيضا ديزل وما ديزل وطاقة أيضا على الاقتصاد الوطني، لأنه خسارة في الغذاء أيضا، لأنه بالأخير إنه إذا ما غطيش التفاح المحلي أنت بدأ روح للسرد الخارجي، والسرد الخارجي معناته يعني خروج عملة صعبة.
0: سمعتم مزارعينا، هذا يعني أن الفاقد يهدد أمننا الغذائي والاقتصاد الوطني. المشكلة واضحة ولها مسبباتها، سواء في التوقيت الخاطئ في الحصاد أو سوء التعبئة والتغليف، أو حتى وسائل النقل غير المهيئة أو المخازن التقليدية. لكن ما هي أسباب الفاقد والتالف في المحاصيل الزراعية؟ لنستمع للمهندس.
1: طبعا يتعرض كثير من المزارعين الى التوالف يعني بالمحصول حقه بعد ما يقطف. هذه الاسباب قد تكون ناتجه عن اسباب ما قبل الحصاد، يعني اسباب ناتجه يعني عاد الثمار على الاشجار، وفي اسباب ايضا ما بعد القطاف. الاسباب فواقد ما بعد القطف والناتجه عن ايش ما قبل القطاف، يعني في خدمه المحصول، مثل ما عمليه التقليم، التفريد. بعض المزارعين يعني لاقي الثمار مثلا محمل على حامل ثمرة أو العنقود أكثر من 6-7 ثمار كتلة واحدة، ما يشي يفرد، شي يخليها هكذا، لو خلاها هكذا هي عاد تطلع ثمار صغيرة. يخف الثمار لما توصل لمرحلة يعني نصف الحجم الثمار، يقوم يفرد يبعد الليش الصغار لهذا وخلي التمر الكبيرة.
0: نعم.
1: على أساس يتيح لها فرصة إن تكبر زيادة، تحصل على غذاء أكثر، تحصل على تلوين الثمرة نفسها أكثر. لكن إذا بقي متكتلة 6-7 ثمار في كتلة واحدة ما بيحصلش على ثمار جيدة. إحنا نشين نحصل على ثمار جيدة ويحصل على سعر مميز في السوق، سواء في السوق المحلي أو السوق الخارجي. أيضا التقليم، عملية التقليم إذا ما قلمش بشكل صحيح ممكن نوع ما الثمار هذه تبقي خضراء غير متلونة نتيجة عدم التقليم بشكل صحيح. أيضا إذا قلم بتقليم خاطئ قد يعني يقلم الحوامل اللي تحمل الثمار، يعني العناقيد أو الفروع التي تحمل الثمار نفسها. ممكن إذا ما استشار المرشد الزراعي أو ما عندهش خبرة ممكن يعمل عملية قطف لهذه الفروع، هي تحمل على فروع معينة ثمار التفاح، فيكون عنده دراية في عملية التقليم للتفاح، سواء تقليم التربية أو تقليم العلاجي، مثلاً فروع يابسة، فروع مريضة يشيلها. أيضاً أنه يقلم في وسط الشجرة نفسها على أساس أنه يتيح للضوء لأشعة الشمس الدخول إلى وسط الشجرة
0: نفسها،
1: أيضاً على أساس أنه يعني التفرع للثمار نفسه التفرع للوصول يكون بشكل مناسب، تكون الشجرة مقلمة بشكل مناسب. معنا عملية التسميد، إذا ما حدث توازن بين العناصر الحاملة للسماد سواء النيتروجين أو الفسفور أو البوتاسيوم، معنا في البداية مثلاً النيتروجين إذا في زيادة تدي لك إيش فروع خضراء، الثمار نفسها ما تسرعش في عملية النضج ويؤثر على اللون لأن تأخر النضج. أيضا حتى بالزيادة هذا ممكن تشقق الثمرة نفسها إذا زيادة ثمرة من السماد، لكن يكون في هناك إيش
0: عملية موازنة.
1: احتياجات
0: النبات من السماد،
1: الشجرة نفسها واحتياجات الثمار بين الفوسفور والبوتاسيوم والنيتروجين. مكافحة الأمراض، إذا لم تكافح الأمراض إذا بقت الحشائش مرتفعة وهذا تحصل على أمراض أو الحشرات سواء دودة ثمار التفاح أو الفراشات التفاح أو في عدة أمراض ممكن يصابها المحصول نتيجة أنه ما فيش إيش انتباه لنظافة الحق. زارع يجي يقول لي اللون عندي ضعيف في الأصناف، يعني أنا بعد ما أقطع يجي يشوف اللون ضعيف في الثمار ولا
0: واللون مهم في تسويق المنتج.
1: نقول له انه كان التسميد السبب انه كان التسميد بسماد النيتروجين بزياده كبيره، وكان ايضا التقليم خاطئ، هذا نتيجه اللون اذا ما حصلش على اللون المميز، ولذلك انه يتلافي هذه المشكله انه يقوم بموازنه التسميد ويقلم تقليم ايش صح. ايضا اذا قال بعض المزارعين يقول لك انا الثمار ذات عندي حجم صغير، يعني تقول له ايش، لانه التسميد بدرجات منخفضه يعني ما حصلش الثمار ما حصلش على ايش،
0: يعني اذا كان السماد مرتفع اصبح هناك خلل في اللون والحجم.
1: نعم.
0: واذا كان السماد منخفض عن النسبه المطلوبه
1: يحصل على ثمار صغيره.
0: بالتالي
1: نعم.
0: يجب عمليه الموازنه في التسميد.
1: أيوة.
0: وهذه الموازنه تحتاج الى مختص. إذن الحصاد قبل النضج التام أو بعده بكثير يؤدي إلى سرعة تلف المحصول، ولا ننسى أن تكديس المحاصيل في صناديق غير مناسبة يؤدي لدهسها وهرسها، وكذلك الناقل غير المهيئ إما في سيارات مكشوفة تحت أشعة الشمس الحارقة لمسافات طويلة، كما أن غياب التبريد والتهوية في المخازن يجعل المحصول بيئة خصبة للفطريات والحشرات. وصحيح أن التخزين من أساسيات التسويق الزراعي، لكنه يحتاج إلى الوعي والتخطيط، فما نقوم بتخزينه هو ثمرة وكائن حي يتعرض للتلف والأضرار التي تفقد قيمته. فما هي نصيحة المهندس المتخصص؟
1: أهم الممارسات الزراعية الجيدة يبدأ من اختيار الصنف نفسه، هل هو هذا الصنف مناسب للمنطقة، مناسب للتربة، مناسب للمناخ، على أساس أنه في بعض الأصناف مثلاً قابلة للبرودة زيادة، في بعض الأصناف تتأثر بالبرودة، تتأثر تظهر الثمرة قد بدأت تلسع زي كأنه في لها لسعات شمسية وهي لسعات بالبرودة. إذا فأهم حاجة اختيار الصنف، إنه تختار صنف مناسب. أيضا الصنف أيضا إنه يميز لك مثلا شكل الثمرة نفسه، حجم الثمرة، في لأنه بعض الأصناف زمان الثمرة حقها صغيرة، بعض الأصناف الثمار كبيرة، بعض الأصناف ملونة مميز يعني يكتمل حتى اللون حقه يكون مكتمل أفضل ما يكون الأصناف التقليدية.
0: طيب باشمهندس، كيف يعرف المزارع يفرق بين الأصناف، وما الذي يجب اتباعه على المزارع ليختار الصنف الصحيح؟
1: الصنف الصحيح هو أصلا يكون متداول في منطقة معينة، أو يكون ممكن يأخذها أصناف مميزة يستوردها من خارج كشتلات أو كطعوم. في أصناف دخلت جديدة وما شاء الله إذا تم تكاثرها إن شاء الله أنه يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية. صنف عالمي يعتبر. إحنا صح الصنف عقدا مميز وصنف هذا، لكن في بعض العيوب يعني زي عدم اكتمال اللون، الشكل الأساسي من عملية خدمة المحصول اللي مثلا انتظام في الري، التقليم خاصة فيما يهم، لأنه أحيانا تجي الثمرة نصها ملونة ونصها غير ملونة،
0: هناك في خلل في عملية التقليم.
1: عملية التقليم لها تأثير هنا في هذا الجانب. أيضا عملية التسميد، توازن التسميد بين الفوسفور والبوتاسيوم والأزوت،
0: وكذلك اختيار أدوات التقليم نفسها.
1: أيوة أدوات التقليم، على أساس مقصات التقليم تكون نظيفة وأيضا
0: ومعقمة، وكذلك
1: يكون التقليم تحت إشراف المرشد الزراعي في المنطقة.
0: هذا الأفضل بالذات لمحصول.
1: أيوة، على أساس يعرف كيف يقلم شجرة التفاح. نعم. لأنه لا تقليم خاص، مش أي تقليم، ممكن يوم يقلم الفروع الخارجية ويأثر يقطف الفروع اللي تحمل على الثمار، ويبقى الفروع الداخلية وتبقى مغطى إذا ما حصلت على الضوء المناسب وأشعة الشمس المناسبة داخل الموسم.
0: وخصوصا أن شجرة التفاح هي من الأشجار المعمرة، يعني ما بتطلعش بسهولة ولا بتنمو بسهولة.
1: نعم.
0: أي خطأ فيها قد يأخرك عن الإنتاج.
1: أيوة، قد ضعف الإنتاج. نعم.
0: لمدة يمكن سنة أو سنتين عشان ترجع تستعيد حيويتها.
1: نعم. أيضا معاملة أيضا الري، عملت إذا ما فيش انتظام في الري، إيش أقول لك يعني؟
0: مجدول مزمن
1: حسب المنطقة نفسها، حسب التربة، حسب درجة الحرارة، حسب كذا. يعني إذا مثلا زي هذه الأيام مثلا مرتفع درجة الحرارة، الري ضروري يتقارب بمسافات الري،
0: تكون متقاربة ما بين كل شجرة وشجرة.
1: أيوة، متقارب. نعم. متقارب الفترة حتى. نعم. مثل ما كان مثلا يروي كل 20 يوم، يروي كل 15 كل 10 أيام حسب التربة. إذا كانت التربة مثلا احتفظ بالرطوبة نطول الفترة.
0: للأسف اليوم نجد بعض المزارعين يذهب لشراء جوال آخر موديل أو كماليات وبسعر غالي جدا، لكن أدوات أو أجهزة أو مكائن حديثة للحصاد تقلل عليه الفاقد، للأسف يستكثرها ويقول غالي. أبائي المزارعين، التكنولوجيا تقدم حلولاً رائعة وغير مكلفة على المدى الطويل في الحفظ وتخزين المنتجات، أو حتى على مستوى تصنيع علب للتخزين وسلال للتعبئة والتغليف، وحتى أدوات الحصاد ومقصات القطف، كلها تتواجد بالأسواق وهي مبتكرة وحديثة. فينبغي علينا كمزارعين أن نتابع كل ما هو جديد في هذه الأدوات، وينبغي أيضاً على الشركات الناشئة والمستثمرين ربط المزارع مباشرة بالأسواق لتقليل زمن النقل والتداول، فكلما قلت الأيادي التي تلمس المحصول قل الفاقد. وبسبب الاستهتار عند البعض بحصاد المحصول ورمي الثمرات أو جرحها أو إسقاطها للأرض بقوة وتعرضها للكدمات، يستوجب علينا جميعاً حماية المنتجات الزراعية من الفاقد. فالفاقد الزراعي يا إخواني المزارعين ليس مجرد توفير للمال، بل هو واجب أخلاقي وإنساني واقتصادي أن نحافظ على حبة الفاكهة أو الخضار التي تصل إلى بيوتنا، يجب أن تكون سليمة وخالية من الأضرار.

0: ربما ختام حديثنا حول هذا الموضوع يجعلنا ندرك أن الفاكهة والخضار وراءها رحلة طويلة تستحق التقدير، والمزارع يتعب ويجاهد كل الظروف للتوسع في الإنتاج الزراعي حتى أصبح ما شاء الله تبارك الله الأسواق ممتلئة خضار وفواكه وثمار من الطيبات. لذلك الأسرة واجب يكون لها دور تجاه المنتجات الزراعية خصوصا عند وفرتها بالسوق. فما هو دور الأسرة لحماية منتجاتنا الزراعية من الفاقد؟ رضي وتقية لهن نصيحة تنموية حول هذا الموضوع.
1: ليتهم يسمعوا قطيعة الرحم هذه الأيام، قد كل واحد تشتي حبه مسكن، قد الناس مثل حبات الشعير، كل واحد جالس في جهة لحد بيسأل على الثاني.
0: يا اختي يا رضية، كل غائب عذر معه، والبعض يستحي يزور رحمه وما بيده شي يقدم لهن، والجوال سهلها يا اختي.
1: يا اختي ما فيها، لو يتفقدوا الناس أرحامهم، قد الله أنعم علينا بخيرات الزراعة، يجر معي حتى يا هذا كيلو موز قدو أقل شي.
0: أيوة قصدي شحين 4 كيلو موز بألف. ماشي خليهم يدو مانجو مشماش ولا بطط يختي.
1: إنا يدي حتى مد، إن شاء الله يدي حتى خيار، أهم شي يزور رحمة. يختي قدر 4 كيلو موز بألف ريال، يدي لكل واحد حتى كيلو.
0: والله إنها فكرة حالية، يزاوروا بعضهم بالفواكه والخضر والحبوب، خيرات الزراعة وافرة ورخيصة.
1: ما فيها شيء، أقل شيء غذاء ودعم للمنتجات الزراعية، وكذلك أفضل من السلام بالزلاط، لأنه للأسف بعضهن بيتخذين هذا الزلاط ويصيرن يشترى اللينتتين وقات ويا مع السلاح، وعيالهن محرومين من الفواكه.
0: ولا تجمعها وتشتري بها ثياب ودولابها ملان ملابس، هكذا بطرة للأسف، وللأسف أطفالها محرومين من غذاء الفاكهة.
1: لأجل هذا أنا بين ننصح الجميع إنهم يجروا لهم فواكه ولو حتى بس لل، ويخلي أهل بيته يوزعوهن بأكياس مرتبة ومكتوب عليها من خيرات بلادي لي والأهلي والأولادي.
0: لكن يختي بعض الأرحام زيارتها مثل الحبحبة، تزوريها وانتي وحظش، يا تطلعي تضحكي من عندها يا تخرجي وانتي قاهرة وتقولي يا ليتني ما دقيت بابها ماسخة وتدي الغازة.
1: مهما كان العسب، كرتون تفاح أو كيلو موز أو حتى حبحبة، على البركة والله، ولو حتى يديني بسباس. العبرة مش في قيمة الكيس، العبرة في النية وفي الخطوة الذي بتمشيها لباب أرحامك وتجبر بها خاطرهم.
0: ها والله أنه صدقش، هما كانوا بيجيبوا زمان بالله عليش قدح من الحبوب وسمن بلدي وبايض، أهم شي بيدخل من الريف للمدينة ويتكلف عناء السفر لأجل دعوة من رحمه ومن أخته ومن أهله.
1: أيوة دعوة ولا ميرا، هذا هو الأهم. وعادك لو تجبر خاطر المزارعين وتجر منهم سلل من المنتجات وتوزعها على أهلك وأقاربك بدل ما تشتري لهم الأخضر الذي ما بش منه غذاء ولا فايدة.
0: فكرتش حالي يا أختي، وتصدقي سمعت مرة زوجي بيقول انبه تجار بعد صلاة العيد بيوزعوا فلوس على المحتاجين والمصلين، وإذا قام بفكرتش هذه وزع لهم أكياس بها فواكه إنه أجره عظيم، لأن بهناس حتى لو أعطيته فلوس لا يمكن يشتري بها فاكهة ولو نفسه أتخرج عليها.
1: أيوة، وحتى كذلك الشيوخ في الأرياف، اتكافلوا فيما بينكم وكونوا قدوة لدعم المنتجات الزراعية، ووزعوا على كل من يسلم عليكم فواكه وخضار ومنتجاتنا الزراعية فخر الإنتاج اليمني.
0: حتى أنه مرة صار زوجي يصلي في الجامع في حرازين، صدقي يا أختي قسموا في هذه الصلاة للمصلين أكياس بن صغيرة، لكن كان لها بصمة رائعة، وكمان عملت لهم تسويق شبكي والكل رجع يدور نفس البن ويشتري منهم.
1: وهذا والكل فكرة رائعة للمزارعين الذي عندهم استطاعة وخير وفير يغلفوا بعض منتجاتهم من الفواكه ويعملوا لهم اسم ورقم ويوزعوا للمصلين في العيد، ويسوقوا انهم مستعدين لتغطية الاعراس والمناسبات. والله لا تقع لهم شيء حالي يستفيدوا منه لهم ولغيرهم.
0: ايوه، ما لو جلست معيش عاد اخرج بافكار ما تخلص للصبح، وان المستمعين الان عيقولوا علينا افكارنا خيالية وتفكير حريم يا اختي.
1: يقولوا ما قالوا، يقولوا ما يشتهوا، المهم اننا ندلهم بدلونا من الافكار والمقترحات، ولعل هناك من يستمع ويطبق فيناله الاجر العظيم ولنا مثله. عند الله ما يضيع يا اختي.
0: الله يكتب اجرنا جميعا ويساعدنا نحقق التنميه الزراعيه الشامله.
1: يلا خاطر الشاه، اسير انشر المقترح في المجموعات عندي في الواتساب، لعل واحد يعجبها وتنصح زوجها يطبقها في حقها المزرعة،
0: ويصير يزاور أرحامه بالفواكه والخضار، ويكون عسب العيد فواكه وحبوب. في يد الله يا أختي.
2: الله معش.
0: سمعينا مزارعينا الأفاضل، لازلنا معكم وحول فقرات هذا البرنامج، لازلنا معكم ومربيات الثروة الحيوانية الفضلية، نقدم لهن الكثير من الشكر والتقدير. فعلا الله أكرمنا بمهنة الزراعة، وهي تعتبر أشرف وأغلى وأعلى مهنة. بارك الله في عملكم وجهودكم الجبارة، وبالتأكيد رسائلكم لها صدى ننقله إلى كل المزارعين للاستفادة من خيراتكم الزراعية. فهيا معا إلى تصفح الرسائل. وهذه رسالة وصلت إلينا من محافظة إبيا. جماعة الخير، الخسارة بسبب خطأ الحصاد تكسر الظهر. هذه رسالة واصلة إلينا من عبد العزيز الترب بن إب، ليواصل حديثه. قبل سنة نزل سعر الطماطم في السوق فجأة، وخفت أن ينزل أكثر فقررت أحصد المحصول بذلك اليوم. طلبت من عمال غير مدربين لأجل أحصد بسرعة، وإنهم عنفوها وجرحوها بأظافرهم وبالمقصات. ما هي إلا مسافة وصول الحملة إلى السوق بالجملة، مسافة 200 كيلومتر تحت أشعة الشمس، وإنه أغلب الطماطم قد تعفنت بسبب الجروح، والنصف الآخر رفض التجار شراءه لأنه مقطوف بغير نضجه، وإنني خسرت تعب 4 أشهر وتعلمت أنه في العجلة الندامة. ورسالتك وصلت عبد العزيز الترب، وربما خبرتك يجب أن يستفيد منها بقية المزارعين. هذا أيضا أبو فهد مزارع بطاط، بيقول إيه والله موضوعكم عن أخطاء الحصاد وخسارة الفاقد جاءت على الوقع. كنت أظن الحصاد في أي وقت من اليوم عادي ما دام والمحصول قده وقته لحصده، وإننا في موسم من مواسم محصول البصل والبطاط، حصدته في عز الظهر تحت أشعة الشمس، وكان شهر يونيو شديد الحرارة جمعناها وهي ساخنة للمخزن، وعاد دخلناها للأكياس البلاستيكية للمستودع. يا الله، يعني فوق الطين بلة يا أخ أبو فهد. وحصدنا للأكياس البلاستيك للمستودع، ما كنت أعرف إنه المحصول إذا تخزن وهو به حرارة في الحقل يتعرق ويختنق، وبعد أسبوع واحد فقط فتحت المخزن وإنه المحصول أغلب قد تعفن والرطوبة ضربت أكثر من 40%، والرائحة كانت أعوذ بالله ومن يومها أتحرق. متى توقيت الحصاد وكيف الحصاد؟ تجربة مؤلمة أبو فهد نقلها لكم حتى تستفيدوه ألا تقوموا بتكرارها. شكرا لك أبو فهد، ورسالتك وصلت. هذه رسالة أخرى من أبو محمد الميتمي، أيضا من محافظة إب. خطأي ما قد حصل ولا بيحصل، أعوذ بالله، ما هو الخطأ الذي قام به أبو محمد؟ يقول أبو محمد، جاءتني تحذيرات من المرشد الزراعي بأن هناك موجة أمطار غير متوقعة قادمة، وأن علينا حصاد القمح فورا أو الانتظار حتى تجف الأرض تماما، وإننا تهاوننا وحصدنا القمح بالمحشات الآلية، والأرض كانت لا تزال مبللة ورطبة جدا بعد رشة مطر خفيفة، وظننا أن الحبوب ستجف في المخزن، وللأسف تعفنت الحبوب وتعطلت الأرض علينا، وخسرنا سنتين بدون زراعة، والحب المحصود بعناها للغنم أعلاف. وكان هذا الدرس أورثه لأبنائي وأحفادي، غلطة وهي، والله يا أبو محمد فعلا غلطة وهي، ولكن المفيد أنك تعلمت الدرس. رسالتك وصلت ونحن أوصلناها للمزارعين. سمعنا الكرام، كما سمعتم مستمعينا، هذه ليست مجرد قصص بل هي دروس دفع أصحابها ثمنها من قوتهم وعرقهم وسواعدهم، والذكي هو من يتعظ بأخطاء غيره. واسأل مجرب فعلا، لأنه في كل تجربة خبرة. مستمعينا الأفاضل، في ختام حلقة اليوم ندرك تماما أن خلف كل ثمرة نراها في الأسواق رحلة طويلة من التعب والجهد والانتظار وتقليل الفاقد الزراعي، ليس مجرد معادلة حسابية أو توفير مال، بل هو حفظ للنعمة وواجب أخلاقي وإنساني ودعم مباشر لاقتصاد وطننا وأمننا الغذائي. الشكر لكم متابعينا الذين يتواصلون معنا عبر رقم البرنامج 37481115. أكرر الرقم 37481115. نلقاكم على خير وعافية بإذن الله تعالى. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
2: سامعنا الكرم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة السريعة لأحوال الجو في بلادنا اليمن. لذلك سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ مراد البصلاني. صباح الخير أستاذ مراد.
3: أسعد الله صباح السلامة،
2: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة اليومنا هذا بمشيئة الله تعالى؟
3: إن شاء الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. تقسمتك خلال 24 ساعة قدمي شهد الله تعالى أمادق الجبلية أجواء صحوة إلى غيم جزئيا حار نسبيا نهارا وهطول أمطار رعدي على أجزاء المحافظات لاحج الضالع وإب وهضاب أبيان شبو حضرموت والمهرة، وأمطار متفرقة على أجزاء محدودة من سعد حج عام نحويت عمران صنعاء ريغة وتعج. أمادق الصحراوية أجواء صحوة إلى غيم جزئيا شديد الحرارة نهارا ومغبر نسبيا على صحار بلادنا الشرقية والشمال الشرقية. المنطقة الساحلية وأرخبس قطرة أجواء صحوة إلى غائم جزئيا حارة ورطبة مع تواجد العوالق الترابية والرياح شديدة السرعة على أرخبس قطرة والسواحل الشرقية، تتراوح سرعتها بين 25 إلى 45 عقدة. وعليه ينبه المركز المدني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبس قطرة والسواحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج. المواطنين في المناطق أن تبع حضور أمطار عليها من الصواعق والتواجد في مجاري السيول. المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. أيضا في المناطق الصحراوية والساحلية خاصة كبار السن والأطفال من التعرض للعوالق الترابية حفاظا على سلامتهم. درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن اليمنية صنعاء 33-17 درجة، عدن 39-31، 35-20، المكلا 35-29، الحديدة 38-30، سيئون 45-27، إب 30-41، الضالع 33-22، سعدة 34-19 درجة، مارب 41-27، المحويت 31-18 درجة، عمران 33-14 درجة، وأخيرا في حجة 33-23. هذا كل ما لدينا من كذير الأصاد، دمتم سالمين.
2: إذن تحية لكم الأستاذ مراد البصلاني من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
3: والشكر أيضا موصول لكم.
2: في أمان الله.
3: إلى اللقاء.

ندعو النظام السعودي للانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات الواضحة للسلام، كون ذلك الحل الأقرب لقطع المجال أمام من يستثمر في الحروب بين أبناء أمتنا خدمة لإسرائيل. فأمريكا توظف كل الحساسيات في المنطقة من أجل إسرائيل إن كنتم تعقلون.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. بحضور عضو السياسي الأعلى مبارك المشن، وقفة قبلية في مأرب، النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار. انطلاق موكب تشييع الإمام الشهيد السيد علي خامنئي من مدينة الكوفة باتجاه النجف بالعراق. بريطانيا تقود مشروعا أوروبيا أوكرانيا لتطوير صواريخ بعيدة المدى وتقليص التبعية لواشنطن. أهلا بكم. أعلنت قبائل بني جبر وأشراف مأرب النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكدت في لقاء قبلي مسلح أمس حضره عضو المجلس السياسي الأعلى مبارك المشن الزايدي وعضو لجنة المصالحة الوطنية الشيخ محمد الأمير ومحافظ مأرب علي طعيمان ومسؤول التعبئة بالمحافظة بدر المحجش الاستنفار والاستعداد لتنفيذ توجيهات قائد الثورة والتحرك في ميادين الجهاد والكرامة للدفاع عن الوطن والسيادة وانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين. وألقيت في اللقاء كلمات من قبل المشايخ نايف الهيال وناجي الزايدي وعلي الشريف وناجي الأمير وعلي سراج، جددت التأكيد على ثبات الموقف في مواجهة قوى العدوان والاستكبار والاستعداد لتقديم الغالي والنفيس رفض الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر. واستنكرت محاولات تحالف العدوان عبر أبواقه وأذياله وتشويه صورة القبيلة اليمنية، مؤكدين أن القبيلة ستظل العمود الفقري للمجتمع وحاضرة في كل الميادين ولن ينال منها الأقزام والعملاء. انطلق موكب تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي عند الساعة 6 من صباح اليوم من مدينة الكوفة بالعراق باتجاه النجف، على أن تستكمل مراسم التشييع في الساعة 4 عصرا بتوقيت العراق في مدينة كربلاء داخل مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهم السلام. وانطلقت مراسم التشييع الرسمي للشهيد السيد علي الخامنئي مساء أمس في محافظة النجف. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بمراسم الاستقبال الرسمي لجثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي في مدينة النجف، وبحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له وبمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تستأنف ما لم يتم تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم. وشدد عراقجي على أنه لن يكون هناك اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. وكان عراقجي قد أكد في وقت سابق أن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح تماما ولن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما دامت التهديدات ضد إيران مستمرة، مشددا بالقول لا الشعب ولا القوات المسلحة الشجاعة ترهبهم التهديدات. أفادت مصادر طبية فلسطينية مساء أمس باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين أمس بين إيراني وقصف جيش العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأكدت المصادر الطبية إصابة أكثر من 20 آخرين بجروح تزامنا مع استمرار عمليات القصف وإطلاق النار على المدنيين والصيادين والنازحين، فيما أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر العام 2023 يمثل امتدادا لعقود من الإفلات من العقاب والفشل الدولي في إنفاذ قواعد القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين. وقالت في بيان بمناسبة الذكرى السنوية للعدوان الصهيوني واسع النطاق على قطاع غزة عام 2014 مرور 11 عاما على ذلك العدوان الذي استمر 51 يوما وأسفر عن استشهاد أكثر من 2250 فلسطينيا وإصابة نحو 11,000 آخرين، يعيد التأكيد على أن غياب المساءلة الدولية شكل عاملا رئيسيا في تكرار الجرائم وتصاعدها
ووصولا إلى إبادة الجماعية الجارية. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسيكوف أن وضع أوكرانيا على الجبهة يتدهور يوما بعد يوم، وتواصل القوات الروسية التقدم في عدة اتجاهات على خط التماس القتالي، فيما أفاد صحيفة ديلي تلغراف بأن بريطانيا تقود مشروعا أوروبيا مشتركا مع أوكرانيا لتطوير صواريخ بعيدة المدى في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على إمدادات الأسلحة الأمريكية. واختتمت الصحيفة منشورها بالإشارة إلى أن فكرة تطوير منظومة صواريخ أوروبية مستقلة تبلورت على خلفية توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة النظر في طبيعة الوجود العسكري للولايات المتحدة في أوروبا، ما يهدد بتراجع الالتزام الأمريكي تجاه أمن القارة العجوز ويدفعها لتشكيل هوية دفاعية أوروبية أكثر استقلالية. ألقى رئيس كولومبيا المنتخب إبلاردو دي الأرسيليا عملية انتقال السلطة مع الرئيس المنتهي ولايته غوستافو بيترو متهما إياها بالتخطيط لتنفيذ انقلاب بعد رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات. وكان بيترو قد صرح أمس الأول بأنه لا يعترف بفوز دي لاسبيريلا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 21 من يونيو الماضي، والتي تغلب فيها على سيناتور إيفان سيبيديا مرشح الائتلاف المدعوم من بيترو، مدعيا وقوع تزوير انتخابي من دون تقديم أدلة على ذلك. ووجه الرئيس المنتخب دعوة صريحة للجيش والمؤسسات العسكرية قائلا: بصفتي رئيس منتخبا أدعو القوات المسلحة الكولومبية إلى احترام قسمها وحماية الدستور والديمقراطية، إلى احترام قسمها وحماية الدستور والديمقراطية وعصيان أي أوامر تصدر من بيترو وتناقض ذلك. كما نشد المجتمع الدولي مراقبة عمليات انتقال السلطة، وحث أنصاري على المقاومة حتى موعد تنصيبه رئيسا للبلاد في 7 أغسطس القادم. سامعنا الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. بحضور عضو السياسي الأعلى مبارك المشن وقفة قبلية في مهرب، والنفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار. انطلاق موكب تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي من مدينة الكوفة باتجاه النجف بالعراق. وبريطانيا تقود مشروعا أوروبيا أوكرانيا لتطوير صواريخ بعيدة المدى وتقليص التبعية لواشنطن. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

0: ونواصل وإياكم سامعين الأفاضل هذه المحطة الإخبارية، ونتوجه إلى يومية لا الصادرة هذا اليوم الأربعاء 8 تموز يوليو 2026، 23 من محرم 1448 هجرية.
1: اليوم في منزل الفقيد ثانوية أولى صامتة لعمد المخترعين محمد العفيف.

0: الأرجنتين تطيح بالفراعنة من حافة النصر.
1: الأمراض المعدية تتفشى والفنادق والمنظمات تتقاسمان مسؤولية كارثة. المناطق المحتلة وباء على وباء.

0: يصرح: اليمن أكبر من أطماع الخارج ومحاولات تقسيمه لن تنجح. أكد أن السعودية ستتحمل تبعات سياساتها العدائية تجاه بلادنا اليمن.
1: رحلة مهام تفضح المستور، تقارير صهيونية، تحالف غير معلن بين الرياض وتل أبيب ضد صنعاء.

0: وفي الشأن الرياضي، الزمن يثبت صحة توقعاته. مارادونا تنبأ بإحداث مونديال 2026.
1: وحسام حسن يشعل كأس العالم بمأساة فلسطين. مصر تودع المونديال بسيناريو جنوني أمام الأرجنتين.
0: وأيضا أيها الكرام، نتابع ما جاء في هذه اليوميات. في قلب المحور، النائب جيشي للصبر المقاومة حدود، وأيضا بنت جبيلة تحمل عون وسلام مسؤولية تدمير حي الدورة.
1: وستة شهداء وعشرة جريحا فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة.
0: أيضا ننتقل إلى الصفحة الأخيرة، وفيها وفاة طفلين شقيقين غرقا في بئر بشر عبد. وبهذا العنوان أيها الكرام نختم إياكم هذه المحطة الإخبارية. نستمر وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الله أكبر.

0: الله من وجع ضربة يدي.
1: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل.

أمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة، وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

سمعين الأحبة، تنفس الصباح حبا ورضا، فلا شيء أروع من قلوب باتت راضية وأصبحت مبتسمة في كل صباح. نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وتحيا اليمن. معكم في هذا اليوم من الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. في التنسيق والإشراف طاهر الحرازي. ومن الأستوديو أمل إبراهيم. في الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. في النظم والمعلومات هشام العيزري. وفي الصيانة الفنية أحمد عامر. وأيضا يرافقكم سامعين الأحباء في المكتبة والتنسيق نجم الوريث. ومعنا أيضا محمد قوبة ومحمد النهاري. في التنفيذ المباشر جمال محمد سريع. نعم، في الإخراج هدى صبر. أهلا ومرحبا بكم.

صباح يهمس لنا بأن البدايات الجديدة لا تحتاج إلى موعد بل إلى عزيمة، وأن كل شروق شمس هو فرصة لنكتب صفحة أجمل من التي سبقتها بالأمس. صباح الوجوه المطمئنة والقلوب التي لا تحمل إلا الخير والأرواح التي تنشر النور أينما حلت، فتجعل للحياة معنى وللأيام جمالا. اجعل دعاءك أيها المستمع الكريم في هذا الصباح، اللهم ارزقنا سلاما في القلب ونورا في البصيرة وبركة في العمر وتوفيقا في كل خطوة، وافتح لنا من أبواب الخير ما لم يخطر لنا على بال. صباحكم رضا وأمل ورحمة.

0: أصدقائنا عزيزنا المستمع، صبرك على الطاعة أشد وأشق من صبرك عن المعصية. باب الله تعالى مفتوح لك بطاعته رغم هذه المعصية التي تأتي بها، فاصبر على الطاعة حتى وإن عصيت، فإن أوهمك الشيطان ألا قبول لطاعتك مع معصيتك ففارقت الطاعة، بقيت على المعصية خسرت الطاعة، فكأنك أغلقت باب الله، نعم أغلقت باب الرحمن بيدك. أي شيء يبلغ الشيطان منك أكثر من أن تغلق باب الرحمن وبيديك؟ فعليك أن تتأمل جيدا.
1: أيها المستمع الكريم، وإن تحدثنا عن الصداقة ليست مجرد لقاءات عابرة أو كلمات جميلة تقال، بل هي رابطة إنسانية تبنى على الصدق والثقة والوفاء. والصديق الحقيقي هو من يرى تفاصيلك التي لا يلاحظها الآخرون، ويفهم صمتك قبل حديثك، ويقف إلى جانبك في لحظات الشدة قبل لحظات الفرح. الصداقة الحقيقية لا تقاس بكثرة السنوات فقط، بل بعمق المواقف. فكم من أشخاص عرفناهم طويلا ولم يتركوا أثرا، وكم من أرواح اقتربت منا بصدق فأصبحت جزءا من حكايتنا. الصديق الوفي هو وطن صغير نحمل إليه تعبنا وأفراحنا، هو اليد التي تمتد دون انتظار مقابل، والقلب الذي يفرح لنجاحك كما لو كان نجاحه هو. فالأصدقاء الحقيقيون لا يضيفون سنوات إلى العمر فقط، بل يضيفون معنى وجمالا لهذه الحياة.

إن أجمل ما في الصداقة أن اختيار بين الأرواح يلتقي فيها الإنسان بمن يشبهه في القيم والنبل، فتتحول العلاقة من مجرد معرفة إلى عهد من المحبة والاحترام لا تفسده المسافات ولا تغيره الأيام.

0: رأيت رجلا في البادية يبلغ من العمر 100 سنة. سألته عن هذا النشاط في مثل هذا العمر فقال: تركت الحسد فبقي الجسد.
1: لنتعلم.

0: لو أننا نعلم ما يقال عنا في غيابنا لما ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس
1: لنتجاوز. سئل حكيم: لما السماء صافية؟ فابتسم وقال: لأن البشر لا يعيشون فيها.
0: أسف

0: قليل من الماء ينقذك، وكثير من الماء قد يغرقك، فتعلم دائما أن تكتفي بما تملك.
1: نطمح للأفضل.

0: الغباء نقص والتغابي كمال والغفلة ضياع والتغافل حكمة.
1: لنكن حكماء. الضيق المجهول ربما هي ذنوب تطلب منك الاستغفار.
0: أستغفرك ربي وأتوب إليك.

0: خطاب الله رئتك الثالثة حين تختنق من دخان الحياة، فهو ينفع يشفع ويرفع، فلا تهجروه.
1: بعض الله لهجره.

وفي القرآن الكريم يقول الإمام زيد بن علي عليهما السلام: أوصيكم أن تتخذوا كتاب الله قائدا وإماما، وأن تكونوا له تبعا. من عمل به رشد، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلج.

0: الصلاة تجعل الإنسان أكثر تحكماً في انفعالاته. قال تعالى: خلق الإنسان، خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين.
1: الحمد لله على نعمة الإسلام.

0: لا تتألم صديقنا إذا أنكر أحدهم فضلك عليه، فأضواء الشوارع تنسى في النهار.
1: كن ضوءا لا تنتظر شكرا.

إنها الحياة سامعين الأكارم جميلة بكل تفاصيلها، فقط لنعيشها بحكمة ومحبة واتساع للقلب والمحبة.

سمعنا الأحباء، يتوقع البعض خاصة من الشباب أن السيجارة الألكترونية أو الشيشة الألكترونية نوع من أنواع الموضة والستايل. في الحقيقة هي إدمان بشكل جديد على حساب الصحة. صحتكم أحباءنا لا يمكن أن تعوض.

0: ويتساءل البعض الآن وهو يسمعنا، ما مخاطر الشيشة الإلكترونية والسيجارة الإلكترونية، ولماذا غير آمنة وهي أساسا بديل الشيشة والسجائر العادية المتعارف عليها؟
1: إذن فكر الكثير من الشباب أن السيجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية بديل أخف عن التدخين، فهل هذه فكرة صحيحة أم لا؟ للإجابة نتعرف على مكونات السيجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية.

0: من المخاطر النيكوتين السائل مادة إدمان قوية، تركيزها فيها ممكن يعادل علبة سجائر كاملة.
1: البروبولين جيليكول زائد الجيرسنين مواد تطلع البخار، بس لما تنحرق يكون هناك مواد تضر بالرئة.

0: أيضا نكهات فواكه حلويات لما تتسخن تطلع مواد كيميائية تدمر أكياس الرئة.
1: أيضا هناك معادن ثقيلة، البخار يمر على سلك المعدني يمكن أن يتم استنشاقه نيكل زائد رصاص، وهذا هو المحتوى. إذا تحدثنا عن المكونات، فيا ترى ما خطر المضاعفات التي تنتج عن هذه المكونات؟
0: إصابة الرئة المرتبطة بالسيجارة الإلكترونية، وأيضا ضيق في النفس، كحة، دخول المستشفى.
1: أيضا الإدمان أسرع من السجائر العادية بسبب النكهات والطعم الحلو.
0: تأثير المخ والتركيز عند الشباب تحت 25 سنة، أو جفاف الفم زائد تسوس الأسنان وريحة النفس.

بعد هذه المعلومات وهذه المعرفة أيها الأصدقاء والصديقات، بكل تأكيد هناك من يفكر بالإقلاع عنها أو حتى التخفيف منها، لذلك هذه هي النصائح.

0: أنها بدون نيكوتين وأنها آمنة، فالبخار لوحده يهيج الرئة.
1: بالتدريج صديقنا قلل من نسبة النيكوتين بالسائل قليلا قليلا.
0: أيضا هناك بدائل آمنة: علكة النيكوتين، لزقة النيكوتين، موية باردة، واستشر دكتور بطنية.
1: أيضا اشغل يدك وحاول أن تمشي ولو حتى 5 دقائق.
0: انتبه عزيزنا وعزيزتنا المستمعة، إذا تعرضت لكحة قوية أن تذهب إلى الطبيب، وأن هناك ألم في الصدر أو دوخة بعد استخدام السيجارة الإلكترونية ينبغي التوجه فورا إلى الطبيب.
1: نعم، إذن بعد الشعور بهذه الأعراض يجب أن تتوجه إلى الطبيب. دوما نتمنى لكم الصحة والسلامة.

0: سامعنا الكرم، في اليمن ليست الزراعة مهنة فحسب، بل حكاية عشق بين الإنسان والأرض، وعهد قديم كتبه الأجداد بعرق الجبين وحفظته السنابل في مواسم الخير. حين يلامس الفلاح تراب وطنه لا يغرس بذرة فقط، بل يغرس أملا ويزرع مستقبلا، ويؤمن أن الأرض الكريمة لا تخذل من أحبها وأخلص لها.
1: الرحمن الرحيم.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. موجزا بأهم الأنباء، انطلق موكب تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي عند الساعة 6 من صباح هذا اليوم من مدينة الكوفة في العراق باتجاه النجف، على أن تستكمل مراسم التشييع في الساعة 4 بتوقيت العراق في مدينة كربلاء داخل مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهم السلام. وانطلقت مراسم التشييع الرسمي للشهيد السيد علي الخامنئي مساء أمس في محافظة النجف. أفادت مصادر طبية فلسطينية مساء أمس باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران وقصف جيش كيان العدو الصهيوني لمناطق متفرقة في قطاع غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تستأنف ما لم يتم تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن وضع أوكرانيا على الجبهة يتدهور يوما بعد يوم، وتواصل القوات الروسية التقدم في عدة اتجاهات على خط التماس القتالي. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026، ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
8: بينكتب رسالة حب واعتذار.
7: لمن؟
8: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
7: ما رأيك تغني لهن؟
8: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
7: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
8: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
7: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
8: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
0: إنه النور الإلهي، هذا النور، نور الله الذي لا يمكن أن ينطفئ. في كل زمان ومكان ينبر الخير والخيرون، مقارعين الشر وأهل الشر. نعود وإياكم أيها الأحبة إلى زمن الإمام زيد بن علي عليهما السلام،

زيد عليه السلام بهذه المبادئ من هذه المنطلقات بداخل المسؤولية تحرك وصولا إلى خروجه ثائرا، وكان قد واعد أصحابه والمستجيبين له من المسلمين على أن يكون موعد الثورة في الواحد من شهر صفر، ولكن نتيجة العمل الاستخباراتي الأموي اكتشفت خطة الإمام زيد عليه السلام أفشى بها البعض، وأدرك بنو أمية أن ظهوره قريب وأنه موجود في الكوفة، وبالتالي بحثوا عنه وكانوا قريبين من اكتشاف مكانه، فاضطر إلى تعجيل الخروج في 22 من المقرر قبل الموعد المتفق عليه مع من كان قد استجاب له وواعده بالخروج معه من المسلمين. فخرج في الكوفة، خرج في 22 من المقرر ليلة الأربعاء، ونادى بشعاراته المعروفة: يا يمن الصور أمت، وهذا كان شعار جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر. في صبيحة يوم الأربعاء كان قد وافاه على طول تلك الليلة ممن كان قد بايعه، وافاه فقط 218 رجلا، بينما في بعض الأخبار أن الذين كانوا قد بايعوا من الكوفة وحدها فقط ما يقارب 15,000 رجل، ووفى منهم فقط 218 رجلا إلى صبيحة يوم الأربعاء، كانوا هم الذين قد وافوا. ولاحظ الإمام زيد عليه السلام حالة التخاذل الكبيرة في واقع الأمة وقلة المستجيبين ومحدودية الإمكانيات وقلة الأنصار، وقال لأحد أنصاره الأوفياء نصر بن خزيمة، قال له الإمام زيد عليه السلام: يا نصر، أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية فيفعلوا معه ما فعلوا مع الحسين من تخاذل؟ قال: جعلت فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت.

وتحرك الإمام زيد عليه السلام بجلة الناصر بالفئة الجليلة من المؤمنين الصادقين الذين تحركوا معه، تحرك ببطولة وفداء كبير الإسلام واستبسال جل نظيره. بتلك الجلة الجليلة واجه 12,000 مقاتل من الجيش الأموي، وهزمهم من سكة إلى سكة ومن شارع إلى شارع، وتقدم ليدخل إلى داخل الكوفة، وقتل في اليوم الأول من الجيش المعادي أكثر من 2,000 قتيل.

حصروا فيه واغلقت عليهم الأبواب، ولكن يبدو أن ذلك أعجبهم. هم غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن الأعذار، مثلما نقول في المثل عندنا حبسك من غدر. حينما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى مسجد الكوفة، قام نصر بن خزيمة أحد مشاهير المجاهدين معه، جعل ينادي المحصورين في المسجد وهو يفتح لهم الأبواب ويقول لهم: اخرجوا يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى الغز، اخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم في واحد منهم. يعني لا أنتم في خير الدنيا ولا أنتم في خير الآخرة، اخرجوا، تحرروا. فتحت لهم الأبواب فلم يخرجوا، لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما فتحت لهم الأبواب. لكن الإمام عليه السلام واصل مشواره الجهادي، وكان حينما خفقت الراية على رأسه قال عليه السلام متوجها إلى الله العظيم: اللهم لك خرجت، وإياك أردت، ورضوانك طلبت، ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. ثم قال عليه السلام: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. هكذا كان زيد، وهكذا هي بصيرة الحق، مبادئ الإسلام، نور القرآن. الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت جدي محمداً يوم القيامة ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر، والله ما أبالي إذا قمت بكتاب الله وسنة نبيه أنه تؤجج لي نار ثم قذفت نفسي فيها ثم صرت إلى رحمة الله.

استمرت المعركة في يوم الأربعاء ثم في يوم الخميس بكل استبسال وتفان مع قلة الناصر وقلة العدة. وفي آخر نهار الخميس حسب بعض الروايات أصيب الإمام زيد عليه السلام بسهم في جبينه.

وفور إصابته قال عليه السلام: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقني. الحمد لله الذي رزقني.

وهكذا نلمس أثر الإيمان، أثر القرآن، مبادئ الإسلام أثرها العظيم في مثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي من موقع القدوة والأسوة.

الإمام زيد عليه السلام دفن، دفن جثمانه الطاهر بشكل سري، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه واستخرجوا الجثمان الطاهر ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم.

الجسد الشريف منزوعا عنه الثياب والملابس وبقي مصلوبا لأربع سنوات. بعد ذلك قاموا بإحراقه بالنار. كانوا يغتاظون، كانوا يرون أثر زيد في الأمة قائما باقيا مستمرا، بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يغيظه. أنزلوه بعد أربع سنوات من الصلب وقاموا بإحراقه ثم بسحق. ثم ذروه جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيد ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحقه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. وهكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واقع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

والإمام زيد بن علي عليه السلام الذي نتحدث في هذه المناسبة عن ذكر استشهاده هو واحد من عظماء نجوم العترة، وواحد من أعلام الأمة، رجل عظيم عرفته كل الأمة وأجرت بفضله وعلمه وأجرت بمقامه العظيم في دين الله. الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما نريد أن نتعرف عليه فهو معروف وأشهر من أن نعرف به، لكن إن تحدثنا من باب الاختصار والإيجاز فعندما نتحدث عن أسرته ومنبته فهو من الأسرة الطاهرة والبقية الباقية من آل رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين أمرنا الله بمودتهم ومحبتهم وجعل ذلك هو الأجر على تبليغ الرسالة، المكافأة لنبي الله محمد والأجر له وتثمين ما قدمه للأمة كلها من هدى وزكاء وإخراج

الإمام مسعود. ونحن في هذه اللحظة التاريخية نتذكر ونقلب صفحات التاريخ لنتوقف قليلا عند الإمام زيد عليه السلام، الذي ترك لنا إرثا من الأخلاق الكريمة والنبيلة، وسائرا من الطراز الرفيع الذي وضع لنا أسس للثورة الحكيمة الصحيحة التي لا تظهر ولا تبرز للعيان إلا إذا كان في الواقع ظلم لا يحتمل. وهكذا كان الإمام زيد عليه السلام صفحة مشرقة لرجل عظيم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل ترك لنا أيضا إرثا فكريا كبيرا ورسالة عظيمة قدمها لعلماء الأمة بعلماء السوء الذين كانت مواقفهم سيئة لا تدل إلا على ما يسكن قلوبهم من النفاق والكذب والرياء.

السلام. كان صوتا للحق في زمن اشتدت فيه الفتن، ورمزا للعالم الذي لم يجعل علمه حبيس الكتب، بل حمله موقفا ومسؤولية. نشأ في بيت عريق من بيوت النبوة، فحمل من آبائه حب العلم وكرامة الموقف والحرص على إصلاح أحوال الأمة. لم يكن الإمام زيد مجرد قائد عسكري، بل كان عالما وفقيها ومربيا، جمع بين قوة الحجة وشجاعة الموقف. وقف في وجه الاستبداد مطالبا بالعدل، ورأى أن مسؤولية العالم أن يقول كلمة الحق حين يحتاجها الناس، وأن يدافع عن القيم التي يؤمن بها.

الإمام زيد عليه السلام اسم في سجل الأيام، ومدرسة في الثبات، عنوان للعالم ذي الرأي السديد. إنه صاحب الكلمة المسؤولة والمواقف العظيمة التي تقاس بما تحمله من مبادئ لا بما تحققه من مكاسب. نشأ الإمام زيد عليه السلام في بيت امتلأ بالمجد والعلم، فكان امتدادا لسلسلة من الرجال الذين جعلوا المعرفة نورا والعدل غاية والفضيلة منهجا. حمل في قلبه صفاء العابد، وفي عقله بصيرة العالم، وفي روحه شجاعة من يؤمن بأن للإنسان رسالة أكبر من حدود حياته.

الإمام زيد عليه السلام عندما كان ينصحه البعض بالسكوت وهم ينطلقون من تلك الحسابات الضيقة والشخصية، كان يقول لهم: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت.

إنه الإمام زيد عليه السلام. نعم، كان إماما عظيما، صاحب فكر كبير، تركه لنا لعلنا نستفيد من هذا الإرث العظيم، الإرث الفكري الذي تحدث عن الكثير والكثير عن المواضيع. والإنسان المتعلم المثقف الواعي الذي يود أن يتعرف أكثر على الإمام زيد وعلى فكره لابد أن يتناول هذا المنهج وأن يقرأ ما كتب الإمام زيد. هو الإمام الذي حمل في قلبه هم الأمة، وفي فكره مشاعل الهداية، وفي مواقفه صفحات من العزة والإباء. فكان اسما عنوانه للشموخ، وسيرته شاهدا على أن أصحاب المبادئ العظيمة يبقون خالدين في ذاكرة التاريخ.

الإصلاح يبدأ من الإنسان، وأن الكلمة الصادقة قد تغير مجرى التاريخ، وأن المبدأ أغلى من الحياة إذا كان في سبيل الله. فكانت رسالته مدرسة في الشجاعة ومنارة للصابرين ودستورا لكل من يحمل هم الإصلاح والعدل. إنها رسالة الإمام زيد عليه السلام.

0: سلام الله على الإمام زيد عليه السلام يوم لحمل راية الحق بثبات، ويوم قدم أسمى معاني التضحية من أجل المبادئ، ويوم بقي اسمه رمزا للعزة وللكرامة. نستلهم منه وتستلهم منه الأجيال معاني الصبر والثبات، ويظل نوره شاهدا على أن الحق يبقى وأن المبادئ الصادقة لا تموت. أيها الأفاضل، ونحن في معرض الحديث عن الإمام زيد في جزئها الثاني نتحدث عن فكره وعن رسالته للعلماء. وللحديث عن هذا وهذين المحورين لدينا على خط الهاتف الأستاذ صالح الخولاني، وكيل أول لوزارة الأوقاف والإرشاد. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله أستاذ صالح. رسالة الإمام زيد عليه السلام لم تكن دعوة إلى سلطان أو جاه، بل كانت نداء خالدا لإحياء الضمير وإقامة العدل وأحياء القيم التي جاء بها الإسلام. لقد آمن أن الأمة لا تنهض إلا بالحق، وأن الكرامة لا تصان إلا بالحرية، وأن الصمت أمام الظلم يمنح الباطل قوة لا يستحقها. ماذا عن رسالته للعلماء ولماذا أرسلها؟
1: اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتهنأ على سيدنا محمد وعلى آله. أولا حياكم الله جميعا وكل المستمعين والمستمعات،
0: حياكم الله.
1: ولا يسعنا في مثل هذه الذكرى إلا أن نقول عظم الله أجرنا وأجركم وأجر الأمة الإسلامية في ذكرى استشهاد الولي بن الولي الإمام زيد بن علي سلام الله عليه، حفيد النبوة والرسالة، صاحب المواقف العظيمة والكريمة، الذي قال في بعض كلماته: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من يساري أو من شمالي، وما ارتكبت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه أو يؤاخذ عليه. هذه التربية التي قد ملئت نورا وهدى ووعيا وبصيرة وثباتا وإدراكا وفهما وثقة وارتباطا بالله عز وجل، تحالفت مع كتاب الله حتى وصل الأمر إلى أن سمي بحليف القرآن سلام الله عليه. وقال في ضمن كلماته: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت عندما شاهد أولئك الطغاة، وشاهد أولئك المنحرفين، وشاهد أولئك الأدعياء قد خرجوا عن دين الله وعن قيم الإسلام وعن ظلمة هذا النور. وقال في مشهد سلام الله عليه من المشاهد لهشام: يا هشام، والله لن تراني بعد اليوم إلا حيث سكرة، عندما رأى ذلك اليهودي يسيء إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ويتكلم كلاما غير سوي، كلام لا يليق بمقام النبوة والرسالة. وأمام من؟ أمام من يدعى ولي أمر المسلمين أو خليفة المسلمين، ذلك المجرم هشام بن عبد الملك. فعندما سمع اليهودي ما يعني تركه القرآن أن يسكت أمام الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا أن يقوم بواجبه. فقال ذلك اليهودي: اسكت، والله لئن أمكنني الله منك لأنتزعن روحك من جسدك. فقال له هشام: مهن يا زيد، لا تؤذي جليسنا. قال يا هشام: والله لن تراني بعد اليوم إلا حيث تكره. ثم جيش الجيش وعد العدة وقال وهو في اجتماع معهم: البصيرة البصيرة ثم الجهاد ثم أعلن النفير العام. وعندما رفعت الراية قال تلك الكلمة سلام الله عليه: لكل البشرية، لكل الإنسانية، لكل الأمة، الحمد لله الذي أكمل لي ديني. والله لقد كنت أستحي أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم آمر في أمتي بمعروف ولم أنهى عن منكر. ثم واصل حتى أكرمه الله بالشهادة، فقال في اللحظات الأخيرة: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي أكرمنيها. ثم بعد ذلك نظر إلى أقرب الأقربين وإلى أحب البنين، فنظر إلى ابنه يحيى فقال: يا يحيى، ماذا أنت صانع بعدي؟ قال: يا أبتي، أجاهدهم حتى ألا أجد الناصر. قال: يا يحيى، جاهدهم فوالله أنك على الحق وأنه على الباطل، وأن قتلاك في الجنة وقتلهم في النار. وهو القائل ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا، كن كزيد فأنت مهجة زيد، تسكن في الجنان ظلا ظليلا، أو كما قال سلام الله عليه. الإمام زيد كان لديه من البصيرة والوعي والتقى والثبات والنور والهدى ما جعله يستشعر عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه. ويعني المعروف في هذه البشرية أنه صنفان، إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. فكان قد شاهد الأمراء في ذلك العصر قد أخفقوا، بل قد ربما قد خابوا وخسروا، بل ربما قد خرجوا عن ملة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله. فهشام الذي كان يسمى أميرا أو ملكا أو خليفة في تلك الأيام قد أصبح باغيا وطاغيا وفاسدا وفاجرا وضالا ومنحرفا وقاتلا ومبتعدا عن دين الله وعن ملة محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فكان المؤمل إذا قد انحرف هؤلاء الأمراء وهؤلاء الحكام، يعني في من قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعالم العالم العامل بعلمه، والعالم المستبصر، والعالم العالم الخائف من ربه له شأن عند الله كبير جدا. فالإمام زين عليه السلام يعني ما الذي يعمل في هذه اللحظات وقد رأى الأمراء والحكام قد انحرفوا وقد ارتدوا عن دين الله؟ لم يبقى أمامه إلا أولئك العلماء الذين يعرفون قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويفقهون عظمة المواجهة للطغاة وللخارجين عن دين الله وعن ملة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، والذين يفقهون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر، نعم لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر، أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. وقول المولى عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا يعني لم يجد أذنا صاغية من الحكام أو من المجتمع، فالعلماء هم الأولى وهم الأحرى وهم الأوجب والألزم في استشعار المسؤولية وفي وجوب يعني الوقوف ضد أولئك الطغاة وأولئك المجرمين. فالإمام زيد اتجه برسالة عظيمة لهؤلاء العلماء وحملهم الحجة وأقامها عليهم أمام الله تبارك وتعالى. فإن كانوا علماء بحق فهم سيدركون ماذا قال هذا الإمام عليه السلام عندما قال وهو يخاطب هؤلاء العلماء، قال سلام الله عليه: واعلموا أن فريضة الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أقيمت له استقامت الفرائض بأسرها هينها وشديدها. يعني بيتكلم على أنه إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر استقرت الحياة واستقامت الأمور وصلح شأن المجتمع وشأن الناس، لأنه إذا أقيمت له استقامت الفرائض بأسرها هينها وشديدها. وذلك أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الدعاء إلى دين الإسلام والإخراج من الظلمة ورد المظالم وقسمة الفيء والغنائم. يعني كانت رسالة تحمل من القيم والمبادئ والأخلاق والمسؤولية ما يلزم العلماء الذين يفقهون عظمة وأهمية يعني هذا الإسلام وهذا الدين الذي أخرج الله به الأمة من الظلمات إلى النور. فإذا لم يقف العالم ولم يقم بعلمه ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فإنه سيدخل في لعنة الله وفي غضبه، ومن الذين يكتمون ما أنزل الله به. فالإمام زيد عليه السلام استنهض الأمة بكل الطرق وبكل الوسائل وبكل الأساليب. فكانت حادثة استشهاد الإمام زيد شبيهة بحوادث من سبقه من أجداده الكرام، كما فعلوا بأمير المؤمنين الحسين بن علي صلوات الله عليه في كربلاء من غدر وقتل وجرم وسفك للدماء وهتك للأعراض. حصل كذلك مع الإمام زيد سلام الله عليه الذي قد حاول في المدينة أن يقيم الحجة، ثم حاول في الشام أمام ذلك المجرم الدعي الذي يدعي بأنه خليفة للمسلمين، ثم بعد ذلك في العراق. فأصابه ما أصابه من العدوان والإجرام والطغيان والقاتل سلام الله عليه، لكنه بعين الله القائل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فلمن زيد سلام الله عليه هو من أولئك الذين سمعوا لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله، إنما قال الإمام الحسين لقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول إلا كان حقا على الله أن يدخله مدخله.
0: نعم أستاذ صالح، أيضا من خلال رسالة الإمام زيد عليه السلام للعلماء، فما هو دور العلماء في حفظ القيم الإسلامية وتعزيز وحدة المجتمع، وخاصة ونحن نعيش في منحنى تاريخي معاصر خطير جدا يهدد الدولة الإسلامية، يهدد الإنسان المسلم إذا لم تكن الشعوب والقيادات يدا واحدة، فالأمر خطير جدا.
1: لو نعود إلى الواقع الذي بنعيشه سواء العصر الحاضر أو العصور المنصرمة والماضية، سنجد أنه قد حصل من الهالة والقداسة العلماء ما لم يحصل لغيرهم، فكانوا يحدثون عنه أشياء كثير، والقرآن أخبر عن قيمة العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أكثر الناس خشية لله وخوف من الله ودوضا في الله وتعظيم لله والعلماء، فالواجب على هؤلاء العلماء كبير جدا جدا، فإذا لم يقوموا بهذا الواجب أو بهذا الدور أو بهذا المجد والشرف فربما المسؤولية ستكون عليهم كبيرة، وربما سيندمون حين لا ينفع الندم. فلو عدنا إلى القرآن الكريم سنجده واضح وبين في أهمية يعني تحمل هذه المسؤولية بشكل كبير وبشكل واسع ومهم. فحدثونا بأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولأن موت العالم أهون عند الله تبارك وتعالى من موت أو موت عالم أعظم من موت قبيلة، يعني موت القبيلة أهون من موت العالم، لما لهذا العالم من دور إيجابي في إصلاح الأوضاع وفي كذلك يعني بناء وتربية الأمة. نأتي مثلا إلى العصر الذي نحن نعيشه اليوم، الشهيد القائد سلام الله عليه سيدي حسين، يعني هو من العلماء لكنه من العلماء الاستثنائيين الربانيين، العلماء الذين يخشون الله، الذين يخافون الله، الذين يستشعرون عظمة الله، الذين يستشعرون كذلك قيمة المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. كيف أصبح أثره أعظم من آلاف العلماء؟ بل لو صح القول لقلنا من ملايين العلماء. كم يا علماء اليوم؟ كم تخرج من الأزهر الشريف كما يقال؟ وكم تخرج كذلك من الجامعات الإسلامية؟ وكم تخرج كذلك من الحوازات العلمية والحواضن العلمية؟ الكثير الكثير، لكن الأثر لم نراه كما رأينا أثر السيد الشهيد الإمام علي خامنئي والشهيد السيد القائد حسين بن الدين الحوثي، ورأينا مثلا أثر السيد الشهيد حسن نصر الله، ورأينا الكثير الكثير من هؤلاء. فهؤلاء العلماء الذين يخشون الله، العلماء الربانيين الذين عرفوا الله حق معرفته وقاموا بأدوارهم، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واستشعروا يعني كل هذه الأمور التي ألزمهم الله تبارك وتعالى، كان أثرهم أثرا بالغا ومهما. لكن العلماء الذين داهموا السلاطين والذين خنعوا لهم والذين كتموا كتاب الله والذين لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن المنكر، العلماء الذين لم يقوموا بمسؤوليتهم ولا بدورهم ولا بواجبهم أمام الله، هؤلاء هم الذين خابوا وخسروا وظلوا وأظلوا، فربما يوم القيامة سيندمون عندما يقفون بين يدي الله وعندما يقفون للمساءلة والحساب أمام محكمة الله تبارك وتعالى. فإذا لم يقوم العالم اليوم بدوره ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الحق ويصلح الأوضاع فيها ترى من
0: صحيح.
1: الذي سيقوم بهذا الدور الإيجابي أو الذي سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعي ولا يفقه ولا يفهم المسؤولية الهامة والمهمة.
0: صحيح سيد الكريم، إن رسالة الإمام زيد عليه السلام لا يحدها زمان ولا مكان، لأنها رسالة تدعو إلى العلم والوعي والعدل وصون كرامة الإنسان والثبات على المبادئ مهما اشتدت المحن، وهي تذكر الأجيال بأن أصحاب الرسالات لا يقاسون بطول أعمارهم بل بعظمة أثرهم وصدق مواقفهم وأيضا كلامهم. شكرا جزيلا لكم ضيفنا الكريم الأستاذ صالح الخولاني وكيل أول لوزارة الإرشاد والأوقاف، شكرا جزيلا لك.
1: ولكم وللمستمعين الكرام جزيل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجرنا وأجركم وأجر شعبنا العظيم وكل الأحرار وكل من يعرف قدر الولي من الولي الإمام زيد بن علي، وعظم الله أجر حفيده السيد القائد الولي العزيز السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكل العظماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في أمان الله.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق التشيع الشعبي لجثمان قائد الثورة الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي صباح اليوم الأربعاء من مدينة الكوفة بالعراق باتجاه النجف وسط حضور جماهير أوسع، على أن تستكمل مراسم التشيع في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت العراق من مدينة كربلاء داخل مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهم السلام. وانطلقت مراسم التشيع الرسمي للشهيد السيد علي الخامنئي مساء أمس في محافظة النجف. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أنه بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بدء مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي في مدينة النجف، وبحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له، وبمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن رده الأولي على العدوان الأمريكي الذي استهدف جنوب إيران باستهداف 85 هدفا عسكريا أمريكيا هاما في المنطقة. وقالت العلاقة العامة للحرس الثوري في بيان اليوم أن القوات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري قامت بدك 85 نقطة من منشآت عسكرية أمريكية مهمة في ميناء سلمان ومنطقة الأسطول البحري الخامس في البحرين وقاعدة علي سالم الجوية في الكويت، وأسقطت طائرة معادية من طراز إمكياو 9 حاولت التدخل في العملية. وكان العدوان الأمريكي استهدف فجر اليوم رصيف الصيد بالقرب من سوق السمك في مدينة بندر عباس جنوب إيران، حيث اشتعلت النيران في عدد من قوارب الصيادين في هذا الهجوم. كما تضررت سيارات مدنية كانت متوقفة بجوار الرصيف جراء شظايا الانفجار، وتعرضت مناطق من بندر عباس وجزيرة السيريك وقشم لهجمات من قبل العدو الأمريكي. أفادت مصادر طبية فلسطينية مساء أمس باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين أمس من إيراني وقصف جيش العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأكدت المصادر الطبية إصابة أكثر من 20 آخرين بجروح. النبأ الأخير. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن وضع أوكرانيا على الجبهة يتدهور يوما بعد يوم، وتواصل القوات الروسية التقدم في عدة اتجاهات على خط التماس القتالي، فيما أفادت صحيفة ديلي تلغراف بأن بريطانيا تقود مشروعا أوروبيا مشتركا مع أوكرانيا لتطوير صواريخ بعيدة المدى في خطوة تهدف إلى التقليص الاعتماد على إمدادات الأسلحة الأمريكية. سمعنا الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجزنا الإخباري.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: قمامة الجيران الطيبين.
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة حيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: لا، وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللامبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
5: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله، مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
10: نحن في عبادة نواجه طغيان العالم، كبار الطغاة أمريكا، آل سعود، الإمارات، من ظنوا أن أموالهم

نستمر وإياكم سامعين الأفضل عبر أثير تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أيها الكرام، على امتداد عمر الكون تستمر معادلة الخير والشر، الغالب والمغلوب، المنتصر والمهزوم، يوم لك ويوم عليك. إلا أن المتغطرس المتكبر أعداء الله سبحانه وتعالى، أعداء الإنسانية، يقولون أنا ومن بعدي الطوفان.

0: الطوفان جرفهم منذ 7 أكتوبر 2023. إنه الطوفان الأقصى يسحق الكيان ومن زرعه في قلب جغرافيا المنطقة العربية. آخر الأحداث والمستجدات سامعين الأفضل نناقشها بمعية ضيفنا الكريم عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد الرقيب.
1: أهلا أهلا فيك ويسعد صباحك وأوقاتك. هي والتقدير والإحترام لك أختي الفاضلة الأستاذة الإعلامية الرائعة الفنانة الرابعة إذاعة الصحافة بكل طاقمها، وللإخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة ولشعبنا اليمني الصامد بلب اليمن الحبيب.
0: مرحبا بكم أستاذ عبد الرقيب. طبعا نبدأ بالمشاعر النفسية العدائية التي يكنها الأعداء خاصة لمراسم تشييع الإمام السيد علي الخامنئي. الملايين التي تخرج يوميا لتشييعه لوداعه، ما يقارب 20 مليون يتدفقون إلى الساحات والشوارع في إيران، فكيف انعكست هذه الصورة في صدور الأعداء خاصة الكيان الصهيوني والأمريكي، ما جعله يعتدي وينكث بوثيقة التفاهم التي أبرمها مع إيران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعليهم

0: فرعا لهذه القيادة الإيرانية، وأنهم هم من يطلبون المساعدة من أمريكا لإنقاذهم وإخراجهم من الحياة التي يعيشونها على زعم المعتوه ترامب. كان يصرح ويقول نحن معكم والمساعدة قادمة لكم، على أنه تفاجأ بتلك الحشود الجماهيرية الملايينية التي احتشدت في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك في قم، وحتى الآن في النجف، وما سيكون في كذلك في مشهد الإيراني. لذلك هو قال أنا أستغرب أن هذه الجماهير التي تقرب وأن هذا الحب لهذه القيادة التي أظن أنهم يقولوا، ولكن أعتقد أن هؤلاء من يدركون هي دهور صيفة حد زعبه نفسه يشاهد الحشود وهي تحمل شعارات الانتقام لأمريكا والإسرائيل وتنجد بهؤلاء الأوغاد، هؤلاء الكفرة والمفسدين الذين لا يعرفهم سوى أنهم يمشون في طريق باطل، أنهم يقولون دائما تمكين مخططاتهم التآمرية تحت ذرائع مسميات زائد. ولاحظنا أمس حينما قامت القيادة المركزية الأمريكية بطرح ما يسمى مذكرة التفاهم التي هي أساسا مجرد قدرا على ورق، وهي مجرد مسرحية هزلية بالجانب الأمريكي لكسب الوقت فقط ولتنفيذ مخططات تآمرية، ويريد أن يستخدمها للحصول على اليورانيوم المخصب، بالإضافة أيضا إلى
1: أستاذ عبد الرقيب. أستاذ عبد الرقيب نعتذر منك، الصوت لديكم يتقطع قليلا يا أستاذ عبد الرقيب، إن كنت تسمعنا الصوت. نعم، إذن نعاود الاتصال معكم مرة أخرى أستاذ عبد الرقيب.
0: تفضلي.
1: نعم،

0: أرحب بكم مرة أخرى أستاذ عبد الرقيب البليط، ونتمنى فعلا أن يكون الصوت الآن أفضل. نكمل ما كنا نتساءل، وأيضا كنتم تتحدثون عنه، عن الصورة التي انعكست في صدر الأعضاء نتيجة هذا الالتفاف المليوني الشعبي الكبير.
1: طبعا وبدء لا يزال الصدى في الصوت.
0: تفضل سنسمع.
1: الصوت يرجع عندي طبعا.
0: نعم
1: طبعا هم حاطين بشنو مباراه توقيع عدوانيه في هذا اليوم على جزيره الشيخ وشموانها بندر عباس، الامر الذي يؤكد من ان الامريكي يريد ايضا انواع مخطط الاعتداءات على ايران، يسمى انه يعمل على شكل ضربات، ولان ايران استهدفت بعض ناقلات النفط والسفن التي لا تسمع كلام الحرس الثوري ولا تنقاد صوب المسار الذي يحدده في الدخول المنطقة هرمز. هذا أمر الذي اليوم يوضح تماما أن العدو الصهي الأمريكي قد نسق على هذا المخطط وإعادة الضربات في هذه المسميات، ثم أنه يريد أصل عدوان تحقيق الأهداف والوصول والدخول إلى داخل الأراضي الإسبانية. وخير دليل ذلك المكالمة الهاتفية التي تمت منذ يومين ما بين المحامين ترامب ونتنياهو، وما كان يصرح به بالأمس

0: ترامب أيضا في داخل قمة الناتو في أنقرة في تركيا، وأيضا وصول وزير الدفاع الأمريكي اليوم تل أبيب قصير المحتلة في جامعة نتنياهو ووزير الدفاع كان العدو الصهيوني للتنسيق أيضا للضربات القادمة والتي هي سوف تكون مستمرة من خلال الضربات التي بدأت هذا اليوم. الحركة الكبيرة أعلن أنه أصبح طائرة إنجيوبين تابعة للعدو الأمريكي، ولكن أعتقد أن تأخير الرد الإيراني على هذه الاعتداءات هو يأتي في إطار مواصلة تشييع جثمان الشهيد السيد علي خامنئي الذي سوف يتم اليوم استكماله في النقف وكربلاء، ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى مشهد الإيرانية
1: غدا
0: حيث سيوارى أخرى ويكون هناك طبعا في مسقط رأسه في مشهد الإيراني.
1: أستاذ عبد الرقيب، علاوة على هذا الزخم الجماهيري الملايين في إيران بانتقال النعش الطاهر لسيد الشهيد الإمام الخامنئي إلى العراق إلى النجف الأشرف، تقاطرت الملايين أيضا لتشييعه. كيف يتم قراءة هذا الالتفاف على شخصية الإمام الشهيد داخليا وخارجيا؟
0: أولا أتى عبدية تشييعه كربلاء والنجف لأن هناك اليوم الموضوع انقلب من الموضوع السياسي إلى الموضوع الديني بالدرجة الأولى. فكربلاء هي مقرا لمقعد الإمام علي أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه، وأيضا لأن لما لها من قدسية لدى الإمام الخميني لدى الطائفة الشيعية التي كانت طبعا تحمل ذكرى محاربة الأمويين الذين قلبوا وارتدوا عن الإسلام وقادوا أن يكونوا أثاروا الفكرة ضد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكتب الله وضوه وضد أبنائه الحسين والحسين. وأيضا لقت هذه تعتبر هي مقر الحوزة العلمية للإمام سيد علي الخامنئي الذي قضى فيها سنوات يطلب العلم فيها. أيضا هي مقر لمركز الإمام الحسين عليه السلام، حسن الحسين عليه السلام عليهما السلام، أيضا أبناء الإمام علي أبي طالب عليه السلام ورحمة الله وجهه. ولذلك كان أيضا الطلب هو أتى من العشائر ومن العلماء ومن المسؤولين الإيرانيين تلك المدينة يمكن نقل جثمان الشهيد القائد السيد علي خامنئي إلى أيضا لا بقف أيضا لتشييعه وداع الأخير، ثم بعد ذلك الانتقال إلى مشهد الإيرانية التي هي مسقط رأسه للوداع الأخير وأيضا يوارى ترى فيها. لذلك هو يؤكد اليوم مدى حبه أيضا ومدى انتشاره ووجوده ليس فقط داخل إيران، وإن موجود حبه العراق كل الدول العربية والإسلامية والدولية، كما تلك الحشود الجماهيرية التي استشهدت الملايين في داخل عاصمة إيرانية وأيضا في داخل هم، وأيضا ما يحدث اليوم في كربلاء وفي النجف وما سوف يحدث في داخل مشهد الإيراني. هو العديد من أتوا من الوفود الكثيرة التي شاركت في هذه المراسم، مراسم التشييع للشهيد علي خامنئي رحمة الله عليه ورشاه وكفر له وأسكنه فسيح جنات القلب والنعيم. اليوم هذه الحدود الجماهيرية وهذه الجنازة تحولت اليوم إلى عهد انتقام من الأعداء التي سوف تقذفهم، وأيضا كان بمثابة العرس الذي يقول لهم اليوم ها أن لا فز الدم تفوز على النار وها لا لكم حتى في حالة الوفاة وفي حالة الاستشهاد، وها أنتم تشاهدون لما حاولتم أن تشوهوا لسمعة إيران وقيادتها الدولية وأيضا شعبها، وأن إيران الإيرانيين هم يفهمون لا يكونوا عنهم يريدون تغيير قيادتهم لأن والضغط عن نتيجة العقوبات الأمريكية والصهيونية التي قد فرضت على إيران والمؤامرات التي خاضوها من أكثر من 47 عاما. لذلك كانت هذه عبارة عن رد وصفعة قوية للأعداء توضح لهم أن الإيرانيين يقفون إلى قلب قيادتهم وأنهم معها قلبا وقالبا، وإن القيام القادمة ستقتل الأعداء دوسا لا تنسى، ولن تهدأ حياتهم إلا بالانتقام لمقتل ولإنشاد السيد علي خامنئي.
1: نعم، إذن من خلال الأحداث الأخيرة والمعطيات تقول العدو المستكبر يدعي سلام وهو في الحقيقة يسعى جاهدا إلى أن تستسلم الدول العربية وخاصة محور المقاومة في مقدمته إيران. وها هو رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف يقول انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم، انتهى عهد الترهيب والابتزاز، فلا طائل منه، لن نستسلم. كيف يقرأ الأعداء هذا التصريح لن نستسلم؟
0: حتى كانت هناك تصريحات أيضا بالقدر الذي هو اليوم من العام لمجلس الأمن القومي يقول لترامب إما ترد تتحدث عن الشعب الإيراني والتعامل معه باحترام وإلا سيكون أفضل قاسيا لك. أيضا محمد داغر طالباف الذي هو رئيس البرلمان يؤكد بأن هذا الحدث الذي حدث اليوم أيضا عملية الاعتداءات وأن الجانب الأمريكي نفس مذكرة التفاهم خاصة فيما يقصها في البند الأول والبند الثاني والبند الثالث والخامس والبند الثالث عشر، وأن كل هذه البنود هي تؤكد بدء حقيقة تأكيد هذه المذكرة مذكرة التفاهم من جانب العدو الأمريكي الذي يحاول التنصل من أدائها بمحاولته عملية الاعتداءات، وأنه السيطرة على مضيق هرمز والعمل على تقصير الرسوم منها تحت مسميات الذرائع الضاهية بيت المقدس الذي يحرم أن يكون هناك دفع رسوم لعبور السفن لإيران التي هي تمتلك القيادة الأساسية. وبالأمس طبعا أبلغت القيادة الإيرانية منظمة الإيمو المختصة في عملية في الأمم المتحدة أنها هي اليوم تشرف على وضيق هرمز وهي التي تملك السيادة عليه في خطوة تؤكد إلى المضي والقوة في عملية تحصيل الرسوم من كل السفن والناقلات التي تعبر وتمر عن طريق وضيق هرمز، وهذه هي خطوة في مسارها الصحيح كما أشارت المذكرة التي بعثت فيها الإدارة الإيراني إلى أن إيران تقوم بما تسمى إتفاقية البحار الموقعة في العام 1982 التي دائما ما يعرف عليها الأعداء من أنها عمل على منع تحصيل رسوم المضايق المائية والدولية، في الوقت الذي تؤكد أيضا هذه الإتفاقية الموقعة في العام 1983 على أن تكون كل دولة تشرف على هذه المضايق من حقها أن تعمل على تحصيل رسوم خدمات. بالتالي موجود تفيه كثرة في هذه القوانين، ولكن القوانين هذه دائما ما تصاغ وما تعمل على تنفيذها هي على الدول التي كدول عربية وإسلامية، دول لا تستطيع مواجهة العدو الأمريكي الإسرائيلي، لكن هم يفرضون على أنفسهم ما يشاءون. وبالأمس كانت تصريحة المقيم ترامب من أنه يريد ابتداء بيرلاند مرة أخرى وأنها يجب أن تكون تحت السيادة الأمريكية وليس تحت السيادة الدنماركية. كذلك ما قام به في كنز الدعوة من النفط بالأمس قرر الكلام في داخل الناتو نحن نصل بحاجة إلى مضيق الخبز لأن لدينا النفط من في أمريكا وما وأيضا أخذه من أقل تنزويتا، أيضا ما كان يهدد بعملية أنه يحتفل بمكسيك وكندا ومضيق بنما، كل هذه المخططات هي تأتي. وما قاله أيضا صريح العبارة نحن يجب أن نكون مستقلين على مضيق هرمز ونتحصل رسوب أكثر من 20% من
1: يعني هنا أستاذ عبد الرقيب نفهم أن ترامب يريد أن يكون له حصة في مضيق هرمز وألا ألا يكون هناك عائدات.
0: يقومون في عملية التحصيل للرسوم والسيطرة، كأن هذه المضايق هي تقع تحت السيادة الأمريكية في ولاية أوهايدا أو في تكساس أو في أي منطقة من المناطق أمريكا، لا إنها لا تنتمي للعرب والإسلامية. وتناسى بأن دول أمريكي قطع آلاف الكيلومترات وآلاف الأميال البحرية وأتى بقطعه الحربية إلى داخل المقاتلة العربية والإسلامية ليغزو ويحتل ويعتدي ويخرب ويدمر، ثم يدعي أيضا أنه يحمي قانون ويحمي الديوان العربية والإسلامية في الوقت الذي يعجز عن حماية نفسه ويطلب من تحميه. ذلك نقول اليوم على إيران، اليوم الفرصة واتية لها ودول محضر المقاومة 2021، وأن تقوم إيران بالدرجة الأولى اليوم باستهداف حاملات الطائرات الأمريكية بوربوش وإبراهام ليونكن وأيضا قطعها الغربية، بالإضافة إلى حاملات الطائرات والجنود التي هي تريبولي. وهذا يجب كم ميرا غراقها لكي يكون درسا كبيرا يعمل على هزيمة الأعداء وأمسكوا هذه المطوئة ويفهموا بأن هذه المياه الإقليمية ليست مكان منتزه لهم لكي من أجل يضرب ويعتدوا ويحتلوا دولا أخرى، بل يجب عليهم أن يفهموا بأن ما كان يردده الإمام الشهيد السيد علي الخمنائي من أن لدينا من الصواريخ ترسل حاملات طائراتكم وقطعها الحربية إلى قعر البحر، وهذا ما يجب أن تحقيق على هذه الأمنية التي كان دائما يرددها في خطاباته السيد الشهيد علي الخمنائي.
1: نعم أستاذ عبد الرقيب، طبعا الأعداء يعملون على فصل الساحات وتفكيك الجبهات لتضعف وتنهار. هنا من هذا الحضور يفهم أن المشروع المقاوم مستمر بل يزداد ألقا وتوهجا، فكيف تفندون ذلك وانعكاسه على المستقبل في ظل تواصل العدوان والاستكبار الصهيوني الماسوني على الأمة الإسلامية وخاصة لدول محور المقاومة؟
0: طبعا هناك قاعدة أساسية يجب أن يفهمها الجميع، أي حكمه أعداء الغزاة المحتلين يجب أن تكون هناك أن تولد المقاومة، فالمقاومة هي دائما تأتي من رحم المعاناة، من رحم غزاة المحتلين الذين يريدون أن ينقوا بالشعوب ولها الويلات وينهبوا ثرواتهم المختلفة. لذلك هذه المقاومة اليوم الإسلامية في إيران أتت نتيجة المعاناة التي تعرضوا لها، وكانت إيران أساساً هي محتلة من قبل الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، وكانت توجد السفارة الإسرائيلية داخل إيران وأيضاً القوات الغازية والمحتلة وما كانوا ينهبون من ثرواتها. فحدث الثورة الإيرانية في العام 1979 وهي النهج الثوري القائم على الدين الإسلامي وأيضا على عملية إسالة القتلى والمسلمين، فتم إسالتهم من داخل العاصمة الإيرانية ومن داخل إيران على أنهم لا زالت أطماعهم موجودة، وذلك وخير دليل على ذلك يمر من ممارسة الحصار الذي مارس على إيران والمعاناة التي تعانيها قضية وأيضا محاربة في كل الجوانب. لكن حاول الشهيد السيد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنائي أن يأخذ إيران إلى بر الأمان، فكان قائدا للسفينة الإيرانية بطريقها الصحيح وصحيحة لمختلف المجالات المختلفة، وينشئ فيها العمل الاقتصادي، العمل العسكري، العمل السياسي، العمل الاجتماعي، العمل الإعلامي، مختلف المجالات المختلفة. ولو لم يفعل ذلك لكانت إيران قد انتهت من زمان، ولذلك مهما ارتفعت العملة الإيرانية التي وصلت اليوم سعر الريال الإيراني سعر الريال الإيراني إلى 1710 ألف أي ما يعادل 18 مليون كمان. وهنا طبعا لو كانت إيران لا تستقر للمواد الزراعية والصناعية وأيضا ليس لديها إمكانيات لكانت فاتت في الحضيض، لأنها سوف تنتظر من سيأتيها بالمساعدات الغذائية ومن سوف يعمل على أيضا إيجاد حلول لإيران من أجل تفضيل رفضها. لكن إيران استطاعت أيضا أن تصدر النفط، استطاعت أيضا أن تصدر المواد الغذائية وأيضا السداد لاجية وغيرها من الأشياء التي مكنتها على القيام والسير في نهج هذه الثورة. أيضا قامت بدعم طبعا القوى المقاومة دول المنطقة وبالذات ولبنان وفلسطين، بالرغم أن لبنان كان دعم له مؤخرا هو المقاومة الفلسطينية، لكن كان الهدف الأساسي هو كيفية هذه الشعوب أن تحمي بلدانها وشعوبها من الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي وأخذ الغاز الأجنبي. نلاحظ اليوم أندية ما يسمى الناس الموجود داخل الدولة والجسم عمل هو لم ينعقد كدولة يعني ما على طارئ لقصة دول الناتو لمناقشة قضاياهم الخاصة بما يتعلق بدولهم، بل هذا الاجتماع هو اجتماع تآمري يتم اليوم ضد إيران واليمن وكل دول محور المقاومة والدول العربية والإسلامية في المنطقة العربية والإسلامية. وهذا هو المخطط اليوم أسبوع إليه من أجل أن إسرائيل وأمريكا تريد جر الناتو للمواجهة العسكرية، رغم أن الناتو كان بشكل عدوان على إيران، ولكن كان يدعي أنه متحيز وأنه لا يسمح لا باستخدام قواعده في داخل دول الإمارات الأمريكية ولا باستخدام أي شيء أو تقديم أي مساعدات. لكن في حقيقة الأمر كان مشارك أيضا في طائرات الإيران الفرنسية، كانت أيضا أيضا الرافال وأيضا طائرات الترهيل البريطانية التي كانت من القاعدة العسكرية في قبرص، وأيضا تحرك أحداث الطائرات الروسية وأيضا حاملات الطائرات البريطانية برينس أوف ويلز التي كانت تتواجد أيضا في المنطقة. وكل هذه كانت تشارك في عملية العدوان على إيران، ولكن على أساس أن الأوروبيين مختلفين مع الأمريكان ولم يسمحوا لهم بالاستخدام. وأتى تصريحات ما يسمى بالأمين العام ذاته الذي أكد على أن هناك تم إقلاع أكثر من 5000 طلعة جوية للطائرات الأمريكية من داخل القاعدة العسكرية الأمريكية في إيطاليا، وأيضا من داخل ألمانيا ومن داخل إسبانيا والعديد من الدول الأوروبية، وأن الدول الأوروبية والناتو قدمت مساعدات عسكرية وتكنولوجية للجانب الأمريكي أثناء العدوان على إيران، وهذا اعتراف صريح وواضح من قبلهم بالمشاركة العسكرية أيضا، وأن هناك أيضا كانت مشاركة ميدانية موجودة على الواقع، ولكن كان هناك الفضل لله الملك سبحانه وتعالى ثم القوات المسلحة اليمنية والقيادة الثورية والشعب اليمني الذي خاض معركة الفتح الموعود للجهاد المقدس، واستطاع أن يعمل على فتكة من شطى بهذا التحالف في مكان يسمى أشبيلية الأوروبية وحالة الازدهار. الأمر الذي فعله تفكك في هذا التحالف وأيضا أعطاهم الروح والخوف والخسائر الفاتحة لما تلقوا في البحر الأحمر والبحر العربي، بأنهم سوف يتلقوا أيضا في بحر العرب وأيضا في مضيق هرمز، وأنهم في حال مشاركتهم بشكل واضح وظاهر سوف يكون هناك أيضا ظهور للقوات اليمنية لتعمل على تأييدهم وتأييدهم الخسائر الفاتحة مرة أخرى كما فعلتها في معركة الفتح الموعود الجهاد المقدس. ذلك طرحت أمريكا من أرسل حاملات الطائرات الأمريكية برج بوي طلبا أن لا تعبر عن طريق البحر الأحمر وإنما تعبر عن طريق رأس الرجاء الصالح وتدخل محيط الهند ثم تتجه إلى بحر العرب والاتجاه بالقرب من مضيق هرمز حتى تكون قرب عن إيران قوات المسلحة اليمنية. وهذا أكيد مدى فاعلية القوات القوات المسلحة اليمنية تعمل هي البطولة التي صارتها وعلى مدى عامين كاملين. لذلك مثل ما نقول اليوم المعركة يحضر لها من قبل الجميع، وأن ما سوف تكون هناك مفاجآت كبرى خلال المرحلة القادمة هي ما ستثلج صدور كل المؤمنين وكل الشعوب العربية والإسلامية والدولية الحرة، وسوف تجعل هؤلاء الأعداء في ويب وفجور، سواء كان العدو الصهيوني والأمريكي والأوروبي وأدواتهم وعملائهم الذين يحاولون اليوم التسويق لعملية العدوان على إيران، وكأنه تسمى حماية الملاحة البحرية وعبور السفن عن طريق منطقة هرمز، وأن إيران هي مزعزعة للأمن والاستقرار، هي وما يسمونهم أدرعها أي محو مقاومة، وهو ذات المخطط الذي كان أيضا ذات يدور في مضيق باب المندب بينما كانوا أن يمر السفن الإسرائيلية والمنتجها إلى فلسطين المحتلة وعجزوا عن تمريرها، ولكن المرحلة القادمة ستكون أكبر وأشد.
1: ونحن أستاذ عبد الرقيب نشهد تصعيدا عدوانيا من فلسطين غزة والضفة إلى إيران إلى لبنان إلى بلادنا أيضا، فما تداعيات هذا التصعيد من قبل الأعداء في ظل الاستعداد من قبل محور المقاومة؟ ما هي التداعيات التي ستعود على هؤلاء الأعداء؟
0: نحن نتحدث اليوم عما يدور في إيران وعما يدور في لبنان وعما يدور أيضا في فلسطين المحتلة في قطاع غزة وغزة ورفح وفي العديد من المناطق الفلسطينية المحتلة. إذا نحن نقول اليوم العدو الإسرائيلي هم حينما يحدثون إنتاقيات وقت إطلاق نار يريدون هم أن يواصلوا عملية إطلاق النار وارتكاب المجازر البشعة والتوغل داخل الأراضي الفلسطينية أو اللبنانية دون أن يكون هناك رد فعل للمقاومة الفلسطينية المقاومة اللبنانية. عندما ترد أنت ولو كنت برصاصة واحدة فأنت تنتهك وقت إطلاق النار وأنت لا تلتزم بوقت إطلاق النار وأنت تمثل شفعيائي للعدو الصهيوني الأمريكي. هذه هي المخططات التي يستخدمها هؤلاء كذلك يقوم به الأمريكي. اليوم أيضا من الاتجاهات على إيران هو يريد مواصلة هذا العدوان نفس الطريقة الصهيونية التي يمارسها العدو الصهيوني في لبنان وفي غزة، وهو يقوم يقول على الإيرانيين ولا يريد من الإيرانيين أن يكون هناك ردة فعل أو ضرب على القواعد العسكرية أو الأطير البحرية الأمريكية، ولكن يريد مسمى نحن نسبهم للعودة إلى عملية المذكرة التفاهم التي هي عزوفة ويتغنى بها مجرد فزاعة. لذلك اليوم اليمن هو من يدرك حجم هذه المؤامرة الكبرى، وإيران صارت اليوم تدرك أيضا لأن الإيرانيين كانوا يثقون بأن عملية المفاوضات هي من تعطيهم قوم وتمكنهم من التوصل إلى حدود السلمية وأن تأخذ أموالها وتأخذ كل ما تريد. بالأمس يعلن الأمريكي عن طريق ما تسمى الإدارة الأمريكية إلغاء ما يسمى تصريح تصدير النفط الإيراني. هنا يؤكد أن النية المبيتة، وأنا تحدثت عن ذلك مرارا وتكرارا سابقا، من أن الأمريكي فقط رفع عملية تصدير النفط الإيراني فقط ليرضي الإيراني لفترة مؤقتة، لكنه يريد أن يحصل على أشياء ثم بعد ذلك سيعود نفس هذا الأسلوب بعملية الحصار البحري على الموانع الإيرانية كذلك هم من تصدير النفط. بعد قرارهم بالأمس بإلغاء عملية صباح التصدير أتوقع أن نذكر اليوم عملية قرار جديد إغلاق الموانع الإيرانية وحصار الحصار البحري.
1: وهذا فعلا ما صرح به قليبا، فأن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت فرض العقوبات النفطية.
0: نعم، أعادت فرض العقوبات النفطية على عملية تصدير النفط. نعم. أي بمعنى العقوبات النفطية اللي كانت موجودة عن طريق ما تسبب الخزانة الأمريكية التي كانت تفرض على الدول التي تستورد النفط لألا تدفع الأموال إلى إيران، لكن الحصار البحري يختلط حلقات عن نفسها. الحصار البحري هو حصار مطلق على كافة الموانئ يمنع دخول وخروج السفن إلى الموانئ الإيرانية. وهنا فرق، وأنا أقول قد ربما اليوم أو غدا بالكثير سوف يصدر العدو الأمريكي عملية إعادة حصار البحري على الموانئ الإيرانية. وهذا أشر سابقا بأن الإيرانيين يستطيعون فك هذا الحصار عنهم، وأيضا فك العقوبات التي تفرض عنهم عن طريق استهداف الأساطيل البحرية الأمريكية، سواء كانت حاملات الطائرات الأمريكية أو قطعها الحربية، والعمل على تدميرها وإغراقها داخل بحر العرب، أو إصابتها إصابات مدمرة تعمل على خروجها عن الخدمة العسكرية وسحبها إلى داخل أمريكا. ما عدا ذلك فسيظل أمريكا في ضغوطه على ثاني واليوم تخطط عمليات عسكرية داخل إيران. وأكثر دليل على ذلك جزيرة ألك أيضا فجر هذا اليوم من جزيرة قشم وجزيرة شيريك وميناء شيريك وميناء بندر عباس، بالإضافة إلى استهداف مناطق سكنية وهناك سقوط قضاء وكبحة داخل جنوب إيران نتيجة الضربات الجوية العدوانية. واجتماع اليوم الأربعاء الذي سيعقد بين وزيري دفاع أمريكا وزير العدل الصهيوني يأتي في نطاق التحضير لعمليات عسكرية كبرى داخل أراضي الإيرانية، والعمل على تطول الأقوات الأمريكية والإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية مقدمة لعمل الغزو والإحتلال. تحت تسمى أننا الآن في هدنة ولدينا مذكرة تفاهم، يجب علينا أن نتفاوض. ولذلك كان تصريح أمس مسؤول أمريكي لوكالة أكسيوس يقول أن وضع التفاوض لديه نية في مواصفة المفاوضات. هذه عملية الخدعة الأمريكية والإسرائيلية دائما في طريقتهم في المفاوضات، لكنهم يبيتون أشياء أكبر من ذلك، والمخطط هو عملية الدخول للأراضي الإيرانية والغزو والاحتلال وتحقيق الأهداف القادرة التي يستنوا خلالها. كيف نظن أنهم يبحثون على ميزانهم بينما إيرانهم مجرد ساعة فقط، والهدف الحقيقي هو كيفية تدمير القيادة الإيرانية. وأكبر دليل على ذلك تصريحة المجرم ترامب حينما قال نستطيع الآن استهدافهم وهم يشيعون جنازة المرشد علي خامنئي، لكنني فكرت مع من سنتفاوض. هنا يبين الحقيقة الموجودة الكامنة في صدور أولئك الأعداء من أنهم يريدون إبادة الشعب الإيراني بقيادتهم وأيضا بقواتهم العسكرية، مقابل أنهم يتم تحقيق الهدف القدر وهو غزو واحتلال إيران.
1: هنا أستاذ عبد الرقيب، التصريح للجيش الإيراني يقول الانتهاكات الأمريكية المتكررة لوقف إطلاق النار لن تمر دون تبعات، جميع القواعد الأمريكية في المنطقة أهدافا مشروعة للمسيرات الإيرانية. وفعلا أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف 85 هدف عسكري أمريكي هام في المنطقة. هنا نتساءل لماذا لم تتخلى دول المنطقة عن القواعد الأمريكية بعد الجولة السابقة في الاعتداء على إيران من هذه الأراضي؟
0: أولا أختلف في كلمة الجيش الإيراني يقول انتهاك. الآن لم يعد انتهاك، وإنما صار اعتداء صارخ وواضح وبشكل يومي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت بأن عملياتها العسكرية ضد إيران سوف تتواصل بشكل كبير ومتصاعد، وأن ضرباتها 5 أضعاف للضربات السابقة. بمعنى أنهم الآن لم يوقفوا ضرباتهم، وعندما ستستمر بشكل يومي أو ليلي. بمعنى أنها مخطط الآن لعملية ما أتحدث عنه، عملية الاحتلال. القواعد العسكرية الأمريكية يجب أن تدق وتدمر بالكامل، يجب أن يتم إخراج القواعد العسكرية من داخل دول المنطقة. شاءت دول المنطقة أم أبت؟ لأن وجود القواعد العسكرية الأمريكية هي هي مزعزعة لأمن واستقرار المنطقة العربية والإسلامية. لذلك هؤلاء الأوغاد الذين يحتضنون هذه القواعد هم يقومون بخدمة العدو في أمريكي. وبالأمس تصريحات السعودية وقطر، السعودية تصريح عن استهداف ناقلة النفط وديان السعودية، وأيضا الركة القطرية التي تم استهدافها من قبل الحرس السعودي وهو يعتبر شخص جائي وهجوم ويعمل ويعيق الملاحة البحرية، وكل هذه المسميات التي يسمونها أيضا معات الخارجية في البحرين، أيضا تصريحات للأمين للتعاون في التصريحات هي تأكيد السياق الذي يهيئ بشيطنة إيران ومحور المقاومة ويجعل من الأمريكي الإسرائيلي بأنه هو اليوم من يقوم بإرشاد عائم الأمن والاستقرار سواء في الملاحة البحرية أو في الدول العربية والإسلامية. وهذا هو المسمى الصحيح الذي يستخدمه هؤلاء الأعداء وأسقطهم وحساهم، كما كان يستخدمونه مع اليمن من أجل أن يكون كفزاعة على سلطانهم على إيران وعلى اليمن وعلى محور المقاومة. لذلك لهذه القواعد هي أهداف الجيش الإيراني، أهداف القوات المسلحة اليمنية، أهداف أيضا الله، أهداف المقاومة الفلسطينية، وهو القواعد العسكرية المتواجدة داخل فلسطين المحتلة سواء الأمريكية. أيضا الفرق التي قامت في عملية اغتيال الرئيس الفلسطيني مادورو في اليوم تواجد داخل فلسطين المحتلة وداخل أذربيجان، بالإضافة إلى فرق الإنزال المظلي المتواجدة في أذربيجان وأرمينيا وأفغانستان في القرب من الحدود الإيرانية. أيضا هناك عملية التحضير لما يتم أيضا التحضير له في المعركة القادمة، وعملية أيضا التباهي التي يقوم بها المجرم ناهو، وبأنه هو اليوم يستطيع أن يتحكم في مسار المعركة عن طريق تحكمه بالسم تنبوع ما يعطي من تعكبات وأشياء، والاجتماع القادم الذي يعقد في خلال الأسبوع القادم في البيت الأبيض في دار الندوة، هنا يعطينا الإشارات الصريحة والواضحة بما يقومون التحكير له وما يقومون به من خداع للإسلام من خلال تسمى الاتفاق اللبناني مع الحكومة الحميدة اللبنانية والأمريكي الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية. وأيضا ما يطلب اليوم حماس بنزع سلاحها بالرغم من أنها قد أعلنت حل نفسها قبل يومين، على أن بالأمس ماركو روبيو اليهودي وزير الخارجية الأمريكي يقول مهما فعلت ومهما اتخذت خطوات حماس فهذا لا يغير لدى

تحية لكم سامعينا الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثانية نستهلها بأبرز عناوينها. انطلاق موكب تشيع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي من مدينة الكوفة باتجاه النجف في العراق. الحرس الثوري الإيراني يستهدف 85 من الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة رداً على العدوان الأمريكي الذي استهدف جنوب إيران. بريطانيا تقود مشروعا أوروبيا أوكرانيا لتطوير صواريخ بعيدة المدى ولتقليص التبعيات لواشنطن. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. انطلق التشيع الشعبي لجثمان قائد الثورة الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي صباح اليوم الأربعاء من مدينة الكوفة في العراق تجاه النجف وسط حضور جماهيري واسع، على أن تستكمل مراسم التشيع في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت العراق في مدينة كربلاء داخل مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام. وقد انطلقت مراسم التشيع الرسمي للشهيد السيد علي الخامنئي مساء أمس في محافظة النجف. تواصل قوات كيان العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 272 على التوالي عبر إطلاق النار في عدة مناطق. وذكرت وكالة سند الفلسطينية للأنباء أن قوات كيان العدو الصهيوني ارتكبت 4 انتهاكات جديدة في قطاع غزة وأطلقت آلياتها نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات كيان العدو الصهيوني فجر اليوم 6 مواطنين فلسطينيين بينهم والد شهيد.

0: هيدا من جنين.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني عن رده الأولي على العدوان الأمريكي الذي استهدف جنوب إيران باستهداف 85 هدفاً عسكرياً أمريكياً هاماً في المنطقة. ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان إن القوات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري من خلال عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات بدون طيار قامت بدك 85 من النقاط في منشآت عسكرية أمريكية مهمة في ميناء سلمان وفي منطقة الأسطول البحري الخامس في البحرين إلى جانب قاعدة علي سالم الجوية في الكويت. وأسقطت طائرة معادية من طراز MQ-9 حاولت التدخل في العملية. هذا وكان العدوان الأمريكي استهدف فجر اليوم رصيف صيد بالقرب من سوق السمك في مدينة بندر عباس جنوب إيران. وقد ترافق هذا الهجوم مع هجمات أخرى في المدينة ومناطق أخرى من محافظة هرمزجان، كما تضررت سيارات مدنية كانت متوقفة بجوار الرصيف جراء شظايا الانفجار، واشتعلت النيران في بعضها. وأفادت محافظة هرمزجان أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، وقد تعرضت مناطق في بندر عباس وفي جزيرتي سيرك وقشم لهجمات من قبل العدو الأمريكي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لن تستأنف ما لم يتم تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم. وقد شدد على أنه لن يكون هناك أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تنسحب القوات الصهيونية من لبنان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعة الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ردا على هجمات شنتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن وضع أوكرانيا على الجبهة يتدهور يوما بعد يوم، وتواصل القوات الروسية التقدم في عدة اتجاهات على خط التماس القتالي. فيما أفادت صحيفة ديلي تيليغراف أن بريطانيا تقود مشروعا أوروبيا مشتركا مع أوكرانيا لتطوير صواريخ بعيدة المدى في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على إمدادات الأسلحة الأمريكية. علق رئيس كولومبيا المنتخب إبريدو دين لاسبيلا عملية انتقال السلطة مع الرئيس المنتهي ولايته غوستافو بيترو، متهما إياه بالتخطيط لتنفيذ انقلاب بعد رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات. وقد وجه الرئيس المنتخب دعوة صريحة للجيش وللمؤسسة العسكرية قائلا بصفة رئيسا منتخبا أدعو القوات المسلحة الكولومبية إلى احترام قسمها وحماية الدستور والديمقراطية. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: انطلاق موكب تشيع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي من مدينة الكوفة تجاه النجف في العراق. الحرس الثوري الإيراني يستهدف 85 من الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف جنوب إيران. بريطانيا تقود مشروعا أوروبيا أوكرانيا لتطوير صواريخ بعيدة المدى لتقليص التبعية لواشنطن. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثانية.
2: وقفة إعلانية.
3: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
0: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

أنا زوجة المؤمن علي جمال يحيى محسن نهشل. زوجي توفى الله يرحمه، وكان يشتغل في القطاع الخاص، وأمن على نفسي وعلى عيالي بهذا الموضوع، واشترك في التأمينات الاجتماعية، والآن أجي أسلم المعاش من بعده. أنصح كل واحد أنه يأمن على نفسه وعلى عيالي في هذا الموضوع، لأنه سبحان الله التأمينات لها دور كبير. الصدق أنا أقول لكم بشكل عام، أولا قبل كل شيء التأمينات لها أول حاجة ما يلجأ واحد يده إلى الناس قبل كل شيء. ثانيا يعني يحصل مرض، يحصل عرض، يحصل أي حاجة سبحان الله العظيم للإنسان، صدق التأمينات لها دور كبير. أنا أنصح كل واحد يعني أنه يؤمن على عياله في هذا الموضوع.

0: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أسمعي الأحبة، القبيلة اليمنية هي الحصن وهي الأمان لهذا الوطن. عرفت القبيلة اليمنية بهذه المبادئ الشهامة والوطنية منذ القدم. حتى المجتمع اليمني أغلبه طبعا يتكون من هذه القبائل اليمنية الشهمة الحرة الأبية. حول النكف القبلي الذي يدعو إلى كسر الحصار وتحرير الوطن، لدينا رسالة من محافظة صنعاء للزميل مراسل إذاعة صنعاء إبراهيم القرضي.
1: مستمعين الأعزاء، في ظل التلاحم القبلي الكبير والمعنويات الكبيرة والحماس الشديد، لا زالت تتواصل في عموم مديريات محافظة صنعاء الوقفات القبلية الحاشدة والمسلحة، والتي تأتي تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي، حيث نظم أبناء مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء وقفة قبلية مسلحة استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية والنفير العام لإنهاء العدوان والحصار وتأييدا لقرارات السيد القائد حفظه الله. وقد أكدت قبائل مديرية الحيمة الداخلية وذلك وقوفها إلى جانب القيادة الثورية والقوات المسلحة، وأيضا أعلنوا الاستمرار في الدورات العسكرية المفتوحة، وأيضا معلنين الجهوزية الكاملة تجاه أي تسعيد أو تطورات. كما أكد المشاركون تفويضهم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأعلنوا الجهوزية العالية لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم الشعب اليمني بكامل الاستقلال والحرية.
2: قول للطير الغائر نحن رهن الإشارة ومستعدون للمواجهة، وقد أعددنا العدة، وما تشاهدون اليوم إلا جزءا يسيرا مما أعددناه.

0: سنذله، سنهزمه بإذن الله ما دمتم متوكلين على الله، ما دمنا واثقين بالله
1: أننا بعد هذه العشر سنوات لن نكل ولن نمل، وسوف نراهم من هم أبناء الحيمة الداخلية ومن هم أبناء اليمن.
0: فنحن والله منتظرين لتوجيه هذا السيد القائد، والشعب اليمني متلهف لهذه المعركة، المعركة المفصلية، معركة الحق ضد يعني ضد الباطل.
2: السعودي عشر سنوات هو يقتل أطفال اليمن، واليوم جاهزين بسلاح وتعلمنا السلاح وجاهزين تحملنا السلاح في سبيل الله نقاتل العدو السعودي والأمريكي ومن والإسرائيلي ومن تعدى اليمن.
3: كما أكد البيان المشاركين في الوقفات الجماهيرية الحاشدة بمدينة الحيمة الداخلية، وذلك تمسكهم بمواقف مبدئية ثابتة في مواجهة قوى الاستكبار والعالمي وكذلك الكيان الصهيوني، مجددين إدانتهم للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كما أعلن أبناء قبائل مديرية الحيمة الداخلية وذلك جهوزيتهم الكاملة والعالية واستعدادهم لتنفيذ توجيهات القيادة في مختلف الميادين، مؤكدين مواصلة التعبية العامة وتعزيز أوامر الصمود حتى تحرير كامل الأراضي اليمنية ومن الاحتلال ورفع الحصار، مجددين العهد على المضي في درب العزة والكرامة والدفاع عن الوطن. لكم في الختام مستمعين الأعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي إذاعة صنعاء، تحيا اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: أيها الأفاضل، هكذا هم العظماء حين يرحلون يتركون أثرا كبيرا في نفوس الناس ونفوس محبيهم. في السفارة الإيرانية بصنعاء تم استقبال العزاء حول التشييع المهيب للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا ومستمعي إذاعة صنعاء، تحيا اليمن. اليوم سفارة الجمهورية الإسلامية بإيران في العاصمة صنعاء تأخذ واجب العزاء في تشييع ورحيل شهيد الأمة الإسلامية الشهيد علي خامنئي. طبعا معنا في هذه اللحظات
2: المحامي ماهر الشامي.
1: طبعا الشهيد علي الخامنئي حاضر في قلوب جميع اليمنيين، واللي اليوم نودع هذه الهالة.
2: رغم أن الشهيد الإمام علي الخامنئي فارقنا بالجسد، ولكن روحه ونهجه ومسيرته وعطاءه ودعمه الذي كان يمثل امتداد للخط الرسالي، وكان يمثل عائقا كبيرا أمام المشروع الأمريكي والإسرائيلي، وقدم روحه في سبيل الدفاع عن قضايا الأمة، وكان ينظر إلى العالم الإسلامي كأنه جزء لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية. لذلك ما قدمه وقدم روحه من أجله هو أمانة في عنقنا، ولا بد أن نفي لهذا الرجل العظيم والقائد العظيم الذي كان شخصية رسالية وقائد أممي بما للكلمة من معنى. نحن في اليمن نعرف قدر هؤلاء العظماء وقدر ما قدموه للأمة العربية والإسلامية وقضيتها المركزية فلسطين، التي دعمت إيران وكان عطاؤها سخي بالأرواح وبالمال وبالقادة وبالشهداء، ولم يبخلوا على هذه الأمة. لذلك نحن جيل الإمام الخامنئي وجيل عاصرنا سوف نستكمل هذه المسيرة، لأنها مسيرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
1: معنا كذلك في هذه اللحظات
3: عباس الكحلاني.
1: طبعا رحل فقيد الأمة الإسلامية وشهدها بجسده، ولكنه لم يفارقنا بروحه.
3: هذا شيء مؤكد، لأن نهج محمد وآل محمد هو خط الشهادة، وقدوتنا في ذلك الإمام علي بن أبي طالب، من بعده الإمام الحسن، ومن بعده الإمام الحسين عليه السلام. فهذا الدرب الذي نحن وبعد أيام قليلة ستحل علينا ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام، هم آل البيت يمشون بهذا النهج وبهذا الخط، خط الشهادة، خط ضد الاستكبار، ضد الجبروت، ضد الطاغوت. فهذا الخط نحن متوقعين الشهادة، لكن فقيدنا الشهيد القائد الإمام علي الخامنئي هو علم من أعلام هذا الزمان، ونبراس علم وطريق نجاة.
1: الشيخ سلطان السامي عضو المجلس السياسي الأعلى، نعزي الأمة العربية والإسلامية والشعب الإيراني، ونعزي أنفسنا في رحيل هذا القائد وهذه الهامة. طبعا رحل بجسده ولكن بروحه باقي دماء هذا الشهيد، كيف جرفت عروش الظالمين من الأمريكان والصهاينة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن هنا في العاصمة صنعاء وفي مقر السفارة الإيرانية نقدم العزاء لأبناء الجمهورية الإسلامية في إيران ولكل العالم الحر وفي مقدمته الأمة العربية والإسلامية باستشهاد هذا البطل العظيم الذي ضحى بحياته وناضل منذ عقود طويلة، وهو يناضل من أجل يعني كسر شوكة الظلم التي حاولت ابتلاع الأمة العربية والإسلامية، وحتى حصل على هذه الشهادة طبعا ستظل أدبياته وثقافته وكل خطاباته نبراسا لكل الأحرار في العالم العربي والإسلامي، وكل الأحرار في العالم يستضيئون ويهتدون بهذه السيرة وبهذا النضال الذي ختم بشهادة عظيمة وعمره يقترب من 90 عاما. هذا الرجل العظيم الذي وقف في وجه المستكبرين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأعوانهم في المنطقة، نقول للجمهورية الإسلامية ولكل الأحرار في العالم عزاؤنا، وأيضا للشعب اليمني عزاؤنا للجميع، وخذوا من أدبياته ومن ثقافته يعني تمسكوا بها من أجل أن تستمر هذه المسيرة حتى ينتصر الحق على الباطل.
1: معنا في هذه اللحظات الأستاذ المجاهد عبد الكريم السفياني. الرحلة الشهيد القائد بجسده ولم يرحل بروحه، باقي في قلوب اليمنيين وفي قلوب الأمة العربية والإسلامية، وكسر استكبار أمريكا والصهاينة.
5: إن اليمنيون بكافة طوائفهم وأشكالهم وفئاتهم العمرية يحبون القائد الشهيد علي الخامنئي، فهو قد قضى سنوات عمره رافعا لواء الجهاد ولرفعة الأمة ولعزتها ولكرامتها، ونحن هنا اليوم أتينا لكي نقدم واجب العزاء في السفارة الإيرانية كتعبيرا عن حبا ووفاء من الشعب اليمني للشهيد القائد.
1: معنا طبعا في هذه اللحظات حدثونا اليوم عن حضوركم لهذا الواجب.
5: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الشيخ محمد أحمد بن الغيث عضو مجلس الشورى. نحن حضورنا اليوم إلى سفارة جمهورية إيران الإسلامية من أعضاء مجلس الشورى والحكومة وشخصيات الاجتماعية لتقديم التعازي في شهيد الأمة السيد علي الخميني رحمة الله عليه وجميع الشهداء من محور المقاومة في إيران ولبنان واليمن وكل محاور المقاومة، ونقول لهم عظم الله أجركم حكومة وشعبا، وإن مصابكم هو مصابنا، وأن اليمن يعني واقف مع محور المقاومة ومع محور الخير محور الإسلام ضد الشر من أمريكا وإسرائيل، وأن وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الإيراني والشعب الفلسطيني واللبناني هو وقوف عروبي إسلامي لن يتنازل عنه حتى يكون النصر. وشكرا.
6: دكتور يسوى الحاضري كاتب بحث شؤون الدنيا السياسية. هذا الصفة، هذا مش الصفة العملية. الإمام علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه هو إنسان تربى في قلوب اليمنيين وتربى اليمنيون في قلوبه، في وجدانه، في أفكاره. هؤلاء يمتلكون منهجية واحدة قرآنية انبثقوا منها، سواء الشعب اليمني الذي هو منبع الإيمان والحكمة أو الشعب الإيراني الذين لو كان الإيمان في ثريا لناله أناس من فارس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تذكر الله أو ذكر الله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم، أي الاستبدال. فسألوه من يا رسول الله؟ قال قوم هذا، وأشار إلى سلمان الفارسي رضوان الله عليه. لذلك عندما نتكلم نحن عن العلاقة التاريخية والعلاقة الحاضرة والعلاقة الوجدانية ما بين إيران وما بين اليمن، سواء بقياداتها، سواء بتحركاتها، برجالها، بجهادها، بقرآنها، نحن لا نستطيع لنا أن نتكلم عن جزئين على الإطلاق، وإنما نتكلم عن جسد واحد وفكر واحد وقلب واحد، توجه واحد وتضحيات واحدة، هي منشأها اليمن ومنشأها أيضا إيران في هذا الجانب. لذلك اليوم وعندما نتكلم عن استشهاد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه وقلوب اليمنيين متعلقة به، وهو الذي نبت في قلوب اليمنيين بمواقفه سواء خلال هذه الفترة أو خلال العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، والذي اليوم نتكلم عن 11 عاما من هذا الجانب أو ما قبلها خلال المظلومية الكبرى التي كانت على صعدة خلال 6 حروب، أو في كل مراحل ما مرت به اليمن من معاناة ومن مشاكل ومن أحداث، نحن نتكلم على إنسان جدير بأن ينال ذلك الوفاء الذي بادله، الذي أعطى الوفاء لأهل اليمن، مبادلة الوفاء بالوفاء. هذا الرجل العظيم الذي لا يمكن لنا أن ننساه، هذا الرجل العظيم الذي تجد صورته في كل منزل يمني
7: عمليا بجانب صورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والسيد حسين رضوان الله عليهم جميعا. هذا الرجل الذي لطالما استمعنا إلى كلماته في القنوات ولطالما قرأنا رسائله والذي طالما أرسلها، هذا الرجل الذي نجد فيه المصداقية الحقيقية في كل كلامه وفي كل رسائله، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجد هناك اختلاف ما بين كلامه وما بين طروحاته، لأنه رجل إيماني انبثق من الإيمان وتحرك في الإيمان واستشهد على طريق الإيمان، ولا يمكن له أن يرتقي مثل هذا الرجل إلا في إيمان. تخيلوا أن يكون نهاية رجل وهو صائم وفي رمضان ويقرأ القرآن ويصلي ويجاهد أمريكا وإسرائيل، أي نهاية أعظم من هذه النهاية التي يمكن لنا أن نتمنى حتى جزءا واحدا منها، أن نستشهد ونحن صائمون فقط، أو نحن مجاهدون لأمريكا، أو نحن نصلي. هذا شمل كل معاني وجوانب الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يحبه، لذلك هو يحب الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لنا أن نتكلم عن أي جوانب أخرى إلا مثل هذا الجانب. لنستمر في الحديث عن هذا الرجل العظيم، ربما يحتاج إلى أيام وأيام وأيام، ولكن هذه قطرات من قلب يقطر دما حبا في هذا الرجل إلى ذلك الرجل العظيم وإلى قومه وإلى شعبه، ونحن نعتبر أيضا من قومه ومن شعبه، لأن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شكرا جزيلا.
1: معنا في هذه اللحظات الأستاذ محمد شرف الدين المدير التنفيذي لصندوق النظافة. رحل قائد الأمة الإسلامية وفقيدها الشهيد علي الخامنائي، رحل بجسده ولكن بقي بروحه عند الأمة الإسلامية وخصوصا عند اليمنيين.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اليوم وفي ظل مراسيم توديع الشهيد القائد السيد الإمام علي الخامنائي رضوان الله عليه، حضر موظفي أمانة العاصمة وموظفي قضاء النظافة للعزاء في السفارة الإيرانية. نحن نقدم عزاءنا لإخواننا في الشعب الإيراني ولسعادة السفير في صنعاء، ونقول أن محور المقاومة وحدة واحدة وكتلة واحدة بمثل هؤلاء العظماء على درب الإمام الحسين سلام الله عليه. بدماء هؤلاء الأعزاء سينتصر الحق، مثلما انتصر دم الحسين سلام الله عليه، ومثلما اجتث دماء السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه ذلك الظلم. الله سبحانه وتعالى سيكتب النصر للشعب الإيراني، ونحن هنا لا ننسى القضية الأم، القضية الفلسطينية التي استشهد السيد الإمام علي الخامنائي على طريق القدس، ونحن في كل أممنا الإسلامية سنكون شهداء على طريق القدس إن شاء الله.
9: بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. فهد نزار، وكيل قطاع المنشآت السياحية وزارة الثقافة والسياحة. حقيقة قدومنا اليوم إلى مبنى السفارة الإيرانية في الجمهورية اليمنية لتقديم واجب العزاء في استشهاد سماحة السيد علي الخامنئي سيد شهداء محور المقاومة سلام الله عليه، ونقولها للعالم أجمع من هذا المقام ومن هذا المكان وعبر قناتكم رسالة للعالم أجمع. ما أردتموه بكسر الشعب الإيراني وكسر توحدهم وتشتيت شملهم، خذلكم الله فيه وعدتم مدحورين وخائبين الأمل كما هي عادتكم دائما وكما هو دربكم في من هذه الحياة منذ أن عرفتم، فأنتم أهل الجبن والذل والخزي، وما زدتهم إلا تمسكا، وما زدتهم إلا توحدا، وما زدتهم إلا عزما وإصرارا بإذن الله على أن يتموا مسيرة النصر الذي ساروا فيها، وكذلك سيد حسن نصر الله سلام الله عليه ومن سار على نهجهم ودربهم، وكذلك السيد سلام الله عليه قائد المسيرة القرآنية سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كذلك هو شأن ودرب شهداء أو وزعماء وقادة محور المقاومة. إن شاء الله ما عزموا عليه وما هم ماضون فيه النصر ورفع رايات النصر بإذن الله داخل الأقصى بعد تحرير الأقصى والأراضي المحتلة من الكيان الصهيوني المغتصب، وكذلك أمريكا إن شاء الله القشة التي قال عنها السيد حسين ما هي إلا قشة، وهي رسالة أيضا للمرتزقة لعوانهم وأذنابهم من هذا المقام، عودوا إلى رشدكم وفلتعرفوا ما أنتم مقدمون عليه، والله ما أنتم ملاقوا إلا نار جهنم تلصى وتظل وتحرق كل من وطأت قدمه فيها. فاليمن بعدة عليكم وبعدة المنال، وكما هو معروف من قديم الأزل هي مقبرة الغزاة، وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله رايات ونص نرفعها بالقريب العاجل من داخل الأقصى. السلام عليكم.
1: معنا في هذه اللحظات وكيل وزارة الخارجية والمقتربين الشيخ صادق ربيد، اليوم حضوركم في سفارة الجمهورية الإيرانية بصنعاء، تقدمون واجب العزاء. رحل بجسده ولكن بقي بروحه في قلوب اليمنيين، كيف هذه الروحية ستجرف عروش أمريكا وإسرائيل؟
10: على العموم أهلا وسهلا بكم، ونحن نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الإيراني ونعزي الأمة الإسلامية في رحيل الإمام ورجل مثل السيد علي خامنائي، وهذا لا يعتبر شهيد للشعب الإيراني فقط، بل يعتبر شهيد للأمة الإسلامية وكذلك لكل من وقف معه وإلى جانبه. السيد هو رحل وكان له مواقف مشرفة نحو الأمة الإسلامية ونحو الشعب المستضعف، ووقف وقوف الرجل المؤمن الذي نحن بسببه نجتمع اليوم هنا في السفارة الإيرانية ونعزي أنفسنا ونعزي الأمة الإسلامية. والموقف الذي صدرها هي مواجهة الكفر وأمة الكفر في وهي أمريكا وإسرائيل ومن ولاهم، وهذا النهج معروف لدينا ولدى كل رجل مؤمن يوقف في وجه الطغاة. أما أن ننتصر أو نسكت شهداء فنحن على دربه وعلى مسيرته، ما زلنا واقفين تجاه هذه المظلومية ومظلومية الأمة الإسلامية بالكامل، وما زلنا مواجهين أمة الكفر والطغيان الذي هي أمريكا وإسرائيل، وما استهدفوه هو استهداف لشخصيته، أما المشروع الذي بقي ونحن ماشيين على دربه ولا يمكن أن نتراجع مهما كان السبب ومهما كانت التضحيات ومهما استهدفوا منا ومن من رجال المؤمنين مثل السيد علي خامنائي، فنحن باقين وماضين على النهج نفسه حتى ننتصر بإذن الله وننتصر المظلوميات كل من ارتكبت بحقهم الجرائم من هؤلاء الطغاة والمجرمين. وكما نشكر الجمهورية الإيرانية التي كسرت الحصار وكسرت وانزلت الطيران حقها بالقوة، ونحن إلى جانبهم وإلى هذه وإلى مثل هذه العينات، ولا بد أن نكسر الحصار في بلادنا وفي بلادهم وفي جميع البلدان التي يحاصرها هؤلاء الطغاة والمجرمين.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن.

0: أيها الأفضل، ونواصل الحديث وكذلك الفعاليات التي تقام بهذه وهذا التشييع المهيب للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، ونتوجه الآن إلى محافظة الدمار ومع الزميل محمد صالح الكليبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية تصلكم من محافظة الدمار بالتحديد من القطاع الزراعي، حيث نظمت الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس وهيئة البحوث الزراعية و مكتب هيئة النقل البري ومكتب الصناعة والاستثمار بمحافظة الدمار فعالية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد للعام 1448 هجرية. الفعالية تحت شعار من أحب الحياة عاش ذليلا، ألقيت فيها العديد من الكلمات، حيث شارك فيها القطاع الزراعي بهذه المناسبة بالعد من الكلمات والقصائد الشعرية المعبرة عن المناسبة. خلال هذه الفعالية ألقيت كلمة بالمناسبة ألقاها الأستاذ عبد الله مشرح مدير عام مكتب الإرشاد بالمحافظة، حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله جاء في محكم كتاب الكريم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والصلاة والسلام على البشير النذير والهادي وأعظم جاهد المجاهد نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله سفن النجاة وصابيح الهدى. الإخوة الحضور الكرام جميعاً من قضاء المحافظة وقضاء المكاتب التنفيذية، الإخوة الموظفين بالمكاتب المتبنية لهذه الفعالية، الحاضرين جميعاً كلاً باسم وصفته سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. في هذا اليوم الذي تقام فيه هذه الفعالية المتميزة أحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، ذكرى استشهاد حليف القرآن، لابد علينا أيها الإخوة أن نعي أهمية مثل هذه المناسبات والفعاليات في أن نأخذ منها الدروس والعبر. هذا ما ينبغي أن نستوعبه جميعاً، حتى لا يكون الحضور فقط لمجرد الحضور، وحتى لا تكون الكلمات التي تلقى أو تسمع فقط لمجرد إلقاء أو سماع كلمات، وإنما لنخرج وإياكم جميعاً بحصيلة، لأن العنوان العظيم الذي عنونت به هذه المناسبة هي الشعار الذي أطلقه الإمام زيد عليه السلام والذي نحن بحاجة إليه: البصيرة البصيرة ثم الجهة. هذه المسألة المهمة التي ينبغي أن نستوعبها أيها الإخوة، نأخذ بصائر، نأخذ دروس وعبر من حركة زيد عليه السلام. في البداية الإمام زيد عليه السلام من هو؟ ونحن قبل أيام قد عشنا ذكرى مأساة بحق علم من أعلام الهدى من آل البيت، وهو سبط رسول الله الإمام الحسين عليه السلام يوم أن استشهد في أرض كربلاء في يوم عاشوراء شهيدا في تلك البقعة التي تعتبر أنها بقعة احتوت أعظم نكبة حلت بهذه الأمة، ولكن المشكلة أنه قتل بسيوف محسوبة على الإسلام وبأيدي تنتمي إلى الإسلام. نفس المأساة تكررت بحق الإمام زيد عليه السلام، تواصلت هذه المآسي حتى ارتكبت بحق علم الهدى الإمام أو الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. ما السبب الذي أدى لأن يسقط أعلام الهدى واحدا تلو الآخر؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون نتاج نفسه، وإنما نتاجا للانحراف الذي حصل بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذه المسألة الأولى التي ينبغي أن نستفيدها وأن نستوعبها، أن خطر ذلك الانحراف أدى لأن يسود وتسود سطوة الظالمين ويقتل أعلام الهدى هداة الأمة. الدافع لتحرك الإمام زيد عليه السلام وهو ابن زين العابدين الناجي الوحيد من فاجعة كربلاء، الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبوه كان الناجي الوحيد من فاجعة كربلاء، وحفظ الله سبحانه وتعالى امتداد ونسل الإمام الحسين عليه السلام عن طريق الإمام زين العابدين علي بن الحسين. وحتى تخيلوا كيف بيجعل الله سبحانه وتعالى طغيان الظالمين سبب لنصرة دينه، يعني في بعض الأحوال وصلوا إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين ورأوا كان مصاب جسده بمرض نتيجة معاناة من مرض، وقالوا هذا ما عاد بيستاهل أن احنا نقتله، بيموت بيموت من المرض، اتركوه شأن. لكن حفظ الله سبحانه وتعالى الامتداد للنبي صلوات الله عليه وعلى آله عن طريق زين العابدين، كان أفضل عباد زمانه، ولذلك تخرج على يديه الإمام زيد عليه السلام. وهذا نستفيد منها أيها الإخوة نقطة، أنه لا يمكن أبداً أن تغلق المجالات أمام أولياء الله وأمام المؤمنين أبداً. الوضعية جاهرة بعد مأساة كربلاء، وضعية صعبة وصل إليها المجتمع المسلم، لكن الإمام زين العابدين لم يكن من أولئك الذين تغفل أمامهم المجالات، بل اتجه ليبني قادة للأمة في المستقبل، وربى زيداً عليه السلام الذي تحرك بثورة زيدية لا زالت مستمرة حتى اليوم في وجه الطغيان وفي وجه الظلم والعدوان. نعم أيها الإخوة، الإمام زيد في علاقة بالقرآن الكريم، وهي رسالة لنا كيف ينبغي أن نكون مع القرآن، وإحنا بننتمي إلى القرآن وإلى مسيرة القرآن. كان عليه السلام في علاقته القوية بالقرآن إلى الدرجة التي عرف عنه بأنه حليف للقرآن، علاقة قوية، والقرآن هو الدافع الذي دفعه لأن يقف هذا الموقف العظيم. ولذلك كان من العبارات التي أطلقها في وجه الطاغية هشام بن عبد الملك بن مروان: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. القرآن الكريم هو الدافع اليوم لنا في موقفنا في وجه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، وفي وجه طغيان حركة النفاق داخل الأمة، أمام ظلمهم، أمام عدوانهم، أمام استكبارهم، ينبغي أن يكون الدافع لنا: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على ظلمهم وعلى جورهم وعلى انتهاكاتهم بحق هذه الأمة رجالا وصغارا ونساء وكبارا. هذا ما ينبغي علينا. لكن من الذي يدفع القرآن أيها الإخوة؟ من الذي سيكون الدافع له هو القرآن في ميدان العمل؟ إلا من ارتبط بالقرآن، من ارتبط بالقرآن ارتباط حقيقي. أيضا أيها الإخوة، له موقف عظيم في نصرة الإسلام ومقدسات الإسلام، حينما دخل على هشام بن عبد الملك بن مروان في مجلسه، وكان في مجلسه يهودي، كان مستشار يعني، وهذا المسألة لابد أن نقارن اليوم فيما بين منافق اليوم وبين منافق الأمس، وما بين واقع اليهود في الأمس واقعهم اليوم. كان هشام بن عبد الملك لديه مستشار يهودي، أما اليوم قد أصبح منافق هذه الأمة هم من يأتمرون كجنود أذلاء صغار في مقابل هيمنة اليهود. يعني وصل اليهود اليوم إلى مستوى أن يكونوا هم الآمر والناهي، والأدوات والحثالة من هذه الأمة هم منفذين فقط. آنذاك أسيء لرسول الله من قبل ذلك اليهودي في مجلس الشاب عبد الملك الذي يدعي بأنه خليفة رسول الله، ويقوم اليهودي يسب رسول الله دون أن يكون هناك من يسجد ذلك اليهودي ويعلن موقف تجاهه. وقف له الإمام زيد عليه السلام وقال له: من أيها الكافر، أسكت، والله لئن تمكنت منك لأختطفن منك روحك. انتصار لمقدسات الإسلام، انتصار للنبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله. هذا الموقف أيها الإخوة اليوم تجلى في من؟ أليس يتجلى حاضرا في زيد العصر، في السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وهو الوحيد الذي يتوثب بين أوساط هذه الأمة لينتصر للرسول ولينتصر للقرآن ولمقدسات الإسلام.
3: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام،
2: غير
3: لبيك عن القرآن، لبيك عن
2: غير مبال بالتهديدات. لأنه أنا ذاك شاب عبد الملك قال: صح يا زيد، لا تؤذي جليسنا، عيب عيب أنك تقول لليهودي لا تختطف منا روحه. مثل ما اليوم يقولوا هذا انتهاك لسياسات التعايش مع اليهود وضرورة أنه نتأقلم مع الوضع. لا، الإمام زيد عليه السلام قال أنا ذاك حينما هدد بالقتل، وحينما ألمح له هشام الطاغية بأنه سيقتل نتيجة هذا الموقف، قال: من أحب الحياة عاش دليلا. وتحرك بعدها وخرج من مجلس هشام وهو يعد ويوطن نفسه للخروج في وجه ذلك الطاغية. يا أخوة، كان قد وصل الوضع إلى مستوى سيء. أحد طغاة بني أمية في استهداماتهم لرموز الإسلام ولمقدساته يزيد أحد طغاتهم، واتجه ليأخذ سهما ويطلقه تجاه المصحف الشريف أحد طواغيت بني أمية والوليد بن عبد الملك بن مروان، وأنشد آنذاك وارتجز أبيات شعرية لأنه كان قبلها قد أخذ المصحف واستفتح وقعت عينه على الآية التي قال الله فيها واستفتح وخاف كل جبار عنيد، أخذ المصحف ورماه بسهم، مزقه بسهم وقال أتنذرني بجبار عنيد وآنذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. إلى هذا المستوى كيف تقبل الأمة بأمثال أولئك وهم يدعون انتسابهم للإسلام لأن يكونوا حكاما عليها، كما تقبل اليوم بآل سعود وآل نهيان وغيرهم من الطواغيت ممن يقدمون أنفسهم باسم الإسلام ليسيئوا للإسلام وليسيئوا لمقدسات الإسلام. ولذلك أيها الإخوة كان تحرك الإمام زيد عليه السلام تحرك واعي حريص على أمة جده، هو ذلك الذي قال والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا ثم أقع على الأرض أو حيث أقع في سبيل أن يحيي الله بذلك أمة جدي رسول الله ما باليت. هو من قال والله لوددت أن تضرم لي نار ثم ألقى فيها وأصير إلى رحمة الله في سبيل أن تهتدي أمة جدي رسول الله ما باليت. هكذا هم القادة الذي ينبغي أن نكون أوفياء معهم، لا أن يكون حالنا كحال أهل الكوفة الذين تخاذلوا عن نصرة زيد عليه السلام وعن نصرة جده الحسين عليه السلام. كان قد سمعنا في الفلاشة نحو 15,000 ممن كاتبوا زيد عليه السلام وبايعوه وقت الخروج كم الذي صدقوا منهم؟ تأملوا 218 فقط. ولذلك أيها الأخوة لا بد أن نستوعب هذه المسألة خطورة التخاذل، التخاذل اليوم وتمكين لليهود مباشرة ومشاركة في كل جرائمهم وفي كل ما يرتكبونه من ظلم ومن إجرام. هذه مسألة مهمة لو لم يكن من هذه الذكرى العظيمة إلا أن نستفيد أيها الأخوة هذه الدروس المهمة حتى نواصل المشوار العظيم الذي تحرك عليه زيد عليه السلام مواجهين للطغيان ومواجهين للظلم ومواجهين للعدوان جبهة الحق في وجه الباطل، لأننا اليوم في مواجهة حرب ضروس بين الإسلام والكفر لا غبار عليها. أعداءنا من هم؟ أعداءنا شلة جفري أبستن وشلة أولئك المنحطين والتافهين، شلة من بيسيبوا لله ولرسوله ويعادون حتى الإنسانية. فموقفنا موقف حق، موقف مشرف، ينبغي أن نكون أوفياء مع السيد القائد يحفظه الله، أن يكون شعارنا في التلبية لزيد وفي التلبية للحسين عليه السلام وفي أن نرفع هيهات من الذلة أو ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، وأن يكون تحركا في الميدان على هذا الأساس صادقين ثابتين على المبادئ العظيمة التي ضحوا من أجلها والتي تحركوا من أجلها. اليوم أيها الإخوة الأكارم نسأل أنفسنا ختاما، أين هو زيد عليه السلام وأين من قتلوه؟ أين الحسين عليه السلام وأين من قتلوه؟ أين الشهيد القائد وأين من قتلوه؟ نجد أيها الإخوة أن التضحية في سبيل الحق لا يمكن أن تضيع أبدا، الجهود في إطار التضحية من أجل الإسلام لا يمكن أن تضيع أبدا، بقي الحق وبقي لهم فداده وانتهى أولئك الظالمون وباتوا. لا أطيل عليكم لأنه ما بعد هذه الكلمة هناك كلمة للسلطة المحلية وأيضا هناك وقفة إعلانا للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي زيد بن علي عليه السلام عنا خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصره وفرجه لهذه الأمة وأن يعجل بزوال أعدائه الظالمين المستكبرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا حليف القرآن، لبيك يا حليف القرآن، لبيك يا حليف.
1: هكذا كنا معكم مستمعينا الأكارم بهذه التغطية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام للعام 1448 هجرية والتي نظمها القطاع الزراعي بمحافظة ذمر. هذه تحياتي محمد صالح الكليبي إذاعة صنعاء.

تقبل فائق التقدير والاحترام فريق فترتنا لهذا اليوم أعدادا وتقديما أماني راوح وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من النظم والمعلومات هشام العيزري. من إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. مكتبات نجم الدين الوريث ومن الصيانة أحمد عامر. هندسة صوتية جمال محمد سريع. ومن الإخراج هدى صدر. إلى اللقاء.

0: الإمام زيد عليه السلام عندما كان ينصحه البعض بالسكوت وهم ينطلقون من تلك الحسابات الضيقة والشخصية، كان يقول لهم: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. وجدت ما كان يبلى
1: من التين وهو السلام. سامعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق التشييع الشعبي الجثماني قائد الثورة الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي صباح اليوم الأربعاء من مدينة الكوفة بالعراق باتجاه النجف وسط حضور جماهيري واسع، على أن تستكمل مراسم التشييع في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت العراق في مدينة كربلاء داخل مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي يوم 4 انتهاكات جديدة في قطاع غزة، وأطلقت آليات العدو العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلق طيران المروح الإسرائيلي النار شمال القطاع بتزامن مع إطلاق دبابات العدو النار شرقي مخيم البريج والمغازي وسط القطاع. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن رده الأولي على العدوان الأمريكي الذي استهدف جنوب إيران باستهداف 85 هدفا عسكريا أمريكيا هاما في المنطقة. وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان اليوم إن القوة البحرية الفضائية التابعة للحرس الثوري قامت بدك 85 نقطة من منشآت عسكرية أمريكية مهمة في ميناء سلمان ومنطقة الأسطول البحري الخامس في البحرين وقاعدة علي سالم الجوية في الكويت، وأسقطت طائرة معادية من طراز MQ-9 حاولت التدخل في العملية ردا على العدوان الأمريكي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت وذلك ردا على هجمات شنتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية. كما أعلنت الوزارة أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 415 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. مستمعنا الكرام، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: أستغفر الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، صدق الله العظيم. هذه هي الآية 11 من سورة الحج، وهي سورة مدنية، والآية مسبوقة بآيات 10 ورد فيها نوعان من الناس، أحدهما المتبع للضالين المضلين من الناس، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وهذا في الآية 4. أما النوع الثاني فهو الذي يضل الناس عن الهدى ويقود موكب الفساد في الأرض ويستكبر عن الحق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثم يأتي النوع الثالث وهو في الآية التي نقبس منها، وهذا النوع من الناس هو المنافق الكذاب الذي يلبس لكل حالة جلبابة ويلبس الإسلام نقابة ويتخذ عبادة الله تجارة كأنه يكسب منها الحرام، فإذا لم يجد في العبادة منفعة دنيوية انطلق يدعو العبيد العاجزين ويتبع الضالين المضلين ويتقرب إلى الطغاة الفاسدين المفسدين ويخوض فيما خاضوا ويرضى بإثمهم ويتجند لخدمتهم ظنا منه أن هناك مصلحة دائمة وحياة ناعمة، ولكنه يطمئن إلى السراب ويتمسك بخيط العنكبوت وينسى ربه الوهاب الذي بيده الملكوت، فهو يعبد الله على حرف، لم يدخل الإيمان في قلبه ولم يوقن أن عبادة الله بذاتها هي الخير والنعمة، وأن العبودية لله هي العز والرحمة، وأن ذكر الله هو الذي تطمئن به القلوب وتتسع به الحياة وتسعد وتطيب في الدنيا والأخرى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، لم يوقن بهذا، بل اتخذ العبادة تجارة يستعجل منها الربح كالتاجر المرابي، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فهو يئوس قنوط في الضراء وهو فرح فخور في السراء. ومن هذا حاله فإنه لا يعبد الله، إنما يعبد الدنيا، ولا يوجه وجهه لذي الجلال، بل يوجه وجهه إلى المال، ولهذا فهو عندما يصاب يعرض بوجهه عن ربه ويتوجه إلى كسبه، ولا يخفض جناح الذل لمولاه الحق، بل يخفضه بارعا للخلق ويرجوهم الرزق ويتخذهم أولياء من دون الله، فتبا له وتعسى، يدعو العاجزين الضعفاء ويرجو العطاء ممن لا يعطي ولا يقدر على العطاء أبدا، وذلك هو الخسران المبين. وكيف لا، والناس جميعا مثله عبيد لله وإليه فقراء، ومهما تظاهر الطغاة بالقوة والكبرياء ومهما أبدى الظالمون من أسباب الزينة والثراء فهم فقراء، لا يغتر بهم إلا الأغبياء البلداء. وإذن فالمعتمد على العبيد والمتوجه إليهم غبي بليد، يبني أساسه على الجليد ويركن إلى ما لا يضر ولا يفيد، ويخبط في ظلام شديد، فلا دنياه صلحت ولا أخرى، بل خسرهما معا وذلك هو الخسران المبين. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لقد اتخذ من دون الله أولياء لا يملكون من قطمير، ونسي الله الذي له الأولى والأخرى، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. يا للعجب ويا لسوء المنقلب، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. ومن ضل عن ربه وابتعد وللناس عبد، فقد بعد عن الخير والاطمئنان في الدنيا والأخرى إلى الأبد، بل إنه عنهما في الأخرى أبعد. وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى انتفاء النفع مطلقة ووجوب الضر أبدا. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. لقد اتخذ أولياء لا ينصرونه في الدنيا، بل أنهم يسوقونه في الأخرى إلى عذاب الحريق. وهكذا أيها الإخوة، نقبس من الآية عبرة عظيمة، تلك هي أن حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان في قلب رجل، وأن حب الدنيا والتهالك على زينتها والزخرف هو الذي يجعل الإنسان يعبد الله على حرف، فهو في شك وارتياب وقلق وارتقاب، إن أصابه خير فرح، وإن أصابته فتنة انقلب، فاتجه إلى العبيد يعبدهم طائعا، وانتكس على رأسه في أبوابهم خاضعا، واتبع الظالمين الفاسدين طامعا، فضاع بين أمل كاذب وحلم غائب، في الدنيا والأخرى يكون خائب. وبهذا النوع من الناس تفسد الحياة وتضيق، وتتراكم الظلمات على التابعين والمتبوعين، فليس لهم إلى النور طريق. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم. فعلا من اتخذ غير الله وليا فهو يدعو السراب، لا شيء، لا أحد إلا الله الأحد. اللهم اجعلنا ممن عبدك وأخلص، وممن لم يشرك بك شيئا، والسلام عليكم ورحمة الله.

في ثكلى الشباب تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: هي أخبار مهمة يا أخي، ستغير وجه التاريخ.
2: قل ما عندك يا إبراهيم.
1: سيسجل التاريخ أنه في سنة 132 للهجرة قتل آخر خلفاء بني أمية الطاغية مروان بن محمد.
2: حقا؟ وصل الجيش بقيادة أبي مسلم الخراساني وأبي مسلمة الخلال إلى دمشق
1: وأطاح بالخلافة الأموية إلى الأبد.
2: تخلصنا من أعتى طغاة الأرض فحمدا لله. ومؤكد أن أبا العباس عبد الله بن محمد بن العباس قد تربع على عرش الخلافة.
1: يا لصدق فراستك يا أخي.
2: لا يحتاج الأمر يا إبراهيم إلى الفراسة، فهذا كان متوقعا بل ومؤكدا. وأزيدك أن ولي عهده هو أخوه جعفر.
1: بالفعل هذا ما تم، ولكن أليس في هذا خديعة ومكر وغدر ونقض للعهود والمواثيق ونقض للبيعة التي عقدوها لك
2: على رسلك، على رسلك يا إبراهيم. هذه أمور يا أخي أيضا كانت متوقعة من أبناء عمومتنا من بني العباس.
1: وماذا سيكون موقفك أنت يا أخي وفي ذمتك للناس بيعة؟
2: وفي ذمتهم أيضا لي بيعة يا أخي.
1: ومنهم بنو العباس الذين خدعوك وغدروك ومكروا بك، أتتخلى عن مبايعة الأمة بسبب نفر من بني العباس؟
2: هذا الأمر يا إبراهيم سابق لأوانه، فعلينا أن نتريث حتى نأخذ الرأي والمشورة من إخواننا من آل البيت. ولا تنسى أن هذا الحدث الكبير ما زال في بدايته.
1: تتحدث يا أخي وكأنك ترجو خيرا من بني العباس.
2: تالله إني لا أعلم الناس بخبث نواياهم وسوء أطماعهم بالسلطة وشر مكرهم وخداعهم. ولعل أبا العباس وأخاه أبا جعفر الآن يحيكون لنا نحن آل البيت المكائد والدسائس.

0: أمير المؤمنين مولاي الخليفة أبا العباس عبد الله بن محمد.
1: ما وراءك أيها الحاجب؟
0: ولي عهدكم أبو جعفر يستأذن بالدخول.
1: كم أمرتكم أيها الحجاب أن تسمحوا لأخي أبي جعفر دون أخذ الإذن مني؟
0: ليسامحني مولاي الخليفة.
2: أقلقتني يا مولاي الخليفة.
1: أولا متى كنا أنا وأنت في خلوة؟ فلا داعي للألقاب، فنحن أخوة.
2: أحس أنا أنطق كلمة الخليفة بارتياح وغبطة ونشوة وسعادة غامرة.
1: ما عهدتك إلا شغوفا عاشقا للسلطة منذ نعومة أظافرك يا أبا جعفر. ثم أخبرني بماذا أقلقتك.
2: خليفة المسلمين يطلبني في الهزيع الأخير من الليل، لا شك أن الأمر جلل، هذا ما أقلقني يا أخي.
1: وأنا طلبتك لأمر أقلقني بل أركني كثيرا.
2: ما عهدتك إلا رجلا قويا لا يقلقه أمر ولا تؤرقه عظائم الأمور. أنت بقوتك تقلق القلق نفسه، فإذا كان ما يقلقك بقايا بني أمية فاطمئن، لم يعد لهم من بقية إلا ثأر متابع أو أسير ينتظر حتفه أو مختبئ منتظر ظهوره.
1: كلا يا أبا جعفر، ليس أمر بني أمية ما يدعوني للقلق، لأنهم بطغيانهم وظلمهم وكراهية الأمة لهم قد سهلوا لنا القضاء عليهم.
2: فما الذي يقلق الخليفة؟
1: الذين ينازعوننا الحكم بجدارة واقتدار، ولهم مناصرون كثر ينظرون لهم بعين القداسة والتعظيم، وبأنهم أحق بالخلافة والحكم من غيرهم.
2: فهمت يا أخي، تعني أبناء عمومتنا آل بيت الرسول.
1: أجل هؤلاء، ليتهم لم يكونوا لنا أبناء عمومة.
2: لا تقل هذا يا خليفة المسلمين، فلولا قرابتهم لما وجدوا نصيرا.
1: وهذا ما أخشاه إلى جانب أمر آخر،
2: وهو
1: أنسيت مبايعة الناس ونحن منهم لمحمد بن عبد الله بن الحسن؟
2: كلا لم أنس، ولهذا فإن هؤلاء آل البيت هم أشد خطرا علينا نحن بني العباس،
1: خاصة محمد النفس الزكية.
2: أتذكر يا أخي ومولاي نبوءة جعفر الصادق بأنني من سيزهق روح هذه النفس الزكية؟
1: ليت الصادق يصدق في تنبؤه يا أبا جعفر.
2: اطمئن يا أخي، فما دمنا على كرسي هذا العرش وما دام سيوفنا على أعناق من يحاول حتى الاقتراب منها فنم قرير العين.
1: أما رفع السيف وضرب الأعناق يا أبا جعفر فأمتع لعبي وأروع قدرة أمتلكها، ولا يهمني في سبيل عرشي ممارستها، ولا تثنيني قرابة، ولا يردعني عهد ولا بيعة ولا ميثاق.
2: هكذا عهدتك يا أخي، ولكن لكي نتحاشى تمرد الكثير من أبناء الأمة المحبين لأبناء عمومتنا آل البيت، علينا أن نعاملهم بكل حب ومودة، ونشعر الناس أننا نرعى أخوتهم ونجل قرابتهم من الرسول محمد والإمام علي بن أبي طالب.
1: نصيحة سأعمل بها وأنفذها، لكن قسما بالله وعزته وعظمته، لو سمعت أو رأيت أحدا منهم يحاول حتى محاولة أن يتطاول على هذا العرش لضربت عنقه بعد أن أذيقه سوء العذاب.
3: تم القضاء على ملك بني أمية، فأقبل السيف العباسي لينال من كل من له صلة بأهل البيت، وهنا اتخذت الغربة من جديد لونها الحاد، وأصبحت تطلق صوتها في أبناء الأمة المغلوبة بين الأنين والغضب وبين الإعياء والتجلد. وخلال هذا النغم الحزين لا يملك أهل المدينة إلا إرسال وفدهم إلى قصر الخلافة للتهنئة والمباركة. وصل الوفد ومعهم وفد بني هاشم، وعلى رأسهم عبد الله بن الحسن وأخوه الحسن بن الحسن إلى الخليفة أبي العباس.
0: لك الحمد ولك الشكر سيدي الخليفة.
1: ما الأمر أيها الحاجب؟
0: وفد المدينة المباركون يستأذنون بالدخول.
1: ليدخلوا حالا.
4: السلام على أبي العباس عبد الله بن محمد.
1: من أخي عبد الله بن الحسن وأخوه الحسن؟ مرحبا بآل بيت رسول الله، مرحبا بأحفاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
4: حييت يا عبد الله.
1: تقدما لتجلسا هنا بجواري. أفسح المجلس لأبناء عمومتي أحفاد الرسول الأعظم.
4: أشكر حسن استقبالك.
1: هذا واجب يقتضى لآل رسول الله، بل واجبنا تعويضكم عما نالكم من المآسي والمعاناة والظلم والاستكبار من طغاة بني أمية.
4: هذا ما نال الأمة بأسرها، ونرجو أن نجد فيكم ما يأمله الناس فيكم من إقامة الحق والعدل.
1: هذا ما نسعى إليه وما ستدركه الأمة خلال حكمنا. اسمعوا يا قوم، كم أنا سعيد اليوم بوصول هذا الوفد، وأنا أكثر سعادة باستقبال بني عمومتنا من بني هاشم، وخاصة أحفاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يا قوم، سعادتي تضاعفت باستقبالهم لسببين: أولهما أنهم زادوني بمقدمهم شرفا وعزة، وثانيهما نجد جميعا في مقدمهم قطعا لتلك الألسن المسمومة التي تحوك الدسائس والمؤامرات بهدف شق الصف بين بني هاشم. هذه الألسن تحاول بخبثها ولؤمها أن تبقي بني هاشم في انقسام وفرقة وشتات. يزعمون أن هناك خلافا وصراعات بيننا نحن بني هاشم، ويفرقون بين بني العباس وإخوانهم أحفاد الإمام علي عليه السلام. يا قوم، هذه الألسن المسمومة إذا لم يخرسها هذا اللقاء الأخوي فسيخرسها إلى الأبد هذا السيف.

0: لا أخفيك يا عمتي ريطة، لأن قلقي على أبي وعمي الحسن يزداد يوما بعد يوم.
1: ومتى يا بني قد فارقنا القلق وأشفق علينا الخوف والرعب؟ أنت تحس بالقلق، أما أنا فأشعر بغربة ووحشة.
0: جئت إليك عمتي آملا أن أجد عندك ما يخفف قلقي ويبدد وحشتي، فإذا بي أمام امرأة تحتويها الوحشة وتملأ قلبها المآسي والآلام والأحزان.
1: اعذرني يا محمد حين خيبت أملك، فليس الأمر مرتبطا بالقلق على أبيك وعمك، ولكن أحسست أني بحاجة لمن يسمع أنين المكلوم وتنهدات المحزون. أما أبوك وعمك فلست بالقلقة لتأخرهما في قصور بني العباس.
0: وما الذي يطمئنك يا عمتي وأنت تعلمين ما لدى بني العباس من نوايا الغدر والمكر والخديعة والتربص بنا؟
1: معك حق فيما وصفتهم به يا محمد، ولكن أراهم في هذه المرحلة يحاولون كسب ودنا ولو ظاهريا لكي يتجنبوا تذمر المحبين لآل البيت.
0: هذه رؤية صائبة يا عم، ولكن ما سبب طول بقاء أبي وعمي في قصور الخلفاء من بني العباس؟
2: ألا ترى يا سيدي عبد الله بن الحسن أنني أجد في جلوسي معك أنس المود ومحبة الصديق والأخ؟
3: لا عجب في ذلك يا أمير المؤمنين، فالقرابة فيما بيننا تشكل أقوى الروابط.
2: هي بالفعل يا عماه، ولهذا لم أستقبل أحدا سواك في ثوب واحد، وليس علي من لبس الملوك شيء، لأني أعتبرك عما ووالدا.
3: أدام الله المحبة وروابط القرابة فيما بيننا، والآن أستأذنك بالانصراف فقد...
2: بل ابقى قليلا، لأني أحب أن أحدثك عن أمر.
3: ما هو يا أبا العباس؟
2: إنما كنت أتمنى لو أن ولديك محمدا وإبراهيم قد وفدا معك، فليتني أدري ما الذي منعهما من الوصول إلينا.
3: ما كان تخلفهما لشيء تكرهه. أرى أبا العباس قد شرد بذهنه مفكرا.
2: اسمع يا عبد الله.
3: أسمعك، ماذا تريد أن تقول؟
2: إذا كنت قد غيبتهما عنا فعليك أن تخشى من مقتلهما.
3: لا أرى أحدا في هذه الدنيا قادرا على رد ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه.

0: لقد طال مقامنا في العراق يا أخي عبد الله، ثم ألا ترى أن طلب أبي العباس لك بزيارته قد تكرر؟
1: وهذا ما يصيبني بالضيق والضجر يا أخي الحسن.
0: إنني ألحظ علامات الكآبة على وجهك، فما الأمر يا عبد الله؟
1: الخليفة أبو العباس يضمر شرا بولدي محمد وإبراهيم.
0: هذا أمر نتوقعه، ونحمد الله أننا لم نصطحبهما معنا.
1: في كل زيارة أدخل إليه يسألني عنهما وأينهما، وكأنه يريد أن يعرف مكانهما. دائما يكرر السؤال، ودائما أتملص من الإجابة حتى أصابني بالملل والسأم.
0: هكذا إذن. اسمع يا أخي،
1: أنا في شوق لسماعك.
0: هل ستنفذ ما سأقوله لك؟
1: قل، فأنا على ثقة بأن فيما ستقوله خيرا لنا.
0: إذا سألك مرة أخرى فقل له عمهما الحسن أعلم الناس بهما.
1: ولكني أخشى عليك من...
0: لا تخشى شيئا يا أخي، فلدي القدرة على الرد عليه.

0: ألم أقل لك يا أبا جعفر إن من يمتلك المال في كف والسيف في الكف الأخرى يتحقق له الملك ويذعن له جبابرة القوم؟
1: وتدحرج رؤوس بني أمية وغيرهم من أعدائنا أخضع بالفعل الجبابرة العتاة.
0: بالمناسبة كبار الشعراء يتوافدون كما تعلم لإلقاء قصائد المدح والثناء. أعجبني بيت من قصيدة ألقاها أحد الشعراء،
1: وماذا قال؟
0: فضع السيف وارفع الصوت حتى لا ترى فوق ظهرها أموية.
1: ما أشد روح الحقد والكراهية والانتقام من طغاة بني أمية في قلب هذا الشاعر.
0: وأنا قلت في نفسي لا توصي حريصا، فلن أرفع السيف على بني أمية فحسب، بل على رقاب كل من نشك مجرد شك في ولائهم. ها، تذكرت يا أبا جعفر.
1: ماذا يا خليفة المسلمين؟
0: هل أرسلت في طلب الحسن بن الحسن؟ فأنا أريده في خلوتي هذا.
2: مولاي الخليفة،
0: ما الأمر أيها الحاجب؟
2: الحسن بن الحسن يستأذن بالدخول.
0: ليدخل.
3: السلام على الخليفة أبي العباس عبد الله بن محمد وولي عهده أبي جعفر.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا بابن عمنا حفيد الإمام علي عليه السلام.
3: حييت يا أبا العباس،
0: تفضل بالجلوس هنا بجواري.
3: جئتك بناء على طلبك.
0: إنما طلبتك حرصا مني على تمتين عرى المحبة وتوثيق صلة القرابة فيما بيننا.
3: هذا ما نحرص عليه جميعا.
0: ولهذا الحرص منا ومنكم آل البيت أتساءل عن سبب غياب محمد وإبراهيم ابني أخيك عبد الله عن وفدكم الآتي من المدينة.
3: ليس لغيابهما مبرر يا سيدي، سوى أنهما اعتقدا بأننا ننوب عنهما.
0: ما أظن هذا مبررا يا أخي الحسن.
3: أفهم مقصدك أيها الخليفة، فهل تريد أن أكلمك على هيبة الخلافة أو كما يكلم الرجل ابن عمه؟
0: أخبرني أولا، أي مقصد فهمته؟
4: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق التشييع الشعبي الجثماني قائد الثورة الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي صباح اليوم الأربعاء من مدينة الكوفة بالعراق باتجاه النجف وسط حضور جماهيري واسع، على أن تستكمل مراسم التشييع في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت العراق في مدينة كربلاء داخل مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي يوم 4 انتهاكات جديدة في قطاع غزة، وأطلقت آليات العدو العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلق طيران المروح الإسرائيلي النار شمال القطاع بتزامن مع إطلاق دبابات العدو النار الشرقي مخيم البريج والمغازي وسط القطاع. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن رده الأولي على العدوان الأمريكي الذي استهدف جنوب إيران باستهداف 85 هدفا عسكريا أمريكيا هاما في المنطقة. وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان اليوم إن القوة البحرية الفضائية التابعة للحرس الثوري قامت بدك 85 نقطة من منشآت عسكرية أمريكية مهمة في ميناء سلمان ومنطقة الأسطول البحري الخامس في البحرين وقاعدة علي سالم الجوية في الكويت، وأسقطت طائرة معادية من طراز MQ-9 حاولت التدخل في العملية ردا على العدوان الأمريكي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت وذلك ردا على هجمات شنتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية. كما أعلنت الوزارة أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 415 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. مستمعينا الكرام، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق، عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد، صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ، البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حاوت كل فن ويا سعد من حلها.
5: كلام في محلة. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: هي
10: وهو
9: هم
10: وأنتم
9: نواة المجتمع وأساسه،
10: بناة الجيل ورعاته،
9: وكل شؤون الأسرة
10: في دائرة اهتمامنا.
9: فعونكم في محط عنايتنا
10: عبر مساحة أسبوعية
9: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
10: في القلب أنتم.
9: في القلب أنتم.
10: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
11: سلام الله عليكم سامعين الأحباء، وهذا لقاء يتجدد بمعيتكم، فأهلا ومرحبا بالجميع. الاختلاف أن القدوة في حياة الإنسان خاصة الأبناء ركيزة ولبنة أساسية في غرس المبادئ والقيم التي تمثل حجر الزاوية ومدماكها في بناء شخصية أطفالنا، والنمذجة هي التي تترسخ في وجدانهم، يعملون على تقليدها والأخذ بها في مختلف سلوكهم الحياتي. لذلك ينبغي الانتباه من قبل الآباء والأمهات والمربين عامة لإيجاد القدوة الحسنة الخيرة الإيجابية، لأنها جوهرية التربية. ويأتي في أول سلم النمذجة للأبناء الوالدان. فالطفل يتعلم التعليم اللاواعي من خلال مراقبة سلوك وتعامل الآباء في مختلف المواقف، من الصدق والأمانة إلى جانب التعامل مع الضغوطات الحياتية وحل الخلافات وغيرها، فيحكيها ويعمل على ترجمتها تلقائيا إلى أفعال. لذلك يتطلب من الآباء الوعي الذاتي بضبط سلوكهم وأيضا بتقييم لهذا السلوك. وفي حال حدث أي تصرف غير سليم من أحد الآباء، الأب أو الأم أمام الأطفال، فليعترف بالخطأ أمام الأبناء حتى لا تهتز ثقتهم بهذه القدوة. أيضا الاعتراف بالخطأ يعلم الأبناء تحمل المسؤولية عما يبدر من الشخص، كذلك الشجاعة والثقة بالنفس في حياتهم. فصلاح الآباء يعقبه صلاح الأبناء. يقول سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. فالأطفال أيها الأحبة يقارنون ما بين ما يقال لهم وبين ما يحدث أمامهم فعلا. وعندما يلتزم المربي بمن يقول أفعالا وسلوكا، فهو يمنحهم الأمان النفسي والشخصية السوية والصلاح والاستقامة. وهنا يسهل توجيه الطفل وإرشاده. ينتقل الطفل من القدوة الأولى في حياته من الآباء والأمهات والمربين، ليضيف إليها الأقارب، الأهل، الجيران، المدرس والمجتمع. فإذا ما كان الجميع يتخذون معلمنا ورسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك أهل بيته قدوة ونهجا، كان الأطفال في مأمن وفي أمان تربوي. يقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والإمام علي عليه السلام يقول في تربية الأبناء: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم الآخرين، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. هذا طبعا لأن الإمام علي عليه السلام يدرك أن السلوك والتصرف في المواقف أقوى من أي درس ورسالة يتلقاها الأبناء ويسيرون في تطبيقها. أيها الكرام، يتفاجأ البعض بعد ظهور نتيجة الفحص بفقده للعديد من الفيتامينات والمعادن، فيلجأ للتعويض من خلال الفيتامينات المصنعة الكيميائية. وما قد تكون فيه هذه الفيتامينات والمعادن إلا نتيجة سوء التغذية، فيلجأ إلى هذه المصنعة. هنا أيها الكرام لنركز على كلمة سوء التغذية، وليس فقد أو انعدام التغذية، بمعنى عدم التفكير السليم بنوعية الغذاء وتنوعه، والتي تأتي على رأسها الخضروات والفواكه. لنسلط الضوء على معدني الكالسيوم والمغنيسيوم. تعالوا نستعرض المواد المحتوية لهما. في الأبرز والأغلب يتواجد في الخضروات الورقية شديدة الإخضرار كالسبانخ، البروكلي والفجل، وكذلك في المكسرات وبالحبوب الكاملة، وكذلك اللوز، الكاجا، الفول السوداني، البذور كالقرع، العدس، الفاصوليا، فول الصويا، وكذلك فاكهة التين، إلى جانب الحليب ومشتقاته من الأجبان والألبان والأسماك خاصة الدهنية منها مثل التونة أو السمك.

0: في المدرسة وهكذا. حول هذا الموضوع أيها الكرام، استقبلنا مجموعة من الرسائل. رهف تقول في رسالتها: حدث إشكال بينها وبين إحدى صديقاتها، شعرت بعد ذلك أنها غلطت في حقها، تريد الاعتذار منها، إلا أنها ترفض الرد عليها تلفونيا، وعندما رأتها في مرفق العمل حاولت أن تحدثها، إلا أنها تصمت وكأنها لا تسمعها. وأيضا تعقب أن صمتها هذا، أي صمت الصديقة، يؤلمها أكثر مما لو تحدث بينها أن يكون هناك مثلا عتاب توبيخ لكان أفضل. أيضا رسالة أم علي تقول: نفسيتها جدا مستاءة نتيجة صمت زوجها معها، لا يحدثها وإن حدثته لا يرد عليها، رغم أنها لم تغلط في حقه إطلاقا، وقد طرحت عليه موضوعا يخص الأبناء والمنزل ورفض. تقول: لم أضغط عليه في ذلك، تقبلت هذا الرفض، إلا أنه لجأ إلى حالة الصمت هذا. هنا تتساءل كيف لها أن تتعامل معه في هذه الحالة، خاصة أنها بدأت تشعر بالضغط النفسي العنيف، تفكر باستخدام نفس الأسلوب بالصمت والخصام. في موضوعنا هذا أيها الكرام، يسرنا أن نستضيف معنا المعالجة النفسية أيضا الأخصائية الدكتور رباب المروعي. مرحبا بك معنا الدكتورة رباب.
1: أهلا بكم جميعا، وأرحب بجميع مستمعينا الكرام.
0: حياك الله.
1: الله يحييك.
0: طبعا دكتورة، من الرسائل وكذلك من الحياة العامة نجد البعض يلجأ لهذا العقاب بالمعاملة الصامتة، فلماذا يتم اتخاذه من قبل البعض كوسيلة للرد عما بدأ من الطرف الآخر؟ يا ترى ما هي الأسباب؟ هل تعود لتكوينه النفسي أم ماذا؟
1: أولا، قد كنا نعتقد من قبل أن الأذى يأتي من الكلمات الجارحة أو الأصوات المرتفعة، ولكن هل فكرنا يوما أن الصمت أيضا قد يكون مؤلما؟ ما هو هذا الصمت؟ ما هو هذا الأسلوب؟ أسلوب يستخدمه البعض للتعبير على الغضب أو الرد أو لمعاقبة الطرف الآخر، مما يترك آثار نفسية وعاطفية على العلاقات. لماذا يلجأ البعض للصمت؟ تعلم هذا الأسلوب من الأسرة، أو شخص لديه ضعف في مهارات التواصل، شخص يريد السيطرة أو فرض العقوبة على الآخر، أحيانا الخوف من المواجهة، أو قد تكون من سمات الشخصية لهذا الفرد، وقد تكون التي هي صعوبة في تنظيم المشاعر.
0: إذا مدى تأثير وانعكاس هذا التعامل على نفسية المعاقب، كما جاء في رسالة أم علي تقول أيضا: أفضل أن يصرخ فيني أن يعمل على تأنيبي ولا هذا الصمت.
1: تأثيره على الشخص الذي يتعرض للصمت هو أن الشخص يبدأ يشعر بالرفض، يشعر بالإهمال، يكون لديه قلق مستمر ومحاولة تفسير سبب الصمت، انخفاض في تقدير الذات، وهذا الانخفاض يكون مع الوقت، الشعور بالوحدة، واعتقد هذا اكثر اثر يكون لدى الشخص الذي يتعرض للصمت، هو الشعور بالوحدة رغم وجود الشخص الاخر معه في العلاقة. وقد يؤدي هذا كذلك الى زيادة التوتر وإلى عدم وجود علاقة صحية بين الطرفين.
0: هنا أيضا نتساءل كيف يمكن التعامل مع الصامت، خاصة مع الزوج. هذه الزوجة كيف لها أن تتعامل، خاصة أنها تقول بدأت تفكر أن تستخدم نفس الوسيلة ونفس الأسلوب مع الزوج؟
1: يفضل ألا تدخل الزوجة في مطاردة مستمرة للزوج. يمكن أن تقول له: أحترم حاجتك للهدوء إذا كنت منزعجا، لكن تجاهل الحديث لفترات طويلة لا يساعدنا على حل المشكلة.
0: صح.
1: عندما تكون مستعد للنقاش، أنا جاهزة وموجودة للنقاش معك، تعطيه مساحة معقولة إذا يحتاج للهدوء، تستمر في حياتها الطبيعية اليومية بشكل طبيعي جدا، تحدد أن الصمت الطويل غير مقبول من قبلها، أنه ليس وسيلة لحل الخلافات، تركز على الحوار وقت الهدوء وليس وقت الغضب.
0: نعم. أيضا دكتور رباب، قد يكون هذا الصمت مثلا كوسيلة لعملية أن يقبل الطرف الآخر

0: استفاد منهم كوسيلة ضغط؟
1: لأجل ذلك لا تعطيه الزوجة تعزيز لهذا التصرف الذي استخدمه أو لهذا الأسلوب الذي بدأ يستخدمه. أول ما يبدأ في الصمت وهي تبدأ بالمطاردة بيزيد يستخدم الصمت في كل المشاكل التي تواجههم بالعلاقة.
0: نعم. ويمكن أن يكون أيضا وسيلة من أنواع الدفاع؟
1: ممكن من أنواع الدفاع إنه ليس لديه قدرة للمواجهة وما عندهش قدرة لحل المشكلات، لكن لا تستجيب الزوجة له بحيث إنها تبدأ تطلب منه في حالة الهدوء إنه يدخل في حوارات ونقاشات هادئة عقلانية وكل شخص يحترم الآخر. هنا تبدأ أسلوب الصمت الذي يستخدمه يخف تدريجيا، لكن كل ما هو استخدم الصمت والزوجة بدأت أو الطرف الآخر بدأ يعمل مطاردة يعمل تعزيز إن الشخص الآخر يستمر استخدام هذا الأسلوب.
0: أيضا قد يكون بالنسبة لرسالة رهف ما بين الأصدقاء ما بين الصديقات، هنا كيف يتم التعامل؟
1: يتم التعامل هنا كمان يمكن يكون بنفس القصة مثل حكاية رهف اللي ذكرتيها في بداية كلامك.
0: نعم.
1: رهف حلا نقول لها يا رهف لا تعمليش رسالة ورا رسالة ورا رسالة ورا رسالة، رسالة واحدة كافية هادئة واضحة تعبر عن رغبتك في إصلاح العلاقة بدون إلحاح. تعطي صديقتها وقت للتفكير، من حقها أن تعطي صديقتها وقت للتفكير تجنب الملاحقة المتكررة بالرسائل.
0: نعم.
1: مثل ما قلت لك هذا يعمل تعزيز للأسلوب من الطرف الآخر.
0: وقد أيضا لا يظهر الطرف الذي هو منزعج بأنه منزعج ومفرط في الانزعاج أو أنه حتى ضعف نتيجة هذا الصمت.
1: ممكن صح، ممكن ما يظهرش أنه انزعج بحيث أنه يحصل انطفاء لهذا الأسلوب من السلوك.
0: أيضا ممكن أن يعطي فرصة للطرف الآخر حتى يهدأ،
1: يهدأ ويأخذ وقته ويأخذ تفكيره، من حقه يعطي مساحة للطرف الآخر بس مساحة ما تطلش. وكمان نلاحظ أن الطرف في طرفين، الطرف يعمل الصمت والطرف الآخر يقوم يعمل زي صمت. لا، هذا بيزيد المساحة كبيرة والمسافة ما بين في العلاقة.
0: نعم.
1: إذا الطرفين استخدموا كلاهما الصمت العقابي،
0: خاصة ما بين الأزواج للأسف قد تصل إلى حد الانفصال،
1: وموجودة جدا وانفصال بدون معرفة السبب.
0: صحيح. هل تمر عليكم مثلا مثل هذه الحالات دكتورة؟
1: جدا تمر حالات كثيرة جدا، بس الأغلب هذا الأسلوب يستخدمه الزوج مش الزوجة. لأن لو أجينا للزوجة هي في الأغلب تحب الكلام، تحب الحديث عن المشاكل، الزوج دائما يفضل الصمت. بس هذا في فرق ما بين الصمت، في فرق ما بين السكوت. سكوت وقت المشكلة من أجل تهدئة المشكلة، لكن
0: وهذا جميل.
1: استخدام عقابي.
0: نعم.
1: يعني حاجة سلبية مش إيجابية.
0: نعم. إذن الرسالة أو النصيحة لمن يتخذ هذا الأسلوب الصمت العقابي إلى ماذا سيصل؟
1: إذا كنت تغضب من حقك أن تأخذ وقت للهدوء، لكن من حق الطرف الآخر أن يعرف ما يحدث. الابتعاد المؤقت من أجل التهدئة مهارة، أما الصمت من أجل المعاقبة ليس حل المشكلة، بل قد تكون مشكلة إضافية تضاف إلى الخلافات الأساسية.
0: نعم. وبالتالي قد لا يظهر بأن هذا الصمت كان بداية المشكلة وهو الأساس،
1: وهو أساس المشكلة.
0: صحيح. إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتورة رباب المروعي المعالج والمختص النفسي إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: ألف شكر لكم جميعا.

0: سامعين الأحبة، نواصل حديثنا في أمراض الدم. نتناول اليوم مرض الثلاسيميا الذي يعاني بعض الأطفال وله مضاعفات خطيرة على حياتهم إذا لم يتم السيطرة عليه، وهو طبعا المعروف بفقر الدم القاتل. هناك أخبار علمية تقول الباحثون يعملون على إيجاد العلاج الجيني الذي يساعد في علاج هذا المرض، ويتوقع أن يكون قريبا بإذن الله تعالى. نتحول الآن إلى الرسائل التي وصلتنا منكم. هذه رسالة علا تقول ابنها في عمر 6 أشهر لاحظ اصفرار في جلده، اصفرار شديد، أيضا بياض في عينيه. توجهت إلى الطبيب وبعد الفحص نصحها بالانتباه وتزويده بالدم لتعويض نقص الخلايا. تتساءل هل يمكن الشفاء من المرض؟ ورسالة علياء ابنتها لا يمكن أن تعيش إلا بنقل الدم، أحياناً لا يتوفر الدم المطلوب وتتأخر، فهل في هذا خطر على حياتها؟ من هذه الرسائل وغيرها أيها الكرام نناقش مرض الثلاسيميا بمعية دكتورة ميساء أحمد الخياري طبيبة عام. مرحبا بك معنا دكتورة ميساء.
1: حياكم الله أستاذة.
0: أولا دكتورة ميساء نتعرف، ما هو مرض الثلاسيميا؟
1: مرض الثلاسيميا هو عبارة عن مرض وراثي يؤثر على إنتاج الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، هو مسؤول على نقل الأكسجين. هذا المرض الوراثي يؤثر على هذا الهيموغلوبين، يؤدي إلى فقر الدم بدرجات متفاوتة.
0: نعم، إذا لكل مرض أكيد أسباب وعوامل مسببة للمرض، يا ترى ما هي العوامل المسببة لمرض الثلاسيميا؟
1: أكيد لكل مرض عوامل مسببة. الثلاسيميا هو عبارة عن مرض وراثي، يعني ينتقل من الآباء إلى الأبناء بسبب خلل في الجينات.
0: ماذا تقصدون خلل في الجينات؟ مثلا الأم حامل للمرض، الأب حامل للمرض؟
1: نعم، المرض نفسه ينتقل، تزداد الإصابة عندما يكون الأم أو الأب حاملين للمرض.
0: إذن في هذه الحالة نقول ينبغي الفحص ما قبل الزواج. إذن دكتورة، هناك أعراض بكل تأكيد، يا ترى ما هي هذه الأعراض التي تظهر على المصاب ومتى تظهر؟
1: تعتمد الأعراض لمرض الثلاسيميا على شدة المرض. في الحالات الشديدة للمرض نفسه تظهر الأعراض غالبا من عمر 6 أشهر إلى سنتين. الأعراض هي مثلا ضعف النمو، تأخر البلوغ، شعوب في البشرة، اصفرار الجلد والعينين، تضخم الطحال والكبد. وفي حالات غير المعالجة تبدأ ظهور تشوهات في عظام الوجه أو الفك. أما بالنسبة للحامل صفة الثلاسيميا قد لا تظهر عليها الأعراض، هو فقر دم بسيط اللي هي عبارة عن عرض الدوخة، شعوب في البشرة، تعب مستمر.
0: بمعنى قد لا تظهر بالنسبة لأولياء الأمر، للآباء، للأمهات بشكل ملاحظ في البداية،
1: متى تبدأ تظهر؟ على حسب شدة الحالة. إذا كانت في الحالات الشديدة، إذا كان مثلا الأب أو الأم حامل للمرض، الاثنين حاملين للمرض، بتكون في حالة ما ثلاثية الشديدة تظهر هذا الأعراض من عمر 6 أشهر إلى سنتين. وهي كما ذكرتها سابقا، اصفرار الجلد والعين، تضخم الطحالة والكبد، هذه في الحالات الشديدة. أما في الحالات البسيطة اللي تكون حامل صفر الثلاثين فقط، تظهر في وقت متأخر، تظهر على شكل أعراض بسيطة مثل فقر الدم بسيط، دوخة، شكوك في البشرة، تعب فقط.
0: هشاشة العظام، تكسر العظام
1: بسهولة، هذه الحالات الشديدة جدا.
0: طب دكتورة ميساء، هل تشفت حالات كما تتساءل أم علاء؟
1: نعم، يوجد علاج ممكن يؤدي إلى شفاء في بعض الحالات، مثل حالة مثل زراعة نخاع العظم أو خلايا جذعية من المتورع مناسب. وممكن توصل في الوقت العلم في الوقت الأخير إلى علاجات جينية. هذا العلاج عدو كثيرة تطوير إن شاء الله
0: بإذن الله. طب دكتورة، ما هي الخطورة في حال تم إهمال المصاب؟
1: إهمال المرض أول شيء يؤدي، وإهمال المرض والمتابعة غالبا يؤدي إلى الدخول في مضاعفات شديدة مثل مشاكل في القلب، التضخم في الطحال والكبد، تأخر النمو، هشاشة في العظام. وبرضه ممكن يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم نتيجة نقل الدم المستمر وأبي له مشاكل في القلب، لذلك ننصح المرضى بالمتابعة المنتظمة، المتابعة المنتظمة وزيارة الطبيب بشكل مستمر لتفادي كل المضاعفات.
0: نعم، هناك أيضا من يقول لا سمح الله قد يكون هناك وفاة بالنسبة للحالات الخطرة في عمر الثلاثينات. قد يكون وفاة مثلا في عمر الثلاثينيات. إذا نتساءل دكتورة، كيف يمكن تنظيم حياة المصاب بالثلاسيميا وأيضا تكون أسرة؟
1: أولا مع العلاج المناسب والمتابعة بانتظام عند الطبيب والالتزام بنقل الدم عند الحاجة، يستطيع مريض الثلاسيميا بممارسة الأنشطة اليومية، الدراسة، العمل بشكل طبيعي، والزواج وتكوين أسرة. أما كيف ننظم حياته عن تكوين الأسرة؟ أولا وقبل أهم شيء ننصح بإجراء فحص ما قبل الزواج لمعرفة إذا كان الطرف الآخر حاملا للمرض، وعشان يحصل على استشارة وراثية لفهم يعني يفهم المريض احتمالات انتقال المرض للأبناء، لأن المعرفة المبكرة تساعد على التخطيط السليم للأسرة
0: والوقاية فعلا. إذا ما هي النصائح للأسرة التي لديها مصاب بكيفية التعاطي والاعتناء به؟
1: أولا وقبل كل شيء كما ذكرت سابقا أنه الالتزام بالمتابعة والمواعيد الطبية والعلاج ومراقبة أي أعراض جديدة، يجب على الأسرة مراقبة مريضهم ابنهم أو بنتهم، أي أعراض جديدة تظهر له مثل ضيق التنفس، حمى، إرهاق شديد، ويبلغ الطبيب بها. والاهتمام بالتغذية المتوازنة، الاهتمام بالتغذية المتوازنة مثل إعطاء المكملات الغذائية، حمض الفوليك، وعدم إعطاء أي مكملات حديد إلا بوصفة طبية، لأنه هو الشخص هذا بيكون فيه الحديد زايد، يعني ما ينفعش يأخذ أي مكمل الحديد.
0: نعم. إذا قبل أن نختم معكم، ما جاء في إحدى الرسائل بأنه إن كان هناك تأخر لإعطاء الطفلة العلاج كيف سيكون ذلك على حياتها؟ هل سيكون هناك تأثير مثلا في عملية التأخير وليس العدم إنما تأخير؟
1: تأخير إيش بالضبط؟
0: إعطائها الدواء فقر الدم أكيد يحتاج إلى الدم، وبالتالي إعطائها أو نقل الدم.
1: نعم، ذلك أول شيء ضروري، أول شيء قبل ما ينقل دم، يعني هو مريض الثلاسيميا ملزم ينقل دم كل فترة عند الحاجة، لكن مع كثرة إعطاء الدم للمريض يزداد نسبة الحديد في الجسم، فممكن يأخذ المريض دواء اسمه ديتروكسامين، هذا يخرج الحديد الزايد من الجسم، لأن الحديد الزايد في الجسم يأثر على القلب، ممكن يأثر على الجسم، فضروري يأخذ هذا الدواء اسمه ديتروكسامين يخرج الحديد الزايد الناتج عن زيادة أو كثرة نقل الدم المستمر.
0: نعم دكتورة ميساء، يبدو أنك لم تسمعيني بشكل جيد. بالنسبة إذا كان هناك تأخير مثلا لأيام لوقت بسيط في عملية نقل الدم للمصاب، هل سيكون هناك تأثير؟
1: أكيد، أي إهمال للمرض وإهمال للمتابعة وإهمال لنقل الدم يدخل المريض إلى مضاعفات شديدة، ممكن يدخل في مشاكل في القلب، ممكن يدخل في تأخر في النمو، ممكن يدخل فقر دم حاد.
0: نعم، إذا وصلنا إلى ختام اللقاء بمعيتكم دكتورة ميساء أحمد الخياري طبيبة عام، شكرا كثيرا.
1: شكرا،
0: الله معك.

0: وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية
0: تواكب منطق العصر المعلوماتي
1: وتحلق بكم في فضاءاته
0: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
1: في ضغطة زر واحدة
0: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
2: مستمعينا الكرام، كثير منا يستخدم برامج مكافحة الفيروسات لتجنب الهجمات السبرانية، لكن هل سألت نفسك من قبل عمن يصنعها؟ هذا هو ما سنجيب عليه في أولى فقرات حلقتنا هذه، فأهلا بكم مجدداً.

أيها الأعزاء، عندما يشتري المستخدم برنامجاً لمكافح الفيروسات، فإنه غالباً ما يشعر بأنه اتخذ الخطوة الأهم لحماية جهازه وبياناته من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. فهذه البرامج أصبحت بالنسبة للكثيرين خط الدفاع الأول ضد البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية وعمليات التجسس الرقمية. لكن هناك سؤال نادر ما يطرحه المستخدم على نفسه: من يقف خلف هذه البرامج؟ وأي قدرة من الثقة نمنحه لها؟ تكمن المفارقة في أن برنامج مكافح الفيروسات هو أكثر البرامج امتلاكاً للصلاحيات داخل جهازك، فهو يراقب الملفات التي تفتحها، ويفحص البرامج التي تثبتها، ويتابع حركة البيانات، ويتدخل في عمل نظام التشغيل، بل ويحتاج في كثير من الأحيان إلى صلاحيات المدير ليتمكن من أداء مهمته. وبعبارة أخرى، فإنك تمنحه مفاتيح جهازك كاملة حتى يتمكن من حمايتك. هذه الصلاحيات الواسعة تجعل من شركات الأمن السبراني جهات تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية خصوصية المستخدمين. فالغالبية العظمى من هذه الشركات تؤكد أنها تستخدم تلك الصلاحيات فقط لاكتشاف التهديدات وتحليل البرمجيات الخبيثة وتحسين مستوى الحماية، كما تنشر سياسات خصوصية تشرح كيفية جمع البيانات واستخدامها. ومع ذلك، فإن حجم البيانات التي يمكن لهذه البرامج الوصول إليها يجعل مسألة الثقة والشفافية أمراً بالغ الأهمية. ولذلك شهد العالم خلال السنوات الماضية نقاشات واسعة حول مدى استقلالية بعض شركات الأمن السبراني وحول تأثير البيئة القانونية والسياسية التي تعمل فيها. ففي بعض الدول قد تلزم القوانين الشركات بالتعاون مع السلطات المختصة في ظروف محددة، بينما تفرض دول أخرى معايير صارمة لحماية بيانات المستخدمين. ولهذا السبب تنصح العديد من الجهات الأمنية والخبراء باختيار برامج مكافحة الفيروسات ذات السمعة الجيدة والاطلاع على سياسات الخصوصية والتأكد من خضوعها لتقييمات واختبارات مستقلة. كما أن برامج مكافحة الفيروسات تعمل بمعزل عن الإنترنت، فالكثير منها يعتمد على الحوسبة السحابية، حيث ترسل معلومات عن الملفات المشبوهة إلى خوادم الشركة لتحليلها بسرعة، ثم ترسل نتائج الفحص إلى جميع المستخدمين عبر تحديثات متواصلة. هذه الآلية تعزز سرعة اكتشاف التهديدات الجديدة، لكنها تعني أيضا أن بعض البيانات المتعلقة بالملفات أو بالنظام قد ترسل إلى خوادم الشركة وفقا لإعدادات البرنامج وسياسة الخصوصية. ومن المهم أيضا إدراك أن أي برنامج مهما بلغت كفاءته ليس ضمانا مطلقا ضد الهجمات السبرانية، فالهجمات الحديثة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الهندسة الاجتماعية وخداع المستخدم، مثل رسائل التصيد الإلكتروني والروابط المزيفة، وهي أساليب قد تتجاوز برامج الحماية، إذ قام المستخدم بنفسه بمنح المهاجم ما يريد. لذلك فإن الأمن الرقمي الحقيقي لا يعتمد على برنامج واحد، بل على منظومة متكاملة تشمل تحديث نظام التشغيل باستمرار واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة، تفعيل المصادقة الثنائية والحذر من الروابط والمرفقات غير الموثوقة، على نسخ احتياطية للبيانات، إلى جانب اختيار برنامج حماية موثوق. ختاما، لا ينبغي أن يكون السؤال هل أستخدم برنامج مكافحة فيروسات، بل هل أعرف الجهة التي أثق بها لحماية جهازي؟ فثقة في عالم الأمن السبراني لا تبنى على الإعلانات أو الشهرة وحدها، وإنما على الشفافية والسجل الأمني والالتزام بحماية خصوصية المستخدمين والقدرة المستمرة على مواجهة التحديات المتطورة. فبرنامج الحماية هو حارس بوابة جهازك، واختيار هذا الحارس يستحق قدرا من التدقيق لا يقل عن أهمية حماية الجهاز نفسه. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: تحذير خلل في أنظمة أبل يكشف البريد الإلكتروني الحقيقي للمستخدمين.
الألعاب، الكشف عن الجهاز اللوحي ريد ماجيك ستار 2 بتقنيات تبريد مبتكرة.

إلى التفاصيل. كشف باحث أمني عن ثغرة خطيرة في ميزة إخفاء البريد الإلكتروني هايد ماي إيميل التابعة لشركة أبل، تتيح للمهاجمين كشف البريد الإلكتروني الحقيقي المرتبط بحساب المستخدم، مع أن الميزة صممت بنحو خاص لإخفائه باستخدام عناوين بريد مؤقتة لحماية الخصوصية. وأفاد موقع ميديا 404 الإخبارية بأنه تحقق من وجود الثغرة عمليا بعد اختبارات أجراها الباحث الأمني تايلر مورفي. وقد أكد الموقع أن كافة عناوين البريد التي اختبرت كانت قابلة للكشف بنسبة نجاح بلغت 100%. وأوضح مورفي أنه أبلغ أبل بالمشكلة في يونيو من العام الماضي وأرفق تعليمات لإعادة إنتاجها، لكن الشركة لم تصلح حتى الآن. وأضاف أن أبل أبلغته في مارس الماضي بأنها عالجت الثغرة، لكنه اكتشف استمرارها قبل أن تطلب منه عدم الكشف عنها إلى حين إصدار إصلاح رسمي. وبحسب مورفي فقد وعدت أبل بمعالجة المشكلة خلال شهر يونيو، لكن مع استمرار الثغرة دون إصلاح قرر الإفصاح عنها حفاظا على المستخدمين، مع الامتناع عن نشر التفاصيل التقنية أو طريقة استغلالها لمنع إساءة استخدامها. وأشار الباحث إلى أن مواقع البحث عن الأشخاص والوسطاء الذين يجمعون البيانات الشخصية قد تستغل البريد الإلكتروني الحقيقي لربطه بمعلومات شخصية أخرى، مما قد يعرض المستخدمين الذين يعتمدون على ميزة هاي ماي إيميل لحماية هوياتهم إلى أخطار تتعلق بالخصوصية والأمان. ولم تكشف ميديا 404 عن التفاصيل الفنية للثغرة، مؤكدة أنها ما زالت قابلة للاستغلال. وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه أبل تسويق نفسها على أنها من أكثر الشركات اهتماما بخصوصية المستخدمين، لكنها ليست أول مرة تواجه فيها انتقادات في هذا المجال. وفي عام 2022 واجهت الشركة دعوى قضائية بعدما أشارت تقارير إلى أن بعض تطبيقات آيفون استمرت بإرسال بيانات تحليلية حتى مع تعطيل خيار مشاركة التحليلات. كما كشف باحثون في عام 2023 عن قصور في ميزة أخرى كانت تهدف إلى إخفاء عنوان ماك الخاص بالأجهزة، لكنها كانت تظهر العنوان الحقيقي في بعض الحالات. وفي تطور متصل، أعلنت أبل حديثا أنها ستستخدم النطاق private.icloud.com لعناوين البريد المستخدمة في ميزة هاي ماي إيميل مستقبلا، وهي خطوة أثارت مخاوف بعض المستخدمين من إمكانية حظر هذا النطاق من بعض الشركات، مما قد يحد من فعالية الميزة في حماية الخصوصية.

أعلنت شركة ريد ماجيك جهازها اللوحي الجديد ريد ماجيك جيميني في السوق الصينية على أن يصل إلى الأسواق العالمية خلال شهر يوليو الجاري تحت اسم ريد ماجيك أستار 2، مع تركيز واضح على تقديم تجربة ألعاب احترافية مدعومة بمواصفات متقدمة وتقنيات تبريد تظهر لأول مرة. يأتي هذا الجهاز بشاشة OLED قياسها 9 إنشات بدقة قدرها 2.4K، ومعدل يصل إلى 185 هرتز، وهو ما تصفه الشركة بأنه أول جهاز لوحي مخصص للألعاب يجمع بين شاشة بهذا المعدل العالي ونظام تبريد سائل النشط. كما توفر الشاشة سطوعا يصل إلى 1600 شمعة مع حافة نحيفة للغاية. أضافت الشركة تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضبط الإضاءة تلقائيا، بالإضافة إلى شهادات SGS للحد من الضوء الأزرق والوميض بهدف تقليل إجهاد العين خلال جلسات اللعب الطويلة. ويعتمد هذا النوع على معالج كوالكوم المتطور سناب دراجون 8 إليت المصنوع بدقة تصنيع قدرها 3 نانومتر، بالإضافة إلى شريحة ريد كور R4 المخصصة للألعاب وتقنية إنرجي كوب 3.0، وهي منظومة تقول الشركة إنها توازن بين أداء الرسومات وسرعة الاستجابة لللمس وكفاءة استهلاك الطاقة، ويحافظ الجهاز على التصميم الشفاف الذي تشتهر به ريد ماجيك، ويكشف التصميم نظام التبريد السائل النشط مع إضاءة RGB وتضم 11 وحدة LED تتفاعل مع أحداث اللعبة، في حين يأتي الهيكل بإطار من سبائك الألمنيوم لتعزيز المتانة. ويضم الجهاز مضخة دقيقة بسمك قدره 0.48 ملي لتدوير سائل التبريد داخل أنابيب نانونية شديدة الصغر محكمة الإغلاق مع استخدام مادة ليكويد ميتال 3 لتحسين تبريد الحرارة في أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة. ويعمل الجهاز بنظام ريد ماجيك OS 11.5 مع المساعد الذكي مورا AI، ويحتوي على بطارية سعتها 8300 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطا في النسخة الصينية مع احتمال اختلاف سرعة الشحن في الإصدار العالمي. ويضم الجهاز منفذي USB-C لتوفير المرونة أكبر في أثناء اللعب، إضافة إلى منفذ USB-C Gen 2 لنقل البيانات بسرعة عالية ومكبرات صوت ستيريو ومستشعر بصمة جانبية ودعم فتح القفل عبر التعرف على الوجه. سعر الجهاز في الصين من 5299 يوانا، أي ما يعادل نحو 780 دولار للإصدار المزود بذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجا بايت وسعة تخزين قدرها 256 جيجا بايت، ويزيد السعر تدريجيا بحسب الذاكرة العشوائية وسعة التخزين ليتجاوز 1000 دولار أمريكي في أعلى إصدار. وسيطرح الجهاز في الصين باللونين الأسود والفضية، وسوف تكشف الشركة لاحقا عن أسعار الإصدار العالمية وموعد توفره في الأسواق منتصف يوليو الجاري.

0: بنهاية تفاصيل النشرة التقنية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. لكم التحايا من التقديم أماني عامر، وإلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا، والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، يا حماة الدين والأرض والعرض، أيها المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بدمائكم الزكية ملاحم الصمود الأسطوري في زمن التراجع والانكسار، سلام على جباهكم السمر التي ما انحنت إلا لبارئها، وسلام على سواعدكم الشداد التي أذاقت الأعداء بأس الصابرين. لقد غدوتم بجهادكم وثباتكم في الطغور جدار الأمة المنيع وصخرتها الصماء التي تتحطم عليها كل المؤامرات، فصبركم في الميدان هو البرهان، وثباتكم في وجه العواصف هو العنوان. أيها المجاهدون الشرفاء، إننا اليوم نعيش مرحلة حاسمة من تاريخ أمتنا، مرحلة تميزت فيها الصفوف وتكالب فيها الأعداء وتظاهروا علينا من كل حدب وصوب. وفي هذا المنعطف التاريخي لم يعد الرباط مجرد خيار، بل هو واجب الوقت وفرض المرحلة. إن واجبكم اليوم أيها الأبطال يا ليوت الوغى هو رص الصفوف وتثبيت الأقدام وإدامة ملاحم الإثخان في عدو لا يفهم إلا لغة القوة. إن الأمة بأسرها تنظر إليكم كطوق نجاة وتستأمنكم على أقدس ما تملك، فكونوا كما عهدناكم أشداء على الأعداء رحماء بينكم، تذودون عن الحياض بقلوب كزبر الحديد. أيها المجاهدون الأحرار، امضوا على درب الشهادة ثابتة خطاكم، ولا تنكسوا على الأعقاب، ولا تضعوا السلاح حتى يحكم الله بينكم وبين عدوكم بالحق، وهو خير الحاكمين. امضوا وعين الله تكلأكم، لا ترهبكم كثرة الأعداء ولا يثنيكم خذلان الخاذلين. فما أمامكم إلا إحدى الحسنيين، إما نصر مؤزر تعيدون به للأمة مجدها وتشفون به صدور قوم المؤمنين، وإما شهادة رفيعة في سبيل الله تلحقكم بالأنبياء والصالحين.

0: عين على الأحداث.
1: أيها الجند البواسل الأبطال المجاهدون، تقف اليمن اليوم أمام مرحلة مفصلية تتطلب وعيا وطنيا عاليا وإحساسا عميقا بالمسؤولية، فالمعركة معركة حقوق وسيادة وموارد ومستقبل أجيال كاملة تتطلع إلى حياة كريمة في وطن حر مستقل. ومن يظن أن اليمن يمكن أن يدار بمنطق الوصاية أو أن إرادة شعبه يمكن أن تخضع بفعل الضغوط الاقتصادية، فإنه يقرأ التاريخ بعين واحدة ويتجاهل حقيقة راسخة مفادها أن الشعوب قد تصبر على الألم لكنها لا تتخلى عن حقوقها ولا تفرط في كرامتها. فإن اليمنيين اليوم أصبحوا أكثر إدراكا من أي وقت مضى بأن مستقبلهم يصنعه التمسك بالحقوق والعمل المشترك والدفاع عن الثروة الوطنية باعتبارها ملكا لكل أبناء الوطن دون استثناء. أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة الأبطال المجاهدون، بعد أيام وأسابيع من التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي الذي حبس أنفاس المنطقة، تتكشف ملامح المشهد النهائي بصورة مغايرة لما راهن عليه خصوم الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة. فالمواجهة التي أريد لها أن تكون محطة لكسر الإرادة وإعادة رسم موازين القوى وفق شروط العدو الأمريكي والإسرائيلي المعتدي، انتهت إلى نتيجة معاكسة تماما، حيث بقيت طهران وقوى المقاومة ثابتة على موقفها، متمسكة بحقوقها وثوابتها، وقادرة على امتصاص الضغوط وتحويل التحديات إلى عناصر قوة إضافية. فقد بنيت حسابات العدوان على فرضية أن الضربات العسكرية المكثفة والعقوبات والتهديدات والحرب النفسية المنظمة ستدفع محور المقاومة إلى التراجع أو القبول بإملاءات سياسية وأمنية جديدة، غير أن الوقائع الميدانية والسياسية أثبتت أن هذه الحسابات افتقرت إلى فهم عميق لطبيعة هذا المحور وعقيدته القائمة على الصمود والاستنزاف طويل النفس.

0: خطر الغضب بحثاظ الندب
1: إيران
0: خطر ثبات وأصوات سيارات
1: إيران
0: سيف الحيدر
2: معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، أو حساب رقم 011-10118-10262 بالدولار، أو على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية. السلام، تحية.
3: زملاء المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، ما يجب أن نتحرك به هو الصبر. الصبر شيء أساسي في مواجهة أعداء الله وأعداء الإنسانية أمريكا وإسرائيل، فبالصبر نصنع الانتصارات. فالعدو يحاول إضعاف من عزمنا ويحاول إطالة المعركة وإعلان الهدن ثم يخترق ذلك كي يحصل عندنا حالا من الكسل والتخاذل، لكن ما يجب علينا هو الصمود والصبر حتى يحصل لديه حالة من اليأس والإحباط. فأنتم الأوفياء مع الأوفياء في محور المقاومة، قد جسدتم معنى الصبر ومعنى الصمود. كما لا ننسى شهدانا وقاداتنا الذي نشيع اليوم واحد منهم، وهو القائد السيد علي خامنائي رحمة الله تغشاه، وإننا سنحقق ما كان يتمناه ويتمنوا شهدانا العظماء، وهو تحرير فلسطين من الصهاينة الأنجاس. فنقول للعدو الأمريكي والسعودي والإماراتي: اليوم أصبحنا أقوى من الأمس، وأصبحت قدراتنا العسكرية أقوى، وهذا كله بفضل الله.

0: تسكت عن حالة لا سلم ولا حرب، وأن المطار بالمطار والحصار بالحصار، وسننزع حقنا بالسلم ولا بالحرب. وإن أراد العدو السعودي والإماراتي الحرب فنحن أهلا لها ونحن رجال الميادين، وإن أراد السلم فنحن أهل السلم لمن أراد السلم. والسلام، تحية.
1: صرخة الشعب.
2: شفت الأسد في المعركة يحمل أسد بين القذايف وسط ميدان الصمود، ينقذ جريح الحرب ويكون له سند. هذا هو الوفاء، هذا الإخاء، هذا الصمود، هذا هو الإيمان بإخلاص وجلد. هذا هو الشبل اليماني في الحدود، على الوفاء يبقى اليماني للأبد، وللعدا يتكافزوا مثل الفهود. قوة عزيمتهم من الفرد الصمد، وبنتقدم في حمانا.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس كان الدرس طويلا، يعني قرأنا صفحات كثيرة وفيها نقاط مهمة نذكر أبرزها. أولا أن الله قال ألم تروا، ولم تروا يعني ألم تعلموا وأنتم ترون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيعلمون من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى أو فيصلوا من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعون ويخترعون. أيضا من خلال تفكرهم يعلمون نعم الله عليهم، عظم نعم الله عليهم، فتلين قلوبهم لله وتخشع قلوبهم له. ثانيا أكد أن هؤلاء الذين يبدعون ويخترعون جاءت هذه الأشياء الاختراعات والإبداعات من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون

0: دراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ثالثا، أكد أننا نحن ضربنا من قبل الذين حولوا كل عبارات التفكر إلى المجال العقائدي فقط، والمجال العقائدي الذي يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام ولا يترك أثره في الوجدان. هؤلاء الذين حولوا عبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، فأخذوا منها إضفاء الشرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشريع، وتركوا ميدان الحياة. فعندما اتجهنا إلى الميدان، ميدان التشريع الذي تكفل الله به وقال إن علينا للهدى، وتركنا ميدان الحياة، فلم نستفد لا في جانب دين نعرف الله معرفة يكون لها أثر وجداني يشدنا إلى الله، ولم نتأمل ونتدبر لنبدع وننتج ونخترع من خلال تفكرنا فيما أودعه الله لنا. أيضا أكد أن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. أخيرا أكد أن الأمة ضاعت من أول يوم بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على طريق ما قدمه أو عن طريق ما قدمه الآخرون لنا من ثقافات مغلوطة تحول الآيات القرآنية إلى غير المجال، أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويل الآيات القرآنية إلى غير ما يراد منا في واقع الحياة. الإمام علي الذي كان يقول إن هاهنا لعلما جما لو أجد له حملة، من كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني ابتعدت الأمة عنه وتولت غيره. القرآن الكريم ابتعدت الأمة عنه وانطلقت حتى وهي تتعرف على الله بعيدا عن القرآن الكريم. فعندما ابتعدنا عن الله، عن كتاب الله، عن هداية الله، وابتعدنا عن من أراد الله أن نتولاه بعد الرسول، من علمه، من قال عنه الرسول أنا مدينة العلم علي بابها، ضاعت الأمة، تاهت الأمة. وفي نفس الوقت يحملون الأمة هذا الضائعة والمنحطة في جانب الصناعة والاختراع والإبداع، تأتي لتحمل الدين المسؤولية، وكأنه بسبب الدين أصبحت الأمة ضعيفة في هذا المجال والجانب. والآخرون استغلوا هذا، فيأتي من يروج أن على الأمة أن تلتحق بركاب الغرب وأن تترك القرآن وتترك الإسلام، فأصبح في الأمة علمانيون كثير لأن الآخرون استغلوا ضعف هذه الأمة ونسبوه إلى الدين. ليس الخلل في الدين، وهذا معروف، لأن القرآن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، والآخرون الذين يصنعون إنما تدبروا في صفحات هذا الكون وقال أنه سخرها لنا. فنحن عندما نعود إلى القرآن ونعود إلى صفحات هذا الكون نبتني، نتوعى، نستبصر. والقرآن يجعل الأمة في مستوى راق جدا لو عادت الأمة إليه. فمن يحتقر دينه عليه أن يحتقر من قدم الدين له بالشكل المغلوط، وأن يعود إلى القرآن ليتثقف بثقافته وليتعلم منه وليطلب العلم من الله المعلم، وقل رب زدني علما واتقوا الله ويعلمكم الله. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف، أصناف النباتات وأصناف الحيوانات، أصناف التربة، أصناف الصخور، أصناف متعددة من كل جنس، من كل جنس متعدد، أصناف المعادن سخرها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فهي تهدي إلى كيف ينتج وكيف يصنع، وهي تهدي إلى كيف يزداد خشية من الله ومعرفة تزيده خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا شاكرا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح، وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. ثم لاحظ القوم الذين تفكروا، ألم يكتشفوا أن في أعماق الأرض وعلى بعد مئات الأمتار ما حرك العالم كله، ما حرك ظاهر العالم كله، وهو البترول. لأن الله قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض، فما كان هناك حتى في أعماق الأرض هو مسخر للإنسان. ولاحظ، إذا اكتشفنا فعلا بأن هناك في أعماق الأرض وعلى بعد مئات الأمتار ما أكد القرآن بأنه مسخر لنا، هل معنى مسخر لنا على النحو الذي يقول الآخرون لنعرف من خلاله عندما نشاهده عقيدة صحيحة، نعرف الله سبحانه وتعالى؟ أليس في باطن الأرض مئات السنين، آلاف السنين، وهو لا يزال في باطن الأرض؟ فما معنى تسخيره للإنسان؟ وما معنى أن يسخر له إلا ليتفكر؟ وما معنى أن يسخر له؟ لأن الله قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، حتى الذي في أعماق الأرض هو مسخر للإنسان. لكن ما معنى أن يسخر له إلا ليتفكر، ليتفكر فيصل إليه، وعندما يصل إليه ترى كيف سيصنع الحياة فيحرك ظاهر العالم. ما الذي حرك ظاهر العالم؟ ما الذي حرك المصانع وحرك الآليات؟ أليس هو البترول؟ البترول أليس في أعماق الأرض؟ وسخر لكم ما في السماوات. نحن نفهم قيمة التسخير أنه فعلا بنظرة واحدة الشمس سخرها لنا من أجل أن نتدفأ فيها، من أجل أن لا يكون هناك برد. هذه واحدة مما تعطيه الشمس. الماء نشربه ونقول الحمد لله، لك الحمد يا الله، ثم نفهم أن كل شيء هو على هذا النحو، نعرف من خلاله ما يفيدنا هو تلقائيا، فكأنه هذا هو كل ما يعطيه، هو ما يمكن أن نستفيد منه، أن نستفيده منه استفادة أولية. لكن لماذا لا نفهم من قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أليست في تعني ما كان في ظاهرها وفي باطنها؟ أن التفكر هو يرشد إلى أن الإنسان المؤمن مطلوب منه اعتقاديا ودينيا أن ينطلق في أعماق هذا الكون، وهو يتفكر وسيصل إلى أعماق الكون وبعد مئات الأمتار، وسيرى أن هناك شيئا مسخرا له، مسخر له. لماذا؟ ليعرف من خلاله أنه محدث وأن له محدثا. هذا ستعرفه من شجرة واحدة، هذا ما قدم لنا، بأن كل ما في الدنيا هذا هو عبارة فقط عن أدلة على الله سبحانه وتعالى، على هذا النحو الضيق الذي قدمه أصحاب علم الكلام، على هذا النحو الضيق. فعلا كل شيء مظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته وعلمه ولطفه ورحمته ورعايته وتكريمه للإنسان. لكن لينطلق الإنسان، فنحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، أليس كذلك؟ ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون، وكيف حركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركاب في البر والبحر وفي الجو، ألسنا في جهالة؟ وإذا أتى الواحد منا ليتفكر مثلا في الشمس، أعتقد أن تفكر وقال: الله ما أعظم هذه الشمس، يدفع فيها واحد لا بهبر، وانتهى الموضوع. نشرب الماء ونقول لك الحمد يا الله، وانتهى الموضوع. لم ننطلق لنتفكر بشكل كبير، نتأمل بشكل كبير، لنعرف من خلال هذا كيف يمكن أن يكون الأثر السيء للأخطاء الثقافية، وقد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوق هامات العالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن هذا الشيء الذي يؤسف الإنسان فعلا، يؤسف الإنسان فعلا، نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا نحن على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم. أصبح الشخص إذا ما تدبر أو تفكر في شجرة أو في شيء مما سخر يبحث فقط أو يتفكر في أن لهذا الشيء المخلوق محدث، إذن له محدث، هناك من أحدثه، ومن أحدث هذا الشيء هو حكيم أو هو قدير، وانتهى الأمر. والمعتزلة هم من كانوا يرون أنفسهم علماء أجلاء إلى درجة أنهم كما يحكي الشرفي في شرح الأساس أنهم كان البعض منهم يسخرون بأئمة أهل البيت فينظرون إليهم نظرة بأنهم بسطاء وتفكيرهم بسيط ومتخلفين ثقافيا، يرون أنفسهم هناك مثقفين ثقافة رفيعة. هذه آثار ثقافتهم، آثار ثقافتهم المغلوطة، المعتزلة، الأشعرية، العقائد الباطلة من هنا وهناك. وعندما ساد الناس أيضا حكام جاهلون همه أن يبحث عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا، فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة وهي تعيش في ظلامات الجهل والتخلف. والحكام زادوا الطين بلة، يعملوا على أن يبحثوا عن العلماء الذين يدجنون الأمة لهم ليتوارثوا الملك والأمة جامدة. ثم المأساة تأتي في الأخير أن نأتي نحن نتنكر لديننا فنعتقد أنه هو المسؤول، ثم نكون ضحية لتضليل اليهود، نقبل قولهم إن الدين هو الذي ضربنا. اليهود يروجوا لهذا الشيء أن الدين هو الذي ضربنا، ونحن نأتي فنكون ضحية لتضليل اليهود، نقبل قولهم إن الدين هو الذي ضربنا. ألم تكن كثير من البلدان الإسلامية تحولت إلى الاشتراكية تكفر بالله، وقيل لها بأن الدين تخلف، الدين هو أفيون الشعوب. ألم يصبح كثير في أوساط المسلمين علمانيين؟ كثير من المسلمين علمانيين، نتنكر للدين بكله، ولا شأن للدين بالحياة. نظرة صحيحة عندما ننظر إلى الدين على أساس ما قدمه إليه الآخرون من العلماء، العلماء الذين اعتبرهم علماء المسلمين قدموا الإسلام على هذا النحو فعلا، هذا التقديم يخلق هذه النظرة أن هذا الدين لا يصلح لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا، وأنه يحول بين الأمة وبين أن تنهض فعلا على قدميها، وبين أن تصبح أمة قادرة على أن تبدع وتخترع وتنتج. لكن ظلمنا الدين نفسه، ولهذا كان الإمام الخميني يقول إن الثقلين ظلما، قال الأمة ظلمت الثقلين، يعني القرآن والعترة. أتينا لنتلقى الدين من عند أشخاص نعتبرهم علماء يقدمون لنا ثقافة مغلوطة تجعل نظرة الإنسان ضيقة جدا، فانحطت الأمة بسبب هذه الثقافة المغلوطة، ثم يردون المحك في الدين. هذا ظلم للدين، ظلم للثقلين، للقرآن والعترة، ظلموهم من أول الزمان، من أول يوم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى طول التاريخ، وظلموهم في هذا الزمن أن تنكروا لهم، وأصبح الحديث عن العودة إليهم تخلفا. لا، نقول أولئك الحكام الذين حكموا الأمة على طول تاريخهم هم المتخلفون، هم الذين أورثوها التخلف، أولئك العلماء الجهلة. الكثير منهم ممن حرفوا ثقافة الأمة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، هم من ضرب الأمة، هم من ظلم الأمة، هم من جهل الأمة، وليس الثقلان القرآن والعترة. بل نحن الزيدية ما من نتمسك بأهل البيت، أهل البيت أنفسهم هم من عانوا من هذا، كما يقول علي عبد الله: نحن عانينا من الإرهاب، نحن عانينا أيضا من الأخطاء الثقافية التي جاءتنا من قبل السنية، من قبل المعتزلة، من قبل الطوائف الأخرى، عانينا ممن تأثروا في داخلنا بهم فعلا، فأصبحنا نحن شركاء في ظلم الثقلين الكتاب والعترة، فأصبحنا كلنا قوما لا نتفكر إلا حيث لا يطلب منا أن نتفكر على النحو الذي نفهم معنى التفكر والنظر. سلطنا التفكر والنظر في مجال معرفة الله على النحو القاصر كما كررت، وفي مجال التشريع أو في مجال الهداية الكاملة وهي التي قد تكفل الله بها، رحنا نتفكر في الشيء الذي تكفل الله به، ليس من تخصصنا وليس من شأننا أن نتفكر فيه، أتى به الله كاملا لا داعي أن تتفكر فيه. لقوم يتفكرون فيقول لك: هذه الآية تدل على وجوب النظر، فأصبح النظر واجبا عقلا وشرعا على النحو الذي يقدمونه هم، على النحو الذي يقدمونه هم. نعود إلى أصل الموضوع كملاحظة أو إضافة إلى الموضوع، ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفته داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين، هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الحياة، إلى الدنيا عن طريق أصحاب كتب الترغيب والترهيب ومعظمهم أيضا من السنية، نظرنا إلى الدنيا هذه بكلها، هذه الدنيا التي يتحدث الله عنها ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا، بأنها لا تساوي جناح بعوضة، نظرنا لها هذه النظرة بأنها لا تساوي جناح بعوضة، وأنها ليست بشيء وعلى الإنسان أن ينصرف عنها، وإذا كان سيطلبها فليطلب فقط القوت الضروري منها والكفاية فقط منها وينطلق، يتركها الناس، يرفضها الناس، هذا هو التدين. عزز الفكرة مرشدون داخل مساجدنا يسيرون في هذا الاتجاه، وكتاب وهم يكتبون في أشرف علومنا يسيرون في هذا الاتجاه، ومفسرون أيضا يسيرون في هذا الاتجاه، وهكذا تراكمت الأشياء، فأصبحنا نحن أبناء هذا العصر الضحية، أصبحنا نحن أبناء هذا العصر الضحية، وليس فقط هذا الجيل بل أجيال نحو ما لا يقل عن 400 سنة، أعتبرها 400 سنة على أقل تقدير، هي الحالة التي ظهرت فيها النتائج السيئة لكل الأشياء التي سبقت. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله يستعطفنا بما يحدثنا به من نعمه، والذي يذكرنا بقيمة نعمه، كيف يتمنن علينا بما لا قيمة له عنده؟ إذا كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، إذن فلا قيمة لما يتمنن به علينا. إذا كان يعطي ما لا قيمة له عنده، ما لا قيمة له لديه، ولا نعني بالقيمة أنها مسألة حاجة، وفعلا هو ليس محتاجا، لكن الحكيم ينظر إلى الأشياء المهمة ذات قيمة فيما تعطي، فيما تعطي. فإذا كانت هذه الأشياء كلها لا قيمة لها لديه، فلا حاجة لشكرها ولا حاجة للتمنن بها علينا. لماذا يتمنن علينا بما لا قيمة له عنده؟ يعني على ضوء ما بيقولوا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله تمنن علينا بها، والله ما بيتمنن إلا بشيء له قيمة، له قدر، والقيمة يعني بمقدار ما تعطي، ما تعطيه للناس لها قيمة، ما هو صدق أنها ما تساوي عند الله جناح بعوضة، لها قيمة. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهذه الآية تتحدث عن أهمية ما أعطى، عن أن نتذكر فضل وعظم ما أعطى وما أسبغ من هذه النعم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لاحظ كيف يربط بين الحديث عن نعمه وبين وحدانيته وبين توحيده وعبادته. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. انتهت الملزمة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف المتعددة من كل جنس متعدد، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فهي تهدي إلى كيف ينتج ويصنع وكيف يزداد خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. أيضا أكد أننا نحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون وحركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركاب في البر والبحر والجو. ثالثا أكد أن الأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام، وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوقها مات العالم، مثل هذه الأمة التي ضربت على أيدي من يسمون أنفسهم علماء، أبعدوا الأمة عن كتاب الله، قدموا ثقافة مغلوطة ضربت الأمة. ثالثا أكد أننا نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم. وأيضا عندما ساد حكام جاهلون، عندما ساد الناس حكام جاهلون همه أن يبحث عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا، فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة، وهي تعيش في ظلام الجهل والتخلف. رابعا أكد أنه ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفته داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الدنيا هذا التي يتحدث الله عنها ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا لأنها لا تساوي جناح بعوضة وأنها ليست بشيء وعلى الإنسان أن ينصرف عنها. ولو كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة لما قال لنا أنه سخرها وما فيها لنا وتمنن علينا بذلك، لأن الله ما بيتمنن بشيء إلا وله قيمته بمقدار ما يعطينا، بمقدار ما يعطينا. انتهت الملزمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نكون ممن يشكر نعمه وممن يرعى نعمه وممن يتفكر فيما سخره في هذا العالم لعباده، وأن يهدينا إلى معرفته التي تملأ قلوبنا حبا له وخشية منه وإجلالا له وعظمة له، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو،
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشر.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في كل ما يجري اليوم زاخر الدلالات والإضاءات والإشارات التي لا يجدر المرور عليها مرورا عابرا، غافلا عن فحاواها ومعطياتها المهمة، معطيات يلفت من بينها ما له صلة بواقع قوة آصرة الإخاء في المستوى الثنائي بين اليمن الناهض اليوم والمتحرك بروح المشروع القرآني الثوري الفتي والجمهورية الإسلامية في إيران كبلدين أخوين مهمين في هذا الإقليم أو المنطقة المستهدفة بأعتى حروب وعدوانات الطغيان الصهيوني الأمريكي المستكبر العاتي، وكثورتين تحرريتين، وكشعبين مسلمين شقيقين جارين تربطهما عرى الأخوة الإيمانية ووحدية المرجعية القرآنية الإسلامية لثورتيهما المباركتين، وكذلك الروح المميزة لكلا الثورتين بسماتها وقسماتها التحررية الاستقلالية المناهضة للمشروع الصهيوني الاستكباري الهيمني الذي يستهدف بمخاطره ومضاره وجرائمه كل شعوب أمتنا. كما أن من بين تلكم المعطيات والدلالات ما يعنى بالدلالة الجلية على مستوى قوة تماسك المحور الجهادي الإسلامي الإقليمي، محور القدس والمقاومة الإسلامية الذي تعد اليمن وإيران قطبين أساسيين فيه، والذي تنطق قسمات ملمحه الأساس الفارق بكونه بوتقة تآخ وتحالف بين أحرار وشرفاء هذه الأمة الواقفين في طليعة خطها المجاهد المقاوم لمشاريع الأعداء الصهاينة والأمريكان ومواليهم، ويتصدرون الفعل الداعم المؤازر لقضية الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كافة، القضية الكبرى قضية فلسطين ومظلومية شعبها، والمناصر أيضا لمقاومتها المحقة البطلة في وجه المشروع الصهيوني الاحتلالي الاستباحي البغيض وجرائمه البشعة المتواصلة والمتصاعدة. وعندما نقرأ ضمن هذا الإطار الموضوعي ما تحكيه صورة التشيع التاريخي الجليل والفريد للشهيد الإمام القائد الكبير السيد علي الخامنئي، نلاحظ زخما حضوريا هائلا لتلك الأبعاد والمحددات التي يتشكل في ثناياها واقع اللحمة الإيمانية والوجدانية والثقافية والحضارية المصيرية التي تنصهر فيها أطياف الكيان الواحد لأمة الإسلام التي لا فرق فيها حسب محددها ومفهومها الإلهي القرآني المحمدي الأصيل، لا فرق فيها بين عربي وفارسي أو إيراني، ولا بين قومية وقومية، ولا بين شيعي وسني، كما يحاول أعداء الأمة اليوم من اليهود والصهاينة والمستكبرين والعنصريين والمنافقين أن يعزفوا لحنهم التمزيقي المغرض النشاز لشق صفوف الأمة خدمة لأجندة مشروع أولئك الأعداء الخطير، المشروع الصهيوني الغربي الإبستيني التدميري الهادف إلى ابتلاع الأمة بكلها واستعباد شعوبها والاستحواذ على خيراتها ومقدراتها. من أرضية الوعي بهكذا حقائق ومن واقع التجربة المريرة الطويلة لصراعنا مع أولئك الأعداء المجرمين، مرتكبي أفظع الجرائم والإبادات بحق شعوب هذه الأمة في فلسطين وفي كل المناطق الملدوغة بغدرهم وشرورهم وحروبهم وأطماعهم وفتنهم التي تتواصل منذ عقود وما يناهز القرن من الزمان وحتى اليوم الذي تدور فيه هذه المواجهة المصيرية الكبرى بين أحرار هذه الأمة وشرفائها المؤمنين المجاهدين الأباة المضحين في إيران وبقية المحور المجاهد ورأس ذلك الشر العدواني الدموي المدمر القاتل أمريكا الترمبية الصهيونية الإبستينية المتوحشة وذراعها اليهودي المسعور المحتل لفلسطين ومن يوالي ويقف مع هذا المركب الشيطاني العدواني الخبيث. ويأتي هذا التشيع التاريخي الملحمي للقائد الإمام الشهيد العظيم السيد علي خامنئي ليقدم فيما يقدمه من دلائل ومعطيات دالة حية عظمى على تلك الواحدية الراكزة في صميم وجود الأمة الواحدة ومصيرها ومسارها المتشابك المترابط دون أي قابلية لتمييز أو تفريق بين شعوبها على أساس قومي أو مذهبي ولا لأي نعرة جاهلية تنافي التوجيه الإلهي القرآني بالاعتصام بحبل الله والتأمين الدائم لشرط البنيان المرصوص في صف هذه الأمة. وهذا هو أيضا ما درجت به التوجيهات النبوية في مأثوراتها المجمع عليها بالابتعاد عن النعرات العصبية والعنصرية المقيتة والتآخي والتلاحم بين أبناء الأمة الواحدة. وهنا يكفي أن نذكر بشيء من تلك المأثورات النبوية سلمان منا أهل البيت لو كان هذا الدين في الثريا لناله أبناء فارس. وكذلك بيان النبي الكريم صلى الله عليه وآله المعني بآية الاستبدال في سورة محمد بأنهم قوم هذا كما أشار إليه الرسول الأكرم إلى سلمان الفارسي رضوان الله عليه وغير ذلك من الأحاديث الواردة في كل الكتب التي يجمع عليها أهل هذا الدين في بوتقتهم الفكرية والحضارية الكبيرة.
0: في العمق في العمق في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها انطلاق موكب تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي من مدينة الكوفة باتجاه النجف بالعراق. العدو الإسرائيلي يشن غارات على بيت ياحون وكونين وبرعشيت وحرج علي الطاهر جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يستهدف 85 هدفا عسكريا أمريكيا في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف جنوب إيران. التفاصيل: انطلق التشييع الشعبي لجثمان قائد الثورة الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي اليوم من مدينة الكوفة بالعراق باتجاه النجف وسط حضور جماهيري واسع، على أن تستكمل مراسم التشييع في الساعة 4 عصرا بتوقيت العراق في مدينة كربلاء داخل مرقدي الإمام الحسين وأبي فضل العباس عليهم السلام. تواصل قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 72 بعد 200 عبر إطلاق النار في عدة مناطق. وذكرت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بأن قوات العدو ارتكبت 8 انتهاكات جديدة في القطاع، حيث استشهد طفل متأثرا بجراحه إثر قصف مركبة مدنية أمس في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأصيب قبل ظهر اليوم 4 مواطنين 2 بالرصاص جنوب مواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع. من جانبه أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بإصابة مواطنة بالرصاص غرب مدينة غزة، وأطلقت آليات العدو نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة، وأطلق الطيران المروحي النار شمال القطاع بالتزامن مع إطلاق الدبابات النار شرق مخيم البريج والمغازي وسط القطاع، فيما أصيب الشاب اليوم بإطلاق النار عليه عند حاجز 300 العسكري الواصل بين محافظتي بيت لحم والقدس المحتلة قبل أن يقوم الجنود باختطافه من داخل سيارة إسعاف فلسطينية. شن طيران العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم 3 غارات على المنطقة الواقعة بين بلدات بيت ياحون كونين وبرعشيت، وغارة على حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقى جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن العلاقات العامة للحرس الثوري قالت في بيان اليوم إن القوات البحرية والجو فضائية التابعة للحرس الثوري من خلال عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات بدون طيار قامت بدك 85 نقطة من منشآت عسكرية أمريكية مهمة في ميناء سلمان ومنطقة الأسطول البحري الخامس في البحرين وقاعدة علي سالم الجوية في الكويت، وأسقطت طائرة معادية من طراز MQ-9 حاولت التدخل في العملية. وكان العدوان الأمريكي قد استهدف فجر اليوم رصيف صيد بالقرب من سوق السمك في مدينة بندر عباس جنوب إيران، واشتعلت النيران في عدد من قوارب الصيادين تزامنا مع هجمات أخرى في المدينة ومناطق أخرى من محافظة هرمزجان، كما تضررت سيارات مدنية كانت متوقفة بجوار الرصيف جراء شظايا الانفجار واشتعلت النيران في بعضها. وأفادت محافظة هرمزجان بأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، وتعرضت مناطق من بندر عباس وجزيرتي سيريك وقشم لهجمات من قبل العدو الأمريكي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة
لن تستأنف ما لم يتم تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم، وشدد على أنه لن يكون هناك اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. وكان قد أكد في وقت سابق أن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح تماما، ولن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما دامت التهديدات ضد إيران مستمرة، مشددا بالقول لا الشعب ولا القوات المسلحة الشجاعة ترهبهم التهديدات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف، ردا على هجمات شنتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية. كما أعلنت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 415 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. النبأ الأخير. علق رئيس كولومبيا المنتخب أبيلاردو دي لا إسبريلا عملية انتقال السلطة مع الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، متهما إياه بالتخطيط لتنفيذ انقلاب بعد رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات. وكان بيترو قد صرح أمس الأول بأنه لا يعترف بفوز دي لا إسبريلا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 21 يونيو الماضي، والتي تغلب فيها على السيناتور إيفان سييدا مرشح الائتلاف المدعوم من بيترو، مدعيا وقوع تزوير انتخابي من دون تقديم أدلة على ذلك. ووجه الرئيس المنتخب دعوة صريحة للجيش والمؤسسة العسكرية قائلا بصفتي رئيسا منتخبا أدعو القوات المسلحة الكولومبية إلى احترام قسمها وحماية الدستور والديمقراطية وعصيان أي أوامر تصدر عن بيترو وتناقض ذلك. كما نشد المجتمع الدولي مراقبة عملية انتقال السلطة وحث أنصاره على المقاومة حتى موعد تنصيبه رئيسا للبلاد في 7 أغسطس القادم. في ختم نشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. انطلاق موكب تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي من مدينة الكوفة باتجاه النجف بالعراق. العدو الإسرائيلي يشن غارات على بيت يحون وكونين وبرعشيت وحرج علي الطاهر جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يستهدف 85 هدفا عسكريا أمريكيا في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف جنوب إيران. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم المتابعات الإخبارية.

السلام الله عليكم سامعين الأفاضل ومرحبا بكم إلى المتابعات الإخبارية وفيها المنتقى الإسلامي يحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام. إيران ترد على العدوان الأمريكي باستهداف 85 من الأهداف للعدو في المنطقة. أهلا بكم.

0: تحت شعار بصيرة وجهاد، نظم الملتقى الإسلامي اليوم في صنعاء فعالية إحياء ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد ابن علي عليهم السلام. في فعالية إحياء الذكرى تحدث العلامة عبد الله الشاذلي بكلمة أكد فيها أن الإمام زيد ثار على الطغاة والمستكبرين من بني أمية، وما ثورة الإمام زيد إلا هي الامتداد لثورة الصالحين من قبله.
1: زمن هشام بن عبد الملك، هذا الزمن لم يعد فيه من الإسلام إلا اسم الإسلام، أمير المؤمنين الذي يعتلي سدة الحكم ويخطب له من على 80,000 منبر في العالم الإسلامي يمجد فيها ويدعى له بالبقاء والحفظ، أسوأ شخص في الأمة الإسلامية، أسوأ شخص في الأمة الإسلامية كان مكانه أن يقام عليه الحد في السوق على شرب الخمر، أن يقام عليه الحد في السوق على مسائل كثيرة أخرى منها أخذ الأموال وسرقتها. أصبح أمير المؤمنين وسيد المسلمين، لم يبدأ من الدين، لم يبقى من الجهاد إلا فتوحات يذهب فيها المقاتلون لفتح البلدان التي ليست مسلمة للإتيان بالغنائم لهؤلاء الجبابرة ليعيشوا بها مع المغنين والشعراء والمطبلين والقوات والجلادين عيشة الرفع فقط. أصبح العلم الإسلامي مقصورا على من يسبح بحمد هذا الطاهر، أو على الأقل لا يتعرض له بسوء. لا يمكن للعالم أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر ولا أن يفعل أي عمل صالح، حتى أن بعض الصالحين مر بزبانية من بعد هؤلاء الزبانية وهم يقطعون يد الصبر والناس متجمهرين، قالوا على ماذا؟ قالوا لص سرق وهؤلاء يقطعون يده، فقال سبحان الله سرقوا العلانية يقطعون سارق السر.
0: من جهته تحدث فضيلة العلامة أكرم الدرواني بكلمات عن العلماء أشار فيها إلى أن الإمام زيد ثار ضد الظلم والظالمين، ثورته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
2: جبهة الجهاد في سبيل الله وجبهة تصحيح المفاهيم والثقافات التي قد لوثت، ولا خير في جهاد يحمي العقيدة أو يصحح المفاهيم المغلوطة، وما شرع الله الجهاد لأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم إلا لرد الناس إلى المعتقد الصحيح. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دعوا الناس إلى المعتقد الصحيح وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. عندما ننظر إلى حال الإمام زيد ابن علي عليه السلام نجد أن المفاهيم والثقافات قد غيرت على النهج النبوي وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد غيرت قضية القدر وأتي بالجبر والتشبيه وغير ذلك من العقائد التي لا زال اليوم المسلمون والعلماء يتجادلون فيها ويتناظرون فيها ويحصل العدا من أجلها. الإمام زيد بن علي صحح هذه المفاهيم وبينها للناس بيانا شافيا، وفي الجانب الآخر قام ضد الظلم وثأر ضد الظلم

0: واحترامهم سنة تتبع.
1: وتحدث القاضي عبد الله عامر مدير عام الأوقاف في محافظة صنعاء بكلمة أكد فيها أهمية الوعي وعدم التفريط في أمر الله سبحانه وتعالى وعدم التخلي عن الحق.
0: نلتقي اليوم في هذه الذكرى والفاجعة الأليمة لا لنندب الإمام الأعظم إمامنا الأعظم زيد بن علي سلام الله عليه، إنما نتزود بالزاد الذي يبلغنا عند الله تعالى في جنته. الإمام زيد سار على نهج آبائه الإمام الحسين والإمام الحسن والإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الله تعالى أراد لأولياء العزة، يقول ربنا تبارك وتعالى: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الإمام زيد بن علي سلام الله عليه رأى ووجد في عصره أن الأمة قد أصبحت دليلا بسبب طغيان الطاغين وتجبر المتجبرين، ولذلك حين ننظر إلى كلماته سلام الله عليه التي ارتبطت بكلمات جده الثائر العظيم الإمام الحسين حين قال: هيهات منا الذلة، لأن الطغاة يريدون إذلال الناس، بل بلغ بهم الحال على أن يفرضوا على أولاد الأنصار، أولاد الأوس والخزرج، أولاد صحابة رسول الله، أن يبايعوا طاغية بني أمية على أنهم عبيد. هكذا أرادوا للأمة أن يصيروا عبيدا، ولذلك سلام الله عليه أعلن هذا الشعار المرتبط بشعار جده الحسين: من أحب الحياة عاش ذليلا، لأن الذلة ارتبطت بالحياة والبقاء في هذه الحياة الزائلة. أراد طغاة بني أمية استعباد الناس وإذلالهم، فكان الإمام زيد بن علي سلام الله عليه هو من ثار في وجه هذا الطاغوت والإذلال. بعد أن اسودت الأرض بعد نحو من 61 عاما من ثورة جده الإمام الحسين.
1: بدوره أشار الأخ محمد الغفاري في كلمته أن حضور هؤلاء الرجال رسالة للطواغيت هذا العصر الأمريكيين والصهاينة الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
2: أهلا بكم رجالا ترسلون رسالة صريحة لطواغيت عصرنا وعلى رأسهم اليهود وبني سعود بأن من أحب الحياة عاش دليلا. في هذا المقام نرفع تعزية إيمانية يمانية جهادية إلى صاحب المقام المحمود والحوض المورود، إلى حبيبنا وقبلة عشقنا، إلى النبأ العظيم، إلى الوسيلة العظمى، إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين. نعزيك يا رسول الله في أهل بيتك، نعزيك يا رسول الله في قرابتك، نعزيك في من قال الله فيهم على لسانك: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعزيك في الطاهرين من ذريتك، فالويل كل الويل لأمة نقضت غزلها، والويل كل الويل لأمة تنكرت لهدي نبيها، لأمة أدمت قلب نبيها. كما نرفع التعازي لعلم زماننا وكهف أمتنا وأمينها الأمين والمجاهد في سبيل رب العالمين السيد المجاهد العلم عبد الملك بن بدر الدين.

أيها الإخوة الكرام، في هذا المقام نعلنها صراحة بلا غموض وبلا مجاملة، نقول لكل الطواغيت: من أحب الحياة عاش دليلا. إننا نقارع ونصارع كما يقارع الإمام زيد بن علي عليه السلام.

عهد الترهيب والابتزاز الأمريكي انتهى ولن يجدي نفعا. هذا ما أكده رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد بقر قليباف، مشددا على أن طهران لن تستسلم للضغوط الأمريكية، مستعرضا في منشور عبر حسابه على منصة إكس الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق مذكرة تفاهم إسلام أباد التي وقعت بين الطرفين الشهر الماضي. وأوضح أن التجاوزات الأمريكية شملت محاولة واشنطن لشق ممر مائي في مضيق هرمز بالقرب من سلطنة عمان دون التنسيق مع إيران، وأكد أن طهران لن تسمح بأي تدخل في إدارة المضيق، وأن الممر الآمن الوحيد للسفن ولناقلات النفط هو الطريق الذي تحدده الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أشار إلى أن الانتهاكات تضمنت أبعادا عسكرية تمثلت في هجمات شنتها قوات العدو الأمريكية خلال الأيام الماضية على مواقع في جنوب إيران تركزت في مناطق سيريك، بندر عباس وجزيرة قشم، إلى جانب التهديد المستمر بضربات عدوانية إضافية. وفي الشق الاقتصادي تناول رئيس البرلمان الإيراني مسألة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على النفط، وذلك بعد إعلان مسؤول أمريكي عبر وكالة رويترز إلغاء ترخيص عام كان يسمح ببيع النفط الإيراني بذريعة الرد على هجمات استهدفت ناقلات في الممرات المائية. هذا يمثل الإجراء الأمريكي تراجعا عن التزام واشنطن بموجب البند العاشر من مذكرة التفاهم، والذي علقت بموجبه العقوبات النفطية من 22 من يونيو حتى 21 من أغسطس. وقد تعهدت فيه بإصدار سندات من وزارة الخزانة لتسهيل تمويل الصادرات الإيرانية حتى رفع العقوبات بشكل كلي. وعلى الصعيد الإقليمي، ربط قليباف بين الانتهاكات الأمريكية وباستمرار العدوان الصهيوني على لبنان، وأوضح أن المادة الأولى من مذكرة التفاهم تلزم الأطراف بوقف الأعمال العسكرية على كافة الجبهات وبحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضي، إلا أن العدو الصهيوني المجرم يواصل خرق وقف إطلاق النار عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي وبعمليات النسف والتفجير في القرى الحدودية، على الرغم من الاتفاق لاحقا على تشكيل لجنة في آلية فض النزاعات بمشاركة إيران والولايات المتحدة ولبنان وقطر وباكستان لمراقبة تنفيذ الهدنة. من جانبها، أكدت الخارجية الإيرانية أن الهجمات العدوانية الأمريكية الأخيرة تعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة تفاهم إنهاء الحرب. كما حملت الخارجية الإيرانية العدو الأمريكي المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة لتصعيد التوتر، مؤكدة في ذات السياق أن أي تعاون مع العدو الأمريكي في تنفيذ عدوان على إيران يعد تواطؤا ومشاركة في الجريمة. بدوره، نفذ حرس الثورة الإسلامية في إيران ردا أوليا على العدوان الأمريكي باستهداف عشرات المنشآت العسكرية التابعة للولايات المتحدة، متوعدا بضربات أشد وأقصى. وأكد في بيان له اليوم أن حرس الثورة دمر بالصواريخ المسيرات 85 منشآة عسكرية أمريكية في مقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت. في سياق متصل، أعلن حرس الثورة أن الدفاعات الإيرانية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوب إيران.

بهذا أيها الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، وأعد المتابعات بسام عبد الله النجار، طبعها يونس جغمان، نفذها على الهواء مباشرة جمال محمد سريع. في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

الكيل.

اليوم قلبي ونفسي ربما

وربما راجع خوف الذنوب بما قد أسلف من خطيئة إلى الله قد أسلف.

قد أسلف من خطيئة إلى الله قد أسلف من خطيئة إلى الله.

لا تيأس من نفحة تأتي.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي. وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صدر. وفي عناوين 60 دقيقة: تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي يمر بأرض الإمام الحسين عليه السلام وبالنجف الأشرف.

عدوان أمريكي جديد يستهدف إيران. تشييع الإمام الشهيد يوحد الإيرانيين ويبعث رسائل قوة للعالم. وحدة الساحات، كيف أعادت قوى المقاومة تشكيل معادلة الحرب في المنطقة؟ البداية مع موضوع الساعة وتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في العراق في العتبات المقدسة بالنجف الأشرف وكربلاء المقدسة. لم يهدأ الطوفان البشري ولم ينقطع المد الثوري، فكانت العراق اليوم امتداداً لإيران مكررة المشهد المهيب بتوديع إمام المستضعفين وقائد المجاهدين والثائرين والثابتين الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، مشهد يجسد عز الدم المسفوك غيلة وسمو القائد المرفوع شهيدا ووفاء كل محب وموال لقائد مسيرة الحق في وجه الظلم والعدوان، ومن وداع السيدة المعصومة في قم المقدسة إلى جوار جد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف، مضى موكب الإمام الخامنئي وعائلته الشهيدة إلى عند الأئمة الأطهار ليعيد العراقيون مشهد الوفاء لمن دعم حقهم وحقن دماءهم وعمل على تحرير أرضهم من الاحتلال الأمريكي والإرهاب التكفيري.

0: هذا المشهد بهذه التفاصيل وتفاصيل أخرى نقف عندها مع ضيفنا عبر الهاتف الخبير في الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد عبد الله الحيفي. دكتور محمد، مرحبا بكم عبر أثير 60 دقيقة من إذاعة صنعاء، وعظم الله أجركم وأجرنا وأجر الشعب الإيراني والأمة بأكملها في استشهاد السيد علي الخامنئي.
1: مرحبا بكم وشكرا لكم على الاستضافة، ونعزي أنفسنا وجميع الأمة الإسلامية على المصاب الجلل. في نفس الوقت أيضا هذا المصاب الجلل الذي أصابنا قدم انتصارا عظيما لهذه الأمة، الأمة العربية والإسلامية التي تركت حقها أمام العالم يداس ويهان حتى على مستوى شرف الأمة وكرامتها.
0: دكتور محمد، اليوم هو يوم تاريخي مع استمرار مراسم التشييع ووصولها مساء أمس إلى العراق ليزور الجثمان الطاهر العتبات المقدسة في النجف الأشرف وفي كربلاء المقدسة. يوم تاريخي، أسبوع تاريخي، تشييع تاريخي، وصفته الصحافة العالمية بأنه الأكبر في التاريخ العالمي الحديث. أبرز ملاحظاتكم دكتور، أبرز ما توقفتم عنده من مشاهدات وأنتم تتابعون هذا التشييع الذي بدأ الجمعة الماضية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا التشييع اليوم في العراق هو له دلالة كبيرة جدا، خاصة الوصول إلى كربلاء وإلى النجف الذي هي محطة الحسين عليه السلام، الذي قدم روحه من أجل ماذا؟ من أجل المستضعفين في الأرض، ومن أجل دين الله، ومن أجل الأمة. لأن الأمويين واليزيدي والمعاوية هذا الفكر الذي جعل من الأمة أن تخوض غمار شيئا آخر، وليس الأمة الإسلامية ولكن بما يسمى الدولة الإسلامية، وكما هو معروف وعشناها في القرن 21 خاصة لأحداث سوريا والعراق. الدولة الإسلامية في العراق والشام، والتي أبادت الأمة، أبادت أمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. تخيلي الشخص الذي أمام المعصوب العينين واليدين على أساس أنه سيقتل، والذي في خلفه طبعا الغطاء الأسود على وجهه، ويقوم بإطلاق النار، ذلك يكبر في الخلف، والذي هو في الأمام يشهد ويهلل. إذن هذه الدولة الأموية التي لها أكثر من عام، يعني من 1400 عام، هذه الدولة التي أعطت الأمة ليس الخلاص ولكنها أعطت الصراعات، وانتقلت من أمة محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى دولة أشد طبعا كفرا ونفاقا على مر التاريخ. هذا المشهد اليوم يعيد الأمة الإسلامية والأمة المحمدية إلى المكان الطاهر الذي سقط فيها الإمام الحسين، الذي قدم درسا لكل مستضعف على وجه الأرض. أيضا قدم للبشرية بأن الحرية يمكن تحقيقها ولكن بالدم، وعندما ينتصر الدم على السيف هنا تضل وتضل الثورة إلى أن تقوم الساعة. فما قدمه الحسين اليوم هو قدمه الإمام الخامنئي، وقدمه من قبلها الإمام طبعا السيد حسن نصر الله. صحيح. والسيد حسين بن بدر الدين الحوثي. صحيح. هؤلاء الأئمة الأطهار، أنا أعتبرهم أئمة أطهار. لماذا؟ لأنهم أرادوا الحرية لأمتهم الإسلامية التي ظلت خانعة أكثر من 500 عام تحت نير ماذا؟ الاحتلالات الأجنبية، الفرنسي والبريطاني، وكذلك حتى على مستوى العالم ككل احتل هذه الأمة ونهب ثرواتها وهي تتفرج، وظلت متأخرة، وتقدم العالم عليها بثرواتها ومن أين؟ ومن استراتيجيتها، الذي المفروض كانت أن تكون هي التي تجوب البحار سفنها الحربية وحاملات طائراتها، ولكن كان الاستعمار هو الذي أخضع هذه الأمة وبنوا في جسم هذه الأمة وفي جسد هذه الأمة الكيان الصهيوني، الذي ما زال يقوم بعمليات الإبادة منذ 77 عام. فاليوم الإمام الخامنئي رضوان الله عليه وعلى سلام الله وكل من قاد محور المقاومة وقدموا أرواحهم فداء، أولا للإمام طبعا للتجربة التي مرت على هذه الأمة منذ أن سقط الحسين شهيدا لكي يعطي العالم الفرصة لتحقيق الحرية مهما كانت طبعا الأحداث التي حول الإنسان، وقدم من أجل هؤلاء المستضعفين وقدم لهم الدرس لكي يستوعبوا بأن حرية الإنسان هي أهم شيء على وجه الأرض، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه مخير لا مسير، وهذا مهم جدا. فالإمام الحسين عليه السلام اليوم هناك كربلاء جديدة
0: صحيح.
1: ولكن كربلاء من نوع آخر، وهو الوقوف أمام المشروع الصهيوني الأمريكي العربي
0: لتحديد
1: دولة إسرائيل الكبرى.
0: نعم، لو نتوقف عند هذه النقطة دكتور محمد، وأنت تتحدث عن هذا المشروع لإزالة هذه الغدة السرطانية، إزالة الكيان الإسرائيلي، الدكتور محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني وهو أيضا رئيس الوفد التفاوضي، عندما التقى بوفود الفصائل الفلسطينية المقاومة التي أتت لتقديم واجب العزاء والتوديع للشهيد الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، قال إن الثأر للإمام الشهيد يتمثل في تحرير القدس. كيف نفهم دكتور محمد أن كل ما مرت به إيران طيلة 47 عاما منذ اندلاع الثورة، ضغوطات، عقوبات، حروب، وصولا إلى حرب 40 يوما التي بدأت باغتيال الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، كيف نفهم أن كل ذلك على مدار 5 عقود تقريبا وانتهاء بهذه الفاجعة الكبرى اغتيال الإمام الشهيد، كل ذلك لم يؤثر على اتجاه البوصلة في إيران، ما تزال تشير نحو القدس، ما تزال تشير نحو فلسطين؟
1: طبعا رضوان الله على الإمام الخميني الذي هو مؤسس الثورة الإيرانية والذي أخذ مفاتيح السفارة الأمريكية وسلمها لياسر عرفات الراحل ياسر عرفات، وفتح في قلب إيران في طهران في قلب العاصمة طهران السفارة الفلسطينية، وهذا دليل قطعي على أن المشروع الذي قامت عليه الثورة الإيرانية الإسلامية وبدأت نقول الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا نقول الجمهورية الإيرانية الإسلامية بل بدأ بالإسلام قبل إيران. لماذا؟ لأن الأمة وما حدث لإيران هو بسبب ما تم في فلسطين باحتلال فلسطين، حتى تحولت إيران إلى مستعمرة ومستوطنة صهيونية أمريكية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. ولكن عندما استطاع الإمام الخميني رحمة الله تغشاه عليه السلام الله بأن يقود تلك الثورة العظيمة اليوم التي بشائرها، وهذا مهم جدا، بشائر تلك الثورة منذ 47 عام وهي تضع في نصب عينيها كيف يتم تحرير القدس وإخراج الصهيونية العالمية من قلب الأمة النابض ومسرى النبي الأعظم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه نقطة مهمة جدا واستراتيجية. واليوم ما حدث للإمام الخامنئي رضوان الله عليه وكل قادة محور المقاومة الذين كانوا من قبل حتى على مستوى تخيلي حتى على مستوى السليماني رضوان الله عليه وأبو مهدي المهندس اللذان استشهدا بالطائرة الأمريكية المسيرة، وهذا طبعا استشهادهم هو أصلا من أجل تحرير فلسطين. لماذا؟ لأن المشروع الإيراني هو الوصول إلى أين؟ إلى الأرض المقدسة، إلى المسرى النبوي الشريف الذي يتم إهانته أمام العالم الإسلامي والعربي، والذي لم يقدم شيء لإخوانها الفلسطينيين على مستوى 77 عام، وكانت كلها مكائد ومصائد لهذه الأمة من زعماء هذه الأمة الذين سلموا فلسطين وخاصة القدس للكيان الصهيوني والأمريكي مقابل حماية عروشهم واستمرارهم على العروش. ولكن اليوم ما يحدث أن الأمة الإسلامية اليوم والعربية، أنا أعتقد ليس ككل ولكن القلة هم الأفضل من الأكثر، فإيران خلال 47 عام وهي تعد لهذا المشروع العظيم، أولا لمواجهة المشاريع الأمريكية والصهيونية على مستوى المنطقة، وكذلك على مستوى الوصول إلى تحرير الأرض المقدسة وهي القدس الشريف.
0: نعم، وهذا المشروع دكتور عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. دكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير في الدراسات الاستراتيجية، هذا المشروع الذي تتحدثون عنه يعني يؤكد بأن رؤية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي لم تكن محدودة بإيران، لم تكن أيضا محدودة بفلسطين واسترداد كل فلسطين من البحر إلى النهر، وإنما كان لدى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي رؤية لنموذج إسلامي كان يسعى لتقديمه للعالم. كيف يؤكد ذلك أن هذه الشخصية لم تكن شخصية خاصة، شخصية إيرانية ولا حتى على مستوى الإقليم، بل كانت شخصية أممية، بل كان قائدا أمميا؟
1: طبعا أولا يجب علينا الاعتراف، وهذا الأهم، أن الإمام الخامنئي رضوان الله عليه كان أحد أفراد مؤسسي المشروع، وهذا مهم جدا، وكان يعتبر من بعد الإمام الخميني رضوان الله عليه هو الرجل الثاني بعد الإمام الخميني، والذي استلم المشروع من الإمام الخميني على أساس ماذا؟ الأسس التي هي في الأصل إقامة الأمة الإسلامية التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا هو المشروع الأساسي، لأن مهمة الأمة الإسلامية كما ذكرها الله في كتابه العزيز، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وليس كنتم خير دولة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمشروع الذي قاده الإمام الخامنئي رضوان الله عليه وعليه السلام الله خلال 47 عام إلى أن لقى ربه شهيدا وفائزا بالجائزة الكبرى، وهو أنه ماذا؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. استطاع ذلك المشروع الذي قاده الإمام الخامنئي

0: مندب ومضيق هرمز، وهما المشروعان الكبيران لمحور المقاومة اللذان استطاعت بهما اليمن وإيران أن ماذا؟ أن تستخدمهما في ماذا؟ في الحصار على من؟ على الكيان الصهيوني، في منع الإرادة عن طريق الجيش اليمني، والذي استمر حتى توقفت الحرب أو تم الاتفاق وضربت حماس من اليمن بالتوقف، لأنهم تم الاتفاق مع طبعا الوسطاء
1: اتفاق وقف إطلاق النار،
0: كذلك إيران مضيق هرمز. اليوم هذه المضيقان استطاع محور المقاومة بقيادة طبعا إيران للوصول إلى أهم الأهداف الكبيرة والعظيمة لهذه الأمة، وهو إعادة شرف الأمة بأن هذه الأمة تملك أولا الأدوات والقوة العسكرية والبشرية في أن تمنع أكبر مشاريع الصهيونية العالمية والأمريكية، وكل مشروع يقوم في هذه المنطقة لا يريده محور المقاومة، واستطاعوا أن يقفوا أمام المشروع الكبير الذي تم إعلانه عنه. وما أتى ترامب بقضه وقضيبه إلى البحر الأحمر والبحر العربي وإلى الخليج وإلى كل مكان في هذا الأقليم الذي نعيشه إلا لتحقيق المشروع، مشروع إقامة إسرائيل الكبرى.
1: صحيح.
0: ولكنه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذا القائد العظيم الذي استطاع أن ينجز أهم النقاط في النقلة النوعية للمشروع، وهو ماذا؟ إيجاد محور مقاومة يستطيع أن يقف بكل ما أوتي من قوة بحسب
1: نعم.
0: ماذا؟ وهذا لهم استطاعتهم من قوة،
1: نعم.
0: هذا هو الأهم.
1: صحيح. حتى أن البعض دكتور محمد يعني اعتبر أن تحكم إيران بمضيق هرمز يعني جعل هذا المضيق أهم حتى من السلاح النووي، لكن وأنتم تتحدثون عن محور الجهاد والمقاومة الذي تقوده إيران والذي أرسى أسسه الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، اليوم التشييع في العراق في العتبات المقدسة سواء في النجف الأشرف، الآن عصرا سيكون هناك تشييع ربما بدأ في مدينة كربلاء المقدسة. العراق يعني نعرف حجم الضغوط والإملاءات الأمريكية على بغداد من أجل عزلها عن إيران ومن أجل فصلها عن محور الجهاد والمقاومة. المشهد اليوم في النجف وكربلاء إلى أي درجة يثبت فشل هذه المخططات وفشل هذه المؤامرات لعزل العراق عن إيران وعزلها عن محور الجهاد والمقاومة؟
0: طبعا وقبل التشييع في العراق هناك نقطة مهمة جدا استراتيجية، اليوم حضور أكثر من 100 دولة للتشييع، وهذا هو الأهم أيضا في هذه
1: صحيح في اليوم الأول يوم الجمعة
0: العالمي بالانتصار لمحور المقاومة بقيادة إيران، وما أتوا إلا على أساس أن يشيعوا ويجادلوا إيران. هناك دول وخاصة الخليجية التي ذهبت خوفا من من؟ وهذه هي النقطة الاستراتيجية. اليوم ما يحدث في العراق، الأمريكي أصبح منبوذا كذلك الصهيوني، وهذا مهم على مستوى العالم وعلى مستوى السياسة العالمية، ولكن اليوم التشييع في العراق له معنى كبير جدا كما كان التشييع في إيران، لأن العراق كما هو معروف تم تدميرها منذ عام 1990، وتم الإعلان عن من؟ أن أمريكا هي القوة الأوحد على مستوى العالم، والتي تم على أساسها استغلال كافة ثروات العراق وخاصة مصادر الطاقة إلى حد. طبعا أنا في اعتقادي بأن أمريكا قد مارست ضغوطا كبيرة على أن لا يقوم عمليات التشييع في العراق، ولكن أنا في اعتقادي بأن المقاومة العراقية أصبح لها دورا كبيرا جدا على مستوى محور المقاومة وكذلك ما يحدث داخل العراق، أي بمعنى أن العراق اليوم هو عاد إلى أصله، وأصله ماذا؟ اليوم يريد الشعب العراقي والخروج هذا الكبير في العراق لتوديع الإمام الخامنئي من العتبات المقدسة، هو دليل قطعي على أن العراق اليوم يريد أن يرد ذلك الإحسان الإيراني الذي قدم له ماذا؟ قدم له الحرية، واستطاع الشعب العراقي مع الدم الإيراني أن يقوم بتحرير العراق من تلك المنظمات الإرهابية التي أوجدتها أمريكا، وعلى لسان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، والذي قالت بأن داعش والقاعدة هي صناعة أمريكية.

0: التأكيد بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ونعرف تلك الجرائم التي قامت بها وكانت تمولها السعودي ودول الخليج، والكل يعرف أكثر من 4000 انتحاري قاموا سعوديين قاموا بالتفجيرات سواء على مستوى العراق أو على مستوى سوريا. وما حدث في هاتين الدولتين إلا دليل قطعي أن إيران قد لعبت دورا كبيرا واستطاعت في تلك الفترة، وخاصة مع الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس، أن يوضعوا لبنات تحرير العراق الذي يعتبر البوابة الشرقية للأمة، ليس من قبل إيران وهذا هو الأهم، وليس من قبل إيران ولكن على مستوى الدول الإسلامية للأسف الشديد محادد للعراق ومحادد لسوريا، واليوم هي التي لعبت الدور في إسقاط الأنظمة، خاصة تركيا أقولها بكل صراحة من الناحية الاستراتيجية. ترامب لماذا كان أمس في موجود في تركيا؟ والآية القرآنية التي ذكرت للوفد التركي في توديع الإمام الخامنئي رضوان الله
1: كانت
0: عليه
1: ملفتة صحيح.
0: طبعا إلا دليل قطعي أن تركيا لها دور كبير لأنها من ضمن حلف الناتو، وحلف الناتو الذي تقوده أمريكا. إذن هنا والعلاقات أيضا والتطبيع مع الكيان الصهيوني، هؤلاء يريدون إسقاط الأمة بكل ما تعني الكلمة من معنى، ويريدون أن يعيدوا مشاريع لكن على أساس أنها إسلامية، ولكن بالوش الأمريكي الصهيوني على مستوى المنطقة ككل. وهنا استطاعت إيران وخاصة بقيادة الإمام الخامنئي ومحور المقاومة، وإيران تعرف لماذا كسرت الحصار على اليمن، لأنها تعرف بأن هؤلاء هم الوحيدون الذين فهموا المشروع الإيراني وما هو الدور لهذا المشروع، وهو في إسقاط المشروع الصهيوني ومشروع الصهيونية العربية الإسلامية. اليوم مشروع التطبيع وصفقة القرن وأيضا على مستوى الاتفاق الإبراهيمي وإقامة إسرائيل الكبرى، منذ متى تدحرج هذا المشروع؟ منذ الهجوم على اليمن، واستطاع اليمن أن يقف أمام هذه المشاريع الأمريكية المتسلسلة للأمة. فإيران هي الدولة الوحيدة التي عرفت بأن هذا البلد هو فهم المشروع لمحور المقاومة مع حزب الله ومع المقاومة العراقية والمقاومة الفلسطينية.
1: صحيح، وهذا المحور باقٍ. صحيح، وهذا المحور باقٍ بعد أن أرسى قواعده الأساسية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي. يمتد هذا المحور من طهران إلى بغداد مرورا ببيروت والقدس وغزة وصولا إلى صنعاء. نشكرك الشكر الجزيل الباحث الخبير في الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد عبد الله الحيفي، كنت ضيف فقرتنا الأولى موضوع الساعة ضمن برنامج 60 دقيقة من إذاعة صنعاء. شكرا لكم.
0: ولكم الشكر على الاستضافة، وفي أمان الله وحفظه.
1: يعطيكم العافية.

0: وفي موضوع الساعة أيضا، عدوان أمريكي جديد يستهدف إيران. جدد العدو الأمريكي الليلة الماضية عدوانه على إيران ليؤكد من جديد إصراره على تفجير المنطقة انصياعاً للضغوط الصهيونية ولعدم التزامه بالاتفاقيات والتفاهمات التي وقع عليها. هذا وكان التلفزيون الإيراني ذكر أن عدداً من الانفجارات دوت في مدينة سيرك وجزيرة قشم وبندر عباس. كما تبنى العدو الأمريكي هذه الغارات الإجرامية بإعلان ما يعرف بالقيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ سلسلة غارات جوية مبررة هذه الاعتداءات بما أسمته بالرد على استهداف 3 سفن شحن في مضيق هرمز. وكان موقع أكسيوس الأمريكي نشر قبيل العدوان خبرا بأن الولايات المتحدة ستشن عمليات واسعة النطاق على إيران، وهو ما يكشف حجم العربدة ويفضح هوية الطرف الساعي إلى تفجير المنطقة خدمة لمشاريع العدو الصهيوني. فكيف يمكن قراءة هذا التصعيد الأمريكي على إيران الليلة الماضية في ظل تواصل مراسم تشييع الشهيد السيد القائد علي الخامنئي؟ الجواب مع الخبير في الشؤون السياسية فراس رضوان أوغلو.
1: أنا أظن هناك نقطة واضحة، بأن هناك نقطة واضحة بمعنى أن الوصول إلى الاتفاق النهائي بين الطرفين، سأبدأ من هذه النقطة طبعا، يبدو صعبا لأن هناك فرق كبير. الولايات المتحدة الأمريكية واضح أنها تريد أن يكون لها موطئ قدم في تلك المنطقة، وهذا ما لا تريده إيران البتة، وتريد الحفاظ على يعني مياهها ومضيق هرمز الذي هو يتبع لدولتين الإيرانية والعمانية، ولكن هي ليست على وفاق بل على حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه النقطة أنا أظن هي جوهرية في هذا السياق التي يبدو أننا لن نصل إلى نقطة مشتركة بين الطرفين. النقطة الثانية هي واضح أنها سيرى نفوذ أكبر، يعني بمعنى أن هناك كتلة غربية في هذا الطرف وكتلة أخرى إيران ربما روسيا الصين من خلفها أيضا في هذا صراع الطاقة الذي يؤثر على كل هذه الدول، لأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست متأثرة به. النقطة الثالثة في مسألة التشييع، تريد أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يرتبط أظن مع إسرائيل أيضا، بمعنى أن هي تقصف متى تريد لأن القوى الجوية لصالحها، وأن هي لا تهتم في مسألة الأداء الواجب الديني سواء لأي طائفة أو لأي دين، وهذا سيء جدا بل خطير. لذلك أنا أظن أن إذا نجح التشييع بهذا العدد الكبير في العراق رسالة مهمة سياسية واجتماعية وإعلامية، بمعنى أن هناك كتلة اجتماعية كبيرة جدا تنطلق من إيران باتجاه العراق ونقاط أخرى، يعني ربما فقط لأن التواصل سهل بين الطرفين، لكن هناك نقاط أخرى ممكن نقول أنها سيكون لها تواصل عاطفي اجتماعي في هذه النقطة. وهذا الدور بمعنى أن إيران لها قوة دينية، نفوذ سياسي اجتماعي موجود في هذه المنطقة لا يمكن تجاوزه في هذا السياق. وإذا عدنا إلى الموضوع الأمريكي والتحليل السياسي أو العسكري في المنطقة، أنا أظن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أولاً البرستيج أو البلطجة الأمريكية، بمعنى القوة الأمريكية، أننا ما زلنا نحن الأقوى ونفعل ما نريد. ثانياً وجودها في هذه المنطقة لا أعلم كيف سيرتبط فيما بعد، يعني هل سيصلون اتفاق ربما نتكلم عليه لاحقا مع مسألة الناتو وغيره في هذا الاجتماع، وبنفس الوقت أنها تزعزع الواردات النفطية باتجاه الصين ودول أخرى ليست على وفاق معها نوعا ما. فأظن أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذه الرسالة بشكل واضح. طبعا خلفها إسرائيل، وإسرائيل ما تقوم به في جنوب لبنان، هناك تدمير شامل، هناك تهديد حقيقة، يعني ربما نتكلم أيضا لاحقا عنها، لأن اجتماع الناتو تركيا بالنسبة لها تعتبره محاولة كسر نفوذ لإسرائيل، تكلم بها لاحقا. لكن في كل الأحوال هناك عناصر مشتركة، هو أمريكا إسرائيل في مسألة الزعزعة أو التهديد على إيران في المنطقة.
0: وفي مرصد 60 دقيقة من إذاعة صنعاء، تشيع الإمام الشهيد يوحد الإيرانيين ويبعث رسائل قوة للعالم. مراسم تشييع مهيبة للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي تحمل رسائل متعددة، فإيران من خلال شعبها المليوني الذي احتشد في الشوارع والساحات لأيام متتالية ولا يزال، أرادت أن توجه رسالة واضحة إلى أعدائها. كما تصدرت مراسم التشييع التاريخية المهيبة للسيد الشهيد اهتمامات العدو وإعلامه، في ظل قراءة واسعة للرسائل السياسية والشعبية والدينية التي حملها هذا الحضور المليوني. فما هي الرسائل التي يحملها هذا التشييع المهيب؟ ولماذا التركيز الغربي والإسرائيلي على غياب السيد مجتبى الخامنئي عن مراسم تشييع والده التاريخية؟ وما هو السر وراء اغتيال السيد الخامنئي الذي كشفه المجرم إسرائيل كاتس؟ وأي إيران سنرى بعد التشييع؟ أجوبة هذه الأسئلة مع الباحث السياسي الأستاذ عبد الباري عطوان.
2: بدي أقول لكم إيش يعني هذا التطبيع العظيم. أنتم لاحظتم لم تظهر مظاهرة واحدة داخل إيران أو خارجها ضد هذا التشييع أو ضد النظام في إيران. هذا يؤكد بأن كل المعلومات عن الشعب الإيراني وعن عدم رضا الشعب الإيراني على النظام كله كذب، كله تزوير إسرائيلي، كله تزوير أمريكي. الحقيقة غير، شفنا الملايين كلها في الشوارع ليل نهار، شفناهم بيبكوا ويشاركوا في تشييع قائدهم، قائدهم العظيم يعني السيد الشهيد علي خامنئي اللي استشهد هو وأسرته. يعني مش يعني خلى أولاد الناس يروحوا يستشهدوا وهم قاعدين في قصور، لا، هم في قلب المعركة. هذه هي القيادة الحميدة، هذه هي القيادة البطلة. ما في قصور، في شقة عادية، استشهد في شقة عادية ولم يهرب أبدا. هذه المسألة. يعني واضح جدا، واضح جدا أن إيران الآن تنتقل من مرحلة إلى أخرى، من مرحلة التأسيس وتثبيت هذا التأسيس. بدأ التأسيس مع الإمام الخميني 10 سنوات، وبعدين اللي رفع الراية هو هذا الرجل العظيم اللي احنا نشيع جميعا، اللي هو السيد علي خامنئي، المرحوم علي خامنئي المرشد الأعلى. هذا الرجل هو الذي يعني عمق أسس هذه الدولة الإيرانية أو الثورة الإيرانية الجديدة، عززها بالبرنامج النووي، عززها بالكرامة وعزة النفس، عززها بالبرنامج الصاروخي، وعززها أيضا بالتنمية، وجعل إيران قوة عظمى. والأهم من كل ذلك أنه هزم أمريكا وإسرائيل. وهذا الرجل وقف مع القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول. لو كان يعني يريد أن يمشي مع أمريكا أو مع إسرائيل ربما لكان وضع إيران مختلف، لكنه رجل مؤمن. وحتى يعني انه يعني كاتس قال بالحرف الواحد اللي هو وزير الحرب الاسرائيلي انه احنا اغتلنا السيد او السيد خامنئي لانه هو اللي وضع برنامج تدمير دولة اسرائيل. واي شخص يعني يتبنى تدمير دولة اسرائيل سنغتاله ونصل اليه. فهذا هو الهدف، هدف من قصة التركيز على اللي هو السيد مجتبى وليش مشارك. الهدف هو أنه يضغطوا عليه نفسيا عشان يظهر ويجمعوا معلومات، هم جاهزين لتجميع المعلومات. هاي دولة إسرائيلية مهزومة، هزمت في إيران وهزمت في لبنان وهزمت في قطاع غزة وهزمت في اليمن، هذا هذه الهزيمة الآن بدوروا على حركات بهلوانية، اللي هي أنه والله احنا اغتلنا مثلا إسماعيل هنية هنا، واغتلنا السيد علي خامنئي، واغتلنا القائد الفلاني. هذا كلها حركات للس يعني للظهور بمظهر القوي وخديعة الرأي العام عندنا، ولأنه هاي والله إسرائيل قوية. لا، إسرائيل مش قوية، إسرائيل انهزمت. بقولوا طيب احنا نقدر نهاجم إيران لوحدنا، طب تفضلوا، انتم مش قادرين تهاجموا الضاحية الجنوبية في لبنان، مرعوبين، مش قادرين تضربوا صاروخ على الضاحية الجنوبية، بدكم تضربوا صاروخ على إيران، بدكم تغتالوا إيران. لا، الزمن الأول راح، الآن في قوة أو في تحالف عربي إسلامي قوي يتصدى لكم ويقف في وجهكم، وهذا التحالف يكبر ويتوسع. يعني طب ما هو في ثلاثة من أولاد السيد الشهيد خامنئي، في ثلاثة اللي هم مصطفى وميثم ومسعود، شاركوا في التشييع وشاركوا في الصلاة على والدهم، لكن هم بدهم مجتبى، بدهم لأنهم يمارسوا عملية اللي هو الاغتيال. هم هاي أكلهم وشربهم، ما عندهم أي شيء آخر، ما عندهم أي شيء آخر، بس بدهم يخربوا الموسم أو هذا التشييع، يخربوه بطريقة أو بأخرى. فشلوا ولن ينجحوا على الإطلاق. طب بعدين إذا كان هم أقوياء وقادرين يهاجموا أو قادرين يعني يضربوا إيران، طب ليش ما يعني اغتالوا كل رؤساء أو كل قادة إيران اللي كانوا مشاركين في هذا التشييع؟ لأنهم يعرفوا والله لو اعتدوا على إيران لن تكون هناك شيء اسمه تل أبيب ولا حيفا ولا عكا ولا حتى شيء اسمه إسرائيل. خلاص الزمن الأول راح، في قادة جداد، في تحالفات جداد، في شباب جداد، في دولة جديدة، دولة إسلامية جديدة. الآن زي ما قلنا انتهت مرحلة تأسيس، الآن مرحلة بناء القوة العظمى، إيران العظمى، الإمبراطورية الإيرانية، حتى أنا لا أستغرب ذلك على الإطلاق. فهذه هي الهدف الأساسي، نحن على أبواب مرحلة جديدة، على أبواب تغيير جديد، في هناك قوة إسلامية إيرانية قادمة، هذه مزودة، عندها 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ولم يمس على الإطلاق، ولم تقبل إيران حتى مناقشته في أي مفاوضات. في كمان الآن يعني إيران تسيطر مع سلطنة عمان على المضيق هرمز، وهو أقوى من كل القنابل النووية. فنحن الآن أمام مهرجان القوة، وهذا يعني هاي اللي هي هذا الإقبال الملايين على تشييع الشهيد الإيراني يدل على أن هناك وحدة وطنية إيرانية. ما لاحظتوا؟ يعني احنا انا اعيش في لندن، كانت كل يوم مظاهرات في لندن من المعارضة الإيرانية، ومن ما شفنا مظاهرة واحدة مظاهرة ضد السيد خامنئي. هذا يؤكد بأن الشعب الإيراني الحقيقي، الشعب الإيراني الحقيقي حتى لو اختلف مع النظام لا يختلف مع وحدته الوطنية، ولا يقف في خندق أمريكا وإسرائيل، إلا طبعا حالات استثنائية أو بسيطة جدا. هذا المنطقة كلها تتغير، منطقة تتغير حقيقة،

0: 60 دقيقة معكم من إذاعة صنعاء. ما وراء الأحداث؟ وحدة الساحات، كيف أعادت قوى المقاومة تشكيل معادلة الحرب في المنطقة؟ ظهر مصطلح وحدة الساحات في خطاب محور المقاومة خلال السنوات الأخيرة لوصف التنسيق بين القوى المتحالفة ضمن هذا المحور بهدف مواجهة النفوذ الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي، ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى ارتباط ساحات متعددة منها لبنان، العراق، اليمن، إيران وفلسطين في مواجهة مشتركة، حيث تعكس كل ساحة صوتا من أصوات مواجهة العدو والدعم الأمريكي له. وفي سياق الصراع الحالي ومع تصاعد المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، بدأ هذا المفهوم يتجاوز مجرد تداخل ساحات جغرافية إلى محاولة تنظيم أوسع وأكثر تماسكا لما يمكن تسميته بوحدة الجبهات، أي تنسيق العمليات بين تلك القوى ليس على مستوى إعلان الوجود فقط، بل على مستوى التوقيت والرسائل المشتركة وتحديد أهداف استراتيجية موحدة. وتعد هذه التحولات انعكاسا لمرحلة جديدة من تعدد الجبهات التي تستهدف تقاسم الأدوار والضغط المنسق ضد العدو في عمق ساحات متعددة، بدلا من العمل بمعزل عن بعضها البعض. ويمكن اعتبار هذه الخطوة نتاجا لتجارب صراع واسعة بدأت قبل سنوات، فقد شهدت السنوات الماضية تنسيقا عسكريا مباشرا في العمليات بين قوى المقاومة، بما في ذلك إطلاق أهداف أو إطلاق هجمات مشتركة ضد أهداف إسرائيلية من جبهات متباعدة في المنطقة، ما يعكس شبكة مقاومة أكثر ترابطا وأكثر تكاملا. عن هذا الموضوع تحدث الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الدكتور محمد البحيصي، مؤكدا أن وحدة الساحات ليست شعارا سياسيا، بل هي مبدأ قرآني وعبادة لا تفريط ولا تفاوض عليها، وهي أيضا سلاح مهم أعاد الصراع إلى جذوره الأولى وكسر محاولات تفكيك الأمة.
1: وحدة الساحات باتت من الثوابت في سياسة محور الجهاد والمقاومة، وباتت هي المعادلة الحاكمة لهذا الخط الجهادي، خط الأمة، وهو خط مستمد من الحق الذي تقف عليه هذه الأمة ويقف عليه هذا المحور، وبالمقابل الباطل الذي يتذرع به أعداء هذا المحور. وحدة الساحات لم تعد مقولة تقال هنا أو هنا، وإنما هي أصلاً ولدت من رحم المواجهة، من رحم التوحد على المنهاج الرسالي الجهادي الإيماني. إلا القضية الفلسطينية كاد يكون عمرها 100 سنة لم يشهد على الإطلاق هذا المبدأ الجديد، هذه المعادلة الجديدة في ساحة الصراع مع الكيان الصهيوني ومع المشروع الصهيوني الواسع في المنطقة، بحضور القوى المؤمنة المجاهدة في الجمهورية الإسلامية، في إيران، في اليمن، في فلسطين، في لبنان، في العراق، كان ضرورة أن يلد مثل هذا النوع من المواجهة وهي وحدة الساحات. وبالتالي هذه المعادلة الجديدة في الصراع مع المشروع الصهيوني كانت هي السلاح المهم في المواجهة الأخيرة التي شهدها العالم، وشهد لها العالم بأن هذه المعادلة الجديدة التي فرضتها مكونات محور الجهاد والمقاومة لا يمكن التفريط بها، لا يمكن التنازل عنها، ولا يمكن التفاوض عليها على الإطلاق، لأنها في الحقيقة أعادت للصراع حقيقته، أعادت طريق الصراع والمواجهة مع المشروع الصهيوني إلى جذوره الأولى، هي مواجهة هذه الأمة. هذا المشروع الصهيوني يستهدف هذه الأمة، يستهدفها فرادى فيبتلعها فرادى، يهزمها فرادى، يخترقها فرادى، على قاعدة تفكيك هذه الأمة، على قاعدة شرذمة هذه الأمة، على قاعدة تهشيم هذه الأمة في غياب مبدأ وحدة هذه الأمة، هذا المبدأ القرآني وهذه القيمة القرآنية الأخلاقية العبادية التي أعني بها وحدة الأمة كانت غائبة في معادلة الصراع. جاءت هذه القوى التي تؤمن برؤية واحدة وبخط واحد وتتحرك من منابع واحدة لتعيد هذا المعنى الذي أراد المشروع الصهيوني وقوى الاستكبار تغييبه عن الأمة، حتى باتت كل قطر من الأقطار يقول القطر الفلاني أولا، القطر الفلاني أولا، ورفع الشعار في هذه المنطقة العربية، رفع الشعار لا لفلسطين بعد اليوم. وكانت فلسطين في المزاد العلني للبيع لدى النظام العربي أو ذاك، حتى جاء هذا المحور، محور الجهاد والمقاومة، فأرسى هذا المبدأ الإيماني العبادي، وأنا أعتبر أنه شكل من أشكال العبادة. وحدة الساحات ليس شعارا سياسيا ولا شعارا فكريا تنويريا على سبيل المثال يمكن أن يصدر مركز أبحاث مركز دراسات، بل هو ممارسة واقعية لمبدأ قرآني يتحدث عن وحدة هذه الأمة. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وكما يشير السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله دائما ضرورة وحدة كلمة هذه الأمة على هذا الدين القائم على كلمتين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. إذن محور الجهاد والمقاومة عندما أرسى وحدة الساحات إنما استدعى وأعاد للأمة هذه الحقيقة القرآنية وهذا المبدأ في المواجهة، ولهذا لا يمكن أبدا التنازل عنه أو التفاوض عليه، وهذا ما رأيناه في ورقة مذكرة التفاهم الإيرانية، وهذا ما رأيناه قبل ذلك في طول هذه المعركة الشريفة.
0: أما الكاتب والباحث السياسي اللبناني دكتور وسيم بزي فيرى أن وحدة الساحات تحولت من مفهوم إلى واقع عملي، مضيفا أن مناسبة تشييع الإمام الخامنئي أضافت بعدا جديدا لهذه الوحدة بتحويل الميدان الشعبي إلى ساحة اختبار إضافية.
2: صلابة ما كان يسمى اصطلاحا بوحدة الساحات استمدت في التجربة الأخيرة زخمة وقوتها وتثبيتها لنفسها من خلال تجربة عملية غير مسبوقة، جعلت من هذا المفهوم واقعا عمليا من خلال معركة كبرى أثبتت من خلالها هذه الساحات عناصر قوتها المترابطة على الأرض بهذه المواجهة المأثرة التي تعيد حتى الآن رسملت سياقات القوة وموازين على جغرافيا واسعة في منطقتنا، وأتت مناسبة التشييع اليوم لتضيف بعدا أساسيا حول قدرة الشعوب المنتمية إلى هذه الساحات التي فرضت نفسها عسكريا واستراتيجيا ليكون الميدان الشعبي ساحة اختبار إضافي لهذه الوحدة. وبرأيي أنا هذا مستوى راقي ومتقدم من مفاعيل القوة ومن شحذ أسلحة المواجهة في حرب أصلا لم تنتهي، وفي عدوان لا زال يستعين بالمزيد من الصور والأدوات والحصان الشعبي في هذا الإطار التي تكرمت بالسؤال عنها. تأتي مسألة القائد الذي نحن بصدد وداعه الآن كما حك عملياتي لإيمان الشعوب بطبيعة المعركة التي تخوضها، وهذا الإيمان الشعبي شكل على مدى المواجهة في المرحلة الماضية ما يسمى يعني البيئة الحاضنة إذا جاز التعبير، بأوجه اليمنية والعراقية والفلسطينية واللبنانية كما الإيرانية. هذه البيئة الحاضنة بالثمن الذي دفعته مثلت ذروة إضافية من عوامل القوة والمتانة والصلابة، بل شكلت معجزة أدهشت العالم وجعلت شخصية مثل ترامب يعبر بالأمس بمستوى عالي من السذاجة عن اندهاشه بحالة التفاعل الشعبي الذي عاشته الناس في سياق مشهدية التشييع، وبالتالي هذا انتصار إضافي صلب المعنى العميق للصفحات هذه المواجهة المستمرة في هذا الإطار.
0: أما مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان محمد ياسين فيشير إلى أن محور المقاومة الممتد من غزة إلى طهران أثبت وحدته وصموده في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني.
3: أولاً يعني المشاركين في الفلسطين المشاركين في هذا الحدث التاريخي من فصائل المقاومة الفلسطينية هي فصائل التي تبنى المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني. هذا دل على شيء، على دل أن استطاعت الجمهورية الإسلامية من خلال العدوان الأول والعدوان الأخير أن تعيد لمحور المقاومة التي يمتد من فلسطين من غزة وصولا لطهران مرورا بلبنان والعراق واليمن وكل هذه المواقع وكل إحرار العالم، أن تعيد إلى يعني ربط هذه الوحدة لهذا المسار. فنحن أيضا مشاركتنا تأتي في هذا السياق. محور المقاومة هو المحور الذي يتبنى التصدي الفعلي والعملي لكل مشروع الهيمنة التي تحاول الإدارة الأمريكية بالتزامها بتقديم كل أشكال الدعم لهذا العدو اللعين، العدو الصهيوني. فأيضا يعني هو من واجب كل أحرار العالم وكل المقاومين أن يلتفوا وأن يكونوا لجانب الجمهورية الإسلامية، لأن هي بصراحة هي التي تشكل العقد، يعني هي شكل الرافع الأساسي لكل محور المقاومة. فهو أيضا على مدار هذه الأيام يعني حدثت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفلسطينيين واليمنيين والعراقيين وطبعا يعني بدور فاعل لهذا الاحتضان للجمهورية الإسلامية. هذا ندل على شيء أن نحن نعيش بمرحلة الآن، يعني أنا هذا الثبات وهذا الصمود الذي عبرت عنه كل هذه الأطراف في محور المقاومة، أننا نحن نراكم عمل يوم يعني يومي من أجل أن نصل إلى مرحلة نحقق فيه الأهداف.

0: وفي محور 60 دقيقة، إيران تشترط انسحاب العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان لاستئناف المفاوضات مع واشنطن. جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال استقباله لوفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان برئاسة نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب، جدد أنه لا استئناف للمفاوضات مع الأمريكيين ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم المتعلقة بلبنان، ولن يكون هناك اتفاق نهائي ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما في لبنان فهناك من يهلل لجولة جديدة من الالتقاء مع العدو الإسرائيلي وليس للقاء التفاوضي معه فحسب، فمع كل التنكيل الصهيوني بالسيادة اللبنانية وسفك دماء اللبنانيين وتفجير منازلهم، تحدثت الخارجية الإيطالية عن استضافة جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منتصف الشهر الحالي في روما. وفي بيروت سلطة منفصمة عن الواقع، حالها كحال من يذرف دموع التماسيح على دماء شعبها، وكأنها ليست هي من شرعت للعدو بالاتفاق الإطاري استمرار اعتداءاته وغاراته وتفجيراته، وليست هي من عاودت بتصريحاتها تبرئته من مطامعه في الأراضي اللبنانية. في هذا السياق يقول رئيس جامعة الدفاع التابعة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء إسماعيل أحمدي، لو كان الجيش اللبناني قادرا على مواجهة الاحتلال وطرده لما كانت هناك ضرورة لتشكيل حزب الله، مضيفا أن الأولوية اليوم هي لوقف الحرب بغض النظر عمن يسجل هذا الإنجاز.
1: متأسفانا
2: نعم للأسف ما رأيناه من قبل الحكومة اللبنانية، نرى بأن الشعب اللبناني، هذه الحكومة لا تمثل الشعب اللبناني، وربما هم يسعون للتخفيف من دور إيران ومنع تحقيق أي إنجاز على يد إيران أو تحاول تسجيل هذا الإنجاز في سجلها. وواضح أن الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لو كان قادرا على مواجهة إسرائيل وأيضا دفع الاحتلال فأساسا لم يكن هناك أي ضرورة لتشكيل حزب الله. لنتذكر بأن في عام 1982 حزب الله تشكل في ظروف كان فيها الجيش الإسرائيلي وصل إلى صبرا وشاتيلا في داخل بيروت واحتل بيروت، وجزء من الجيش الإسرائيلي كان يسيطر على لبنان، وجزء من الجيش اللبناني كان يتعاون مع إسرائيل. هذا الأمر استمر 18 عاما، وبمقاومة حزب الله في عام 2000 إسرائيل أجبرت على الفرار من جنوب لبنان، وليس بفضل الجيش اللبناني. لو كان الجيش اللبناني قادرا لطردهم، ولكن الآن تعلمون جيدا بأن السلاح الأخير بيد الجيش اللبناني هي الأسلحة الخفيفة المستعملة، وكذلك الأسلحة التي قدمت كصدقة للجيش اللبناني. هذه هي أسلحة لا تحرر البلد، بل هي تمكنهم من أداء دور الشرطة فقط في الداخل. فلذلك فإن الجيش كان دائما ظهيرا ويدعم حزب الله، وهذه السياسة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية هي لوضع الجيش أمام حزب الله. وعندما يقول ترامب أن اتصلت بحزب الله وهو يقصد دولة الرئيس نبيه بري، فهذا يعني أنه اعترف رسميا بحزب الله، وهم لتقول الحكومة اللبنانية بأن هذا الإنجاز هو نحن حققناه. لا ضير في ذلك، المهم أن تقف الحرب. نحن سوف نشكرهم أيضاً.

0: 60 دقيقة انتهى، إلى اللقاء. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة. في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة.

أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد لأن أبذل نفسي ومالي. أنا أتحرك لأحقق النصر بدين الله والعمل لإعلاء كلمته، وإن كان ذلك في بذل نفسي ومالي.

0: الخامسة مساء هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. دعا مجلس النواب في الجمهورية اليمنية البرلمانات العربية والأجنبية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى الاطلاع بدورها في دعم جهود السلام ومساندة كل المبادرات الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني. وطلب مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم البرلمانات العربية والأجنبية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى القيام بواجباتها في توجيه النصح للنظام السعودي بسماع صوت العقل والضمير والالتزام بتعهداته وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة وعدم الانجرار وراء الدول المطبعة مع إسرائيل للبقاء تحت الوصاية الأمريكية والتنبه لما تروج له وسائل الإعلام المعادية من افتراءات وأكاذيب عارية عن الصحة بأن صنعاء رفضت توقيع خارطة الطريق. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار العربدة الأمريكية باستهداف الأراضي الإيرانية يظهر النزعة الإجرامية المتواصلة لأمريكا ويثبت مجددا أن نكث العهود والمواثيق صفة ملازمة للصهاينة. وشددت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن استمرار بعض دول المنطقة في تحويل أراضيها إلى منصات وقواعد أمريكية سيعرضها لأخطار وأضرار مستمرة. ولفت البيان إلى أن أنظمة هذه الدول رهنت مصير شعوبها ومستقبل بلدانها بيد المجرمين الصهاينة وأن عليها أن تغادر مربع العمالة الذي لن تجني من ورائه سوى الهزيمة والخسران المبين. استكملت عصر اليوم مراسم التشييع الشعبي لجثمان قائد الثورة الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي في مدينة كربلاء العراقية داخل مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي اليوم 8 انتهاكات جديدة في قطاع غزة وأطلقت آليات العدو النار باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار باتجاه شمال القطاع بالتزامن مع إطلاق دبابات العدو النيران على شرق مخيم البريج والمغازي وسط القطاع. شن طيران العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم 3 غارات على المنطقة الواقعة بين بلدات بيت ياحون، كونين وبرعشيت، بالإضافة إلى غارة أخرى على حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعاً أكثر وعياً وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئاً بيئياً عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: ولهذا الحرص منا ومنكم آل البيت، أتساءل عن سبب غياب محمد وإبراهيم ابني أخيك عبد الله عن وفدكم الآتي من المدينة.
2: ليس لغيابهما مبرر يا سيدي، سوى أنهما اعتقدا بأننا ننوب عنهما.
3: ما أظن هذا مبررا يا أخي الحسن.
2: أفهم مقصدك أيها الخليفة، فهل تريد أن أكلمك على هيبة الخلافة أو كما يكلم الرجل ابن عمه؟
3: أخبرني أولا، أي مقصد فهمته؟
4: الحسن بن عمنا لا يقصد شيئا يا خليفة المسلمين، ولكنه أراد إخبارك تفهمه لما تريد.
3: حسنا، أريد أن تكلمني كما يكلم الرجل ابن عمه بشأن محمد وإبراهيم ابن أخيك.
2: إذن اسمع، إني أعلم أن الذي هاج لك ذكرهما هو بعض ما قد بلغك عنهما، فأستحلفك بالله لو أن الله سبحانه وتعالى قد كتب في سابق علمه بأن محمدا وإبراهيم سيتوليان الخلافة، أكان أحد من أهل الأرض والسماء رادا لما كتب الله لهما؟
3: لا والله، ما هو كائن إلا ما كتب الله.
2: إذن عليك أيها الخليفة أن تحس بالطمأنينة والأمن.
3: معك حق يا ابن عمي، وأنا نادم عن ما بدر مني، وأعدك بعدم ذكرهما بمجلسي إلا أن يهيجني شيء.
2: أشكر حسن تفهمك يا أبا العباس، والآن أستأذنك بالانصراف.
3: كما تحب، ولا تبخل أنت وأخوك عبد الله بتكرار زيارتنا.
2: حبا وكرامة، إلى اللقاء.
4: غلب عليك طبعك يا أخي، وكدت بحدة لسانك وغلظ عباراتك أن تفسد علينا خطة التعامل مع أبناء آل البيت.
3: ذقت ذرعا بالمدارات والمداهنة وإظهار المودة لمن يهددون خلافتنا وملكنا.
4: عليك يا أخي أن تتحلى بشيء من الحلم والصبر وحسن التبصر بالأمور.
3: إلى متى؟ علينا أن نفهم يا أبا جعفر أنه لا يمكن أن يستقر لنا قرار في الملك ما دام آل بيت رسول الله يمتلكون هذا التأييد الواسع من أبناء الأمة.
4: وهذا ما يوجب علينا الحرص الشديد على بقاء المودة والإخاء فيما بيننا وبينهم.
3: حسنا يا أخي ويا ولي عهدي، حسنا يا أبا جعفر، سأنفذ خطة المدارات مع أبناء عمومتنا. أما من في ذمتي له بيعه محمد بن عبد الله بن الحسن، فسأنفذ بيعتي بفصل رأسه عن جسده عاجلا أم آجلا، والأيام بيننا يا محمد.
5: بسط بنو العباس نفوذهم ووصلوا إلى الخلافة على نهر من دماء المسلمين، واتخذوا من تهمة المناصرة لبني أمية ذريعة وحجة ومبررا لقتل من أحسوا فيه تقبلا لآل البيت، وأحيانا لوشاية واش أو تقرب منافق حاقد. سيوف الخليفة أبي العباس عبد الله بن محمد لم تجف من دماء الأبرياء طرفة عين، حتى سماه الناس أبا العباس السفاح. أصدر السفاح لطغاته أمرا بكلمته المشهورة: من اتهمتموه فاقتلوه. بهذه العبارة لم يقتلوا أعداءهم فحسب، بل أكبر القادة الذين مكنوهم من الخلافة، من لهم الفضل في القضاء على طغاة بني أمية، إنهما أبو مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال، وذنبهما الوحيد ميلهما إلى آل بيت رسول الله. تطاول ذلك السيف الغاشم لينال حتى من بني العباس أنفسهم. فماذا يفعل محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم؟ لم يملك خلال مطاردة هذه السيوف المشرعة على الرؤوس إلا الاستتار والتخفي، فلم يعرف أحد لهم طريقا، خاصة وأن والي بني العباس على المدينة زياد بن عبد الله الحارثي من أكثر الخاضعين للخلافة العباسية، بعكس كاتبه عمر بن حفص الذي كان من أشد الناس حبا لآل رسول الله صلى الله عليه وآله.

0: مرحبا بأخي المحب عمر بن حفص كاتب الوالي.
1: حييت يا سيدي عبد الله بن الحسن.
0: أراك قد جئت لزيارتي راكبا المخاطر وغير مبال بعيون الرقباء والجواسيس.
1: ماذا تقول يا سيدي؟ ألا تعلم أنني قد نذرت حياتي فداء لكم يا آل رسول الله؟
0: ألم يغرك منصب كاتب الولاية وما ينفقه بنو العباس من أموال؟
1: تالله يا سيدي، لو منحوني الخلافة ونصبوني ملكا على عرشهم وأعطوني كل ما في خزائنهم من أموال، ما نقص في قلبي من محبتكم مثقال ذرة.
0: حييت يا عمر، وأنا بسؤالي أردت الدعابة ليس إلا، وإلا فأنا أعلم محبتك الكبيرة وإخلاصك ووفاءك وإيمانك بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يمنعني من الخشية عليك، فقد تخسر حياتك أو منصبك على الأقل.
1: تالله يا سيدي، ما بقائي في هذا العمل

0: محمد وإبراهيم.
1: هل جاء مؤديا فريضة الحج أم قاتلا لولدي؟
0: ما أظن هدفه أولا وأخيرا إلا قتلهما، لهذا حشد الكثير من الجواسيس ومنحهم الخيول والإبل وأعطاهم أموالا كثيرة ووعد بجائزة كبرى لمن يأتيه بمكان تواجدهما.
1: ما رأيك يا عمر بن حفص لو نظفر بالجائزة أنا وأنت ونخبره بمكانهما؟
0: أتمزح يا سيدي وأنت في أحلك الظروف؟
1: لأن ثقتي بالله وإيماني بقضائه وقدره لا يمنعاني عن ترويح النفس مهما تراكمت عليها المآسي والأحزان.
0: ما ضل عن الهوى ولا غوى من أسماك بعبد الله الكامل.
1: أشكر إطراءك وأثني على إخلاصك ومحبتك ووفائك.
0: هذا واجبي، والآن أستأذنك بالانصراف يا سيدي.
1: انصرافك أمام عيون الجواسيس يقلقني عليك يا عمر.
0: لا تقلق يا سيدي، فمن كلفوا بمراقبتك اخترتهم أنا ممن أطمئن لوفائهم ومحبتهم وإخلاصهم. فإلى اللقاء يا ابن رسول الله.

0: وإذا كان أبو جعفر سيحج هذا الموسم فلن نبرح ديارنا.
1: كأني بك يا إبراهيم لا تعرف ما يضمره أبو جعفر وأخوه لك ولأخيك محمد بالذات من شر وتربص وإصرار على قتله.
0: أعلم يا أبي، ولكن أما كرهت يا أخي محمد تشردنا ومللت كثرة التنقل والتخفي؟
2: علينا أن نصبر يا إبراهيم، فلنا في عمنا الإمام زيد وولده قدوة.
1: ولدي الحبيبين، قد يبدو الخروج في وجه هذا الطاغية الظالم أهون من بقائكما متخفيين مشردين في بقاع الأرض، ولكني أميل إلى الصبر كما رأى محمد.
2: جميعنا يا إبراهيم طلاب شهادة، ولو كنت أعلم أن الخروج في وجه هذا الطاغية في هذا الوقت سيفيد الأمة بشيء أو يعلي راية العدل والحق لكنت معك في الخروج.
0: حسنا حسنا، فإلى أين سنتوجه هذه المرة؟
1: أشير عليكما بالتوجه إلى اليمن.
0: ماذا؟ إلى اليمن؟ ما رأيك يا إمام؟
2: أجل يا إبراهيم، إلى اليمن كما أشار والدنا، فإنه لا ينال منا ونحن هناك بإذن الله تعالى.
1: أستودعكم الله يا ولدي الحبيبين.

0: انظر انظر يا صديقي، ما أكرم ولي العهد أبي جعفر، إنه ورجاله ينثرون الدنانير والدراهم على مستقبلي.
1: ليتك تعلم أن ما ينثرونه للناس من أموال هي من أموال هؤلاء المستضعفين.
0: لك أن تؤمن بما تعتقده، أما أنا فسأذهب لأنال من عطايا أبي جعفر نصيبا.
1: وهكذا هم طغاة الأرض في كل الأزمنة، لا يضمنون بقاءهم في الحكم إلا بشراء الذمم وإخضاع المستضعفين بأموال المستضعفين.
2: أنا يا سيدي لم ينني نصيب.
3: هك خذ وادعو ببقاء الخليفة وولي عهده. وأنت خذ هذه الصرة من الدنانير.
4: وأنا أذهم الله عز الخليفة وولي عهده.
3: وأنت خذ هذه.
1: لا أشقى من أمة تهتف بالعزة والبقاء لطاغية يحكمها وفاسد ينهب أموالها مقابل فتاة من المال منتزعا من خزائنها.
5: اسمع يا زياد بن عبد الله الحارثي.
6: سمعا وطاعة يا سيدي ولي عهد الخلافة العباسية أبا جعفر عبد الله بن محمد.
5: أنت والي المدينة أليس كذلك؟
6: خادمكم المطيع فيها ومنفذ لأوامركم.
5: ألا تدري كم مضى علي في المدينة منذ وصولي؟

0: أجل
1: قرابة السنة يا زياد. وصلت سنة 136، أليس كذلك؟
0: بلى يا سيدي.
1: والآن في أي سنة نحن يا والي المدينة؟
0: في بداية سنة 137.
1: إذن تعرف أن لي هنا شهورا عديدة.
0: نعم يا سيدي.
1: وخلال هذه الشهور أنفقت الأموال الطائلة في سبيل العثور على النفس الزكية وأخيه إبراهيم.
0: ثق وتأكد يا سيدي أن رجالنا يبلغون أقصى جهدهم للعثور عليهما.
1: يبدو أن الأرض قد ابتلعتهما.
0: بل يا سيدي،
1: بل هو فشلك وفشل رجالك يا زياد.
0: لك الأمر والنهي فيما تراه يا مولاي، وستجدني خاضعا خانعا.
1: لا يهمني خضوعك وخنوعك أيها الوالي، ولكن يهمني حسن تصرفك للنيل من محمد بن عبد الله وأخيه.
0: حسنا يا مولاي، ما رأيك لو ألقينا القبض على والده عبد الله بن الحسن وأرغمناه على إخبارنا بمكان ولديه؟
1: كلا، لا أريد أن يمس بنو عمومتنا بسوء إلا النفس الزكية وأخاه، كي لا أبدو متحاملا على جميعهم.
0: كما ترى يا سيدي.
1: اسمع يا زياد.
0: السمع والطاعة يا سيدي.
1: عليك أن تعلم أن بقاءك واليا على المدينة مرهون بإحضار محمد بن عبد الله وأخيه.
0: أعدك يا مولاي بمضاعفة جهدي حتى إلقاء القبض عليهما وإحضارهما.
1: ومن ثبت أنه يتستر عليهما أو يعمل على إخفائهما فلا تتوانى في قتله.
0: السمع والطاعة لمولاي.

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كفكفي دموعك يا سيدتي ريطة، وأشفقي على بقية ضياء في عينيك.
0: كيف وطغاة بني أمية قد ذهبوا بنصف ضيائهما، وما أظن طغاة بني العباس إلا ذاهبين بالنصف الآخر.
1: من تقصدين يا سيدتي؟
0: خيرة آل البيت محمدا وإبراهيم ابني الكامل عبد الله بن الحسن.
1: لكنهما في مأمن في اليمن بعيدا عن المجرم العباسي أبي جعفر.
0: ما أبعد المسافة. أسأل الله أن يكون قد وجد في أرض الإيمان والحكمة مأمنا لهما، وأسأله أن يعيدهما ساعة الانطلاق إلى ساحات الدفاع عن أبناء الأمة وتخليصهم من الطغاة الجدد.
1: ما أروع حديثك يا سيدتي، فرغم ما فيه من المرارة إلا أنها لم تستطع أن توهن عزيمتك. ما أشبهك بالشجرة الشامخة التي تنشر ظلالها رغم الرياح السواقي والعواصف العاتية.
0: الثورة على الطغاة هي السبيل لتحقيق آمال المستضعفين المظلومين، وآل البيت حينما يجاهدون ويقدمون التضحيات الجسام فإنما هم يقودون الثورات المستمرة التي تعصف بالعروش المستبدة والتيجان المستعبدة للناس المستضعفة للأمة.
1: بوجود آل رسول الله وأنصارهم ستستمر شموس الحق والعدل.
0: شموس حق لن تنطفئ بإذن الله.

0: كنت أتمنى أن لا أعود إلى بغداد إلا ومعي محمد وأخوه إبراهيم، ولكنك يا زياد خيبت أملي ورجائي. كان سيكون محمد وأخوه أعظم هدية أقدمها لأخي الخليفة أبي العباس.
1: ماذا يا سيدي لو أجلت العودة إلى بغداد ولو بضعة أسابيع علي أحقق أملك ورجائك؟
0: حسنا، إنها الفرصة الأخيرة لك، فإياك ثم إياك لو تنقضي الأسابيع ولم أجدهما بين يدي.
1: بإذن الله يا سيدي، فقد صار أملي ورجائي في القبض عليهما يفوق أي رجاء ويتجاوز أي أمل.
0: عليك أن تعلم يا والي المدينة أنني أنا وأخي الخليفة أبا العباس على يقين بأن بقاء ملكنا مرهون بقتل النفس الزكية.
1: أطال الله عمريكما وأطال بقاءكما على العرش أعواما وعقودا وقرونا من الزمن.
2: مولاي ولي عهد الخلافة العباسية سيدي أبا جعفر عبد الله بن محمد.
0: ماذا تريد أيها الحاجب؟
2: رسول من قصور الخلافة في بغداد يستأذن في الدخول.
0: حسنا، فليدخل.
3: السلام على مولاي.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما وراءك يا رجل؟
3: اعذرني يا سيدي، جئت من بغداد أحمل إليك خبرا.
0: ويحك يا رجل، قل ماذا تحمل من أخبار؟
4: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

كان الإمام زيد بن علي عليهم السلام يرى واقع الأمة وهو يتآكل من الداخل، وقد ألف كثير من الناس حياة الذل حتى حسبوها قدرا لا يدفع. وفي الطرف الآخر كان الطاغية هشام بن عبد الملك يجلس على عرش تحرسه الرماح والسيوف، يظن أن القوة تصنع الشرعية وأن البطش يطفئ نور الحق. أدرك الإمام زيد عليه السلام أن الأمم لا تهزم حين يقل عددها، وإنما تهزم حين يفقد أبناؤها البصيرة ويكرهون التضحية، ولذلك كان يردد: البصيرة البصيرة ثم الجهاد، لأن الجهاد بلا بصيرة تهور، والبصيرة بلا جهاد استسلام. ولا تبنى أمة بالاندفاع الأعمى ولا بالسكوت المذل. وكان يقول: والله ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا، لأن كل أمة آثرت السلامة على الكرامة دفعت ثمن ذلك ذلا طويلا. والأمم التي تبدأ بالبصيرة ثم تنهض إلى الجهاد دفاعا عن دينها وعدالتها وكرامتها هي التي تكتب تاريخها بيدها. تحرك الإمام زيد عليه السلام بثورته في وجه الطغيان، واجتمع حوله أصحابه، لكن كثيرا منهم تفرقوا ساعة المواجهة، ولم يبق معه إلا القلة الذين عرفوا لماذا يقاتلون ولمن يقاتلون. واشتعل القتال، وأصاب السهم الإمام زيد عليه السلام فسقط شهيدا عزيزا كريما. لكن الطاغية هشام بن عبد الملك لم يكتف بقتله، بل نبش قبره وصلب جسده الشريف في مشهد أرادوا به إرهاب الأحرار، فإذا به يتحول إلى شاهد خالد على وحشية الظالمين، ودليل على أن الطغاة يخشون البصيرة أكثر مما يخشون صاحبها. ومنذ ذلك اليوم بقيت ثورة الإمام زيد عليه السلام ميزانا يوزن به الرجال، فكلما آثر الناس السلامة على الكرامة واستبد الطغاة عاد صوت زيد يوقظ ضمائر الأحرار ويذكرهم بأن الأمم التي تخشى التضحية لا تنال الحرية، وأن طريق العزة لا يعبد بالاستسلام بل يشق بالإيمان والوعي والثبات.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظكم، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدركم. استودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات لهذه السلسلة من حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نحن في هذه الحلقة وهي الأخيرة، الحلقة 16 وهي الأخيرة من هذه السلسلة، نتحدث فيها عن نتائج الثورة الحسينية الكربلائية. ما هي النتائج التي حققتها ثورة الإمام الحسين في كربلاء؟ أولا، انطلقت موجة عاطفية وجدانية عارمة جعلت كثيرا من المسلمين يراجعون حساباتهم. استشهاد الإمام الحسين بما يحمل من قيمة رمزية، وفي وعي المسلمين، في وعي أيضا الذين سمعوا بفضله وعلمه ومنزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، وعلى لسان وعلى في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أن يسقط شهيدا بذلك الشكل وبتلك الفضاعة، هذا أوجد صيحة وجدانية عارمة أعادت الناس وجعلتهم مجبرين على التفكير في الوضعية التي كانوا عليها، لم تعد وضعية مقبولة. علم الناس من خلال هذا أن هناك تمثيلا آخر للإسلام، وكسرت الاحتكار الأموي للإسلام. وهذا ما نلحظه في تدافع المجرمين في مسؤولية الجريمة. يزيد يدفع هذه الجريمة في وجه ابن زياد، ويقول أو يحاول أن ينسب مسؤولية هذه الجريمة إلى ابن زياد. ابن زياد ينسب هذه المسؤولية إلى عمر بن سعد، عمر بن سعد يسبقه في إرسال أوامره إلى نساء قريش وأعيان قريش بأنه مجرد مأمور. هذا التدافع الذي وصل إلى هذا الحد، ونجد أن هناك أيضا مشاعر عاطفية وجدانية تتضامن مع الحسين ومع آل الحسين في قصر يزيد نفسه، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على موجة عاطفية اجتاحت المجتمع المسلم. نجد ذلك، نجد صداها أيضا في الروايات الكثيرة التي تتحدث عن أنهم سمعوا أقوالا أو سمعوا الجن، وهي ترثي الإمام الحسين بالمراث الشعرية، وهناك حكايات وهناك روايات وهناك أيضا أشعارا وأبياتا وقصائد قالوا بأن الجن كانت تقولها ليلا، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظيم التوجع وكبير الفاجعة التي أصابت المجتمع المسلم. ومن ثم هذا أثبت أن الواقع الإسلامي على يد الأمويين في ذلك الحين ليس واقعا صحيحا، وأن المسلمين يجب عليهم أن يفكروا. اثنين، ثانيا، من خلال سفراء الثورة وقافلة الإباء وهم النساء والذراري والأطفال الذين أخذهم الإمام الحسين عليه السلام ليشهدوا هذا الموقف العظيم والثورة الكريمة ثم ليبلغوها في كل مكان، وشاء الله عز وجل أن يهيئ لهم الدور العظيم. زينب كما ذكرنا بعضا من المواقف التي كانت لها مع ابن أخيها علي بن الحسين عليه السلام، هذه المواقف التي هيئت لهم، التي هيئها الله عز وجل في حقيقة الأمر، من العراق إلى الشام إلى الحجاز، ولهم في كل مكان موقف، ولهم في كل لحظة درس يسجلونه، وساقوهم أسرى، لكن مع ذلك نقلوا نبض هذه الثورة ووجدانها إلى كل مكان مروا عليه، ورووا كل تفاصيل المعركة المعرفية والذهنية والسياسية والثقافية، نقلوه إلى كل من مروا عليه. مروا طبعا على مناطق واسعة في العراق، استقر بهم المقام في الشام فترة من الوقت، ثم مروا على مدن واسعة من الشام تركوا أثرا عميقا وتاريخيا في كل منطقة مروا عليها، في دمشق، في بعلبك، في قصر الأمويين، في مسجد دمشق، ثم في الحجاز في المدينة. ثم فيما بعد ذلك ظلوا ينقلون كل وقائع تلك الثورة العظيمة. ولهذا نجد موقف مثلا زوجة يزيد لما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد كما يقال، وحاول يزيد أن يتظاهر أمام زوجته هذا بأنه رجل لم يرضى بقتل الإمام الحسين، عندما سمعها تقول أرأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله؟ قال نعم. فعند ذلك حاول أن يتظاهر أمامها وقال بأنه لم يرضى بهذه الجريمة البشعة، وقال نعم هذا هو الحسين، أعولي عليه وحدي على بنت رسول الله وصريحة قريش. لما أدخلت نساء الحسين على صورة قبيحة بكت نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهله. هناك أيضا تبين للناس أن المسألة خطيرة، أن حادثة فظيعة بمستوى مقتل الإمام الحسين معناها أن الوضع غير صحيح، أن الوضعية التي كان عليها المجتمع المسلم وضعية خاطئة، أنها لا تمت بأي صلة إلى الحق ولا إلى الإسلام ولا إلى القرآن. يعني حتى وصل الأمر إلى أن الحسن البصري رضوان الله عليه يقول لما يعني يروى عنه أنه لما قتل الحسين بكى حتى اختلجت جنباه، قال واذل أمة قتل ابن دعيها ابن نبيها. أعرابي سمع عندما سمع بمقتل الإمام الحسين قال انظروا ابن دعيها يقتل ابن نبيها. فالمسألة تبين للناس أن هناك خطأ فظيعا يجب مراجعته، ويجب على الأمة التحرك في هذا الإطار وفي هذا في هذا المسار. يقول السيد القائد رضوان الله عليه ثالثا من يعني مما نذكره ثالثا من النتائج التي تحققت من خلال هذه الثورة، ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، إن هذه الثورة هزت الضمائر الميتة في نفوس الكثير من أبناء الأمة وأيقظتهم من سبات غفلتهم، ولهذا بعدها قامت ثورات وثورات واشتعلت روح التمرد في مختلف بقاع العالم وكسرت هيبة الظالمين. قدمت البرهان الساطع والدليل القاطع أنه لا شرعية للظالم، حتى ولو تجلبب بجلباب الدين ولو ادعى أنه أمير المؤمنين، لا شرعية لظالم، ولو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى ولو كان من المسلمين، حتى ولو كان إذا ما ظلم، إذا ما خرج، إذا ما تمرد، إذا ما فسق، فإنه هناك مشروعية. ثبت هذه المشروعية الإمام الحسين، كانت مشروعية الثورة على الظالمين، الخروج والثورة على الظالمين لم تكن مطبقة، كانت موجودة في ذهنية الناس، في ذهنية الصالحين من أبناء هذه الأمة، في التعاليم القرآنية والتوجيهات النبوية، لكن الإمام الحسين ترجم هذه التعليمات وهذه التوجيهات في واقع عملي عندما خرج في هذه الثورة. رابعا، كما ذكر السيد القائد أيضا من كلام السيد القائد، أنها سرعت هذه الثورة في تقويض سلطة يزيد وآل أبي سفيان، سقطت بالفعل هذه الدولة، دولة آل سفيان السفيانيين، بعد 3 سنوات فقط في عام 64 انتهى حكم آل أبي سفيان أي بعد 3 سنوات من مقتل الإمام الحسين عليه السلام. صحيح أن احتواء الأموي اجتراء الأمويين على قتل الحسين وآل الحسين جرأهم على ارتكاب مجازر أخرى بحق المسلمين في وقعة الحرة، رمية الكعبة بالمنجنيق، ولكن ذلك كله عجل برحيل تلك السلطة الظالمة المنحرفة الفاسدة. أيضا رابعا أو خامسا يقول السيد القائد إن هذه الثورة صنعت الوعي ورسمت الموقف الحق وحددت المسار الصحيح لكل أجيال الأمة، أصبح مسارا مستمرا تمر عليه الأجيال وتنتهجه الأمم جيلا بعد جيل. نحن اليوم نشعر بهذا، نحن اليوم اليمنيين بالتحديد وغيرهم من الثوار الأحرار في هذا العالم اليوم يشعرون بانتمائهم إلى الإمام الحسين، يشعرون بانتمائهم إلى أدبيات تلك الثورة، وأنهم في نفس المسار عندما يتحرك أحرار حزب الله في مواجهة الإسرائيليين والصهاينة، عندما يتحرك الفلسطينيون ضد الصهاينة، عندما يتحرك اليمنيون ضد هذا العدوان الغاشم من عشرات الدول. نحن نرى في أنفسنا كيمنيين، اليمنيون الأحرار يرون في أنفسهم أنهم يمضون في ذات الطريق التي مضى فيها الإمام الحسين عليه السلام، ومن ثم هم ثمرة من ثمرات الإمام الحسين. الثبات الذي عليه اليمنيون اليوم، التضحية، الفداء، الشموخ، العزة، أثبتوا أنهم بالفعل على هذا المسار. حتى هتافاتهم وشعاراتهم التي يهتفون بها، ومنها شعار هيهات من الذلة، إن شعارا لازلنا نهتف به بعد 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة، ليدل على أن الثورة التي أطلقت هذا الشعار ثورة خالدة، وأنها ثورة اجتاحت وتجاوزت حدود الزمان والمكان، ليس ثورة مؤطرة بإطار زمني ولا بإطار مكاني ولا بإطار قطري ولا بإطار طائفي ولا مذهبي، هي ثورة الإنسانية. ولهذا رأينا كل الأحرار، الإمام الحسين أصبح سيد الأحرار، حتى الأحرار من غير المسلمين أصبحوا يرون في الإمام الحسين نموذجا وقدوة لهم يقتدون به. حتى قال ذلك الزعيم الهندي غاندي عندما قاد ثورة بلاده ضد الاحتلال البريطاني، ماذا قال؟ قال علمني الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. قال عبارة أخرى أيضا كلها تدل على تمجيده وعلى أنه استفاد في تحركه من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. أيضا من النتائج التي تحققت أن الإسلام حفظ لنا، هذه الثورة الحسينية حفظت الإسلام لنا بأصالته ومنهجه الحق، وكشفت وفضحت الزيف والضلال الذي كان يرتديه الأمويون ويضللون به على الأمة في ذلك الحين. أيضا من النتائج التي تحققت في تلك الثورة أنها قدمت النموذج والقدوة بالفعل في الثبات على الحق والصمود في مواجهة الطغيان والتفاني والاستبسال في سبيل الله، وقوة العزم والإرادة والصدق والصبر والوفاء وفي أقصى الظروف ومن أقصى الظروف. فهذه ومعاني أخرى ودروس عظيمة في كل محطة وفي كل موقف من كربلاء يمكن أن نستفيد درسا عظيما يجب أن نستفيده في واقعنا. نحن اليمنيين اليوم صحيح أننا كنا قبل فترة من الوقت، قبل 20 سنة مثلا، قبل 30 سنة، 25 سنة كنا نحتفل بالإمام الحسين عليه السلام، ولكن كانت احتفالاتنا معرفية ذهنية. أما اليوم اليمنيون بعد أن خاضوا هذه المعركة، بعد أن صاروا من المجاهدين وانخرطوا في مسيرة الجهاد في سبيل الله وانطلقوا في المشروع النهضوي الرباني الذي يتحركون فيه اليوم، أصبحوا يشعرون بأنهم بالفعل حسينيين، حسينيين بالقول وبالفعل وبالعاطفة وبالوجدان وبالذهنية وبالمعرفة وبالنفسية وبالروحية وبكل المعايير وبكل المقاييس. أيضا من النتائج أن هذه الثورة أصبحت وصارت محطة، كما يقول السيد القائد، محطة عبوية عظيمة تمنح الأمة الطاقة المعنوية الهائلة في مختلف محطات الشدة والضغوط المختلفة. المجاهد عندما يمر بضغوط مختلفة مثلا، من أين يستمد صبره وثباته وشموخه وقوته وعزته؟ عندما يتذكر ما كان محطات الإمام الحسين، عندما يتذكر ثورة الإمام الحسين، يتذكر صبر الإمام الحسين، طاقة الإمام الحسين الهائلة، فيتزود من هذا. وهذا هي قمة الاستفادة من التاريخ. التاريخ ليس مجرد تسلية نتسلى به، لا، تتحول تلك المعرفة التاريخية إلى سلوك. فتحولت معرفتنا التاريخية بالإمام الحسين ومشاركتنا لهذه الثورة وإحياؤنا لها تحول إلى واقع فينا، إلى سلوك، إلى موقف، إلى اتجاه، إلى قيمة نعتز بها. أيضا من النتائج أن الثورة الإنسانية المتدفقة عبر أبواب التاريخ تدوم. ثورة الإمام الحسين هي ثورة دائمة، هي ثورة إنسانية، بيّنت أن الثورة الإنسانية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان هي ثورة دائمة إلى يوم القيامة. صارت هذه الثورة أيقونة الحرية والعزة والكرامة لكل الإنسانية، رمزا لكل الأحرار يستلهمون منها ومن عظمتها معنوياتهم العظيمة. بات شعارها هيهات من الذلة شعار الأحرار الذين يغضون مضاجع الظالمين ويخيفون دول الاستكبار. وإن ثورة لا زال الأحرار يصرخون بشعارها كما قلت حتى اليوم، لهي ثورة خالدة ودائمة في ضمير البشرية وإلى آخر عمر هذه البشرية. أيضا عندما نشاهد، وهذا ما نختم به، الواقع الذي أين الحسين اليوم؟ أين الحسين في رمز، في ضمير كل حر، في عقل كل بطل، في طموح كل إنسان ملهم؟ وأين حتى في الواقع كادت الدنيا أن تكون دار جزاء، أين الإمام الحسين يحتفل به ويأتيه الزوار من كل مكان، كربلاء تعج بالزوار من كل أنحاء العالم؟ وأين هو قبر يزيد؟ أين هو يزيد اليوم؟ من هو الذي يحتفل بيزيد؟ من هو الذي يزور يزيد؟ هذه هي الدنيا عندما تجازي المحسن بإحسانه والأبطال ببطولاتهم وتجازي الظالمين بظلمهم. أين هو علي بن أبي طالب عليه السلام اليوم؟ أين هو الإمام علي وكيف يحتفى به وكيف يزار من كل الزوار من كل أنحاء العالم؟ وأين هو معاوية؟ لا أحد يتذكر هذه النوعية من الناس. اليمنيون يرون في الحسين شخصاً قدوة، يعني بل يعيشونه واقعا. أصبح الإمام الحسين يعاش واقعا في واقع كل يمني. الإمام الحسين خرج على، اتهم بأنه خرج على شرعية يزيد وثار ضدها. اليوم يقتل اليمنيون ويقاتلون على أنهم خرجوا على شرعية الدنبوع وآل سعود وترامب وبايدن ونتنياهو وأمثالهم وأضرابهم. اليمنيون حوصروا ويحاصرون اليوم بفتاوى التكفير والتضليل من علماء البلاط. والإمام الحسين أيضا الذي لم يخرج أشرا ولا بطرا ولا رئاء يحوصر أيضا بفتاوى التضليل ومزاجية التحريم والتحليل. حتى ذلك الرجل الذي يعني أولئك الذين كانوا يقتلون الإمام الحسين كان بعضهم ينطلق من منطلقات أنهم يطبقون الإسلام في قتل الخارجين على الدولة وعلى النظام. في نفس الوقت اليوم نشاهد هؤلاء الذين يقتلوننا بحجة أننا كما زعموا مجوس، أو أننا يعني نشكل خطورة على ما سموه بالأمن القومي، في الوقت نفسه الذي يذهبون للارتماء في أحضان اليهود والنصارى وفي أحضان إسرائيل وأمريكا. يبشروننا بالنار مثلما بشروا الإمام الحسين أيضا بالنار. يا لوقاحتهم، وهم يقتلون أطفالنا ونساءنا ويستهدفون الأبرياء ثم يبشروننا بالنار، تماما كما فعل بالإمام الحسين. ذلك الرجل الأموي الذي بشره بشر الإمام الحسين بالنار وقال خذها يعني ولك النار يا حسين. في نفس الكلام يتكرر اليوم. كما كان هناك مرتزقة أيضا باعوا دم الإمام الحسين الغالي ودماء أهله، وهم أهل الكوفة. بعض أهل الكوفة باعوه بأرخص الهوان وأبخس الأثمان. هناك أيضا مرتزقة ويمنيون أيضا يخططون كل يوم في كل مكان من كربلاء إلى الممتدة بطول وعرض هذا الوطن لمجزرة. قد تستهدف عرسا، قد تستهدف سوقا مسكنا، قد تستهدف مدرسة مسجدا، أي مجتمع يجتمع فيه اليمنيون. وكما خذل الإمام الحسين وبقي وحيدا ثابتا كالجبل شامخا لا يأبه لكثرة أولئك الطاغين والمنحرفين، كذلك اليمنيون اليوم خذلوا من كل العالم ولكنهم مع ذلك ثابتون، وهم في طريقهم إلى انتزاع النصر الأكبر بعون الله وفضله. أيضا الوحشية التي بدأ فيها الأمويون ذكرتنا بالوحشية، وهم يتعاملون مع جسد الإمام الحسين وكيف مزقوا جسده وجعلوه كالغربال لنبال حقدهم وسيوف وحشيتهم. أيضا اليوم اليزيديون الجدد يتعاملون مع اليمنيين بهذا المستوى، يحرقون أجساد أطفالنا، يقطعون أشلاء نسائنا، يحاصروننا برا وبحرا وجوا، يحرقون ويقتلون ويدمرون، يمنعون عنا الماء والغذاء والدواء، يتلذذون كما قال قائلهم بهذه المناظر التي أعادت لهم رجولتهم على حد زعمهم، واكتشفوا بها أنهم الأقدر على تمثل الحجاج ويزيد وأمثالهم وأضرابهم. صرختنا واحدة، نحن نقول اليوم مثل ما قال الإمام الحسين، نقول اليوم ألا وإن الأمريكان والصهاينة وآل سعود وآل زايد قد خيرونا بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. دم الإمام الحسين ودماء اليمانيين هي المسامير الأخيرة في نعش هذه الإمبراطوريات التي نراها اليوم بإذن الله عز وجل وبفضل الله، ونحن نمضي على درب الإمام الحسين ثباتا وصبرا وشموخا وعزة وإباء، وتمضي قوافل شهدائنا وتعرج إلى رب الأرض والسماء لتحلق في الفضاءات الخالدة في جنات المأوى. من صبر الإمام الحسين وعزيمته يستمد مجاهدون ويتعلم المثابرون، ويحلق في علياء عزته الأنصار اليمانيون. زينبنا تستمد من زينب الإمام الحسين، علينا اليوم يستمد من علي بن الحسين، حسيننا اليوم يستمد من الإمام الحسين، وهكذا نحن يا إمامنا، نحن أيها الإمام منك وإليك، وأنصارنا من أنصارك، دربنا إلى دربك وطريقنا إلى طريقك، وسلام الله عليك في الأولين، وسلام الله على أنصارك أهل اليمن في الآخرين، وموعدنا بك يوم الدين، والنصر للحق والمحقين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 97 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآية تأتي ضمن آيات قبلها وبعدها توضح واجبات الحاج أثناء المناسك، غير أن الآية التي نقبس منها تتناول واجبا يلتزم به الحاج قبل وأثناء وبعد المناسك، بل وبعد أن يعود إلى وطنه. فالحج أشهر معلومات، وهذا يعني أن على الناس أن يلتزموا بها ويقصروا الحج عليها لا سواها، فيأتون في موعد واحد من كل فج عميق، ويجتمعون في صعيد ومكان واحد رغم اختلاف الأجناس والألوان والألسنة، ويلتقون آلافا مؤلفة مؤتلفة إلى هدف واحد هو الله الواحد. وبهذا فإن الزحام وارد ومتوقع في هذا المقام، وإذن فإن الواجب على الحاج أن يلتزم بسلوك سليم مسالم يسمح للملايين ألا يضيق بعضها ببعض ولا يضيق بها المكان. فما هو هذا السلوك؟ هذا هو ما توضحه الآية، يقول الله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إنه يوجب على الحاج أن تكون هذه الثلاث الخصال منتفية نفيا مطلقا من سلوكه أثناء وقبل وبعد الحج ما دام قد فرض على نفسه الحج. فلا رفث، ورغم أن المفسرين قالوا إن المراد بالرفث بعدم الرفث هو مجامعة النساء أو الحديث عنها، إلا أن الكلمة تعني انتفاء كل صورة من صور اللهو والعبث والاسترخاء والهزل، أو أي سلوك لا يتفق مع جلال المقام وتعظيم شعائر الله. فالأيام أيام جد وعمل، والمقام مقام خشوع لله وجل ووجل، فالكل قاصد لله يرجو غفرانه ورضاه، معتكف على تسبيحه وذكره، مقدر له حق قدره، مواظب على حمده وشكره في سره وجهره، فلا استرخاء ولا لهو ولا عبث. ترك الدنيا وشؤونها والأهل وشجونها والأعمال ومشاغلها، وجاء مشتغلا بالله وعبدا عابدا تائبا فقيرا إليه قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن فلا رفث، ثم ماذا؟ ماذا بعد؟ ولا فسوق. فماذا يعني؟ إنه يوجب على الحاج أن ينتفي من سلوكه أي عمل يخرجه من وقار الحج ويصرفه عن مناسك الحج وواجباته، وعن كل عمل يفسد فروضه وواجباته ويبطل أعماله وتوسلاته ويتعارض مع تعظيم شعائر الله وحرماته. إنه باختصار وجوب البعد عن كل ما حرمه الله في الحرم والشهر الحرام وكل ما حرمه في سائر الأيام. ثم ما بعد؟ ماذا بعد؟ ولا جدال في الحج. وهذه هي الأخيرة، فماذا تعني؟ إنها توجب البعد عن المشاكسة والشتائم والمراء والخصام، وعن أي حركة أو قول تغضب أخاك أو تسيء إليه في هذا المقام. إنها باختصار تعني الصبر على أخيك الذي معك مصاحبا، أو على أي حاج سواه تلقاه في طريقك مناكبا. نعم، لا جدال، سواء في المناسك أو في المساكن أو في المسالك أو في مطاعم الأكل وموارد الشرب أو في أي حال ومكان، لا جدال لا جدال، بل صبر وابتهال وتوجه إلى الله ذي الجلال. هذا هو المقصود بهذه الثلاث. فالحج هو اتجاه إلى الله وابتغاء لمرضاته، فهو شغلنا الشاغل وهو المتجه لكل عامل، لا يشغلنا عنه شأن ولا شيء، ولا يصرفنا عن ذكره إنسان، بل خشوع واطمئنان. وإذا خشع القلب سكنت الأركان وسكت اللسان وعفت النفس عن كل متاع الدنيا وتزكت عن نوازعها. ولكن هل هذا يكفي؟ هل يكفي أن نلتزم بالبعد عن هذه الثلاث؟ كلا، بل الله يريد منا أن نتجاوزها إلى فعل الخير وأن نسمو إلى مقام أعلى من أعمال الصلاح. ولهذا يقول موجها لنا برفق: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فهو يعلم كل صغيرة وكبيرة من الخيرات. إذن فلنسارع إليها في هذا المقام وفي هذا الحرم، لنندفع إلى الخيرات وإلى الصالحات، ولندفع السيئات بالحسنات، ولنكظم الغيظ، ولنعفو عن الناس، والله يحب المحسنين. المهم أن نقول أن نكون كما يقول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هكذا يريدنا الله في الحج، سمو وإحسان. ولكي نستطيع هذا السمو وهذا المرتقى العالي، يدلنا الله على زاد نقوى به على الصعود ونستعين به على الصمود. فما هو هذا الزاد؟ استمعوا وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا بالتقوى في هذه المقامات وفي هذه الحالات، فإن خير الزاد التقوى، به تستطيعون التغلب على الضعف والرفث والاسترخاء وعلى الفسوق والجدال، وبه أيضا تحسنون الأعمال. فالتقوى نعم الزاد للعباد لنيل المقام الكريم في الحرم الكريم عند ربهم العلي العظيم. فلنتخذ لباس التقوى في كل منسك ومسلك وبه نتمسك. وليس هذا فقط، بل إن الله يحثنا على التقوى في كل مقام، فيختم الآية بقوله: واتقوني يا أولي الألباب. إنها دعوة للتقوى باستمرار وفي كل حال وفي المآب إلى أوطاننا، وذلك شأن أولي الألباب الذي لهم عند ربهم زلفى وحسن مآب. وهكذا أيها الإخوة، يتضح لنا أن هذه السجايا الكريمة التي يدعون الله إليها في الحج هي الوسيلة للفوز بعفوه والقبول، وهي التي تجعلنا ندخل في السلم كافة، فتكون المناسك سلاما ونظاما وأمنا وانسجاما، لا تضيق بالملايين الطرق ولا الشعائر، ولا يضيق بعضهم ببعض في هذا الزحام، بل كلهم يمشون إلى الله ويتجهون إليه في انسجام ونظام وأمن وسلام. وهذا هو السر في أن الصعيد الواحد والطريق الواحد يتسع للآلاف المؤلفة في وقت واحد، لأن الكل متجه إلى الله مبتهل عابد وساجد خاشع. إنها آية باهرة وعظة رائعة يبينها الله لنا في الحج وفي الشهر الحرام، لنستقيم عليها في كل حال ومقام، ونتحلى بها في الأوطان، ونتخلق بها في كل زمان، وبذلك تصبح الأرض كلها حرما آمنا، وتصبح الدنيا بأهلها سلاما، وتتفجر الأرض خيرا ونعما، وينال كل وطن رزقه رغدا من كل ثمرات، وتفتح له من السماء والأرض البركات. وهذا الذي يريده الله من الحجاج، وإليه يدعوهم وعليه يدلهم، فيقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أسمعتم أيها الناس؟ إذا قضيتم مناسككم وعدتم إلى أوطانكم وأهلكم فاستمروا ذاكرين لله ربكم كذكركم آباءكم، أي كذكركم للدنيا أو أشد ذكرا منها، فالآباء رمز للدنيا وارتباطاتها وللأوطان وشؤونها. إذن فيجب أن يكون ذكر الله أشد ذكرا من الدنيا، لأن إيثارها على الله والانشغال بها عن ذكره وطاعته يجعل الناس بربهم يعدلون وبه يشركون، فقد رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، واعتبروا زينة الدنيا هي العز والغنى وهي الأمن والسلام، وبهذا فإنهم قد خلعوا على الدنيا وزينتها صفات ربهم الذي هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وهكذا ندرك أيها الإخوة أن الالتزام بالتقوى وبفعل الخير وبترك الرفث والفسوق والجدال في الحج ليس مقصودا به موسم الحج فقط، بل يجب اصطحابه وتزود به معنا في أوطاننا وفي كل زمان، ولهذا يكون الحاج مظنة الصلاح ومأمول الخير في أرضه وفي وطنه، ولن يكون ذلك إلا قليل من الناس. اللهم اجعلنا ممن آمن وعمل الخير وابتعد عن الرفث والفسوق والجدال في كل حال، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد الحديث بإشادة كبيرة جدا بمن ينطلقون مجاهدين في سبيل الله، عندما تحدث القرآن عن الصادقين في زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، تحدث أن هذا الصدق تبين في الجهاد، بأن الجهاد معيار على صدق الإنسان في إيمانه وعلاقته بالله واستجابته لله سبحانه وتعالى. في سورة التوبة جاء حديث واسع ذم وتوبيخ للمتخاذلين، للمتقاعسين، لمن رضوا بأن يكونوا مع الخوالف متخلفين عن الجهاد في سبيل الله. وجاء في نفس الوقت إشادة بمن جاهدوا وانطلقوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهذا الحديث في القرآن لا زال ينطبق على كل من يجاهد إشادة ورفعة، وعلى كل من تخاذل عن الجهاد في ذاك الزمن وفي هذا الزمن توبيخ وذم وحط من قدر كل من لم يجاهد. فيقول المولى سبحانه وتعالى عمن جاهدوا مع رسول الله: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نلاحظ كيف التعبير القرآني، كيف يتحدث القرآن بعد أن تحدث عن المتخاذلين يأتي للحديث عن المجاهدين: لكن الرسول، وكأنه يقول كل أولئك المتخاذلين

والجامدين والمتنصلين عن المسؤولية، نقول لهم اسمعوا هذه الآية كيف يخاطب القرآن الكريم من يتخاذلون وكيف يخاطب من يجاهدون. اليوم ما أكثر المتخاذلين عن جهاد أمريكا وإسرائيل، ما أكثر الذين لا يريدون أن يتحركوا، الميالين للقعود، المتخلفين، المتخاذلين الذين يقولون ذرنا نكن مع القاعدين، لا يريدون أن يتحركوا، الذين قال الله عنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بعدها يقول الله لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. رسول الله مجاهد، جاهد بماله وجاهد بنفسه وجرح وعانى وهاجر وقدم التضحيات والشهداء، والذين معه كذلك صدقوا معه في الموقف، صدقوا معه بالجهاد في سبيل الله، صدقوا معه بمواجهة الطغاة والظالمين. فإذا كنت مؤمن مع رسول الله وتريد أن تلتقي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فإن طريق اللقاء برسول الله هي الجهاد، هذه الطريقة الوحيدة، لأن رسول الله هو سيد المجاهدين، إمام المجاهدين، قدوة المجاهدين. أين ما يأتي، أين من يأتي ليقول أنه من ورثة الأنبياء ثم يكون جامد؟ بعض يصل الحال به إلى أنه يقول أنه عالم والعلماء ورثة الأنبياء، ولكنه جامد قاعد متخاذل متنصل عن المسؤولية. هل هو مقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ المتخاذلون والمتنصلون عن المسؤولية لا يمكن أن يجدوا لهم قدوة، لا يمكن أن يجدوا أي نبي من الأنبياء قدوة لهم، ولا أي ولي من الأولياء قدوة لهم، بمعنى أنهم خارج القدوة التي رسمها الله وخارج القدوات الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. كم اليوم من أبناء الإسلام ممن انفصلوا أنفسهم وانفصلوا عن المسؤولية، وبذلك انفصلوا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأصبحوا يتعاملون مع الإسلام مجرد طقوس منقطعة مفصولة من جذورها عن ثمرتها، لأن ثمرة العبادات الصلاة والصيام وغيرها ثمرتها جهاد، ثمرتها مواقف، ثمرتها حركة وعمل، فلم يبقى لأولئك جذور ولا أسس ولا ثمرة ولا نتائج لذلك الإسلام. أولئك الذين جاهدوا ماذا قال الله عنهم؟ أولئك وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون لا غيرهم، لأن هذا طريق الفلاح والاتجاه الصحيح الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لأوليائه لعباده. ثم يتحدث القرآن عن جزاء أولئك المجاهدين فيقول أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الذين مع رسول الله هم كل من انطلق في منهج رسول الله، سواء كانوا في حياته أو كانوا في هذا الزمن بعد 1000 سنة حتى بعد 2000 سنة، ما داموا يسيرون بسيرة رسول الله ويفعلون كفعل رسول الله فهم معه، جاهدوا معه في نفس مساره في نفس طريقه. ثم يتحدث القرآن عن المعذرون الذين يختلقون لهم المبررات ويحاولوا أن يقعدوا وأن يتنصلوا عن المسؤولية، وكيف حالهم وكيف يأتون بالأعذار حتى في زمن النبي وفي أي زمن آخر يأتي ليخلق لهم مبررات. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. كيف يتحدث القرآن عن هؤلاء الذين هم قعدوا تخاذلوا؟ قعد الذين كذبوا الله ورسوله، بمعنى هم غير صادقين، هم غير أوفياء متنصلين على المسؤولية، في المراحل الحساسة والاستثنائية والمصيرة يقعدون لا وفاء فيهم لا لدينهم ولا لرسول الله ولا مع الله سبحانه وتعالى ولا مع أمتهم، فهم يقعدون ويتنصلون على المسؤولية في الوقت الحرج، في الوقت الذي يحتاج منهم الإسلام أن يتحركوا، وسمهم الله أنهم كاذبون. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، من أنها كلمة مؤثرة، أنهم كاذبون في ادعائهم للإسلام، ثم يتهددهم فيقول سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، لأن الإنسان يعيش حالة كفر عندما تقل وتضعف وتنعدم ثقته بالله، عندما ينفصل عن توجيهات الله، عندما يرفض الحق ويرفض توجيهات وأوامر الله سبحانه وتعالى، فهي حالة من حالات الكفر، لأن الكفر في القرآن هو الرفض كما قال فالله تعالى.

0: تعالى سمى الرفض لأوامره كفر عندما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وسماه كفر عندما يرفض الإنسان توجيهات الله. ثم تحدث القرآن عن من هم المعذورون من الجهاد في سبيل الله الذين يعذرهم الله ويغفر الله سبحانه وتعالى لهم، فيقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذن هنا ثلاث فئات عذرهم الله من الجهاد لكن وضع لهم شرط: الضعفاء الذي هو عبارة عن ضعف بدني لا يستطيعون أن يتحركوا ليجاهدوا معذورون عن الجهاد، وأيضا المرضى الذي لديه مرض وعلة لا يستطيع أيضا أن يتحرك، والثالث الذين لا يجدون ما ينفقون لا يستطيعون أن يمولوا أنفسهم ليجاهدوا، وليس هناك طرف آخر يمولهم ليجاهدوا. كل هؤلاء معذورون لكن بشرط أن يكونوا ناصحين ولو بالكلام الطيب بالكلام المؤثر بالتشجيع على الجهاد بكل ما يمتلكونه مما يستطيعون فعله في إطار إحياء الجهاد، يشجعون على الجهاد، يحيون الجهاد، يرغبون في الجهاد. هكذا قال الله: حرج إذا نصحوا لله ورسوله، يعني في هذه الحالة لن يكون عليهم حرج. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ثم يقول ولا على الذين إذا ما أتوك، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الحالة التي ربى الناس عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، رباهم إلى هذه الدرجة أن يبكوا عندما لا يجدون ما ينفقون في سبيل الله، أن يتألموا ويبكون ألما على أنهم لا يستطيعون أن ينفقوا. هناك من يصل إلى هذه الدرجة في تربية القرآن والإسلام، وهناك من يبكي إذا طلب منه أن ينفق في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى يقول هكذا: حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ثم يقول إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. آيات سورة التوبة من أعظم الآيات التي تبين لنا قضية الجهاد وخطورة التنصل عن مسؤولية الجهاد وخطورة التفريط في الجهاد في سبيل الله والعواقب السيئة التي تلحق الأمة حينما تتهرب وتتمرد عن الجهاد في سبيل الله. ولذا في هذه المرحلة ونحن نواجه أمريكا وإسرائيل على الإنسان أن يقيم نفسه وأن يراجع حسابه وأن يعرض نفسه على آيات سورة التوبة لينظر من أي فئة هو وكيف يجب أن يكون ليتحرك كما يرضي الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: نعم الوكيل.
1: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

وجزاء سيئة سيئة مثلها

في الأرض ويبغون في الأرض بغير الحق.

من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.

الباب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه

0: آياتنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. سامعنا الأفاضل، الساعة الآن في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام تشير إلى 7 مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. اختتم بوزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم برنامجا تدريبيا خاص بمحاضرات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر. وفي الاختتام أشار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي إلى أهمية البرنامج في تعزيز البناء المؤسسي وتطوير قدرات كوادر الوزارة بما ينسجم مع طبيعة مهامها في خدمة العدالة، وكذلك ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية والحقوقية المقدمة للمواطنين. وأوضح أن مضامين عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر وما قدمه قائد الثورة من قراءة متكاملة له تمثل منطلقا إيمانيا أخلاقيا وإداريا مهما لتقويم الأداء وتعزيز روح المسؤولية وترسيخ قيم العدل والإنصاف والنزاهة والإحسان في مواقع العمل العام. ولفت القاضي الشامي إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان وهي تضطلع بمهامها في الإسهام بإقامة العدل وحماية الحقوق وتطوير الأداء المؤسسي بحاجة لمثل هذه البرامج التي تسهم في بناء وعي إداري مسؤول وتزويد القيادات والكوادر بالموجهات والقيم العملية التي تعينهم على أداء واجباتهم بكفاءة وأمانة. شهدت مديرية العدين بمحافظة إب اليوم نكفا قبليا حاشدا تأكيدا على الجهوزية والاستنفار الشعبي استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومواصلة لجهود التعبئة وتعزيز الاصطفاف لمواجهة العدوان والحصار. وخلال النكف الذي حضره محافظ المحافظة عبد الواحد صلاح وعضو مجلس الشورى طارق المفتي ومدير مديرية العدين سنان آل سنان ونائب مسؤول التعبئة بالمحافظة عبدالله الوائلي، عبر أبناء وقبائل المديرية عن استعدادهم الكامل لمواصلة الإسناد ورفض الجبهات بالرجال والمال والعتاد والوقوف إلى جانب القوات المسلحة في مختلف المهام الموكلة إليها. وخلال النكف القبلي أكد محافظ إب أن الحشود القبلية في مديرية العدين تعكس مستوى الوعي الشعبي والالتفاف المجتمعي حول القضايا الوطنية، مشيدا بالمواقف التي تجسدها قبائل المديرية في مختلف المراحل وبما تقدمه من إسناد لتعزيز الصمود والثبات. وأشار إلى أن محافظة إب ستواصل دعم جهود التعبئة وتعزيز الوعي المجتمعي والعمل على ترسيخ قيم التكاتف والمسؤولية الوطنية، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود لمواجهة التحديات وصون السيادة الوطنية. أعلن قبائل سفيان وحوزات حاشد بمحافظة عمران اليوم النفير العام والجهوزية العالية والاستعداد لخوض معركة انتزاع الحقوق وتحرير الوطن وإنهاء العدوان والحصار. وأكدت الحشود التي خرجت اليوم في نكف قبلي مسلح تقدمه محافظة عمران الدكتور فيصل جعمان والجوف فيصل بن حيدر وعدد من القيادات المحلية والتعبوية والأمنية والعسكرية والمشايخ والوجهاء أن هذا النكف يأتي تلبية لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتأكيدا على الجهوزية المطلقة لخوض معركة لا خيار فيها سوى النصر وانتزاع الحقوق واسترداد الثروات المنهوبة. كما أكدت قبائل سفيان وحوزات حاشد أنها في كامل استعدادها لمواجهة العدو السعودي الأمريكي والصهيوني وأذنابهم والثأرة من النظام السعودي العميل والمجرم الذي أمعن في قتل وحصار أبناء الشعب اليمني ونهب ثروات البلد منذ أكثر من 11 عاما. وجددت التفويض المطلق لقائد الثورة في اتخاذ الخيارات المناسبة لخوض معركة انتزاع الحقوق وإنهاء العدوان والحصار وتطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمحتلين. أعلنت قبائل مديرية التعزية عن نفير العام استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان ورفع الحصار. وأكدت قبائل التعزية في لقاء قبلي حاشد ومسلح اليوم حضور عدد من أعضاء مجلس الشورى ووكلاء المحافظة وقيادات عسكرية وأمنية ومحلية وتنفيذية ورجال وجهات اجتماعية ومشايخ وعلماء وواجهات اجتماعية كبيرة. أعلنوا الاستعداد تنفيذ أي خيارات توجه بها القيادة الثورية والسياسية لانتزاع الحقوق واستعادة الثروات الوطنية وتحرير الأراضي والمحافظات المحتلة من ركس المحتلين. وأوضح المشاركون في اللقاء أن قبائل تعز الأحرار بما تمتلكه من رصيد نضالي تاريخي يجسدون اليوم بأسلافهم وأعرافهم مددا للحق وصمام أمان للوطن ومستلهمين ذلك من إرث أجدادهم الذين حطموا غطرسة الغزاة والمحتلين على مر العصور. أيدت محكمة الاستئناف بمحافظة صعدة في جلستها المنعقدة اليوم حكما قضى بإعدام 7 مدانين بجريمة للتخابر مع دول العدوان، وقضى الحكم برئاسة رئيس المحكمة القاضي سليمان الشميري وعضوية القاضي علي الشجني والقاضي أمير الدين ساري وبحضور رئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم جاحز وعضو النيابة القاضي عبد الملك العنسي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت في مكان عام ليكون عبرة لغيرهم. وكانت النيابة وجهت إلى المدانين تهمة التخابر مع دول العدوان ومن يعملون لمصلحتها خلال الفترة الماضية بقصد الإضرار بالمركز السياسي والعسكري للجمهورية اليمنية والمنسوبة إليهم في قرار الاتهام. نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمام الحسين وزيد بن علي عليهما السلام. وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل أكد الناشط الثقافي أسامة المحطوري أن ثورتي الإمامين الشاهدين الحسن وزيد متشابهتين في الدوافع والغايات، وأوضح أن كلا الثورتين كانتا ضرورة ملحة، وأن الإمامين الحسين وزيد عليهما السلام لم يخرجا من أجل السلطة أو مصالح سياسية بل طلبا في إصلاح الأمة بعد أن اعتراها الانحراف من قبل بني أمية. ولفت إلى أهمية إحياء ذكرى ثورتي الإمامين الحسين وزيد عليهما السلام في تعزيز الاستشعار بالمسؤولية واستنهاض الأمة لمواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي، وكذلك استلهامها للدروس والعبر من أعلام الهدى والروحية التي ساروا بها في مواجهة أعداء الله. أقيمت بمحافظة صعدة اليوم فعالية خطابية إحياء لذكرى السنوية لاستشهاد حليف القرآن الإمام زيد عليه السلام، نظمتها مدرسة الرواد الأهلية تحت شعار من أحب الحياة عاش ذليلا. وفي الفعالية التي حضرها نائب مسؤول قطاع التربية بالمحافظة أحمد حاجب ومسؤول التربية بمديرية صعدة عبد الفتاح حجر، استعرض الناشط الثقافي شهاب القطابري محطات مهمة من حياة الإمام زيد الجهادية والعلمية والتي مثلت مدرسة متكاملة لكل الأحرار. وأشار مستمعين الكرام، الآن ننتقل وإياكم إلى الجامع الكبير لنقل فعالية ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.
1: ثورة الإمام زيد عليه السلام وعي وبصيرة، خير ما نبدأ به ندوتنا هذه مع آيات من الذكر الحكيم ومع الأستاذ الحافظ عبد الله أحمد الدرواني، فليتفضل مشكورا ماجورا مصحوبا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين

0: عليهم الموت لإسرائيل، لعنة آل يهود النصر لإسرائيل.
1: أيها الأخوة الكرام، لقد انطلق الإمام زيد في من منطلق غيرته على دين الله وعلى أمة جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يدرك ضرورة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار تلك ذلك من أساسيات الدين. وقد قال حينما خفقت فوق رأسه رايات الجهاد: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله لقد كنت أستحي أن ألقى جدي رسول الله ولم آمر في أمته بالمعروف ولم أنهى عن المنكر. ومن القرآن خرج بقاعدة هامة تعتبر الأمة اليوم في أمس الحاجة لأن تتفهمها وتطبقها، فهو الذي كان يقول: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، كيف أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت. فلوعت الأمة وفهمت أن القرآن لا يعذرها إن سكتت لنطقت، ولوعت الأمة أن القرآن لا يعذرها أن إن جمدت لتحركت، ولوعت الأمة أن الله سيسألها عن حال إخوانها في فلسطين لكانت إسرائيل في خبئ كانا. ونحن في اليمن ما حركنا ويحركنا اليوم هو القرآن. لقد كان لحركة الإمام زيد عليه السلام ونهضته وجهاده واستشهاده إسهام كبير في استمرار هذا الإسلام العظيم فكراً وثقافةً ومشروعاً عملياً، وثورةً في وجه الطغيان، وتأثيراً في صناعة المتغيرات كما نراه اليوم في واقع محور الجهاد والمقاومة، والذي كان امتداداً لنهضة جده الإمام الحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لمحة عن حياة وتحرك الإمام زيد عليه السلام ومع الناشط الثقافي محمد إبراهيم شرف الدين، فليتفضل مشكوراً مأجوراً مصحوباً بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى

صحبه المنتجبين وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يتعلق بالإمام زيد عليه السلام وفيما يتعلق بعنوان المحور الذي سأتحدث عنه وهو لمحة عن حياة الإمام زيد بن علي عليه السلام، بالتأكيد أن الوقت لا يتسع للحديث عن شخصية مهمة وعظيمة كشخصية الإمام الأعظم زيد بن علي، لكن سنحاول أن نعرج على بعض القضايا من حياة ومواقف الإمام زيد عليه السلام، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا التي نعرفها جميعا من باب الاستذكار والتذكير بهذه المواقف المهمة التي وقفها الإمام زيد عليه السلام، لأننا بحاجة إلى أن نعود إليها في كل زمان وفي كل مكان. الإمام زيد عليه السلام ابتداء حينما نأتي لنتأمل في نسب الإمام زيد بن علي، فإننا نجد أنه زيد ابن علي ابن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم جميعا سلام الله. هذا النسب لوحده يكفي في أن نفهم من هو الإمام زيد بن علي. الإمام زيد بن علي هو خريج هذه الأسرة الطاهرة، وهو ابن هذه الأسرة الطاهرة، وعرف واشتهر عن الإمام زيد عليه السلام العلم والفصاحة والشجاعة، وكان أيضا من أهم ما تميز به الإمام زيد علي الإمام زيد ابن علي هو قضية ارتباطه بالقرآن الكريم وتمسكه بالقرآن الكريم، حتى عرف بأنه حليف القرآن، فمتى ما سأل عنه أحد يقولون هو ذاك حليف القرآن، واشتهر بهذا الاسم. وهنا نفهم العلاقة التي كان يتميز بها الإمام زيد عليه السلام وكذلك كل أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله باعتبارهم قرناء للقرآن الكريم. وفي هذا درس مهم نستفيد منه أهمية أن ترتبط الأمة وأن تعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى في كل مرحلة وفي كل ظرف وفي كل زمان وفي كل مكان، خصوصا حينما تواجه الطواغيت والمستكبرين. فكان أيضا هذا من أهم ما اشتهر به الإمام زيد عليه السلام. وقد سمعنا من الأخ المقدم وهو يتحدث عن عبارة الإمام زيد ابن علي، العبارة المهمة التي قال فيها: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. لماذا؟ لأنه عاش في مرحلة قد ساد فيها الصمت والسكوت حتى عند علماء الأمة ونخب الأمة آنذاك. كبار علماء الأمة آنذاك كانوا قد التزموا خيار الصمت والسكوت والجمود، فتحرك الإمام زيد عليه السلام ليكسر هذه القاعدة وليكسر هذه الحالة من الصمت والجمود التي كانت عليها الأمة آنذاك. وجه رسالة مهمة مشهورة إلى علماء الأمة، حاول فيها أن يستنهضهم ليكون لهم دورهم وليتحملوا مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الأمة من حولهم. الإمام زيد عليه السلام أيضا كان من كلماته الخالدة قوله: البصيرة البصيرة ثم الجهاد، لكي نفهم أيضا أهمية الوعي والبصيرة، لأنه لا ينفع أن يتحرك الناس بدون وعي ولا بصيرة، لأن الناس حينما يتحركون بدون وعي وبدون بصيرة يعانون ويصل بهم الحال إلى التفريط والخذلان، كما حصل حتى مع من كان مع الإمام علي عليه السلام، كان ينقصهم قضية ماذا؟ الوعي وقضية البصيرة. وحصل ما حصل مع الإمام علي عليه السلام، ثم ما حصل من بعد ذلك مع الإمام الحسن ابن علي، ثم ما حصل بعد ذلك مع الإمام الحسين ابن علي، ثم أيضا ما حصل في فترة الإمام زيد بن علي عليهما السلام. لذلك كان يركز على هذا الموضوع ويقول: البصيرة البصيرة ثم القتال. أيضا من مواقف الإمام زيد بن علي المعروفة والمشهورة هو أنه خرج في أحد الأيام مع أحد رفقائه إلى الصحراء ورأى نجوم الثريا، مجموعة نجوم في السماء، وقال لصاحبه البابكي: يا بابكي، أترى نجوم الثريا؟ هل ترى أحدا ينالها؟ قال: لا. فقال الإمام زيد: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا، ثم أقع إلى الأرض أو أقع حيث أقع وأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يصلح بذلك أمر أمة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. من هنا أيضا نفهم أهمية حرص أعلام الهدى على واقع الأمة وعلى وضعية الأمة، وكيف ينتشلون الأمة من الوضعية السيئة والمخزية التي تمر بها الأمة.

0: ومن هنا أيضا نفهم كيف هي نفسية وروحية الإمام زيد ابن علي عليه السلام في مدى اهتمامه بالأمة وفي مدى تحركه من أجل الأمة، أمة جده محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا الإمام زيد عليه السلام نجد أيضا أن من مواقفه المهمة هو وقوفه في وجه الطاغية المستكبر آنذاك هشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك كان يتهيب الكل آنذاك أن يقف أمامه بقوة وثبات وجرأة وحزم، حتى أن هشام ابن عبد الملك كان من المواقف المشهورة عنه هو أنه في إحدى المرات في موسم حج قال وأعلنها صراحة: والله ما يأمرني أحد بتقوى الله إلا ضربت عنقه. تخيلوا، قال هذا الكلام في موسم ماذا؟ في موسم حج. الناس في موسم الحج يكونون أكثر ماذا؟ هدوءا وسكينة وطمأنينة وورعا وأدبا. بالتأكيد أن الحج لابد أن يترك أثره وبصمته في نفس أي إنسان. لو كان قال هذا الكلام مثلا أمام عرض عسكري كبير أو بعد انتصار كبير حققه أو أمام جيشه، نقول أنه في لحظة زهو أو في لحظة أبهة أو في لحظة غرور وعجب بالملك قال هذه الكلمة، لكان الأمر ممكن أن يستوعب قليلا. لكن أن يقول هذه الكلمة في موسم ماذا؟ في موسم حج: والله ما يأمرني أحد بتقوى الله إلا ضربت عنقه. لكي نفهم الوضعية التي كانت قد وصلت إليها الأمة آنذاك وكيف كان حال الحكام آنذاك، الإمام زيد عليه السلام استغل أقرب فرصة استطاع فيها أن يدخل على هشام بن عبد الملك، واحتاج أن يقول لهشام بن عبد الملك وأمام الملأ: يا هشام اتق الله. فإذا بهشام يغضب: من هو الذي يجرؤ أن يقول لي اتق الله، بالرغم أنه كان قد حدد الحكم مسبقا أنه لا يمكن لأحد أن يقول هذا الكلام. فإذا بهشام يغضب وتثور ثائرته ويقول: أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله؟ يعني من أنت حتى تأمر طاغية مثل هشام بن عبد الملك أن يقال له اتق الله؟ فأجابه الإمام زيد بن علي عليه السلام الإجابة المشهورة المعروفة: إنه ليس أحد فوق أن يقال له اتق الله. لا يوجد هناك أحد، حتى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، الله سبحانه وتعالى كان يخاطبه بقوله ماذا؟ يا أيها النبي اتق الله. الله كان يخاطب حتى النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بهذا الخطاب، فقال له: ليس هناك أحد فوق أن يقال له اتق الله، وليس أحد دون أن يأمر غيره بتقوى الله، لأن هذا من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أيضا من ضمن المواقف المهمة والمشهورة فيما يتعلق بالإمام زيد بن علي عليهم السلام هو موقفه حينما دخل أيضا في إحدى المرات على هشام بن عبد الملك، وكان هناك يهودي يسب رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فقال الإمام زيد عليه السلام كلمته المشهورة أيضا: أما والله لئن مكنني الله منك لأختطفن روحك. لأنه من أنت حتى تستهزئ برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ لاحظوا كيف أنه حتى المقدسات لم يصبح لها قيمة آنذاك على مستوى الرسول، على مستوى الكعبة رميت بالمنجنيق أكثر من مرة في عهد بني أمية أو في غيرهم، كان هناك طمس للمعالم الإسلامية وانحرافات كبرى حتى في القضايا الأساسية للدين، ووصل الحال إلى أن يستهزأ برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وفي حضرة من يسمى آنذاك بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين. فإذا بهشام يغضب مرة أخرى ويقول لزيد: مهن يا زيد لا تؤذي جليسنا، جليسه الذي يسب رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله والذي هو يهودي. وهذا أيضا كان من المواقف المشهورة للإمام زيد بن علي عليهم السلام. أيضا من المواقف المهمة للإمام زيد بن علي عليهم السلام وهو أنه حينما تحرك مجاهدا وخرج شاهرا سيفه مع من تحرك معه، وبعد أن رأى رايات الجهاد خفقت فوق رأسه، ماذا قال؟ الحمد لله الذي أكمل لي ديني. لأنه كان يحس بأنه دين بدون جهاد يعتبر دين ناقص، يعتبر دين غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى، يعتبر دين لا يوفق الإنسان لأن يكون من أهل الجنة. لكنه حينما رأى الرايات، رايات الجهاد خفقت فوق رأسه، بالرغم أنه كان قد رأى بوادر ماذا؟ التفريط والتقصير من حوله، وأحس بأنه سيعمل به مثل ما عمل بمن؟ بجده الإمام الحسين، وقال لقائد جيشه نصر بن خزيمة: أترى أنهم فعلوها حسينية؟ لأنه رأى أن الناس متخاذلين من حوله، فقال له نصر بن خزيمة: إن الناس محصورون في المسجد. فقال زيد بن علي: ما هذا والله لمن بايعنا بعذر. ليس عذرا، لكن أيا يكن المهم أن الإنسان يتحمل ماذا؟ مسؤوليته، حتى لو أدى ذلك في نهاية المطاف لأن يخسر حياته. لذلك هنا الإمام زيد عليه السلام أعطانا منهجية قرآنية أكدها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لماذا؟ لأن الإمام زيد عليه السلام نحن عرفنا أنه حليف القرآن وهو يفهم القرآن، لذلك كان يحس بغصة في قلبه بأنه ما يزال هناك نقص في أعماله في مواقفه، لكنه حينما رأى رايات الجهاد خفقت فوق رأسه، هنا حمد الله سبحانه وتعالى بأنه رأى أن دينه ماذا؟ اكتمل، حتى لو كان بذلك نهاية حياته ليس عنده مشكلة. الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله إني كنت لأستحي أن ألقى جدي رسول الله ولم آمر في أمتي بالمعروف ولم أنهى عن المنكر. تحرك الإمام زيد عليه السلام وكان له أيضا مواقف عظيمة ومشهودة إلى أن أصابه السهم الغادر في جبينه، فإذا به أيضا حتى في لحظة استشهاده يقدم لنا ماذا؟ درسا، وقال كلمته المشهورة: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها. وهكذا هم أولياء الله وأعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لا ينظرون إلى الشهادة بأنها خسارة، ولا ينظرون إلى الشهادة بأنها نهاية بالنسبة لهم، لا، بل يعتبرونها فوزا. وكلمته هذا تذكرنا بكلمة جده الإمام علي عليه السلام الذي قال كلمته المشهورة أيضا حينما ضربه ابن ملجم: فزت ورب الكعبة. وهنا أيضا الإمام زيد عليه السلام أعطانا درسا حتى لحظة ماذا؟ حتى لحظة استشهاده. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالإمام زيد عليه السلام، بعد أن دفن بطريقة سرية وهناك من وشى وكشف موضع القبر، فاحتاجوا أن يحضروا لينبشوا ماذا؟ قبر، ويستخرجوا جثة وجثمان الإمام زيد ابن علي عليهم السلام، واحتاجوا أن يفصلوا الرأس عن الجسد، وصلب الجسد كما نعرف 4 سنوات. ثم حينما انتشرت فضائل الإمام زيد ابن علي عليه السلام، لأنهم كانوا دائما ما يأتون ويسألون من هو هذا المصلوب، فأتى القرار أخيرا بأنه لابد من ماذا؟ من حرقه وذر رماده في الفرات حتى لا يعرف له قبر ولا يكون له مكان يزار. لكن الإمام زيد بن علي عليهم السلام حتى لو لم يكن له قبر فهو في قلب كل مؤمن ومؤمنة من أحرار هذه الأمة، ما يزالون إلى اليوم يستلهمون الإمام زيد بن علي عليهم السلام كل معاني العزة ومواقف الرجولة والإباء والنصرة والتحرك وفق مسؤوليتهم التي حملهم الله سبحانه وتعالى إياها. وهذا هو أسلوب الطغاة في كل زمان وفي كل مكان، يعملون على استهداف ماذا؟ أعلام الهدى وقتلهم، ويعملون على إخفائهم وطمس تاريخهم، لكن يبقى الأحرار يستلهمون من هؤلاء كل معاني العزة والثبات والوفاء وما إلى ذلك. لا أطيل عليكم لأن معنا محور ثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الأخوة الكرام، نحن عندما نحيي هذه الذكرى فنحن نحييها لواقعة أو كواقعة وحادثة تاريخية مهمة لها تأثيرها الكبير ولها آثارها وبركاتها في تاريخ الأمة، والتي كان من أهم تلك الآثار لهذه الثورة أولاً سقوط دولة بني أمية، إضافة إلى قيام عدة ثورات ضد الطغيان العباسي كثورة الإمام النفس الزكية وإخوانه والإمام الحسين بن علي الفخي وغيرهم. وكان لهذه الثورة أيضاً أثر في قيام دول نسبت إلى هذا الإمام العظيم، كالدولة الزيدية في المغرب العربي والتي أسسها الإمام إدريس بن عبد الله، والدولة الزيدية في الجيل والديلم إيران والتي أسسها الإمام الناصر للحق الحسن بن علي، والدولة الزيدية في اليمن والتي أسسها الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ابن القاسم، والتي لا زالت آثارها وبركاتها في اليمن ممتدة إلى اليوم. وأيضاً لهذه الذكرى أهميتها في كل شيء، في مضمونها، في أسبابها، في مستواها، في أهدافها، في تأثيراتها، فيما فيها من العبر والدروس التي نحتاج إليها اليوم. نحيي هذه الذكرى من واقع نحن في أمس الحاجة فيه للاستفادة من الإمام زيد عليه السلام. ما نستفيده من ثورة الإمام زيد بن علي في مواجهة طواغيت العصر، ومع الأستاذ العلامة خالد صالح موسى الأمين العام المساعد لرابطة علماء اليمن، فليتفضل مشكوراً مأجوراً مصحوباً بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم الذكر الحكيم والصراط المستقيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، والقائل إنما يخشى الله من عباده العلماء، والقائل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والصلاة والسلام على رسول الله القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله، ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله، فاختاروا من تفدون. فمن اختار أن يكون ولي أمره هشام ابن عبد الملك، ومن اختار أن يكون ولي أمره من قبل هشام يزيد ابن معاوية، ومن اختار أن يكون ولي أمره من قبل يزيد معاوية، فليسأل الله أن يحشره معهم. أما نحن فاخترنا أن يكون إمامنا الأول بعد رسول الله محمد هو باب مدينة علم الله، هو هارون هذه الأمة، هو الإمام علي بن أبي طالب، ومن بعده سبطاه الحسن والحسين، ومن بعده زين العابدين وسيد الساجدين، الذي ربى لنا وأهل لنا إمام الأئمة الإمام زيد بن علي عليه السلام، الذي قال عنه الإمام عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب: أما والله لقد أحيا زيد بن علي ما دثر، أي ما طمس ما دثر من سنن المرسلين، وأقام عمود الدين إذ اعوج، ولن نقتبس إلا من نوره، وزيد إمام الأئمة، هو إمام زمنه، هو الأعلم والأفضل والحجة في زمنه، لم يخرج هفوة ولم يثر طمعا في السلطة، كما قال الذهبي الذي أخذ قوله أهل السنة والجماعة وكأن قوله وحي من الله، قال قولا شنيعا وفظيعا، وسنى سنة ثقافية سيئة عندما قال عن خروج وثورة الإمام زيد بن علي: خرج فهفا وليته لم يخرج. ما معنى هفا؟ زلا وأخطأ. هكذا يخطئون الإمام الزيدا، ومن قبله خطأوا الإمام الحسين، والإمام الحسين هو الذي قال عندما طلب منه أن يبايع يزيد كولي كولي أمر للأمة وكأمير للمؤمنين على رقاب هذه الأمة وكزعيم ورئيس يحكم هذه الأمة. قال الإمام الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا بليت الأمة براع مثل يزيد، إنا لله يعني الدين ماله مات، استرجعوا وقولوا عندما يحكم الظالمون، عندما يمنح الظلمة والفسقة والفجرة والمنافقون والمطبعون والمسارعون في تولي اليهود والنصارى وفي استشارتهم، علينا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أن نعلم أن دين الله يموت، يشوه، يطعن في مقتل عندما نؤمن بشرعية الظالمين، سواء أكانوا من بني أمية أو من بني العباس أو من بني سعود أو حتى من بني هاشم، فعهد الله وميثاقه وحكمه هو للأطهار، للأبرار، للأخيار من آل محمد. فلا هوادى في دين الله. الإمام زيد عليه السلام هو إمام للأمة وليس إماماً لمذهب، فكره فكر للأمة، ثقافته ثقافة للأمة. قال في أربعة أبيات شعرية أدبية: حكم الكتاب وطاعة الرحمن فرضا، فرضا جهاد الجائر الخوان، فالمسرعون إلى فرائض ربهم برئوا من الآثام والعدوان، والكافرون بحكمه وبفرضه كالساجدين لصورة الأوثان. كيف النجاة لأمة قد بدلت ما جاء في القرآن والفرقان؟ كيف لهذه الأمة أن تنجو وقد وقعت في مستنقع الانحراف والتحريف؟ انحرفت بهذه الأمة، انحرف بها علماؤها علماء السوء وأمراؤها أمراء الجور، انحرفوا بها عن دورها الحضاري، انحرفوا بها عن نور القرآن، عن عدل القرآن، وحرفوا القرآن الكريم، حرفوا معانيه وغيبوا بيناته وقدموه قرآناً منسجماً مع رغبات الحكام، مع سياسات الزعماء والظالمين. ولذلك جاء الإمام زيد عليه السلام ليصحح واقع الأمة من بعد جده الإمام الحسين. تخيلوا وتأملوا وحللوا وقيموا من بعد وفاة رسول الله بخمسين سنة، يذبح الإمام الحسين، تحز رقبته ويقطع رأسه ويعلق رأسه على الرماح ويطاف برأس سبط رسول الله وريحانته وسيد شباب أهل الجنة، يطاف به من العراق إلى الشام إلى المدينة المنورة، والأمة تتفرج والأمة لا تحرك ساكناً، والأمة لا تجرؤ فينبش من جبره ويستخرج من لحده ويقطع رأسه عن جسده ويحدث حز رقبته ويصلب في العراق في كناسة الكوفة لمدة 4 سنوات، والأمة تمر من أمام الإمام زيد لتذهب إلى المساجد لتصلي، لتذهب إلى الأسواق لتتسوق، لتعيش حياتها الطبيعية، وهي ترى الإمام زيد بن علي مصلوباً بلا رأس. أي أمة هذه؟ وكذلك الأمة رأت الحسين بن بدر الدين تشن عليه حرب ضروس لما يقارب 3 أشهر ويقتل، ثم يقبر في القبر الأول، ثم ينبش من قبره ويغيب ويقبر في قبر ثاني، وهكذا هم أهل البيت. لماذا كل هذا؟ لأن أهل البيت عليهم السلام أرادوا أن يخرجوا الأمة من الظلم إلى العدل، من الذل إلى العز، من الضعف إلى القوة، من تسلط الأشرار إلى أن يحكمها الأخيار والأطهار من آل محمد. ولذلك قال أحد علماء الأزهر المنصفين في الإمام زيد وسيرته وأئمة أهل البيت، قال: وإذا تباهى أهل كل دين بشهدائهم فإنه يحق للمسلمين. إذا تباهى أهل كل دين بشهدائهم فإنه يحق للمسلمين أن يتباهوا على الأمم بشهداء الزيدية. أئمة الزيدية ليسوا أئمة منحصرين على المذهب الزيدي. أئمة الزيدية هم في كل زمن أئمة للأمة. ولذلك فشهادات أهل البيت عليهم السلام وشهادات علماء الأمة على أفضلية وأعلمية الإمام زيد تؤكد على أنه كان الحجة على غيره في زمنه، وتشهد على أنه كان المرجعية الإسلامية للمرجعية المذهبية، وأنه إمام أمة لا إمام مذهب، وأن فكره أهم من فقهه، وأن الطغاة يخافون من فكره الثقافي والعقائدي والتنويري أكثر مما يخافون من فقهه. يقول الإمام عبد الله بن حمزة وهو يتكلم عن موقع الإمام زيد، قال: والحديث مشهور عن أخيه محمد بن علي الباقر، قال عن الإمام زيد: هذا سيد بني هاشم، إذا دعاكم فأجيبوه، وإذا استنصركم فانصروه. قال الإمام عبد الله بن حمزة: وسيد القوم أفضلهم وأولاهم بالتصرف فيهم. وقال عنه أخوه الأكبر ومعلمه الفذ أيضاً محمد الباقر: لقد أوتي زيد علماً لدنيا فاسألوه فإنه يعلم ما لا نعلم. وقال ابن أخيه ورفيق نشأته الإمام جعفر الصادق: كان والله أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا لدين الله. وقال جعفر الصادق أيضاً: والله ما يرى مثله إلى أن تقوم الساعة، كان والله سيدنا وما ترك فينا لدين ولا دنيا مثله. وقال الإمام أبو حنيفة كبير أئمة المذاهب ممن يسمون بأهل السنة، وأهل السنة الحقيقيون هم أهل البيت، وحملة السنة الحقيقيون وحماتها هم أهل البيت عليهم السلام. قال رحمة الله تغشاه: ما رأيت في زمنه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا، لقد كان منقطع القرين. وقال عن ثورته: لقد ضاها، يعني ماثل وشابها، لقد ضاها خروجه، خروجه على هشام بن عبد الملك، وثورته على ظلم هشام بن عبد الملك. قال: لقد ضاها خروجه خروج جده يوم بدر. ركزوا معي على الربط. يوم بدر مع من كان الحق؟ مع من؟ مع رسول الله، كما كان الحق مع رسول الله يوم بدر. يوم الفرقان أيضا كان الحق مع الإمام زيد بن علي يوم خرج في وجه الطاغية والظالم هشام بن عبد الملك، الذي صنع يوم فرقان جديد مع الظلم والظالمين. وقال سفيان بن سعيد الثوري: قام زيد مقام الحسين وكان أعلم، وكان أعلم خلق الله بكتاب الله، بذل مهجته لربه وقام بالحق لخالقه، ولحق بالشهداء المرزوقين من آبائه. وأختم في هذا المقام، لأن هناك جهلة ومجهلين لمقام الإمام زيد كإمام. أهل السنة ومن يسمون أنفسهم بأهل السنة والسلف الصالح قالوا هو عابد فاضل، عالم، عابد تقي، لكنه وقع في البدعة وفي الهفوة عندما خرج على الظالمين. هكذا زعموا وهكذا لا زالوا يزعمون، هكذا اقتنعوا من الذهب وهكذا لا زالوا على خطى الذهب سائرون مع الأسف. وهناك من يقول بأن الإمام زيداً لم يثر بالأصالة، وإنما ثار بالنيابة، ولم يكن هو الإمام، وإنما استأذن من إمام زمنه، فلا هؤلاء أنصفوا ولا هؤلاء أنصفوا مع الأسف. قال الإمام زيد كأنه يجيب على هؤلاء: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، ولم آمر في أمته بالمعروف ولم أنههم عن المنكر، والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله. أين هدفه؟ أين غايته؟ أين همته؟ أن يقيم كتاب الله، لا أن يقيم المذهب، لا أن يحافظ على أصول المذهب، لأن أصول المذاهب تستمد من أين؟ من كتاب الله. فإذا خالفت أصول أي مذهب بينات الله وآيات الله ومحكمات الله، فإننا لا يجوز أن نضرب بآيات الله وبيناته عرض الحائط لنقدم آراء أئمة المذاهب على كتاب الله العظيم. وهذا هو وجوهر مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام. ما والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن أججت لي نار ثم قذفت فيها أرمى فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله. إذا رحمة الله في أن أرمى وأحرق بالنار من أجل أن أفوز برحمة الله فسأفعل ذلك. من يريد رحمة الله عليه أن يقرأ سيرة الإمام زيد، أن يكون على خطى الإمام زيد في حرقته على الأمة، في تألمه لآلام الأمة، في تضجره من أن يحكم الأمة الظالمون، في أن يتسلط الظالمون على رقاب الأمة. عندما نرى تسلط الظالمين والفاجرين والمنافقين على رقاب الأمة علينا أن نتحرك، على علماء الأمة أن يفعلوا علمهم، على دعاة الأمة أن يوجهوا دعوتهم لإسقاط شرعية الظالمين لا لتشويه ثورة الثائرين الذين يريدون أن يغيروا واقع الأمة المزري والمخزي والمذل. فقال عليه السلام: والله لا ينصرني أحد إلا كان في الرفيق الأعلى مع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ويحكم، أما ترون هذا القرآن بين أظهركم؟ جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بنوه. هو لا يقولها اعتزازاً بنسبه ولا افتخاراً على الناس وغمطاً لأنسابهم، هو يقول ونحن بنوه الذين نتحمل مسؤولية التغيير، ونحن بنوه الذين شرفنا الله بهذا النسب وجعل مقابل هذا النسب تكليفاً ومسؤوليةً وتحملاً للأمانة وتبليغاً للرسالة وتضحيةً من أجل إعلاء كلمة الله. ونحن بنوه. يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هو الحجة على الأمة في زمنه، لأنه هو الذي ظهر، لأنه هو الذي شهر سيفه، لأنه هو الذي دعا إلى الله، لأنه لم يكن القاعدة بل كان القائمة، وقال إن قائمنا لقاعدنا وقاعدنا الذي يؤازر قائمنا، أما القاعد الذي يخذل ويخذل ويثبط ولا يكون إزراً ولا عوناً ولا سنداً للقائم فإن قعوده سيكتب مع القاعدين الذين ذمهم الله واعتبرهم من المنافقين والمتثاقلين. قال أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم كتاب، على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم فيئكم بينكم بالسوية. فسلوني عن معالم دينكم فإن لم أنبئكم عما سألتم فولوا من شئتم من علمتم أنه أعلم مني، والله لقد علمت علم أبي علي بن الحسين وعلم جدي الحسين وعلم علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعيبة علمه، وإني أعلم أهل بيتي، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي ولانتهكت محرما لله عز وجل.
1: الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع الفعالية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام، والتي كانت في الجامع الكبير بصنعاء، تم نقلها بشكل مباشر. تشير ساعتنا الآن إلى 8 مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام.

التحية لكم، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. مجلس النواب يدعو البرلمانات الدولية للضغط على الرياض لتنفيذ خارطة الطريق ويستهجن الصمت العربي تجاه جرائم الإبادة. وزارة الخارجية تدين العربدة الأمريكية ضد إيران وتحذر دول المنطقة من مغبة تحويل أراضيها إلى قواعد ومستهدفات قتالية. ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم وإيران تتوعد برد ساحق إذا تكرر العدوان الأمريكي. عشرة شهداء فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال والعديد من الجرحى بنيران كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، دعا مجلس النواب في الجمهورية اليمنية البرلمانات العربية والأجنبية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية للاطلاع بدورها في دعم جهود السلام ومساندة كل المبادرات الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني. وطلب مجلس النواب في بيان له البرلمانات العربية والأجنبية والاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية للقيام بواجبتها في توجيه النصح للكيان السعودي بسماع صوت العقل والالتزام بتعهداته وبتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يخدم أمن واستقرار المنطقة، وكذلك عدم الانجرار وراء الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني للبقاء تحت الوصاية الأمريكية، والتنبه لما تروج له وسائل الإعلام المعادية من افتراءات وأكاذيب أن صنعاء رفضت توقيع خارطة الطريق. وقال يتابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية استمرار تعثر المسار السياسي الرامي إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق التي عدت أساسا لبناء الثقة ولتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى سلام دائم وعادل. وأضاف في الوقت الذي كان يعول فيه على تنفيذ بنود خارطة الطريق باعتبارها خطوة مهمة نحو وقف شامل لإطلاق النار ولتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستئناف العملية السياسية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، إلا أن تعثر تنفيذ تلك الالتزامات أدى إلى استمرار حالة الجمود السياسي وإطالة أمد المعاناة الإنسانية وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية شاملة. وأكد مجلس النواب أن استمرار الوضع على ما هو عليه يفرض على المجتمعين الإقليمي والدولي مضاعفة الجهود لدعم مسار السلام ولتنفيذ الالتزامات المتفق عليها بما يعزز الثقة ويفتح الطريق أمام عملية سياسية جادة وشاملة تستند إلى خارطة الطريق المتفق عليها بما يحافظ على وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وقد استهجن الصمت العربي الإسلامي تجاه ما تتعرض له شعوب المنطقة من اعتداءات وانتهاكات في وقت يخرج فيه أحرار العالم للتظاهر وللتنديد بتلك الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق شعوب المنطقة. وكان الأحرى أن تسجل الدول العربية والإسلامية مواقفها المعلنة من قتل الأطفال والنساء والشيوخ وحرمانهم من الغذاء والدواء. أيدت محكمة الاستئناف في محافظة صعدة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي سليمان الشميري الحكم الابتدائي القاضي بإعدام 7 مدانين بجريمة التخابر مع دول العدوان. قضى الحكم في الجلسة التي حضرها رئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم جاحز بمعاقبة المدانين 7 بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت في مكان عام ليكون عبرة لغيرهم، وذلك بعد ثبوت التهم الموجهة إليهم من النيابة العامة بالتخابر
والعمل لمصلحة دول العدوان طيلة الفترة الماضية بقصد الإضرار العمد بالمركز السياسي والعسكري والأمني للجمهورية اليمنية. دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار العربدة الأمريكية باستهداف الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن هذا العدوان يظهر النزعة الإجرامية المتواصلة لواشنطن ويثبت أن نكث العهود صفة ملازمة للصهاينة. وحذرت الوزارة في بيان لها بعض دول المنطقة من مغبة الاستمرار في تحويل أراضيها إلى منصات وقواعد عسكرية للقوات الأمريكية والصهيونية، مؤكدة أن ذلك سيعرضها لأخطار وأضرار مستمرة بعد أن رهنت أنظمتها مصير شعوبها بيد المجرمين، وعليها أن تغادر مربع العمل الذي لن تجني منه سوى الخسران. هذا وقد حيأت الخارجية صمود وثبات الجمهورية الإسلامية في إيران القيادة والجيش والشعب في وجه المؤامرات، مجددة وقوف اليمن المطلق إلى جانب طهران في كل المراحل والتطورات القادمة. توافد ملايين المعزين العراقيين اليوم إلى مدينة النجف الأشرف في العراق للمشاركة في مراسم ودعوة تشييع جثمان الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي وسط أجواء مهيبة اتسمت بالحزن والوفاء. فيما وثقت المشاهد الحشود الغفيرة التي ملأت شوارع المدينة للمشاركة في مراسم التشييع. وقد تم نقل نعش الشهيد السيد علي الخامنئي ليلا إلى مرقد الإمام علي عليه السلام في مدينة النجف الأشرف، لتنطلق بعدها المراسم الرسمية والشعبية لتشييع الجثمان الطاهر وسط حشود مليونية هائلة، في وقت تم الإعلان فيه من قبل الحشد الشعبي العراقي أن عدد المشاركين في تشييع السيد الشهيد علي الخامنئي في النجف الأشرف تجاوز 2,300,000 مع استمرار توافد المشيعين. أعلن الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع الإيرانيين رغم أنه قد يسمح للمفاوضين الأمريكيين بإجراء محادثات مع طهران، لكنه لا يرى أي جدوى من تلك المحادثات. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من عدوان أمريكي جديد استهدف عددا من المناطق والمنشآت الحيوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وبدأت الولايات المتحدة فجر اليوم بجولة جديدة من التصعيد العسكري ضد إيران في تطور يعد الأخطر منذ توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب. ولم يقتصر التصعيد على الجانب العسكري، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية في خطوة اعتبرتها طهران انتهاكا مباشرا لمذكرة التفاهم. بالتوازي أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف 85 هدفا عسكريا أمريكيا هاما في المنطقة في رده الأول على العدوان الأمريكي الذي استهدف جنوب إيران. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان إن القوات البحرية الجوفضائية التابعة للحرس الثوري من خلال عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات بدون طيار قامت بدك 85 من النقاط في منشآت عسكرية أمريكية مهمة في ميناء سلمان وفي منطقة الأسطول البحرية الخامس في البحرين والقاعدة قاعدة علي سالم الجوية في الكويت، وأسقطت طائرة معادية من طراز أمكيو 9 حاولت التدخل في العملية. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، دانت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الأمريكي بإعادة فرض القيود النفطية، معتبرة أن هذا يمثل
نقضا صريحا للبند العاشر في مذكرة التفاهم. وحملت الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الإجراء، وصفة الخطوة بأنها دليل جديد على سوء النية وعدم الاستقرار في الموقف الأمريكي، وحذرت من أنها ستتخذ كل ما تراه ضروريا لحماية مصالحها وأمنها القومي. وقد حملت واشنطن المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطرة للتصعيد، مشددة على أن القوات المسلحة الإيرانية استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لن تتردد في الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية وسيادتها، وأنها ستستهدف مصدر أي اعتداء. وفي سياق ذاته، شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف على أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم، بينها الهجمات العسكرية والتهديد المستمر باستخدام القوة وبإعادة فرض العقوبات النفطية. وقال على دول منطقة الخليج التي تقف مع ترامب أن تحذر وأيضا تحذر على آبار نفطها وغازها. وأضاف رضائي أيضا: لدينا الكثير من الخيارات المتاحة التي لم نستخدمها حتى في حرب 40 يوما، بينها الخيارات التي يمكن بحثها في حال حدوث أي عدوان أمريكي هو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران في قصف لطيران كيان العدو الصهيوني محيط الجامعة الإسلامية غرب مدينة غزة. وقد ارتقى شهيد ثاني متأثر بجروحه في قصف لمسيرة صهيونية شارع العيون في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10، بينهم 3 أطفال والعديد من الجرحى. واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة تحت حماية مشددة من قوات كيان العدو الصهيوني. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين الذين ضرب فينزويلا إلى 3685 قتيل، فيما تتواصل عملية البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة رغم تراجع الآمال بالعثور على ناجين. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: مجلس النواب يدعو البرلمانات الدولية للضغط على الرياض لتنفيذ خارطة الطريق ويستهجن الصمت العربي تجاه جرائم الإبادة. وزارة الخارجية تدين العربدة الأمريكية ضد إيران وتحذر دول المنطقة من مغبة تحويل أراضيها إلى قواعد ومستهدفات قتالية. ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم وإيران تتوعد برد ساحق إذا تكرر العدوان الأمريكي. عشرات الشهداء من الشعب الفلسطيني بينهم 3 أطفال والعديد من الجرحى بنيران العدو الصهيوني في قطاع غزة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفيها ثورة الإمام زيد تعبئة وجهاد ضد الطغيان والظلم، ومراسم تشييع الشهيد السيد الخمنائي تنهي هيمنة العدو الصهيوني أمريكي وغطرسته في العالم. أهلا بالجميع.

0: تمر على اليمنيين ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام ليؤكدوا أنهم ماضون على درب الشهيد والشهداء في كل وقت وحين حتى يتم اقتلاع الغدة السرطانية من المنطقة وأرض الجزيرة العربية. مزيدا من التفاصيل مع التقرير الميداني الذي عده زميل محمد الضبري. تحت شعار بصيرة وجهاد نظم الملتقى الإسلامي اليوم بصنعاء فعالية خطابية إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام. وفي الفعالية تحدث الأمين العام المساعد للملتقى العلامة عبد الله الشاذلي بكلمة أكد فيها أن الإمام زيد سار على الطغاة والمستكبرين من بني أمية وأن خروجه كان تجسيدا لصوت الإسلام المحمدي الذي جاء لإخراج الناس من عبودية البشر إلى عبودية رب البشر وليقم الحق والعدل لا لشرعنا للظلم والجور. كما أكد أن ثورة الإمام زيد ما هي إلا امتدادا لثورات الصالحين من قبله كالإمام الحسين بن علي عليه السلام.
1: كان بن عبد الملك هذا الزمن لم يعد فيه من الإسلام إلا اسم الإسلام. أمير المؤمنين الذي يعتلي سدة الحكم ويخطب له من على 80,000 منبر في العالم الإسلامي يمجد فيها ويدعى له بالبقاء والحب، أسوأ شخص في الأمة الإسلامية، أسوأ شخص في الأمة الإسلامية كان مكانه أن يقام عليه الحد في السوق على شرب الخمر، أن يقام عليه الحد في السوق على مسائل كثيرة أخرى منها أخذ الأموال وسرقتها. أصبح أمير المؤمنين وسيد المسلمين، لم يبقى من الدين لم يبقى من الجهاد إلا فتوحات يذهب فيها المجاهد.

0: يمكن للعالم أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر ولا أن يفعل أي عمل صالح، حتى أن بعض الصالحين مر بزبانية من بعد هؤلاء الزبانية وهم يقطعون يد لص مر والناس متجمهرين، قالوا على ماذا؟ قالوا لص سرق وهؤلاء يقطعون يده، فقال سبحان الله سرقوا العلانية يقطعون سارق السجن.
1: من جهتي أشار عضو رابطة علماء اليمن العلامة أكرم الدرواني بكلمة عن العلماء أشار فيها إلى أن ثورة الإمام زيد ضد الظلم والظالمين وهي ثورة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
2: جبهة الجهاد في سبيل الله وجبهة تصحيح المفاهيم والثقافات التي قد لوثت، ولا خير في جهاد يحمي العقيدة أو يصحح المفاهيم المغلوطة، وما شرع الله الجهاد لأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم إلا لرد الناس إلى المعتقد الصحيح. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دعوا الناس إلى المعتقد الصحيح وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. عندما ننظر إلى حال الإمام زيد ابن علي عليه السلام نجد أن المفاهيم والثقافات قد غيرت على النهج النبوي وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد غيرت قضية القدر وأتي بالجبر والتشبيه وغير ذلك من العقائد التي لا زال اليوم المسلمون والعلماء يتجادلون فيها ويتناظرون فيها ويحصل العدا من أجلها. الإمام زيد بن علي صحح هذه المفاهيم وبينها للناس بيانا شافيا، وفي الجانب الآخر قام ضد الظلم وثأر ضد الظلم. ولولا أن الإمام عليه السلام خنع وسكت لصارت طاعة الظالمين قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولصار تقديس الظلمة سنة أي طريقة يسلكها الناس. فقام الإمام زيد بن علي ومن قبله الحسين بن علي ومن قبلهم أنبياء الله سبحانه وتعالى لأجل لا يبقى تقديس الظلمة واحترامهم سنة تتبع.
1: من جهتي تحدث القاضي عبد الله عامر مدير عام مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء بكلمة أكد فيها أهمية الوعي وعدم التفريط في أمر الله وعدم التخلي عن الحق.
3: نلتقي اليوم في هذه الذكرى والفاجعة الأليمة لا لنندب الإمام الأعظم إمامنا الأعظم زيد بن علي سلام الله عليه، إنما نتزود بالزاد الذي يبلغنا عند الله تعالى في جنته. الإمام زيد سار على نهج آبائه الإمام الحسين والإمام الحسن والإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الله تعالى أراد لأولياء العزة، يقول ربنا تبارك وتعالى العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الإمام زيد بن علي سلام الله عليه رأى ووجد في عصره أن الأمة قد أصبحت دليلا بسبب طغيان الطاغين وتجبر المتجبرين، ولذلك حين ننظر إلى كلماته سلام الله عليه التي ارتبطت بكلمات جده الثائر العظيم الإمام الحسين حين قال هيهات منا الذلة، لأن الطغاة يريدون إذلال الناس، بل بلغ بهم الحال على أن يفرضوا

0: على أولاد الأنصار، أولاد الأوس والخزرج، أولاد صحابة رسول الله، أن يبايعوا طاغية بني أمية على أنهم عبيد. هكذا أرادوا للأمة أن يصيروا عبيدا. ولذلك سلام الله عليه أعلن هذا الشعار المرتبط بشعار جده الحسين: من أحب الحياة عاش ذليلا. لأن الذلة ارتبطت بالحياة والبقاء في هذه الحياة الزائلة. أراد طغاة بني أمية استعباد الناس وإذلالهم، فكان الإمام زيد بن علي سلام الله عليه هو من ثار في وجه هذا الطاغوت والإذلال. بعد أن اسودت الأرض بعد نحو من 61 عاما من ثورة جده الإمام الحسين،
1: بدوره أشار الناشط الثقافي محمد الغفاري في كلمته إلى أن حضور مثل هؤلاء الرجال واستلهام دروسهم هي رسالة لطواغيت هذا العصر الأمريكيين والصهاينة الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
2: أهلا بكم رجالا ترسلون رسالة صريحة لطواغيت عصرنا وعلى رأسهم اليهود وبني سعود بأن من أحب الحياة عاش دليلا. في هذا المقام نرفع تعزية إيمانية يمانية جهادية إلى صاحب المقام المحمود والحوض المورود، إلى حبيبنا وقبلة عشقنا، إلى النبأ العظيم، إلى الوسيلة العظمى، إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين. نعزيك يا رسول الله في أهل بيتك، نعزيك يا رسول الله في قرابتك، نعزيك في من قال الله فيهم على لسانك: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعزيك في الطاهرين من ذريتك، فالويل كل الويل لأمة نقضت غزلها، والويل كل الويل لأمة تنكرت لهدي نبيها، لأمة أكمت قلب نبيها. كما نرفع التعازي لعلم زماننا وكهف أمتنا وأمينها الأمين والمجاهد في سبيل رب العالمين السيد المجاهد العلم عبد الملك بن بدر الدين. أيها الإخوة الكرام، في هذا المقام نعلنها صراحة بلا غموض وبلا مجاملة، نقول لكل الطواغيت: من أحب الحياة عاش دليلا. إننا نقارع ونصارع كما يقارع الإمام زيد بن علي عليه السلام.
1: إلى ذلك أحيت رابطة علماء اليمن والجمعية العلمية للجامع الكبير بصنعاء اليوم ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام بفعالية فكرية تعبوية بعنوان الإمام زيد الإصلاح الفكري والسياسي والمنهج التعبوي والجهادي. صدر عنها بيان دعت فيه رابطة الأمة الإسلامية للاستفادة من فكر الإمام زيد القرآني واستلهام الدروس من سيرته الروحية والتربوية ونهجه الجهادي، وسير على خطاه في الوعي والبصيرة وأحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيضا حثت رابطة علماء اليمن وفقهاء الأمة إلى أحياء الروح الثورية وتوسيع إطار التوجه التعبوي الذي رسمه الإمام زيد لمواجهة الظالمين وإسقاط عروشهم، مؤكدة أهمية دراسة رسالة الإمام زيد لعلماء الأمة للاستفادة من نصوصها المهمة وما تشكله من حصانة فكرية تسقط أقنعة علماء السوء الذين لا يقلون خطرا وجرما عن المرأة العجوز بل عن أمراء العجوز وكذلك أمراء الجور، مجددة التأكيد على صوابية وشرعية مضامين بيان القوات المسلحة اليمنية وبيان وزارة الخارجية بشأن رفع الحصار الجوي والبري والبحري واستعادة الثروة والسيادة اليمنية وانتزاع الحقوق العادلة وإنهاء العدوان الاقتصادي، مباركة في السياق نفسه النفير الجهادي والنكف القبلي التاريخي المشرف لقبائل اليمن والتي كان لها الحضور الجهادي في وجه الغزاة والمحتلين عبر التاريخ، كما ودعت رابطة علماء اليمن النظام السعودي إلى الجنوح للسلام العادل وإلى تحكيم منطق الحكمة على منطق الغرور والغطرسة والتعامل مع كافة أهل اليمن من منطلق حسن الجوار والأخوة، موجهة في بيانها النصح للقوى والأدوات المحلية المرتمية في أحضان النظام السعودي الظالم وكذلك المتماهية مع التوجه الصهيوني الأمريكي بمراجعة مواقفها وتصحيح نظرتها والاستفادة من دروس السنوات الماضية وتغليب مصلحة اليمن العليا على المصالح الحزبية والشخصية، محملة في ذات الوقت الأمة الإسلامية أنظمة وشعوبا وجيوشا وهيئات ونخبا فكرية أكاديمية مسؤولية واجب النصرة العاجلة لقطاع غزة وفك الحصار عنهم وإغاثتهم بالغذاء والدواء وإمدادهم بالمال والرجال والسلاح وإعداد العدة لمعركة وعد الآخرة والحفاظ على مكتسبات طوفان الأقصى التي أسست لوحدة الساحات وإسقاط رهانات الصهيونية العالمية في الفعالية، وأكدت الكلمات التي ألقيت في مجملها على أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام لاستحضار دوره الجهادي والقرآني البارز في إصلاح الأمة من خلال إحياء فرضيتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، مبينة أن الشعب اليمني يسير اليوم على نهج الإمام زيد عليه السلام في مقارعة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل، وكذلك مقتديا بسيرته ومستلهما منها ثورته ثورة قيم التضحية والحرية ومبادئ الحق في مواجهة الباطل. في مشهدية استثنائية لا نظير لها في العالم، تحولت جنازة الشهيد القائد سيد علي الخمنائي إلى ملحمة إنسانية ثورية في وجه الطغيان الأمريكي الظالم لا مثيل لها في التاريخ، بحضور تجاوز 20 مليونا في إيران وأكثر من 2 مليون في العراق. هذا ما ذهب إليه العديد من الإعلاميين، حيث يرى الإعلامي الإيراني محمد غروي إن هذا التشييع تجسيد لرفض الظلم والغطرسة الأمريكية ومناورة عسكرية وعقائدية ترسل رسائل واضحة للعدو بأن مرحلة ما بعد التشييع ستشهد تحولات جذرية في المنطقة، حيث لم تعد القوى الدولية مثل حلف الناتو قادرة على فرض سياستها أمام هذا الغضب الشعبي المتنامي، مما يضع الأمريكيين وأدواتهم أمام خيار وحيد وهو تغيير نهجهم أو مواجهة تبعات وخيمة تطال عمق مصالحهم. وكذلك بين في حديثه لقناة المسيرة أن كل المشيعين جاءوا ليرفضوا الظلم والغطرسة وكل السياسات الأمريكية، وأن هذه الجموع الغاضبة والداعمة هي الوجه الآخر للثورة ضد أمريكا ولكل سياساتها في المنطقة، مؤكدة أن أمريكا لن تمر أمام هذه المشهدية ولا أعوانها مثل السعودي والإمارات وكل من يجتمع اليوم في تركيا في حلف الناتو ليقول لنا ألا نذهب للدفاع عن أنفسنا، مبينا أن الناتو الذي اجتمع اليوم في تركيا ووجه رسائل للمقاومة في المنطقة سيخسر وسيأتي اليوم ليعرف حجمه الحقيقي، وسيأتي اليوم الذي يفرغ المشيعون يفرغ غضبهم ضد الأعداء المكائد ضد الجمهورية الإسلامية التي يكيدون لها في إيران. وفي ذات السياق يؤكد الكاتب والمحلل السياسي محمد حسن الساعدي أن الشعب العراقي بمختلف مكوناته خرج ليوصل رسالة للعالم بأن العراق وإيران يقفان في خندق واحد، وأن تربية النجف لأشرف النجف الأشرف هي امتداد لنهج المقاومة والوفاء، مشيرا إلى أن العراق سيظل سندا للأحرار في العالم، وأن محاولات الإملاءات الخارجية وفرض الدساتير أو القوانين الأمريكية قد باءت بالفشل أمام هذه الإرادة الشعبية الصلبة. من جانبه يرى الأستاذ عبد الفتاح حيدرة أن هذه المشهدية التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا من حيث الحجم الجماهيري تعد تفويضا شعبيا صريحا للمؤسسات العسكرية بمواصلة الحرب ضد العدو الأمريكي، مؤكد أن دماء الشهيد تحولت إلى رمز للثأر مما وضع الغرب في مأزق استراتيجي، فمحاولات الاغتيال التي استهدفت كسر إرادة المنطقة أدت إلى نتيجة عسكرية تمثلت في عودة الروح الثورية وتعميق الوعي الجماهيري بخطورة السياسات الغربية، مبينا أن ارتباك العدو الأمريكي ومحاولاته لاستمرار الضربات المتقطعة وتلقي الرد عليها يثبت ضعفه وتفككه التدريجي، وأن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة يقلص فيها النفوذ الأمريكي الصهيوني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن محور الجهاد والمقاومة يمتلك اليوم زمام المبادرة رائدة وفرض المعادلات الجديدة حتى زوال الهيمنة الأجنبية الصهيوني الأمريكية بإذنه تعالى.

مستمعي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء والتي استمعتم فيها ثروة الإمام زيد، تعبئة وجهاد ضد الطغيان والظلم، ومراسم تشييع الشهيدة السيدة الخمنائية تنهي هيمنة العدو الصهيوني الأمريكي وغطرسته في العالم. لكم التحية من بسام عبدالله النجار ومن الطباعة والأنترنت يونس جغمان، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس سليم الحميدي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كلام في محله.
6: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
7: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
6: للمها كذا،
7: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
6: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
7: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
6: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
7: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
6: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
7: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
6: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله،
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
1: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في كل ما يجري اليوم زاخر الدلالات والإضاءات والإشارات التي لا يجدر المرور عليها مرورا عابرا، غافلا عن فحاواها ومعطياتها المهمة، معطيات يلفت من بينها ما له صلة بواقع قوة آصرة الإخاء في المستوى الثنائي بين اليمن الناهض اليوم والمتحرك بروح المشروع القرآني الثوري الفتي والجمهورية الإسلامية في إيران كبلدين أخوين مهمين في هذا الإقليم أو المنطقة المستهدفة بأعتى حروب وعدوانات الطغيان الصهيوني الأمريكي المستكبر العاتي، وكثورتين تحرريتين، وكشعبين مسلمين شقيقين جارين تربطهما عرى الأخوة الإيمانية ووحدية المرجعية القرآنية الإسلامية لثورتيهما المباركتين، وكذلك الروح المميزة لكلا الثورتين بسماتها وقسماتها التحررية الاستقلالية المناهضة للمشروع الصهيوني الاستكباري الهيمني الذي يستهدف بمخاطره ومضاره وجرائمه كل شعوب أمتنا. كما أن من بين تلكم المعطيات والدلالات ما يعنى بالدلالة الجلية على مستوى قوة تماسك المحور الجهادي الإسلامي الإقليمي، محور القدس والمقاومة الإسلامية الذي تعد اليمن وإيران قطبين أساسيين فيه، والذي تنطق قسمات ملمحه الأساس الفارق بكونه بوتقة تآخ وتحالف بين أحرار وشرفاء هذه الأمة الواقفين في طليعة خطها المجاهد المقاوم لمشاريع الأعداء الصهاينة والأمريكان ومواليهم، ويتصدرون الفعل الداعم المؤازر لقضية الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كافة، القضية الكبرى قضية فلسطين ومظلومية شعبها، والمناصر أيضا لمقاومتها المحقة البطلة في وجه المشروع الصهيوني الاحتلالي الاستباحي البغيض وجرائمه البشعة المتواصلة والمتصاعدة. وعندما نقرأ ضمن هذا الإطار الموضوعي ما تحكيه صورة التشيع التاريخي الجليل والفريد للشهيد الإمام القائد الكبير السيد علي الخامنئي، نلاحظ زخما حضوريا هائلا لتلك الأبعاد والمحددات التي يتشكل في ثناياها واقع اللحمة الإيمانية والوجدانية والثقافية والحضارية المصيرية التي تنصهر فيها أطياف الكيان الواحد لأمة الإسلام التي لا فرق فيها حسب محددها ومفهومها الإلهي القرآني المحمدي الأصيل، لا فرق فيها بين عربي وفارسي أو إيراني، ولا بين قومية وقومية، ولا بين شيعي وسني، كما يحاول أعداء الأمة اليوم من اليهود والصهاينة والمستكبرين والعنصريين والمنافقين أن يعزفوا لحنهم التمزيقي المغرض النشاز لشق صفوف الأمة خدمة لأجندة مشروع أولئك الأعداء الخطير، المشروع الصهيوني الغربي الإبستيني التدميري الهادف إلى ابتلاع الأمة بكلها واستعباد شعوبها والاستحواذ على خيراتها ومقدراتها. من أرضية الوعي بهكذا حقائق ومن واقع التجربة المريرة الطويلة لصراعنا مع أولئك الأعداء المجرمين، مرتكبي أفظع الجرائم والإبادات بحق شعوب هذه الأمة في فلسطين وفي كل المناطق الملدوغة بغدرهم وشرورهم وحروبهم وأطماعهم وفتنهم التي تتواصل منذ عقود وما يناهز القرن من الزمان وحتى اليوم الذي تدور فيه هذه المواجهة المصيرية الكبرى بين أحرار هذه الأمة وشرفائها المؤمنين المجاهدين الأباة المضحين في إيران وبقية المحور المجاهد ورأس ذلك الشر العدواني الدموي المدمر القاتل أمريكا الترامبية الصهيونية الإبستينية المتوحشة وذراعها اليهودي المسعور المحتل لفلسطين ومن يوالي ويقف مع هذا المركب الشيطاني العدواني الخبيث. ويأتي هذا التشيع التاريخي الملحمي للقائد الإمام الشهيد العظيم السيد علي خامنئي ليقدم فيما يقدمه من دلائل ومعطيات دالة حية عظمى على تلك الواحدية الراكزة في صميم وجود الأمة الواحدة ومصيرها ومسارها المتشابك المترابط دون أي قابلية لتمييز أو تفريق بين شعوبها على أساس قومي أو مذهبي ولا لأي نعرة جاهلية تنافي التوجيه الإلهي القرآني بالاعتصام بحبل الله والتأمين الدائم لشرط البنيان المرصوص في صف هذه الأمة. وهذا هو أيضا ما درجت به التوجيهات النبوية في مأثوراتها المجمع عليها بالابتعاد عن النعرات العصبية والعنصرية المقيتة والتآخي والتلاحم بين أبناء الأمة الواحدة. وهنا يكفي أن نذكر بشيء من تلك المأثورات النبوية سلمان منا أهل البيت: لو كان هذا الدين في الثريا لناله أبناء فارس. وكذلك بيان النبي الكريم صلى الله عليه وآله المعني بآية الاستبدال في سورة محمد بأنهم قوم هذا كما أشار إليه الرسول الأكرم إلى سلمان الفارسي رضوان الله عليه، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في كل الكتب التي يجمع عليها أهل هذا الدين في بوتقتهم الفكرية والحضارية الكبيرة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الشهادة ليست مجرد لحظة انتهاء حياة، بل هي ولادة ثانية للروح في أعالي المجد، حيث يكتب الإنسان اسمه بمداد لا يذبل، ويغادر الدنيا بجثة فان لكن بذكر خالد لا يموت. الشهادة هي قمة العطاء، حين يقدم الإنسان أغلى ما يملك دون تردد في سبيل الحق والكرامة والدفاع عن المظلومين وإعلاء كلمة العدل. هي موقف يتجاوز حدود الخوف والضعف ليصل إلى أسمى درجات القوة، قوة الإيمان والثبات. الشهيد لا يغسل بدمه فقط، بل يطهر من كل أوجاع الدنيا ويرفع مقامه حتى يصبح حيا عند ربه يرزق، بينما تبقى سيرته نورا يهدي الأجيال وصدى يوقظ الضمائر ورسالة تقول إن للحق ثمنا لا يدفعه إلا العظماء من الشهداء. فالشهادة ليست فناء بل خلود، ليست خسارة بل انتصار، وليست موتا بل حياة أخرى تكتب في سجل السماء قبل أن تكتب في صفحات التاريخ.

وشخصيتنا لهذا اليوم شخصية عظيمة على مر التاريخ، إنه الإمام زيد بن علي عليه السلام، وصفحة مضيئة من صفحات العدل والثورة في تاريخ الأمة، ورمز خالد للكرامة التي لا تنحني أمام الظلم مهما اشتد وطال.

الإمام زيد بن علي عليه السلام هو منارة من منارات الحق وعلم من أعلام الإسلام، جمع بين العلم والجهاد وبين التقوى والثورة، فكان مثالا للثائر الواعي والعالم العامل والمؤمن الصادق. هو حفيد الإمام الحسين عليه السلام وامتداد لثورته العظيمة، خرج على الظلم لا طمعا في الدنيا ولا طلبا لسلطة، بل غيرة على دين الله ونصرة للمستضعفين. رفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسقى بدمه شجرة الحرية التي زرعها جده الحسين في كربلاء.

زيد بن علي لم يكن مجرد عالم أو فقيه، بل كان صوت الحق حين يصمت الكثيرون، وسيف العدالة حين يطغى الباطل. نشأ في بيت النبوة، فجمع بين العلم الغزير والعبادة الصادقة والبصيرة التي ترى أبعد من حدود اللحظة. كان يرى أن السكوت على الظلم خذلان للحق، وأن الأمة لا تنهض إلى حين تعود إلى قيم العدل والحرية. لذلك خرج بثورته العظيمة لا طلبا لدنيا، بل نصرة لدين، وأحياء لضمير، وإقامة لمبدأ أن الحق لا يترك ولو كان الثمن هو الحياة.

الإمام زيد عليه السلام هو من سلالة بيت النبوة ومعدن الكرامة، أبوه زين العابدين والسيد الساجدين علي بن الحسين، وجده هو سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام. والإمام زيد عليه السلام هو المعروف بين كل الأمة بكماله الإيماني العظيم ومنزلته الكبيرة والعالية ودوره المميز الذي أسهم فيه بشكل كبير في إحياء الحق والتصدي للظلم والطاغوت.

في استشهاد زيد عليه السلام معنى لا يزول، فقد قدم نفسه قربانا لمبدأه ليبقى اسمه شاهدا على أن الكلمة الصادقة قد تكون أقوى من السيف، وأن الدم إذا اختلط بالحق يصنع تاريخا لا ينسى. رحم الله الإمام زيد، فقد كان مدرسة في الشجاعة وموقفا في زمن التردد ونورا في طريق الأحرار، وما زال صوته إلى اليوم يقول إن الأمة التي لا تنتصر للحق لا تستحق أن تعيش في عز.

0: الإمام زيد عليه السلام كان وما زال صفحة مضيئة من صفحات العدل والتاريخ. استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام ليس حدثا عابرا في التاريخ، بل هو لحظة فاصلة خطت فيها معاني الثبات على الحق بأعظم صورها، وبقيت شاهدة على أن كلمة الحق قد تكلف صاحبها حياته لكنها لا تموت أبدا. زيد بن علي خرج في زمن اشتد فيه الظلم، رافعا راية الإصلاح، داعيا إلى العدل، مؤمنا أن السكوت على الانحراف خيانة للمبادئ. لم يكن هدفه سلطة ولا جاه، بل كان يحمل هم أمة تبحث عن طريقها، يعيد للأمة روحها التي خفتت تحت ثقل الاستبداد.
1: من العناوين التي سعى الإمام زيد عليه السلام لإحيائها مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من المبادئ التي تواجه أو يعمل الطغاة والمستكبرون على تحريف معانيها من جهة ومضامينها، وعلى إضاعتها من واقع الأمة من جهة أخرى. وهو من العناوين المهمة في القرآن الكريم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المهام الكبرى للأمة الإسلامية، ومما أكد الله عليه في القرآن الكريم كثيراً.

وفي لحظات المواجهة ثبت الإمام زيد عليه السلام ثبوت الجبال، لم يتراجع ولم يساوم، بل مضى على يقين أن طريق الحق قد يكون محفوفا بالتضحيات، لكنه الطريق الذي يليق بالأحرار. ومع انتهاء ثورته ارتقى شهيدا، لكن فكرته لم تهزم، بل ازدادت قوة وانتشارا، وكأن دمه صار بذرة الوعي، بذرة لوعي جديد في الأمة. كان استشهاده عليه السلام أعلانا خالدا أن المبادئ لا تقاس بعدد الأيام، بل بصدق الموقف، وأن الإنسان حين يختار الحق بإخلاص قد يخسر الدنيا، لكنه يكسب الخلود في ذاكرة التاريخ وضمير الأحرار.

وهكذا بقيت سيرة الإمام زيد عليه السلام تلهم كل من يؤمن أن العدل يستحق التضحية، وأن الصمت أمام الظلم ليس خيارا، وأن الدم الصادق يصنع أثرا لا تمحوه السنين. سلام الله على الشهيد العظيم الإمام زيد بن علي عليه السلام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: أنتم نفسك يا عم جراح مستعد للحرب والقتال.
5: ما الخطو يا شيبور؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبور؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
9: الله يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
11: أنديت المرء والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
13: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
16: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
17: فالحين ما قال مجلس الأمن.
18: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
17: وأمريكا
18: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء.
6: ثمانون عاما وصوت إذاعة صنعاء عبر أثير موجاتها يملأ الفضاء ويعبر الحدود بإبداع وعطاء لا ينتهي.
7: سيداتي أنساتي سادتي، نحييكم ونستأنف إرسالنا معكم على نفس الموجة العاملة، فأهلا ومرحبا مع بداية بث مواد برامجنا والتي نرجو لكم معها أسعد الأوقات وأطيبها.
6: عمالقة مروا من هنا ورسخوا بأصواتهم قيم الحب والعطاء، ونشروا الوعي والثقافة، وساهموا في بناء الشخصية اليمنية الأصيلة، وغرسوا حب الوطن والانتماء، مؤكدين أن إذاعة صنعاء هي كلمة السر الحاضرة في قلوب جميع المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم

رب العرش الكريم، لا موجود سواك إلا وهو حادث بفعلك وفائض من عدلك على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها. رب العرش الكريم، أنت الحكيم في أفعالك، عادل في أقضيتك.

رب العرش العظيم، لا يقاس عدلك بعدل العباد. إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يتصور الظلم منك يا الله. رب العرش العظيم، أنت العظيم وأنت الكريم.

رب العرش الكريم، كل ما سواك من إنس وجن وملك وشيطان وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث خلقته بقدرتك.

رب العرش الكريم، أنت متفضل بالخلق والإحسان والنعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. رب العرش العظيم، أنت متفضل بالامتنان، قادر على أن تصب على عبادك أنواع العذاب.

رب العرش الكريم، أنت المريد للكائنات، المدبر للحادثات، وأنت المبدئ، وأنت المعيد، الفعال لما تريد، لا راد لأمرك، ولا معقب لقضائك، ولا مهرب لعبد عن معصيتك.

لم أزل بالباب واقف، فارحمن ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف، فأدم ربي عكوفي. ولحسن الظن لازم، وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري.

حاجة في النفس يا رب، فاقضها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور. وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي ودثاري وشعاري.

فأستغفر الله العظيم لزلتي وعجزي وتقصيري وعظم جرائري، وأسأله التوفيق والعون رحمة ولطفا ويسرا كاشفا للمعاسر وللعفو والغفران والصفح أرتجي من الله غفار الذنوب الكبائر. فظني جميل في إلهي وسيدي وحسبي به في قابل التوب غافري.

0: من الإعداد والتقديم سعيد ناصر.
1: من الأرشيف،
2: كانت إذاعة صنعاء وما تزال المتنفس الحقيقي من خلال مسيرتها الحافلة بالعطاء والإبداع الثقافي والأدبي، وكان يقف على رأس البرامج الثقافية والأدبية إعداداً كاتب اليمن الكبير الأستاذ عبدالله البردوني، الذي أثرى مكتبة الإذاعة بالكثير من البرامج والأعمال القيمة الخالدة.
3: أولياء الله،
4: أولياء الله، برنامج يكتبه الأستاذ عبدالله البردوني،
3: يقدمه لكم عبد الملك العيزري.

اللهم إنا نوينا واعتزمنا ونسألك السلامة ما دامت خيرا لنا، أو الشهادة ما دامت أرضى لوجهك الكريم. الإمام زيد بن علي.

0: عام 63 للهجرة انبثت الفرق المختلفة المؤتلفة، وشاع منها ثلاث: الشيعة، الخوارج، تلتهما التوابون والقدريون، والخارجون عن القدرية علنا. كان الشيعة ضحية قمع موصول من فترة إلى فترة، لهذا لزموا التقية ورجعوا إلى المزيد من العلم والتعلم وإلى العبادة فروضا ونوافلا والصوم التطوعي والفرضي. وكانت الصفة الغالبة عليهم هي البكائين، وكان أي إمام يريد أن يخرج رده أهلوه قائلين: لم يجف دم الحسين بعد، ولم ينفلت من انضباط العائلة إلا زيد بن علي الذي انبسط نفوذه على الكوفة فتركه الخليفة هشام لكي ينكسر بغرور النصر. ثم وجه إليه كتيبة من النشابة وقال موصيا: إذا تمكنتم من اقتناص زيد فلن يكون الباقون إلا هباب. وسدد الرامي الأول سهما إلى جبهة زيد أنزلته من ظهر حصانه خضيبا، ومات في مساء ذلك اليوم، فما أصبح في الكوفة أحد من أنصاره. وتقصت كتيبة أخرى نجله يحيى بن زيد فقتلته في الرجان وصلبته هناك حيث مخبأ شيعة الأئمة. قال محمد الباقر: لقد نصحت أن هذا ليس زمان خروج، لأنه زمن أحزم بني أمية هشام بن عبد الملك. وكان دار الخلافة الأموية وبالأخص في الدور الأول لا يدع مناوئا أو منتميا إلى المناوئين، فتكاثر الشهداء بصورة لافتة بعد تولية الحجاج على العراق، فما كاد يغرب يوم أبيض، وكان شيوخ أمية ودعاتهم يشيعون حول من سقط سريعا أنه أجله أدركه، بلغ إيناع الأجل، لو أراد الله سلامته لما خرج عاصيا. ويستشهدون بقول مسليك: كل شيء قاتل حين تلقى أجلك. فروجت القدرية رديفا: إنه قدره ساقه إلى حتفه أو ساق حتفه إليه. وكان التابعيون الثلاثة غيلان الدمشقي، سعيد بن المسيب، الجعد بن درهم من جماعة القدرية. وبعد استشهاد الحسين ابتعد الثلاثة عن مجامع الفرقة القدرية، وأفتى كل منهم أن القتل ليس قدرا، وكانوا يقولون: قتل فلان أجاب ربه. وكان يفتي الثلاثة: ما أجاب ربه، وإنما قتله سيف الحجاج. وكان هؤلاء الثلاثة موضع القدوة، لهذا استدعاهم عبد الملك بن مروان قائلا: إنكم تشيعون غير المعهود عنكم، من ذا يستطيع أن يقتل حيا بدون قضاء الله وقدره؟ قال غيلان الدمشقي: لو لم يقتل ما مات. وأمن على قوله صاحبه، فقال عبد الملك: هل يموت أحد قبل أن يتقدم أجله؟ من يسلم تنفس له الأجل، ومن وقع لاقى الموت المحتوم على كل إنسان بقضاء الله وقدره. وسأل سعيد: هل هذا حق؟ قال: هو حق وغير حق، إذا مات على فراشه أو سقط من ظهر دابته أو من سطح بيته، فهذا أجل له علة، أما من يقتاد إلى السجن ثم السيف فإن قاتله سبق أجله. وهذا ما اختلفت فيه المذاهب الخمسة، إذ رأى المرجئة والأشعرية أن القتل ضرب من الأجل، وقال الحنفيون والزيدية بأن القتل خرم أجل، والخرم معهود مذ تنفس الإنسان، واستشهدوا بقول الهذلي: سبقوا هوي وأعنقوا لهويهم، فتخرم ولكل جنب مصرع. أما التابعيون الثلاثة فقد كانوا أفقه وأزهد في غمرة الاتفاق والاختلاف حول كل مسألة من مسائل الدين والدنيا. قال عبد الله بن عباس: عرفت رسول الله وأنا حدث، فلم أروي عنه لأني لم أبلغ سن الرواية، ومن ذا يقبل رواية من في سني، لكني أروي شهودي الحالات. كان الوحي الإلهي ينزل على محمد بإجابة كل سؤال، فتكاثرت التساؤلات والإجابات، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن المحيط، ويسألونك أيان يوم القيامة. وكان علم الله بالسؤال عن معرفته بما تكن الصدور البشرية. قال ابن عباس: عاصرت عمرا وعثمان وعليا وأنا راشد معزز بدعوة رسول الله، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعلى مدى العصر الراشدي لم يسأل الرسول أحد عن معنى آية، ولا استفسره أحد إلى أين ترتمي الإشارة، وإنما كانوا يتلقون القرآن مستبشرين بما تلقفوا من آياته، لأن الصحابة شغلوا عن تلاوة القرآن بالجهاد، فلم يحفظه من الصحابة كاملا غير سبعة. كان أقضاهم زيد بن ثابت، وأفتاهم عبد الله بن مسعود، وأدراهم بما خلف السؤال علي بن أبي طالب، إذ كان يتوسم في وجه السائل هل يسأل تفقها أو تعنتا. وكان المتعنتون كثيرين، لأن حرب صفين وحرب الجمل قبلها استفزت الشك حتى عند راسخ الإيمان، لأن القرآن كان ينزل ويحسن الناس تلقيه. أما بعد تدوين القرآن فقد أصبح فكرا ومصدر رأي ورؤية، لأنهم أجادوا هضمه وأحسنوا الرجوع إليه في أوراقه، فكان محركا للعقول. وهذا ما دل عليه التابعيون الثلاثة غيلان الدمشقي والجعد بن درهم وسعيد بن المسيب، الذين رأوا فرقا بين الموت عن أجل وبين الموت عن قتل، وهذا ما لا يشتمله نص قرآني ولا نبوي، وإنما استخلاص من الكتاب والسنة، لأن الفقهاء قد تمكنوا من التفكير كما دعا إليه القرآن كدعوته إلى التوحيد. وعندما دونت السنة جاءت الأحاديث مفصلة ما أجمل القرآن: أما حرم الله الدم والميت ولحم الخنزير على الإطلاق؟ فجاء الحديث مفسرا: أحلت لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد، ودم الكبد والطحال. بهذا أصبح الإسلام نظام معرفة وشاهد لغة وبرهان رأي. وقد تلقى التابعيون الثلاثة موتهم على حالات مختلفة، ولكنها غير مختلفة الفعل السياسي، فقبلوا عقاب الإنسان ولم يقبلوا سخط الله.
1: أولياء الله برنامج يكتبه الأستاذ عبد الله البردوني، إخراج عبد الله علي السرحي.
2: من الأرشيف:
3: إذاعة صنعاء أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
5: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: وقفة إعلانية.
1: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
4: العاشرة مساءً، نحييكم سامعنا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزاً لأهم الأنباء. دعا مجلس النواب البرلمانات الدولية والاتحادات البرلمانية للضغط على النظام السعودي للالتزام بتعهداته وتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها برعاية سلطنة عمان، وفند المجلس المزاعم الإعلامية التي تدعي رفض صنعاء للتوقيع، مؤكدا أن تعنت الرياض تسبب في جمود المسار السياسي وعرقلة صرف المرتبات، ومحذرا إياها من الانجرار خلف مخططات التطبيع والوصاية الأمريكية. كما حث المجلس على اتخاذ مواقف دولية حازمة لإنهاء الصرف الصهيوني الأمريكي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، مستهجنا الصمت العربي والإسلامي المخزي تجاه مجازر الإبادة الجماعية. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار العربدة الأمريكية باستهداف الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن هذا العدوان يظهر النزعة الإجرامية المتواصلة لواشنطن، ويثبت أن نكس العهود صفة ملازمة للصهاينة. وحذرت الوزارة في بيان لها بعض دول المنطقة من مغبة الاستمرار في تحويل أراضيها إلى منصات وقواعد عسكرية للقوات الأمريكية والصهيونية. ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 10 شهداء بينهم 3 أطفال والعديد من الجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم. أعلن الجيش الإيراني مساء اليوم عن استشهاد 8 من رجال القوات الجوية والبحرية للجيش في بندر عباس وبوشهر أثناء دفاعهم عن الوطن. بالتوازي أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 85 هدفا عسكريا أمريكيا هاما في المنطقة في رده الأولى على العدوان الأمريكي الذي استهدف جنوب إيران. اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب عبادي اليوم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هاجم فيها إيران وهدد شعبها دليل لضعف ومؤشر على فشل سياسات القوة التي تنتهجها واشنطن. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولات الأعداء الإضرار باقتصاد روسيا لن تحقق أهدافها، مشددا على أن منظومة الطاقة الروسية تتمتع بهامش أمان مرتفع وقدرة كبيرة للحفاظ على الاستقرار. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
5: والقصة،
1: نقرأها
5: ونحللها
1: في
5: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة
5: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صدر. وفي عناوين 60 دقيقة، تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي يمر بأرض الإمام الحسين عليه السلام وبالنجف الأشرف.

عدوان أمريكي جديد يستهدف إيران. تشييع الإمام الشهيد يوحد الإيرانيين ويبعث رسائل قوة للعالم. وحدة الساحات، كيف أعادت قوى المقاومة تشكيل معادلة الحرب في المنطقة؟ البداية مع موضوع الساعة وتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في العراق في العتبات المقدسة بالنجف الأشرف وكربلاء المقدسة. لم يهدأ الطوفان البشري ولم ينقطع المد الثوري، فكانت العراق اليوم امتداداً لإيران مكررة المشهد المهيب بتوديع إمام المستضعفين وقائد المجاهدين والثائرين والثابتين الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، مشهد يجسد عز الدم المسفوك غيلة وسمو القائد المرفوع شهيدا ووفاء كل محب وموال لقائد مسيرة الحق في وجه الظلم والعدوان، ومن وداع السيدة المعصومة في قم المقدسة إلى جوار جد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف، مضى موكب الإمام الخامنئي وعائلته الشهيدة إلى عند الأئمة الأطهار ليعيد العراقيون مشهد الوفاء لمن دعم حقهم وحقن دماءهم وعمل على تحرير أرضهم من الاحتلال الأمريكي والإرهاب التكفيري.

0: هذا المشهد بهذه التفاصيل وتفاصيل أخرى نقف عندها مع ضيفنا عبر الهاتف الخبير في الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد عبدالله الحيفي. دكتور محمد، مرحبا بكم عبر أثير 60 دقيقة من إذاعة صنعاء، وعظم الله أجركم وأجرنا وأجر الشعب الإيراني والأمة بأكملها في استشهاد السيد علي الخامنئي.
1: مرحبا بكم وشكرا لكم على الاستضافة، ونعزي أنفسنا وجميع الأمة الإسلامية على المصاب الجلل. في نفس الوقت أيضا هذا المصاب الجلل الذي أصابنا قدم انتصارا عظيما لهذه الأمة، الأمة العربية والإسلامية التي تركت حقها أمام العالم يداس ويهان حتى على مستوى شرف الأمة وكرامتها.
0: دكتور محمد، اليوم هو يوم تاريخي مع استمرار مراسم التشييع ووصولها مساء أمس إلى العراق ليزور الجثمان الطاهر العتبات المقدسة في النجف الأشرف وفي كربلاء المقدسة. يوم تاريخي، أسبوع تاريخي، تشييع تاريخي، وصفته الصحافة العالمية بأنه الأكبر في التاريخ العالمي الحديث. أبرز ملاحظاتكم دكتور، أبرز ما توقفتم عنده من مشاهدات وأنتم تتابعون هذا التشييع الذي بدأ الجمعة الماضية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا التشييع اليوم في العراق هو له دلالة كبيرة جدا، خاصة الوصول إلى كربلاء وإلى النجف الذي هي محطة الحسين عليه السلام، الذي قدم روحه من أجل ماذا؟ من أجل المستضعفين في الأرض، ومن أجل دين الله، ومن أجل الأمة. لأن الأمويين واليزيدي والمعاوية هذا الفكر الذي جعل من الأمة أن تخوض غمار شيئا آخر، وليس الأمة الإسلامية ولكن بما يسمى الدولة الإسلامية، وكما هو معروف وعشناها في القرن 21 خاصة لأحداث سوريا والعراق. الدولة الإسلامية في العراق والشام، والتي أبادت الأمة، أبادت أمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. تخيلي الشخص الذي أمام المعصوب العينين واليدين على أساس أنه سيقتل، والذي في خلفه طبعا الغطاء الأسود على وجهه، ويقوم بإطلاق النار، ذلك يكبر في الخلف، والذي هو في الأمام يشهد ويهلل. إذن هذه الدولة الأموية التي لها أكثر من عام، يعني من 1400 عام، هذه الدولة التي أعطت الأمة ليس الخلاص ولكنها أعطت الصراعات، وانتقلت من أمة محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى دولة أشد طبعا كفرا ونفاقا على مر التاريخ. هذا المشهد اليوم يعيد الأمة الإسلامية والأمة المحمدية إلى المكان الطاهر الذي سقط فيها الإمام الحسين، الذي قدم درسا لكل مستضعف على وجه الأرض. أيضا قدم للبشرية بأن الحرية يمكن تحقيقها ولكن بالدم، وعندما ينتصر الدم على السيف هنا تضل، وتضل الثورة إلى أن تقوم الساعة. فما قدمه الحسين اليوم هو قدمه الإمام الخامنئي، وقدمه من قبلها الإمام طبعا السيد حسن نصر الله، صحيح، والسيد حسين بن بدر الدين الحوثي، صحيح. هؤلاء الأئمة الأطهار، أنا أعتبرهم أئمة أطهار. لماذا؟ لأنهم أرادوا الحرية لأمتهم الإسلامية التي ظلت خانعة أكثر من 500 عام تحت نير ماذا؟ الاحتلالات الأجنبية، الفرنسي والبريطاني، وكذلك حتى على مستوى العالم ككل احتل هذه الأمة ونهب ثرواتها وهي تتفرج، وظلت متأخرة، وتقدم العالم عليها بثرواتها ومن أين؟ ومن استراتيجيتها، الذي المفروض كانت أن تكون هي التي تجوب البحار سفنها الحربية وحاملة طائراتها، ولكن كان الاستعمار هو الذي أخضع هذه الأمة، وبنوا في جسم هذه الأمة وفي جسد هذه الأمة الكيان الصهيوني، الذي ما زال يقوم بعمليات الإبادة منذ 77 عام. فاليوم الإمام الخامنئي رضوان الله عليه وعلى سلام الله وكل من قاد محور المقاومة وقدموا أرواحهم فداء، أولا للإمام طبعا للتجربة التي مرت على هذه الأمة منذ أن سقط الحسين شهيدا لكي يعطي العالم الفرصة لتحقيق الحرية مهما كانت طبعا الأحداث التي حول الإنسان، وقدم من أجل هؤلاء المستضعفين وقدم لهم الدرس لكي يستوعبوا بأن حرية الإنسان هي أهم شيء على وجه الأرض، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه مخير لا مسير، وهذا مهم جدا. فالإمام الحسين عليه السلام اليوم هناك كربلاء جديدة
0: صحيح.
1: ولكن كربلاء من نوع آخر، وهو الوقوف أمام المشروع الصهيوني الأمريكي العربي
0: نتوقف
1: إسرائيل الكبرى.
0: نعم، لو نتوقف عند هذه النقطة دكتور محمد، وأنت تتحدث عن هذا المشروع لإزالة هذه الغدة السرطانية، إزالة الكيان الإسرائيلي، الدكتور محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني وهو أيضا رئيس الوفد التفاوضي، عندما التقى بوفود الفصائل الفلسطينية المقاومة التي أتت لتقديم واجب العزاء والتوديع للشهيد الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، قال إن الثأر للإمام الشهيد يتمثل في تحرير القدس. كيف نفهم دكتور محمد أن كل ما مرت به إيران طيلة 47 عاما منذ اندلاع الثورة، ضغوطات، عقوبات، حروب، وصولا إلى حرب 40 يوما التي بدأت باغتيال الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، كيف نفهم أن كل ذلك على مدار 5 عقود تقريبا وانتهاء بهذه الفاجعة الكبرى اغتيال الإمام الشهيد، كل ذلك لم يؤثر على اتجاه البوصلة في إيران، ما تزال تشير نحو القدس، ما تزال تشير نحو فلسطين؟
1: طبعا رضوان الله على الإمام الخميني الذي هو مؤسس الثورة الإيرانية والذي أخذ مفاتيح السفارة الأمريكية وسلمها لياسر عرفات الراحل ياسر عرفات، وفتح في قلب إيران في طهران في قلب العاصمة طهران السفارة الفلسطينية، وهذا دليل قطعي على أن المشروع الذي قامت عليه الثورة الإيرانية الإسلامية وبدأت نقول الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا نقول الجمهورية الإيرانية الإسلامية بل بدأ بالإسلام قبل إيران. لماذا؟ لأن الأمة وما حدث لإيران هو بسبب ما تم في فلسطين باحتلال فلسطين، حتى تحولت إيران إلى مستعمرة ومستوطنة صهيونية أمريكية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. ولكن عندما استطاع الإمام الخميني رحمة الله تغشاه عليه السلام الله بأن يقود تلك الثورة العظيمة اليوم التي بشائرها، وهذا مهم جدا، بشائر تلك الثورة منذ 47 عام وهي تضع في نصب عينيها كيف يتم تحرير القدس وإخراج الصهيونية العالمية من قلب الأمة النابض ومسرى النبي الأعظم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه نقطة مهمة جدا واستراتيجية. واليوم ما حدث للإمام الخامنئي رضوان الله عليه وكل قادة محور المقاومة الذين كانوا من قبل حتى على مستوى تخيلي حتى على مستوى السليماني رضوان الله عليه وأبو مهدي المهندس اللذان استشهدا بالطائرة الأمريكية المسيرة، وهذا طبعا استشهادهم هو أصلا من أجل تحرير فلسطين. لماذا؟ لأن المشروع الإيراني هو الوصول إلى أين؟ إلى الأرض المقدسة، إلى المسرى النبوي الشريف الذي يتم إهانته أمام العالم الإسلامي والعربي، والذي لم يقدم شيء لإخوانها الفلسطينيين على مستوى 77 عام، وكانت كلها مكائد ومصائد لهذه الأمة من زعماء هذه الأمة الذين سلموا فلسطين وخاصة القدس للكيان الصهيوني والأمريكي مقابل حماية عروشهم واستمرارهم على العروش. ولكن اليوم ما يحدث أن الأمة الإسلامية اليوم والعربية، أنا أعتقد ليس ككل ولكن القلة هم الأفضل من الأكثر، فإيران خلال 47 عام وهي تعد لهذا المشروع العظيم أولا لمواجهة المشاريع الأمريكية والصهيونية على مستوى المنطقة، وكذلك على مستوى الوصول إلى تحرير الأرض المقدسة وهي القدس الشريف.
0: نعم، وهذا المشروع دكتور عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. دكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير في الدراسات الاستراتيجية، هذا المشروع الذي تتحدثون عنه يعني يؤكد بأن رؤية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي لم تكن محدودة بإيران، لم تكن أيضا محدودة بفلسطين واسترداد كل فلسطين من البحر إلى النهر، وإنما كان لدى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي رؤية لنموذج إسلامي كان يسعى لتقديمه للعالم. كيف يؤكد ذلك أن هذه الشخصية لم تكن شخصية خاصة، شخصية إيرانية ولا حتى على مستوى الإقليم، بل كانت شخصية أممية، بل كان قائدا أمميا؟
1: طبعا أولا يجب علينا الاعتراف، وهذا الأهم، أن الإمام الخامنئي رضوان الله عليه كان أحد أفراد مؤسسي المشروع، وهذا مهم جدا، وكان يعتبر من بعد الإمام الخميني رضوان الله عليه هو الرجل الثاني بعد الإمام الخميني، والذي استلم المشروع من الإمام الخميني على أساس ماذا؟ الأسس التي هي في الأصل إقامة الأمة الإسلامية التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا هو المشروع الأساسي، لأن مهمة الأمة الإسلامية كما ذكرها الله في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وليس كنتم خير دولة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمشروع الذي قاده الإمام الخامنئي رضوان الله عليه وعليه السلام الله خلال 47 عام إلى أن لقى ربه

0: خامنئي والوصول إلى ضرب المفاصل الأمريكية الصهيونية على مستوى المنطقة. وهذا المشروع الذي لم يكن أحد يتوقعه بأنه سيتم أيضا يا سيدتي مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وهما المشروعان الكبيران لمحور المقاومة اللذان استطاعت بهما اليمن وإيران أن ماذا؟ أن تستخدمهما في ماذا؟ في الحصار على من؟ على الكيان الصهيوني، في منع الإرادة عن طريق الجيش اليمني والذي استمر حتى توقفت الحرب أو تم الاتفاق وضربت حماس من اليمن بالتوقف، لأنهم تم الاتفاق مع طبعا الوسطاء
1: اتفاق وقف إطلاق النار.
0: كذلك إيران مضيق هرمز. اليوم هذه المضيقان استطاع محور المقاومة بقيادة طبعا إيران للوصول إلى أهم الأهداف الكبيرة والعظيمة لهذه الأمة، وهو إعادة شرف الأمة بأن هذه الأمة تملك أولا الأدوات والقوة العسكرية والبشرية في أن تمنع أكبر مشاريع الصهيونية العالمية والأمريكية وكل مشروع يقوم في هذه المنطقة لا يريده محور المقاومة، واستطاعوا أن يقفوا أمام المشروع الكبير الذي تم إعلانه عنه. وما أتى ترامب بقضه وقضيضة إلى البحر الأحمر والبحر العربي وإلى الخليج وإلى كل مكان في هذا الإقليم الذي نعيشه إلا لتحقيق المشروع، مشروع إقامة إسرائيل الكبرى.
1: صحيح.
0: ولكنه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذا القائد العظيم الذي استطاع أن ينجز أهم النقاط في النقلة النوعية للمشروع، وهو ماذا؟ إيجاد محور مقاومة يستطيع أن يقف بكل ما أوتي من قوة بحسب ماذا؟ وهدوا لهم استطعتم من قوة.
1: نعم.
0: وهذا هو الأهم.
1: صحيح. حتى أن البعض دكتور محمد يعني اعتبر أن تحكم إيران بمضيق هرمز يعني جعل هذا المضيق أهم حتى من السلاح النووي، لكن وأنتم تتحدثون عن محور الجهاد والمقاومة الذي تقوده إيران والذي أرسى أسسه الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، اليوم التشييع في العراق في العتبات المقدسة سواء في النجف الأشرف، الآن عصرا سيكون هناك تشييع ربما بدأ في مدينة كربلاء المقدسة. العراق يعني نعرف حجم الضغوط والإملاءات الأمريكية على بغداد من أجل عزلها عن إيران ومن أجل فصلها عن محور الجهاد والمقاومة. المشهد اليوم في النجف وكربلاء إلى أي درجة يثبت فشل هذه المخططات وفشل هذه المؤامرات لعزل العراق عن إيران وعزلها عن محور الجهاد والمقاومة؟
0: طبعا وقبل التشييع في العراق هناك نقطة مهمة جدا استراتيجية. اليوم حضور أكثر من 100 دولة للتشييع، وهذا هو الأهم أيضا في هذا.
1: صحيح. في اليوم الأول يوم الجمعة
0: العالمي بالانتصار لمحور المقاومة بقيادة إيران، وما أتوا إلا على أساس أن يشيعوا ويجاملوا إيران. هناك دول وخاصة الخليجية التي ذهبت خوفا من من؟ وهذه هي النقطة الاستراتيجية. اليوم ما يحدث في العراق، الأمريكي أصبح منبوذا كذلك الصهيوني، وهذا مهم على مستوى العالم وعلى مستوى السياسة العالمية. ولكن اليوم التشييع في العراق له معنى كبير جدا كما كان التشييع في إيران، لأن العراق كما هو معروف تم تدميرها منذ عام 1990، وتم الإعلان عن من؟ أن أمريكا هي القوة الأوحد على مستوى العالم، والتي تم على أساس استغلال كافة ثروات العراق وخاصة مصادر الطاقة إلى حد. طبعا أنا في اعتقادي بأن أمريكا قد مارست ضغوطا كبيرة على أن لا يقوم عمليات التشييع في العراق، ولكن أنا في اعتقادي بأن المقاومة العراقية أصبح لها دورا كبيرا جدا على مستوى محور المقاومة وكذلك ما يحدث داخل العراق، أي بمعنى أن العراق اليوم هو عاد إلى أصله. وأصله ماذا؟ اليوم يريد الشعب العراقي والخروج هذا الكبير في العراق لتوديع الإمام الخامنئي من العتبات المقدسة هو دليل قطعي على أن العراق اليوم يريد أن يرد ذلك الإحسان الإيراني الذي قدم له ماذا؟ قدم له الحرية، واستطاع الشعب العراقي مع الدم الإيراني أن يقوم

0: بتحرير العراق من تلك المنظمات الإرهابية الذي أوجدتها أمريكا، وعلى لسان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، والذي قالت بأن داعش والقاعدة هي صناعة أمريكية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. ونعرف تلك الجرائم التي قامت بها وكانت تمولها السعودية ودول الخليج، والكل يعرف أكثر من 4000 انتحاري قاموا سعوديين قاموا بالتفجيرات سواء على مستوى العراق أو على مستوى سوريا. وما حدث في هاتين الدولتين إلا دليل قطعي أن إيران قد لعبت دورا كبيرا، واستطاعت في تلك الفترة وخاصة مع الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس أن يوضعوا لبنات تحرير العراق الذي يعتبر البوابة الشرقية للأمة، ليس من قبل إيران، وهذا هو الأهم، وليس من قبل إيران، ولكن على مستوى الدول الإسلامية للأسف الشديد محادد للعراق ومحادد لسوريا. واليوم هي التي لعبت الدور في إسقاط الأنظمة، خاصة تركيا، أقولها بكل صراحة من الناحية الاستراتيجية. ترامب لماذا كان أمس في موجود في تركيا؟ والآية القرآنية التي ذكرت للوفد التركي في توديع الإمام الخامنئي رضوان الله
1: كانت
0: عليه
1: ملفتة صحيح.
0: طبعا إلا دليل قطعي أن تركيا لها دور كبير، لأنها من ضمن حلف الناتو، وحلف الناتو الذي تقوده أمريكا. إذن هنا والعلاقات أيضا والتطبيع مع الكيان الصهيوني، هؤلاء يريدون إسقاط الأمة بكل ما تعني الكلمة من معنى، ويريدون أن يعيدوا مشاريع لكن على أساس أنها إسلامية، ولكن بالوش الأمريكي الصهيوني على مستوى المنطقة ككل. وهنا استطاعت إيران وخاصة بقيادة الإمام الخامنئي ومحور المقاومة، وإيران تعرف لماذا كسرت الحصار على اليمن، لأنها تعرف بأن هؤلاء هم الوحيدون الذين فهموا المشروع الإيراني وما هو الدور لهذا المشروع، وهو في إسقاط المشروع الصهيوني ومشروع الصهيونية العربية الإسلامية. اليوم مشروع التطبيع وصفقة القرن، وأيضا على مستوى الاتفاق الإبراهيمي وإقامة إسرائيل الكبرى، منذ متى تدحرج هذا المشروع؟ منذ الهجوم على اليمن، واستطاع اليمن أن يقف أمام هذه المشاريع الأمريكية المتسلسلة للأمة. فإيران هي الدولة الوحيدة التي عرفت بأن هذا البلد هو فاهم المشروع لمحور المقاومة مع حزب الله ومع المقاومة العراقية والمقاومة الفلسطينية.
1: صحيح، وهذا المحور باقٍ. صحيح، وهذا المحور باقٍ بعد أن أرسى قواعده الأساسية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي. يمتد هذا المحور من طهران إلى بغداد، مرورا ببيروت والقدس وغزة، وصولا إلى صنعاء. نشكرك الشكر الجزيل الباحث الخبير في الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد عبد الله الحيفي، كنت ضيف فقرتنا الأولى موضوع الساعة ضمن برنامج 60 دقيقة من إذاعة صنعاء. شكرا لكم.
0: ولكم الشكر على الاستضافة، وفي أمان الله وحفظه.
1: يعطيكم العافية.

0: وفي موضوع الساعة أيضا عدوان أمريكي جديد يستهدف إيران. جدد العدو الأمريكي الليلة الماضية عدوانه على إيران ليؤكد من جديد إصراره على تفجير المنطقة انصياعاً للضغوط الصهيونية ولعدم التزامه بالاتفاقيات والتفاهمات التي وقع عليها. هذا وكان التلفزيون الإيراني ذكر أن عدداً من الانفجارات دوت في مدينة سيرك وجزيرة قشم وبندر عباس، كما تبنى العدو الأمريكي هذه الغارات الإجرامية بإعلان ما يعرف بالقيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ سلسلة غارات جوية مبررة هذه الاعتداءات بما أسمته بالرد على استهداف 3 سفن شحن في مضيق هرمز. وكان موقع أكسيوس الأمريكي نشر قبيل العدوان خبرا بأن الولايات المتحدة ستشن عمليات واسعة النطاق على إيران، وهو ما يكشف حجم العربدة ويفضح هوية الطرف الساعي إلى تفجير المنطقة خدمة لمشاريع العدو الصهيوني. فكيف يمكن قراءة هذا التصعيد الأمريكي على إيران الليلة الماضية في ظل تواصل مراسم تشييع الشهيد السيد القائد علي الخامنئي؟ الجواب مع الخبير في الشؤون السياسية فراس رضوان أوغلو.
1: أنا أظن هناك نقطة واضحة بأن بمعنى أن الوصول إلى الاتفاق النهائي بين الطرفين، سأبدأ من هذه النقطة، طبعا يبدو صعبا لأن هناك فرق كبير. الولايات المتحدة الأمريكية واضح أنها تريد أن يكون لها موطئ قدم في تلك المنطقة، وهذا ما لا تريده إيران البتة، وتريد الحفاظ على يعني مياهها ومضيق هرمز الذي هو يطمع لدولتين الإيرانية والعمانية، ولكن هي ليست على وفاق بل على حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه النقطة أنا أظن هي جوهرية في هذا السياق التي يبدو أننا لن نصل إلى نقطة مشتركة بين الطرفين. النقطة الثانية هي واضح أنها صراع نفوذ أكبر، يعني بمعنى أن هناك كتلة غربية في هذا الطرف وكتلة أخرى إيران ربما روسيا الصين من خلفها أيضا في هذا صراع الطاقة الذي يؤثر على كل هذه الدول، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست متأثرة به. النقطة الثالثة في مسألة التشييع، تريد أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يرتبط أظن مع إسرائيل أيضا، بمعنى أن هي تقصف متى تريد لأن القوى الجوية لصالحها، وأن هي لا تهتم في مسألة الأداء الواجب الديني سواء لأي طائفة أو لأي دين، وهذا سيء جدا بل خطير. لذلك أنا أظن أن إذا نجح التشييع بهذا العدد الكبير في العراق رسالة مهمة سياسية واجتماعية وإعلامية، بمعنى أن هناك كتلة اجتماعية كبيرة جدا تنطلق من إيران باتجاه العراق ونقاط أخرى، يعني ربما فقط لأن التواصل سهل بين الطرفين، لكن هناك نقاط أخرى ممكن نقول أنها سيكون لها تواصل عاطفي اجتماعي في هذه النقطة. وهذا الدور بمعنى أن إيران لها قوة دينية، نفوذ سياسي اجتماعي موجود في هذه المنطقة لا يمكن تجاوزه في هذا السياق. وإذا عدنا إلى الموضوع الأمريكي والتحليل السياسي أو العسكري في المنطقة، أنا أظن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أولا البرستيج أو البلطجة الأمريكية، بمعنى القوة الأمريكية، أننا ما زلنا نحن الأقوى ورفع ما نريد. ثانيا وجودها في هذه المنطقة لا أعلم كيف سيرتبط فيما بعد، يعني هل سيصلون اتفاق ربما نتكلم عليه لاحقا مع مسألة الناتو وغيره في هذا الاجتماع، وبنفس الوقت أنها تزعزع الواردات النفطية باتجاه الصين ودول أخرى ليست على وفاق معها نوعا ما. فأظن أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذه الرسالة بشكل واضح. طبعا خلفها إسرائيل، وإسرائيل ما تقوم به في جنوب لبنان، هناك تدمير شامل، هناك تهديد حقيقة، يعني ربما نتكلم أيضا لاحقا عنها، لأن اجتماع الناتو تركيا بالنسبة لها تعتبره محاولة كسر نفوذ لإسرائيل، تكلم بها لاحقا. لكن في كل الأحوال هناك عناصر مشتركة، هو أمريكا إسرائيل في مسألة الزعزعة أو التهديد على إيران في المنطقة.
0: وفي مرصد 60 دقيقة من إذاعة صنعاء، تشيع الإمام الشهيد يوحد الإيرانيين ويبعث رسائل قوة للعالم. مراسم تشييع مهيبة للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي تحمل رسائل متعددة، فإيران من خلال شعبها المليوني الذي احتشد في الشوارع والساحات لأيام متتالية ولا يزال، أرادت أن توجه رسالة واضحة إلى أعدائها. كما تصدرت مراسم التشييع التاريخية المهيبة للسيد الشهيد اهتمامات العدو وإعلامه في ظل قراءة واسعة للرسائل السياسية والشعبية والدينية التي حملها هذا الحضور المليوني. فما هي الرسائل التي يحملها هذا التشييع المهيب؟ ولماذا التركيز الغربي والإسرائيلي على غياب السيد مجتبى الخامنئي عن مراسم تشييع والده التاريخية؟ وما هو السر وراء اغتيال السيد الخامنئي الذي كشفه المجرم إسرائيل كاتس؟ وأي إيران سنرى بعد التشييع؟ أجوبة هذه الأسئلة مع الباحث السياسي الأستاذ عبد الباري عطوان.
2: بدي أقول لكم إيش يعني هذا التطبيع العظيم. أنتم لاحظتم لم تظهر مظاهرة واحدة داخل إيران أو خارجها ضد هذا التشييع أو ضد النظام في إيران. هذا يؤكد بأن كل المعلومات عن الشعب الإيراني وعن عدم رضا الشعب الإيراني على النظام كله كذب، كله تزوير إسرائيلي، كله تزوير أمريكي. الحقيقة غير، شفنا الملايين كلها في الشوارع ليل نهار، شفناهم بيبكوا ويشاركوا في تشييع قائدهم العظيم، يعني السيد الشهيد علي خامنئي اللي استشهد هو وأسرته. يعني مش يعني خلى أولاد الناس يروحوا يستشهدوا وهم قاعدين في قصور، لا، هم في قلب المعركة. هذه هي القيادة الحميدة، هذه هي القيادة البطلة. ما في قصور، في شقة عادية، استشهد في شقة عادية ولم يهرب أبدا. هذه المسألة يعني واضح جدا أن إيران الآن تنتقل من مرحلة إلى أخرى، من مرحلة التأسيس وتثبيت هذا التأسيس. بدأ التأسيس مع الإمام الخميني 10 سنوات، وبعدين اللي رفع الراية هو هذا الرجل العظيم اللي احنا نشيع جميعا، اللي هو السيد علي خامنئي، المرحوم علي خامنئي المرشد الأعلى. هذا الرجل هو الذي يعني عمق أسس هذه الدولة الإيرانية أو الثورة الإيرانية الجديدة، عززها بالبرنامج النووي، عززها بالكرامة وعزة النفس، عززها بالبرنامج الصاروخي، وعززها أيضا بالتنمية، وجعل إيران قوة عظمى. والأهم من كل ذلك أنه هزم أمريكا وإسرائيل، وهذا الرجل وقف مع القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول. لو كان يعني يريد أن يمشي مع أمريكا أو مع إسرائيل ربما لكان وضع إيران مختلف، لكنه رجل مؤمن. وحتى يعني انه يعني كاتس قال بالحرف الواحد، اللي هو وزير الحرب الاسرائيلي، انه احنا اغتلنا السيد خامنئي لانه هو اللي وضع برنامج تدمير دوله اسرائيل. واي شخص يعني يتبنى تدمير دوله اسرائيل سنغتاله ونصل اليه. فهذا هو الهدف، هدف من قصة التركيز على اللي هو السيد مجتبى وليش مشارك. الهدف هو أنه يضغطوا عليه نفسيا عشان يظهر ويجمعوا معلومات، هم جاهزين لتجميع المعلومات. هاي دولة إسرائيلية مهزومة، هزمت في إيران وهزمت في لبنان وهزمت في قطاع غزة وهزمت في اليمن، هذه الهزيمة الآن بدوروا على حركات بهلوانية، اللي هي أنه والله احنا اغتلنا مثلا إسماعيل هنية هنا، واغتلنا السيد علي خامنئي، واغتلنا القائد فلاني. هذا كلها حركات يعني للظهور بمظهر القوي وخديعة الرأي العام عندنا، ولأنه هاي والله إسرائيل قوية. لا، إسرائيل مش قوية، إسرائيل انهزمت. بقولوا طيب احنا نقدر نهاجم إيران لوحدنا، طب تفضلوا، انتم مش قادرين تهاجموا الضاحية الجنوبية في لبنان، مرعوبين، مش قادرين تضربوا صاروخ على الضاحية الجنوبية، بدكم تضربوا صاروخ على إيران، بدكم تغتالوا إيران. لا، الزمن الأول راح، الآن في قوة أو في تحالف عربي إسلامي قوي يتصدى لكم ويقف في وجهكم، وهذا التحالف يكبر ويتوسع. يعني طب ما هو في ثلاثة من أولاد السيد الشهيد خامنئي، في ثلاثة إن هم مصطفى وميثم ومسعود، شاركوا في التشييع وشاركوا في الصلاة على والدهم، لكن هم بدهم مجتبى، بدهم لأنهم يمارسوا عملية اللي هو الاغتيال، هم هاي أكلهم وشربهم، ما عندهم أي شيء آخر، ما عندهم أي شيء آخر، بس بدهم يخربوا الموسم أو هذا التشييع، يخربوه بطريقة أو بأخرى، فشلوا ولن ينجحوا على الإطلاق. طب بعدين إذا كان هم أقوياء وقادرين يهاجموا أو قادرين يعني يضربوا إيران، طب ليش ما يعني اغتالوا كل رؤساء أو كل قادة إيران اللي كانوا مشاركين في هذا التشييع؟ لأنهم يعرفوا والله لو اعتدوا على إيران لن تكون هناك شيء اسمه تل أبيب ولا حيفا ولا عكا ولا حتى شيء اسمه إسرائيل. خلص الزمن الأول راح، في قادة جداد، في تحالفات جداد، في شباب جداد، في دولة جديدة، دولة إسلامية جديدة. الآن زي ما قلنا انتهت مرحلة تأسيس، والآن مرحلة بناء القوة العظمى، إيران العظمى، الإمبراطورية الإيرانية، حتى أنا لا أستغرب ذلك على الإطلاق. فهذه هي الهدف الأساسي، نحن على أبواب مرحلة جديدة، على أبواب تغيير جديد، في هناك قوة إسلامية إيرانية قادمة، هذه مزودة، عندها 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ولم يمس على الإطلاق، ولم تقبل إيران حتى مناقشته في أي مفاوضات. في كمان الآن يعني إيران تسيطر مع سلطنة عمان على المضيق هرمز، وهو أقوى من كل القنابل النووية. نحن الآن أمام مهرجان القوة، وهذا يعني هاي اللي هي هذا الإقبال الملاييني على تشييع الشهيد الإيراني يدل على أن هناك وحدة وطنية إيرانية. ما لاحظتم؟ يعني احنا انا اعيش في لندن، كانت كل يوم مظاهرات في لندن من المعارضة الإيرانية، ومن ما شفنا مظاهرة واحدة مظاهرة ضد السيد خامنئي. هذا يؤكد بأن الشعب الإيراني الحقيقي، الشعب الإيراني الحقيقي حتى لو اختلف مع النظام لا يختلف مع وحدته الوطنية، ولا يقف في خندق أمريكا وإسرائيل، إلا طبعا حالات استثنائية أو بسيطة جدا. هذا المنطقة كلها تتغير، منطقة تتغير حقيقة.

0: 60 دقيقة معكم من إذاعة صنعاء. ما وراء الأحداث؟ وحدة الساحات، كيف أعادت قوى المقاومة تشكيل معادلة الحرب في المنطقة؟ ظهر مصطلح وحدة الساحات في خطاب محور المقاومة خلال السنوات الأخيرة لوصف التنسيق بين القوى المتحالفة ضمن هذا المحور بهدف مواجهة النفوذ الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي، ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى ارتباط ساحات متعددة منها لبنان، العراق، اليمن، إيران وفلسطين في مواجهة مشتركة، حيث تعكس كل ساحة صوتا من أصوات مواجهة العدو والدعم الأمريكي له. وفي سياق الصراع الحالي ومع تصاعد المواجهات مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، بدأ هذا المفهوم يتجاوز مجرد تداخل ساحات جغرافية إلى محاولة تنظيم أوسع وأكثر تماسكا لما يمكن تسميته بوحدة الجبهات، أي تنسيق العمليات بين تلك القوى ليس على مستوى إعلان الوجود فقط، بل على مستوى التوقيت والرسائل المشتركة وتحديد أهداف استراتيجية موحدة. وتعد هذه التحولات انعكاسا لمرحلة جديدة من تعدد الجبهات التي تستهدف تقاسم الأدوار والضغط المنسق ضد العدو في عمق ساحات متعددة، بدلا من العمل بمعزل عن بعضها البعض. ويمكن اعتبار هذه الخطوة نتاجا لتجارب صراع واسعة بدأت قبل سنوات، فقد شهدت السنوات الماضية تنسيقا عسكريا مباشرا في العمليات بين قوى المقاومة، بما في ذلك إطلاق أهداف أو إطلاق هجمات مشتركة ضد أهداف إسرائيلية من جبهات متباعدة في المنطقة، ما يعكس شبكة مقاومة أكثر ترابطا وأكثر تكاملا. عن هذا الموضوع تحدث الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الدكتور محمد البحيصي، مؤكدا أن وحدة الساحات ليست شعارا سياسيا، بل هي مبدأ قرآني وعبادة لا تفريط ولا تفاوض عليها، وهي أيضا سلاح مهم أعاد الصراع إلى جذوره الأولى وكسر محاولات تفكيك الأمة.
1: وحدة الساحات باتت من الثوابت في سياسة محور الجهاد والمقاومة، وباتت هي المعادلة الحاكمة في هذا الخط الجهادي، خط الأمة، وهو خط مستمد من الحق الذي تقف عليه هذه الأمة ويقف عليه هذا المحور، وبالمقابل الباطل الذي يتذرع به أعداء هذا المحور. وحدة الساحات لم تعد مقولة تقال هنا أو هنا، وإنما هي أصلاً ولدت من رحم المواجهة، من رحم التوحد على المنهاج الرسالي الجهادي الإيماني. إلا القضية الفلسطينية كاد يكون عمرها 100 سنة لم نشهد على الإطلاق هذا المبدأ الجديد، هذه المعادلة الجديدة في ساحة الصراع مع الكيان الصهيوني ومع المشروع الصهيوني الواسع في المنطقة. بحضور القوى المؤمنة المجاهدة في الجمهورية الإسلامية، في إيران، في اليمن، في فلسطين، في لبنان، في العراق، كان ضرورة أن يلد مثل هذا النوع من المواجهة وهي وحدة الساحات. وبالتالي هذه المعادلة الجديدة في الصراع مع المشروع الصهيوني كانت هي السلاح المهم في المواجهة الأخيرة التي شهدها العالم، وشهد لها العالم بأن هذه المعادلة الجديدة التي فرضتها مكونات محور الجهاد والمقاومة لا يمكن التفريط بها، لا يمكن التنازل عنها، ولا يمكن التفاوض عليها على الإطلاق، لأنها في الحقيقة أعادت للصراع حقيقته، أعادت طريق الصراع والمواجهة مع المشروع الصهيوني إلى جذوره الأولى، هي مواجهة هذه الأمة. هذا المشروع الصهيوني يستهدف هذه الأمة، يستهدفها فرادى فيبتلعها فرادى، يهزمها فرادى، يخترقها فرادى، على قاعدة تفكيك هذه الأمة، على قاعدة شرذمة هذه الأمة، على قاعدة تهشيم هذه الأمة في غياب مبدأ وحدة هذه الأمة، هذا المبدأ القرآني وهذه القيمة القرآنية الأخلاقية العبادية التي أعني بها وحدة الأمة كانت غائبة في معادلة الصراع. جاءت هذه القوى التي تؤمن برؤية واحدة وبخط واحد وتتحرك من منابع واحدة لتعيد هذا المعنى الذي أراد المشروع الصهيوني وقوى الاستكبار تغييبه عن الأمة، حتى باتت كل قطر من الأقطار يقول القطر الفلاني أولا، القطر الفلاني أولا، ورفع الشعار في هذه المنطقة العربية، رفع الشعار لا لفلسطين بعد اليوم. وكانت فلسطين في المزاد العلني للبيع لدى النظام العربي أو ذاك، حتى جاء هذا المحور، محور الجهاد والمقاومة، فأرسى هذا المبدأ الإيماني العبادي، وأنا أعتبر أنه شكل من أشكال العبادة. وحدة الساحات ليس شعارا سياسيا ولا شعارا فكريا تنويريا على سبيل المثال يمكن أن يصدر من مركز أبحاث مركز دراسات، بل هو ممارسة واقعية لمبدأ قرآني يتحدث عن وحدة هذه الأمة. وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وكما يشير السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله دائما، ضرورة وحدة كلمة هذه الأمة على هذا الدين القائم على كلمتين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. إذن محور الجهاد والمقاومة عندما أرسى وحدة الساحات إنما استدعى وأعاد للأمة هذه الحقيقة القرآنية وهذا المبدأ في المواجهة، ولهذا لا يمكن أبدا التنازل عنه أو التفاوض عليه، وهذا ما رأيناه في ورقة مذكرة التفاهم الإيرانية، وهذا ما رأيناه قبل ذلك في طول هذه المعركة الشريفة.
0: أما الكاتب والباحث السياسي اللبناني دكتور وسيم بزي فيرى أن وحدة الساحات تحولت من مفهوم إلى واقع عملي، مضيفا أن مناسبة تشييع الإمام الخامنئي أضافت بعدا جديدا لهذه الوحدة بتحويل الميدان الشعبي إلى ساحة اختبار إضافية.
2: صلابة ما كان يسمى اصطلاحا بوحدة الساحات استمدت في التجربة الأخيرة زخمة وقوتها وتثبيت لنفسها من خلال تجربة عملانية غير مسبوقة، جعلت من هذا المفهوم واقعا عمليا من خلال معركة كبرى أثبتت من خلالها هذه الساحات عناصر قوتها المترابطة على الأرض بهذه المواجهة المأثرة التي تعيد حتى الآن رسملت سياقات القوة وموازين على جغرافيا واسعة في منطقتنا، وأتت مناسبة التشييع اليوم لتضيف بعدا أساسيا حول قدرة الشعوب المنتمية إلى هذه الساحات التي فرضت نفسها عسكريا واستراتيجيا ليكون الميدان الشعبي ساحة اختبار إضافي لهذه الوحدة. وبرأيي أنا هذا مستوى راقي ومتقدم من مفاعيل القوة ومن شحذ أسلحة المواجهة في حرب أصلا لم تنتهي وفي عدوان لا زال يستعين بالمزيد من الصور والأدوات والحصان الشعبي في هذا الإطار التي تكرمت بالسؤال عنها. تأتي مسألة القائد الذي نحن بصدد وداعه الآن كما حك عملياتي لإيمان الشعوب بطبيعة المعركة التي تخوضها، وهذا الإيمان الشعبي شكل على مدى المواجهة في المرحلة الماضية ما يسمى يعني البيئة الحاضنة إذا جاز التعبير بأوجه اليمنية والعراقية والفلسطينية واللبنانية كما الإيرانية. هذه البيئة الحاضنة بالثمن الذي دفعته مثلت ذروة إضافية من عوامل القوة والمتانة والصلابة، لا بل شكلت معجزة أدهشت العالم وجعلت شخصية مثل ترامب يعبر بالأمس بمستوى عالي من السذاجة عن اندهاشه بحالة التفاعل الشعبي الذي عاشته الناس في سياق مشهدية التشييع، وبالتالي هذا انتصار إضافي صلب المعنى العميق للصفحات هذه المواجهة المستمرة في هذا الإطار.
0: أما مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان محمد ياسين فيشير إلى أن محور المقاومة الممتد من غزة إلى طهران أثبت وحدته وصموده في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني.
3: أولا يعني المشاركين في الفلسطينيين المشاركين في هذا الحدث التاريخي من فصائل المقاومة الفلسطينية هي فصائل التي تتبنى المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني. هذا دل على شيء، على دل أن استطاعت الجمهورية الإسلامية من خلال العدوان الأول والعدوان الأخير أن تعيد لمحور المقاومة التي يمتد من فلسطين من غزة وصولا لطهران مرورا بلبنان والعراق واليمن وكل هذه المواقع وكل أحرار العالم، أن تعيد إلى يعني ربط هذه الوحدة لهذا المسار. فنحن أيضا مشاركتنا تأتي في هذا السياق. محور المقاومة هو المحور الذي يتبنى التصدي الفعلي والعملي لكل مشروع الهيمنة التي تحاول الإدارة الأمريكية بالتزامها بتقديم كل أشكال الدعم لهذا العدو اللعين، العدو الصهيوني. فأيضا يعني هو من واجب كل أحرار العالم وكل المقاومين أن يلتفوا وأن يكونوا لجانب الجمهورية الإسلامية، لأن هي بصراحة هي التي تشكل يعني هي تشكل الرافع الأساسي لكل محور المقاومة. فهو أيضا على مدار هذه الأيام يعني حدثت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفلسطينيين واليمنيين والعراقيين وطبعا يعني بدور فاعل لهذا الاحتضان للجمهورية الإسلامية. هذا ندل على شيء أن نحن نعيش بمرحلة الآن يعني أنا هذا الثبات وهذا الصمود الذي عبرت عنه كل هذه الأطراف في محور المقاومة، أننا نحن نراكم عمل يوم يعني يومي من أجل أن نصل إلى مرحلة نحقق فيه الأهداف.

0: وفي محور 60 دقيقة، إيران تشترط انسحاب العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان لاستئناف المفاوضات مع واشنطن. جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال استقباله لوفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان برئاسة نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب، جدد أنه لا استئناف للمفاوضات مع الأمريكيين ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم المتعلقة بلبنان، ولن يكون هناك اتفاق نهائي ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما في لبنان فهناك من يهلل لجولة جديدة من الالتقاء مع العدو الإسرائيلي وليس للقاء التفاوضي معه فحسب، فمع كل التنكيل الصهيوني بالسيادة اللبنانية وسفك دماء اللبنانيين وتفجير منازلهم، تحدثت الخارجية الإيطالية عن استضافة جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منتصف الشهر الحالي في روما. وفي بيروت سلطة منفصمة عن الواقع، حالها كحال من يذرف دموع التماسيح على دماء شعبها، وكأنها ليست هي من شرعت للعدو بالاتفاق الإطاري استمرار اعتداءاته وغاراته وتفجيراته، وليست هي من عاودت بتصريحاتها تبرئته من مطامعه في الأراضي اللبنانية. في هذا السياق يقول رئيس جامعة الدفاع التابعة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء إسماعيل أحمدي، لو كان الجيش اللبناني قادرا على مواجهة الاحتلال وطرده لما كانت هناك ضرورة لتشكيل حزب الله، مضيفا أن الأولوية اليوم هي لوقف الحرب بغض النظر عمن يسجل هذا الإنجاز.
1: خب متأسفانة.
2: نعم للأسف ما رأيناه من قبل الحكومة اللبنانية، نرى بأن الشعب اللبناني، هذه الحكومة لا تمثل الشعب اللبناني، وربما هم يسعون للتخفيف من دور إيران ومنع تحقيق أي إنجاز على يد إيران أو تحاول تسجيل هذا الإنجاز في سجلها. وواضح أن الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لو كان قادرا على مواجهة إسرائيل وأيضا دفع الاحتلال فأساسا لم يكن هناك أي ضرورة لتشكيل حزب الله. لنتذكر بأن في عام 1982 حزب الله تشكل في ظروف كان فيها الجيش الإسرائيلي وصل إلى صبرا وشاتيلا في داخل بيروت واحتل بيروت، وجزء من الجيش الإسرائيلي كان يسيطر على لبنان، وجزء من الجيش اللبناني كان يتعاون مع إسرائيل. هذا الأمر استمر 18 عاما، وبمقاومة حزب الله في عام 2000 إسرائيل أجبرت على الفرار من جنوب لبنان، وليس بفضل الجيش اللبناني. لو كان الجيش اللبناني قادرا لطردهم، ولكن الآن تعلمون جيدا بأن السلاح الأخير بيد الجيش اللبناني هي الأسلحة الخفيفة المستعملة وكذلك الأسلحة التي قدمت كصدقة للجيش اللبناني. هذه هي أسلحة لا تحرر البلد، بل هي تمكنهم من أداء دور الشرطة فقط في الداخل. فلذلك فإن الجيش كان دائما ظهيرا ويدعم حزب الله، وهذه السياسة التي تقوم بها الحكومة.
3: نكتفي بهذا القدر مستمعينا، تمام 11 ليلا في إذاعة صنعاء، موعد النشرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبد الله عبد الله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة، مجلس النواب يدعو البرلمانات الدولية للضغط على الرياض لتنفيذ خارطة الطريق، ويستهجن الصمت العربي تجاه جرائم الإبادة. طوفان نفير قبلي وعسكري عارم يجتاح المحافظات إعلانا للجهوزية الكاملة لكسر الحصار ودحر قوى الاستكبار. إيران تتوعد واشنطن برد حاسم وشامل، وتلوح بتغيير عقيدتها النووية وإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب إثر العدوان الأمريكي الإجرامي. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، دعا مجلس النواب في الجمهورية اليمنية البرلمانات العربية والأجنبية والاتحادات البرلمانية الدولية إلى الاطلاع بدورها في دعم جهود السلام ومساندة الشعب اليمني، مطالبا إياها بتوجيه النصح للنظام السعودي لسماع صوت العقل والالتزام بتعهداته وتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها برعاية سلطنة عمان. وفند المجلس في بيان صادر عنه اليوم الافتراءات الإعلامية الممنهجة التي تدعي رفض صنعاء للتوقيع، محذرا الرياض من الانجرار وراء الدول المطبعة للبقاء تحت الوصاية الأمريكية.

ومؤكدا أن تعنت العدو السعودي تسبب في جمود المسار السياسي وعرقلة صرف المرتبات وإطالة المعاناة الإنسانية. كما حث البرلمانات الدولية على اتخاذ مواقف حازمة لإنهاء الصلف الصهيوني أمريكي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، مستهجنا الصمت العربي والإسلامي المخزي تجاه مجازر الإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء وحرمانهم من الغذاء والدواء. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار العربدة الأمريكية باستهداف الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن هذا العدوان يظهر النزعة الإجرامية المتواصلة لواشنطن ويثبت أن نكث العهود صفة ملازمة للصهاينة. وحضرت الوزارة في بيان لها بعض دول المنطقة من مغبة الاستمرار في تحويل أراضيها إلى منصات وقواعد عسكرية للقوات الأمريكية والصهيونية، مؤكدة أن ذلك سيعرضها لأخطار وأضرار مستمرة بعد أن رهنت أنظمتها مصير شعوبها بيد المجرمين، وعليها مغادرة مربع العمالة الذي لن تجني منه سوى الخسران. وأحيت الخارجية صمود وثبات الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وجيشا وشعبا في وجه المؤامرات، مجددة ووقوف اليمن المطلق إلى جانب طهران في كل المراحل والتطورات القادمة. شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات حجة وذمار وصعدة والجوف ومأرب وتعز وإب وعمران لقاءات مسلحة ونكوفات قبلية حاشدة إلى جانب مسير عسكري لقوات التعبئة استجابة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله وتأكيدا على الاستنفار العام لكسر الحصار وإنهاء العدوان. وأعلنت الحشود القبلية والعسكرية الجهوزية القصوى لخوض المعركة الفاصلة لتحرير كل شبر من أرض الوطن واستعادة الثروات السياسية المنهوبة، معلنة التفويض المطلق للقيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الرادعة ضد غطرسة ثلاثي الاستكبار أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي. وحذرت بيانات اللقاءات الرياض من مغبة المماطلة ونكث العهود، مؤكدة فتح معسكرات التدريب ورفض الجبهات والتمسك المبدئي بمعادلة وحدة الساحات لإسناد غزة ومحور المقاومة، مثمنة الموقف الشجاع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي. تواصلت في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات اليوم الفعاليات الثقافية إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة. وأكدت الكلمات والمحاضرات على استلهام دروس الثبات والتضحية من ثورة الإمام زيد ومقاصدها في رفع الوعي وكسر حالة الجمود والخنوع، مستعرضة سيرته ومآثره في مواجهة الطغاة والمستكبرين وتصحيح واقع الأمة، وحثت على استشعار المسؤولية والتمسك بنهجه الجهادي في مواجهة قوى العدوان والاستكبار حتى تحقيق النصر. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة مجازر جديدة في قطاع غزة جراء تواصل الغارات الجوية والبرية في خرق فاضح ومستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية وإعلامية فلسطينية باستشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين، حيث استشهد مواطن إثر استهداف طيران العدو مركبة مدنية جنوبي خان يونس، واستشهد شاب في شارع العيون غرب غزة، وطفل برصاص رشاش آلي صهيوني شرقي غزة، وسائق شاحنة برصاص جيش الاحتلال في مواصي رفح، بالإضافة إلى استشهاد طفل متأثرا بجراحة في حي الصبرة.
وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الإجمالي التراكمي لضحايا الخروقات الصهيونية بنيران جيش العدو منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1183 شهيداً و3491 مصابا، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتواصلة تمثل انتهاكا صارخا وتراجعا تاما للاحتلال عن التزامات التهدئة وسط صمت دولي مطبق. استشهد شابان لبنانيان مساء اليوم إثر غارة غادرة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في منطقة النبطية الفوقة جنوبي لبنان، وذلك في استمرار وتصعيد ساتر للخروقات الصهيونية المتعمدة لاتفاق وقف إطلاق النار. بدأت في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق مساء اليوم مراسم التشييع الشعبي لجثمان قائد الثورة الإيرانية السابق الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه، فور وصول جثمانه ودخوله المسار المخصص للتشييع في شارع أبو مهدي. وجاء ذلك بعد ساعات من تشييع مليوني ومهيب شهدته مدينة النجف الأشرف، حيث أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بإمامة السيد محمد تقي الحكيم وسط مشاركة جماهيرية حاشدة.

أعلن الجيش الإيراني الخبر الأخير في هذه النشرة. أعلن الجيش الإيراني مساء اليوم استشهاد 8 من رجال القوات الجوية والبحرية في بندر عباس وبوشهر جراء عدوان إجرامي غادر شنه الجيش الأمريكي الإرهابي فجر اليوم، مؤكدا التمسك بالصمود والأخذ بحتمية الثأر، فيما رد الحرس الثوري الإيراني فورا باستهداف وقصف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة. سياسيا، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم رضائي أن طهران ستشن هجوما شاملا ومفاجئا على كافة القواعد والأصول الأمريكية عبر محور المقاومة إذا تكرر العدوان، ملوحا بخيارات استراتيجية جاهزة للتنفيذ تشمل إغلاق مضيق باب المندب ومضيق هرمز والانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتغيير العقيدة النووية للبلاد. من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن خرقت المادة الخامسة من مذكرة التفاهم بأفعالها الأحادية وعدوانها السافر، مشددا على أن طهران ستتخذ كل ما يلزم لحماية أمنها القومي بعد إلغاء واشنطن تعليق الحظر النفطي. وفي سياق الردود على تصريحات ترامب المسيئة لإيران في قمة ناتو، أكد وزير الخارجية عباس عراغجي ومساعده للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي أن هذه الإهانات تعكس يأس وفشل سياسات واشنطن في إخضاع الشعب الإيراني المتحضر، مشددين على أن طهران لا ترد على البذاءة بمثلها بل بالفعل الشجاع ولغة القوة التي يفهمها القاتل ترامب. دوليا، أكد السفير الصيني في طهران تشوانغ بيو دعم بلاده لحقوق إيران المشروعة على مضيق هرمز ومقاومة استخدام القوة، فيما أعربت الخارجية الباكستانية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد داعيا لضبط النفس والالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد.

0: ختام النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. مجلس النواب يدعو البرلمانات الدولية للضغط على الرياض لتنفيذ خارطة الطريق ويستهجن الصمت العربي تجاه جرائم الإبادة. طوفان نفير قبلي وعسكري عارم يجتاح المحافظات إعلانا للجهوزية الكاملة لكسر الحصار ودحرق والاستكبار. إيران تتوعد واشنطن برد حاسم وشامل وتلوح بتغيير عقيدتها النووية وإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب إثر العدوان الأمريكي الإجرامي. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وعلى مدى 14 دقيقة وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. التحية مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي، أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: فينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

نحن معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، كل أربعاء نلتقيكم كالمعتاد في عهد الأحرار باقي. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل أربعاء برعاية جهادية من المجاهد مع الله. طبعا في آخر الأخبار، وكالة فارس: الدفاعات الجوية في بندر عباس وقشم تتصدى لأهداف معادية. وفي آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني يعلن عن سماع دوي انفجارات في كونارك وتشابهار جنوب شرق إيران. أيضا عن التلفزيون الإيراني في آخر الأخبار: تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس. سنواكب كل جديد، سنواكب كل جديد في هذه الليلة بإذن الله. والكثير الكثير من الآن حتى الرابعة فجرا بإذن الله.

المفتتح بما يميزنا به كالمعتاد رغم انشغاله، سلام الله عليه، الأستاذ حسن الهادي. نبقى مع ملخص ملزمة معرفة الله، نعم الله، الدرس الثاني.

0: عبد الأحرار باقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الأسبوع الملزمة المقررة هي ملزمة معرفة الله، نعم الله، الدرس الثاني، وهي في إطار سلسلة معرفة الله 15 درسا، الملزمة الثانية من السلسلة. والملزمة الأولى كانت ملزمة معرفة الله، معنى لا إله إلا الله، الثقة بالله. وهذه بعدها قال في بدايتها رضوان الله عليه في إطار الحديث عن معرفة الله: لنثق بالله، لنصل إلى مستوى أن نتولى الله، لنكون من أوليائه ونتولاه. قال في بداية هذه الملزمة أن معرفة الله المعرفة الكافية لا بد منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله. وسلسلة معرفة الله بكلها هي تصب في قالب كيف نتولى الله، نتعرف على الله، لنثق بالله، لنكون من أوليائه. ومن أبرز صفات أولياء الله أنهم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية بالله إنما تحصل من خلال معرفته الواسعة، والمعرفة الواسعة تحصل من خلال القرآن الكريم. فإذا أراد الإنسان أن يعرف الله معرفة كاملة، لأن أولياء الله هم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية بالله تحصل من خلال معرفته، والمعرفة الواسعة تحصل من خلال القرآن الكريم. متى ما تحقق لدينا معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، نفهم نعرف هذا، فإن هذه تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب. ومعنى أنه إلهنا أنه هو من له الحق أن يدبر شأننا، وأن لا يتدخل غيره في شؤوننا بما يخالف ما يريده. هذا هو المطلوب. عندما يتعلم الإنسان يجب أن يكون همه من وراء التعلم أن يعرف الله، وإذا أراد أن يتعرف على الله من خلال القرآن الكريم. أما إذا أراد الإنسان أن يتعلم وينصرف بعيدا عن الله وعن كتاب الله، فلو تقرأ ما قرأت طول عمرك وأنت لا تحظى برعاية من الله أن يعلمك هو، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. لأن مما أكده الله في القرآن الكريم وهو يؤكد ألوهيته أنه هو من له الحق أن يهدي عباده. وعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحيحة الواسعة، يهديك إلى أبواب من الهدى تفتح أمامك أبوابا وأبوابا. فعندما ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمد على القرآن الكريم، وأن نتوجه إلى الغوص في بحور معرفته الواسعة، لأن القرآن الكريم يأتي للإنسان من كل الجهات وهو يعرفه بإلهه، وهو يرسخ في قلبه المعرفة التي تخلق في نفسه خشية وخوفا وثقة عظيمة بالله، وتوكلا عليه، وحبا له، ورغبة في الحصول على رضاه. وعندما يصل الإنسان إلى هذا المستوى من الحب والرغبة والخوف والانشداد إلى الله يستقيم في واقع حياته. لأن مشكلة المسلمين في هذا العصر أن هناك مشكلة في المعرفة بالله، وأزمة ثقة بالله جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله، فلم يهتدوا بهديه، ولم ينطلقوا كما يريد تعالى. وإذا أردنا أن نتعرف أن نلتجئ إليه وأن نعتمد على كتابه القرآن الكريم. أما عالم يكون على هذا النحو، يعني قرأ كتابا أو قرأ كتبا، قرأ فنونا، لكن إذا لم يعلم في نفس الوقت ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله، سيصبح علمه يشكل خطرا بالغا على الإسلام والمسلمين، يشكل خطرا بالغا على البشرية. والقرآن الكريم علمنا بأن حسن النية لا تكفي. إذا لم تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم، ثم تمشي من خلال ما يرشدك إليه في آفاق الحياة وآفاق المعارف الأخرى فتزداد معرفة حقيقية، فالإنسان إذا ابتعد عن القرآن، وهناك الكثير حتى ممن يريدون أن يتعرفوا على الله يذهبون إلى كتب وعلوم أخرى بعيدة عن الله وبعيدة عن كتاب الله ليتعرفوا من خلالها على الله، فلا يعرف الله بل يزدادون قسوة من يتجه إلى علم الكلام وإلى علوم أخرى بعيدة عن الله وعن هدى الله وعن هدي الله من أجل أن يتعرف عن الله على الله، هذا لا يحصل على المعرفة الكاملة. الله هو العالم، الله هو من أحاط بكل شيء علما، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، هو الذي ينبغي أن نعرفه من خلال ما يهدينا إليه، هو من خلال كتابه الكريم. والقرآن الكريم كتاب عملي، معرفة تترك أثرا في النفوس، تترك هذه النفوس أثرا في الحياة، معرفة تزكو بها النفوس، معرفة تزكو بها النفوس فينعكس أثر هذه النفوس صلاحا في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من أين يأتي له ليتعلم هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الإنسان وإن كان ما يزال جاحدا أن أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذلك الأسلوب الذي ينفض إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. الله هو من خلق الإنسان ومن فتح قلب الإنسان وهيأه لقبول هداه، وهو من نزل هذا القرآن. فمن نزل القرآن هو يعرف أن لهذا القرآن قابلية في نفس الإنسان حتى وإن كان ما يزال جاحدا، لأن هؤلاء الكثير ممن أرادوا أن يتعلموا ابتعدوا عن القرآن، والكثير ممن أرادوا أن يقدموا الدين للآخرين لم يقدموا القرآن بحجة أن القرآن لن يؤثر فيهم لأنهم لم يؤمنوا به بعد، مع أن الرسول لم يكن لديه إلا القرآن، والله يعلم أن القرآن سيؤثر، فما بال هؤلاء أتوا ليجعلوا من أنفسهم أذكى من رسول الله ثم يختلقوا قواعد ومقدمات منطقية عقلية ليخاطبوا بها الإنسان بحجة أنه لن يستفيد من القرآن إذا لم يؤمن بعد، أو ليذهبوا ليتعرفوا على الله بعيدا عن القرآن وبعيدا عنه سبحانه وتعالى. القرآن الكريم هو وحده، إذا ما حاولت أن تهتدي به ستعرف نفسك من خلاله، وتعرف الآخرين أيضا من خلاله، وتعرف الفنون الأخرى من خلاله، وتعرف الحياة كلها من خلاله، وتعرف إلهك بالشكل الذي يليق بك كعبد له أن تعرفه به، تتجلى لك الأمور، تتجلى لك المواقف. والقرآن الكريم عندما نعود إليه نجد أن الحديث عن نعم الله مهم جدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده ليحبوه ليعظموه ليجلوه. هذه المشاعر مهمة جدا في ربطك بالله، تصبح تسير تلقائيا نحو الله بدون تساؤل من منطلق الحياء من الله عندما تتعرف على مدى نعمته عليك، كم أنعم عليك به من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بشكل الإنسان المتأمل آيات فيقول إذن القرآن الكريم خلاله من خلاله المعرفة الواسعة، وحينئذ يبدو الحديث عن أهمية كبيرة فيما يتعلق بنفسيتك تعاملك مع نظرتك نحو الله سبحانه وتعالى. وما يدلك على هذا الحديث عن نعم بإرشاده الأمر لهم بعبادته، عندما يحدثك عن نعمه هو يعلم أنها ستترك أثرا في نفسك يدفعك إلى عبادته إلى الاستقامة على صراطه. والقرآن الكريم وهو يحدثك عن النعم هو يخاطب وجدانك، وخطاب الوجدان خطاب المشاعر يترك أثره الكبير في كيان الإنسان، في تصرفاته في توجهه في نظرته. ونحن بحاجة إلى أن نعرف الله في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه المعرفة العملية بالتركيز، كما نركز على توحيده نركز على التعرف على ما أسدى إلينا من نعم وعلى تقييمها وتقديرها. الله تعالى في القرآن خاطب وجدان الإنسان، استعطف الإنسان، واستعطاف الله لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به، لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه. هي من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به، تجد كيف يستعطفك، كم أنعم عليك من النعم، فتثق أن من أعطاك كل هذه النعم لا يمكن أن يتركك. فإذا ما قال لك انطلق، جاهد، أنفق، تكن أنت واثقا بأنه دعاك إلى ما فيه الخير لك. يأتي الحديث عن نعم الله هداية للإنسان في أكثر من مجال، بما فيها إظهار أن من يقدر على أن يحيي الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر على إحياء الإنسان بعد موته، فتأتي هذا من الدلائل على إمكان البعث والحياة بعد الموت. وهذه أيضا فائدة من فوائد الحديث عن النعم في القرآن الكريم. في القرآن الكريم يتحدث الله عن نعمه، كما قال: ألم تروا، يعني ألم تعلموا وأنتم ترون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيعلمون من خلال تفكرهم عظم نعم الله عليهم، فتلين قلوبهم له وتتوسع معرفتهم به، ويصل من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعون ويخترعون، يعلم أن الله سخر لهم وأنه أمرهم بالتفكر فيتفكروا فيخترعوا ويبدعوا. هؤلاء الذين يبدعون ويخترعون جاءتهم هذه الأشياء التي اخترعوها من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون ودراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أما نحن المسلمين، نحن ضربنا من قبل الآخرين الذين حولوا كل عبارات التفكر إلى المجال العقائدي فقط، الذي هو فقط يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام ولا يترك أثره في الوجدان، والذين حولوا عبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، فأخذوا منها إضفاء الشرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشريع، وتركوا ميدان الحياة، تركوا ميدان الحياة وانضووا في النظر وانغلقوا على الاجتهاد وما الاجتهاد وقواعد أصول الفقه، وغرقوا بها وغفلوا وابتعدوا عن ميدان الحياة، عن استغلال ما سخره الله للإنسان في هذا الكون.

0: عندما اتجهنا نحن كمسلمين إلى ميدان التشريع ننظر للتشريع للتشريع فقط دون أن نتدبر ونتفكر لنبدع لننتج لنصنع، اتجه المسلمون علماء البعض من علماء المسلمين اتجهوا إلى ميدان التشريع، إلى الميدان الذي تكفل الله به حين قال إن علينا للهدى، وتركنا ميدان الحياة. وأيضا في هذا الميدان ميدان التشريع تصادموا وطلعت الأقوال الشاذة والعقائد المتعددة، فرأينا أنفسنا أمة متفرقة ممزقة، ورأينا أنفسنا في مثل هذا العصر منحطين في عالم الصناعة والاختراع. ونتيجة لهذا عندما انضووا على مسألة العقائد وتصادموا وتفرقوا نتيجة طلوع الأقوال الشاذة لغرقهم بالجانب الذي تكفل الله به والذي لا يجب أن يغرقوا فيه، ثم رأينا أنفسنا منحطين، وبعد ذلك نأتي لنتنكر لديننا، أصبحنا فعلا بيئة صالحة لتقبل الدعايات ضد الدين، بل أصبح الواحد منا يرى نفسه متحضرا بمقدار ما يتحلل من قيم دينه. طبعا ما أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه لأنهم ابتعدوا عما أراد الله لهم، لم يعودوا إلى القرآن ليتعرفوا على الله بالشكل الذي يريد الله، ابتعدوا عن الله وابتعدوا عن كتاب الله واتجهوا إلى كتب أخرى أغرقتهم في ميدان التشريع فجعلت من الناس منحطين. ثم يعتقد البعض أن السبب في الدين، لا، إنما السبب في من قدم الدين، في من ابتعد عن القرآن، في من ابتعد عن الله. من خلال تفكرنا ودراستنا للأشياء وإبداعنا فيها واختراعنا وتصنيعنا سيظهر الكثير من الأشياء التي تشهد بعظمة حكمة الله وسعة علمه ولطفه ورحمته وتدبيره لشؤون خلقه، وعلمه بالغيب والشهادة، وعلمه بالسر في السماوات والأرض. والله لم يقل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلا لنتدبر من أجل أن نبدع، أن ننتج، أن نصنع، أن نخترع، أن نبتكر. أن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي، أن نؤمن بأنه يجب علينا أن ننطلق لنتفكر في ما سخره الله لنا لنبدع لننتج، ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. الغربيون انطلقوا على أساس الحاجة، أما نحن فقد عمل القرآن على أن يدفع بنا من منطلق عقائدي لنتدبر لنتفكر لنخترع. ولو استجبنا وانطلقنا وفهمنا القرآن لكنا أمة متطورة متحضرة. في مجال البيئة كان باستطاعة المسلمين أن يتوصلوا إلى أكثر مما توصل إليه الغربيون، فينتجوا الأشياء الكثيرة التي لا تؤثر على البيئة، ولو كان فيها ما يؤثر على البيئة لدفعهم تقواهم إلى أن يحترموا هذا الإنسان فيعدلوا إلى المواد التي هي أكبر حفاظا على سلامة الناس. لكن جاء اليهود ليستخدموا الثورة الصناعية فاستغلوها في الجانب الثقافي، أن يقدموا للمسلمين بأن عليكم أن تتخلوا عن دينكم حتى تكونوا كمثلنا فتلحقوا بركابنا. استغلوها أيضا في الجانب الاقتصادي فملأوا الدنيا ربا، استغلوا الاقتصاد السياسي في الهيمنة على الشعوب واستنزاف ثرواتها. لو كان المؤمنون هم من سبقوا لقدم العالم بشكل آخر، لكن مشكلة المسلمين أنهم تخلوا عن أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يقول إن هاهنا لعلما جما لو وجدت له حملة. تخلوا عن باب مدينة علم الرسول، تخلوا عن قرين القرآن، أقصوا قرين القرآن فأقصي القرآن معه، وأصبح القرآن رسما في واقع الأمة الإسلامية لم يهتدوا به ولم يستفيدوا منه بالشكل المطلوب. الأمة ضاعت من أول يوم بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على طريق ما قدمه الآخرون لنا من ثقافات مغلوطة تحول الآيات القرآنية إلى غير المجال، أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويل الآيات القرآنية إلى غير ما يراد منا في واقع الحياة. فلو كان المؤمنون هم من انطلقوا على أساس هذا القرآن، ارتبطوا بالله فأصبحوا سادة هذه الأشياء، هم بإيمانهم سيزدادون خشية ثم يكونون أكثر شكرا لله، فتكون هي من بواعث الشكر لو تعرفوا على الله من خلال القرآن، وتعرفوا على الله من خلال نعمه، وفهموا أن الله يريد منهم أن يتدبروا، أن يتأملوا، أن يستفيدوا مما سخره لهم من نعم، فانطلقوا ليتفكروا فيبدعوا وينتجوا، لازدادوا إيمانا وشكرا لله سبحانه وتعالى. إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف المتعددة من كل جنس متعدد، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فهي تهديه إلى كيف ينتج ويصنع وكيف يزداد خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح، وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. نحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون وحركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركاب في البر والبحر وفي الجو مع الغرب. هذا كله نتيجة الأخطاء الثقافية. عندما كان هناك خطأ في الاستفادة من القرآن، عندما كان هناك ابتعاد عن القرآن، عن الثقافة القرآنية، اتجهوا إلى ثقافات، إلى كتب أخرى صنعت الثقافات المغلوطة والثقافات الخاطئة. والأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها، تلك الأخطاء الثقافية التي جعلت من الحياة، جعلت من البعض يزهدون فيها فلا يلتفتون إليها ويعتبرونها نقمة وشر فلم يستفيدوا منها. الأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام، وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوق هامات العالم. نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم الذين انحرفوا بثقافة الناس. وأيضا عندما ساد الناس حكام جاهلون همه أن يبحث عن العالم، عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا، فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة، وهي تعيش في ظلام الجهل والتخلف، ومن يحكمها يريد لها أن تبقى جاهلة متخلفة لكي يتسنى له أن يبقى على أكتافها وبشكله الغير مؤهل. ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفة الله داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الدنيا هذا التي يتحدث الله عنها ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا، بأنها نظرنا إليها، هذه الدنيا التي قال الله بأنها نعمة عظيمة علينا، نظرنا إليها بأنها لا تساوي جناح بعوضة وأنها ليست بشيء، وعلى الإنسان أن ينصرف عنها، فانصرف الناس عن نعم الله فخسروا. إذن نتعرف على الله كما جاء في الدرس الأول من معرفة الله ثقاب الله من خلال القرآن الكريم، من خلال تلك الآيات التي تتحدث عن عظمته، تتحدث عن ألوهيته، كآية الكرسي والصور وآيات كثيرة جدا. نرسخ في أنفسنا معنى لا إله إلا الله. أيضا نتعرف على الله من خلال نعمه، نتحدث عن نعمه، نتأمل في نعمه لنتعرف على الله من خلالها، وهي تشد الإنسان انشدادا عاطفيا نحو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والثبات والرشاد، نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: سلام الله على الأستاذ حسن الهادي الذي يميزنا كل أربعاء بملخص لملزمة الأسبوع، وجزى الله الشهيد القائد عنا خير الجزاء. الوفاء ما تغير عهد الأحرار باقي. من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، برعاية المجاهد مع الله.
3: في التخطيط والتدبير والترتيب. هو من؟ هو من؟ هو من؟

0: الله. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء كل أربعاء. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.
1: عشنا أحرارا وكراما لا نرضى الذلة والعار.

والتحية من طاقمنا المجاهد بنت نابلس جبل النار فلسطين المحتلة دكتورة عريب أبو صالحة.

0: انحدر من هاوية لا هاوية.
1: الشواهد غريبة
0: يا العقول اللبيبة،
1: أبلغ بعد ملجا
0: كل من يلتجي به، الجيوش المهيبة في مواقف صعيبة، والسفن والبوارج في تخبط وخيبة. مضيق هرمز نكال

أمها غاوية العزوم المذيبة للحيود الصليبة أجبرتهم على دفع الثمن والضريبة من بداية كئيبة لا نهاية كئيبة الكيان المؤقت نال ضربة مصيبة النصر من ذو الجلال يقين ليس احتمال من حسبها الله هنا للغاية المثلى.

0: العروش الغربية متهاوية، كل ما ثعبان فرعون التوى دق براسه ذي العصا المساوية. يا العجاف العصيبة الظفر بان يجيبه، وعد رب السماء غير الوعود المريبة. العدو في مصيبة والنهاية قريبة، هيبة الموت الأزوال نكست كل هيبة. محال واصعب محال يتوسع الاحتلال، عقب الإقامة زوال ومغادره وخلاء. عاد المراحل طوال وعاد باقي رجال، يا قدس وانت المنال والقبلة الأولى هيلق الإسلام.
1: في آخر الأخبار يا سادة يا كرام، طبعا الكافر المجرم الإبستيني الصهيوني ومن إليه من الصهاينة ومن يدور في فلكهما من أنظمة عميلة صهيونية خائنة لله وللقضية وللدين وللإنسانية، منزعجين قوي، انزعجوا من مشاهد التشييع للإمام علي الخامنئي رضوان الله عليه. يعني الأمريكي ترامب المجرم الكافر بسر أنه عمل فشوش، كل سار أدراج الرياح بفضل من الله، كان يعول ويراهن على الشارع الإيراني في إسقاط النظام الإيراني، وفي الأخير هذه الجموع المليونية وهذا الحشود في تشييع المرشد الأعلى السابق للثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي، هذا الحشود وهذه الملايين وهذه الوفود، حتى الأنظمة الخليجية ذهبت لتقديم العزاء. فالرجال انزعج، يعني قال كل عملنا هكذا لله وفي الله. اليوم في تصريحاته المجرم ترامب قال ألغي المعاهدة ومذكرة التفاهم مع إيران وأيضرب إيران، والأخبار يعني قد لها منذ سويعات، والأخبار العاجلة بتحن وترعد، والقيادة المركزية الأمريكية بتعلن أني بتشن ضربات على إيران و و و و إلى آخره. فالرجل منزعج جدا، ما حقك في إيران ولا حقك شيء ولا حقك شيء، فضل من الله ثبات، والنظام هذاكو في إيران ومحور الجهاد والمقاومة مترابط، ووحدة الساحات ساحة واحدة من مضيق هرمز حتى باب المندب، فلسطين، لبنان، العراق، الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية اليمنية، حيث ونحن في محور الجهاد والمقاومة. سنواكب كل جديد الليلة حتى الرابعة فجرا، سنواكب كل جديد، سنضعكم في التسريبات، أنتي لكم المخبى والكل. ونحن حتى الرابعة فجرا بإذن الله سنواكب كل جديد، الأخبار العاجلة، أخبار المحور، محور الجهاد والمقاومة، ومعانا رسائل الأحرار أيضا من مصر من لبنان، وصلتنا من الجمهورية الإسلامية في إيران. العهد الأحرار باقي، إذاعة صنعاء، هذا ما قد حدثت في تاريخ أي إذاعة إلا إذاعة صنعاء، لصوت اليمن الكبير بفضل من الله، والتحية لطاقمنا المجاهد إخراجا إذاعيا نياز الرازحي. والدتنا المحسنة أم طه، محمد عبد الكريم الوشن، أحمد هاشم الصنعان. والأحرار في محور الجهاد والمقاومة في لبنان، في فلسطين، في العراق، في الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي الجمهورية اليمنية أيضا. بما يميزنا به كل أربعاء سلام الله عليه البشمهندس المتخصص أسامة الدمشقي. ونحن بروحية شهيد يمن الصمود، شهيد إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمني الكبير الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه، وبروحية شهيد الثبات الشهيد المنذر محمد عبد الله الحيفي. نحن بحكمة وإيمان شعبنا اليمني العظيم بتضحية الشهداء وروحيتهم، بعطاءات الجرحى وروحيتهم، بصبر الأسرى وروحيتهم، بثبات المجاهدين في جبهات العزة والكرامة والحرية وروحيتهم. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي، هذا شعارنا على مدى 11 عاما عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير للإنفاق واستشعار المسؤولية مع المستمعين بالدعم والإسناد للجهات الخمس، للقوات البحرية، لسادة المجاهدين في التصنيع العسكري. سماء اليمن ليست للنزهة، لرجال الله في الدفاعات الجوية. ورجال ربي في القوات الصاروخية والطيران المسير اليمني. مع المستمعين الأكارم بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله في مسارنا الأول للجهات الخمس عبر عهد الأحرار باقي. كل أربعاء، كل أربعاء بنستقبل الإنفاق، بنستقبل الإنفاق أنا شخصيا، وأنا الذي بنتواصل مع كل من يقول أنه يريد أن يساهم، وبين بلغ أنه إنفاق ووصل. أنا شخصيا عبد الله، عبد الله أحمد الحيفي، وأنا الذي بنعلن كل أربعاء في عهد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله بما وصلنا من حصيلة.

الحسام عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للتكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين. للأسر المتعففة التي لا تسأل الناس رغم احتياجها، أو للمسارين معا، للمسار الأول للجهات الخمس، أو في المسار الثاني مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، أو للمسارين معا.

0: في آخر الأخبار، في آخر الأخبار ما وصلنا في آخر الأخبار. عن وكالة فارس سماع دوي انفجارين في بوشهر. في آخر الأخبار، فائد فيلق القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل خان: ما شهدته العراق اليوم كان تجسيدا لعظمة الإسلام والمسلمين ولمجد العراق والعراقيين. العميد قاني: تشييع القائد الشهيد في العراق كان تجسيدا لوحدة المسلمين ورفضا للاستكبار العالمي والصهيونية الدولية ومطالبة بالثأر لدم ذلك الشهيد. قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاني: تقدم بخالص الشكر إلى الشعب العراقي العظيم. في آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني عن التلفزيون الإيراني سماع دوي 3 انفجارات في محيط قرية طاهروي التابعة لسيريك جنوب إيران. نقلا عن التلفزيون الإيراني في آخر الأخبار، دوي انفجارين في جزيرة أبو موسى. أيضا عن التلفزيون الإيراني في آخر الأخبار، دوي عدة انفجارات في جاسك جنوب شرق إيران. في آخر الأخبار، المدير التنفيذي لشركة الكهرباء في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية يعلن انقطاع 3 خطوط كهرباء في مدينة شابهار نتيجة عدوان أمريكي. المدير التنفيذي لشركة الكهرباء في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية يقول: بجهود فرق العمل عاد خطان إلى الخدمة وسيعاد تشغيل الخط 3 قريبا. في آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني يعلن أن العدو استهدف رصيفين وبرج مراقبة، برج مراقبة حركة الملاحة البحرية في شابهار. هذا ما وضعته ووافيتكم به في آخر الأخبار. ماذا الحين يستلقفوا المدابرة في المنطقة؟ يستلقفوا وكل واحد يشل حقه. والإيراني قد أخبر بيستهدف مصادر النيران من أين ما جاءت. يا زعم أمس ما رقدوش في الكويت والبحرين والأنظمة المطبعة المتصهينة والتي ما زالت تتمسك بالقواعد العسكرية الأمريكية. كل يا حمار وحمد الله لابد من هذا الخبر. على العموم سنضعكم في كل جديد. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل 4 من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، برعاية المجاهد مع الله.
1: برای مؤمنین ارزاقی در بهشت وجود داره، این در قرآن هست. این یرزقون غیر از اونهاست. انسان اینجور میفهمه یه رزق دیگریست، یه رزق بالاتریست. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این را بیم و اندوه درش نیست، راه مسرت، راه انفتاح، را راه خوشنودی و خوشدلیست، یعنی مقامش و هدا اینجوریست.

في الأخبار المتداولة الدفاعات الجوية الإيرانية تتمكن بفضل من الله من إسقاط طائرة مسيرة معادية جنوب إيران. في آخر الأخبار، هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع قبل لحظات أصابت مقذوفتان للعدو الأمريكي الصهيوني مدينة بوشهر جنوب إيران.

ومن وكالة الأنباء الأردنية بترا في الخبر العاجل، تتحدث أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. من الوكالة الأردنية الرسمية بترا. الأردن

0: إذن نحن نواكب كل جديد ما يحدث من عدوان للعدو الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، وسنضعكم في كل جديد حتى في الرد الإيراني. ما قصدكم؟ الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي معكم حتى الرابعة فجرا برعاية جهادية للمجاهد مع الله.
1: هناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة. من المؤسف جدا أن الترتيبات الأمريكية في التحضير لهذا التصعيد قائمة على الاستغلال لبعض البلدان العربية في أي تصعيد قادم، وكذلك البعض من الأنظمة والحكومات بنفسها لم تستفد من الدروس أثناء الجولة الماضية فيما كانت هناك من نتائج وتأثيرات لاحتضانها للقواعد الأمريكية التي تعتدي على الجمهورية الإسلامية في إيران، تحمل نفسها المزيد من الأعباء المالية من أجل حماية القواعد الأمريكية وحماية العدو الإسرائيلي أيضا وليس فقط القواعد الأمريكية، تستهدف شعوبها بالاعتقالات وبسحب الجنسية مثل ما يحصل في عدد من البلدان الخليجية، وكأن أهالي تلك البلدان الذين هم أصيلون جيلا بعد جيل كأنهم مجرد متجنسين تسحب الجنسيات منهم كأنهم ليسوا سكانا أصليين لتلك البلدان. وأيضا المواقف السياسية والإعلامية والاستخبارية

منصات تتداول أنه يبدو أن العدوان الليلة على الجمهورية الإسلامية في إيران أنه انطلق من كيان العدو الإسرائيلي، وأذياله الصهاينة المتطعين في دويلة الإمارات. من يدري، ربما الليلة الغوائر وصافرات الإنذار تعود من جديد. من يدري، ما بنت كهن ولا شيء، وإنما سنواكب كل جديد، لأنه المؤمنون لا يخضعون لغير الله. هنا محور الجهاد والمقاومة، هنا وحدة الساحات.

نسافر حدا. في آخر الأخبار، في آخر الأخبار، مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي. مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي يقول: سيعاقب العدو المعتدي وشركاؤه عقابا شديدا. التهديدات الإيرانية اليوم قد بيقول لهم أي غيروا العقيدة النووية، بس هكذا الذي لا تربط حمارك بحمار المدبر يدبرك بدبوره. للأنظمة التي تعول على العدو الأمريكي والعدو الصهيوني، يا زعم قبضهر لكم بكل شيء، بس كيف تعرف عكي والدي؟ قالوا بعماله. مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران في الخبر العاجل، اللواء محسن رضائي: سيعاقب العدو المعتدي وشركاؤه عقابا شديدا. يعني إذا ثبت للإيراني أن العدوان مصدره من البحرين، من الكويت، من السعودية، من الكيان الغاصب لفلسطين، من عند عيال زايد وأحمد علي عفاش، إنها مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي في الخبر العاجل: سيعاقب العدو المعتدي وشركاؤه عقابا شديدا. حازق ياول.

بصيرة وجهاد، الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، من المستمعين الأكارم عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار.

أضعكم فيما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء من الدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وبنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، لكن كل أربعاء في البرنامج في فقرة الصادقون مع الله بنعلن بما وصلنا أسماء المنفقين والمبالغ التي وصلتنا، سواء في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس. أو في المسار الثاني، مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، للمتعففين الذين لا يسألون الناس رغم احتياجهم. أو للمسارين معا، يحملون الحق وعيا في ثباتي. محمد علي فقط، مكتفيا بهذا الاسم محمد علي فقط، 3000 ريال للقوة الصاروخية بدون ذكر الاسم عبر حسين ناجي، 5000 ريال، 4000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و1000 ريال في المسار الثاني مسار الإحسان. أبو روح الله سفيان، لا روح والده، وبنية أن الله يحفظ السيد القائد، مواكبة لمرحلة استعادة الحقوق والثروة وتحرير الأرض، 5000 ريال أبو روح الله سفيان عبر وائل تاج الدين، 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أكرم نبيل علي العصري، 2000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. مجاهد مع الله للطيران المسير، 3000 ريال بدون ذكر الاسم عبر بشار عبد الحميد، 2000 ريال للجهات الخمس. أبو ياسر وأبو يحيى، أبو الشهيدين، الوالد عبد الله محمد الحبابي، 10000 ريال، 5000 ريال في مسار الإحسان عبركم يا عهد الأحرار باقي، و5000 ريال لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم إيصالها. جهادا في سبيل الله من طالب رضا الله الدنيا وآخرة، 10000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. أبو وزير القفر عبر فهد حمود، 2000 ريال، 1000 ريال للقوة الصاروخية، و1000 ريال في مسار الإحسان. من محمد علي إسماعيل زبارة، منه وأولاده عبد الملك وجبريل وتيسير، ومن بتول علي إسماعيل زبارة، ومن زينب فؤاد الحمزي، ومن أبزيائه محمد علي إسماعيل زبارة، من أبزيائه طه عبد الولي، وبراءة إجمالي ما وصلنا من محمد علي إسماعيل زبارة، منه وأولاده وأبزيائه، 10000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. مجموعة من الشباب المنفق المستشعر لمسؤوليته، عبر إبراهيم وعبد الرحمن ونصر الله، مجموعة من الشباب المنفق 174800 ريال، 79800 ريال في المسار الأول للجهات الخمس عبركم يا عهد الأحرار باقي، 79800 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و25000 ريال في مسار الإحسان عبركم يا عهد الأحرار باقي.
وسبعين ألف ريال يتم تسليمها لإذاعة سام أف أم. تم تسليمها للأستاذ حمود محمد شرف، مجموعة من الشباب المنفق.

0: الدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية عبر عهد الأحرار باري. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل أربعاء برعاية جهادية للمجاهد مع الله. ما وصلنا: مرشد محمد مرشد الورد أبو محمد الورد اب 2000 ريال للجهات الخمس بالمسار الأول، عادل محمد يحيى الغباري أبو عبد الرحمن 20,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية، عبد الإله أبو سليم 2500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس و1000 ريال في مسار الإحسان عبركم يا عهد الأحرار باقي. وإحنا كنا قد دعونا المستمعين حيث معانا حالة إنسانية، أكثر من حالة في الجبهة الإعلامية، وإحنا من جملة الناس الذي بيعانوا. نسأل من الله الثبات والمعونة والهداية يا الله. خالد حميد صالح مهدي ميجار 4700 ريال للجهات الخمس من السجن المركزي دمار سجن هران. أحمد سفيان كتب الله أجره والله يفرج كربته وكل مكروب يا الله. وفي رسالة إنفاقه قال بدون اسم: والله أني قدمت الإنفاق لله وفي سبيل الله من السجن، هو في السجن، أن الإنفاق في سبيل الله في هذه المرحلة أهم وأهم وأهم. في رسالة إنفاقه قال أنه قدم الإنفاق حتى على بيته الذي ليس لديهم بطارية يسرجوا البيت. قال والله أن الإنفاق أهم في هذه المرحلة. أحد السجناء من دمار 100 دولار للقوة الصاروخية يا الله تقبل. بيقدم الإنفاق السجين حتى أنه يوفر بطارية، حتى قلت له اقسمها نصين، والله العظيم قلت له اقسمها نصين، خلي نصها، يعني احنا ما بنمنعش أحد في الخير، لكن يعني بحكم الظروف اللي بنعاني منها جميعا، يعني قلت له خلي نصها، خليها تشري بطارية للبيت وأنت في السجن يعني، وخلي نصها للطيار للقوة الصاروخية. قال أبدا والله ما يبعد سنت واحد، 100 دولار للقوة الصاروخية 100 دولار، الله يكتب أجرك ويخلف عليك بأحسن خلافة يا الله. مستشعر لمسؤوليته. أسأل من الله أن يتقبل منك ومن كل المنفقين سلام الله عليهم أجمعين، وأن يشركنا في أجركم أيها الصادقون مع الله.
1: الله أكبر يكبر كل معبر ومجرى، الله أكبر وبلح عصمتي وارتباط.
0: عبد الملك زيد السدمي بمناسبة كسر الحصار 2000 ريال عبركم يا عهد الأحرار باقي في المسار الأول للجهات الخمس، وألف ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام FM تم إيصالها.

أبو ضياء اللساني من بلاد الروس، محمد عبد الله أحمد اللساني، 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. إبراهيم عبد الكريم محمد إسحاق، 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. عبر وليد علي محمد علي عطيفة من ندى علي، بنية الشفاء، 2000 ريال للمسارين. عبدو حسين مظفر المنتصر، 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. محمد أحمد علي علي السعودي، 15000 ريال، 10000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و5000 ريال في مسار الإحسان. أختنا تقية من عمران، تقية الربوعي، وزوجها صالح الكويس، 2000 ريال للقوة الصاروخية. أبو طالب فقط، أبو طالب فقط للطيران المسير والقوة الصاروخية، 2000 ريال. معجب علي علي أحمد معجب، 4700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. معجب علي علي أحمد معجب للجهات الخمس، 4700 ريال. أبو الشهيد بدر الدين الدوري، عبدو علي صالح الدوري، عبر عبدو علي صالح الدوري، أبو الشهيد بدر الدين الدوري من دمار آنس جبل الشرق للطيران المسير، 2000 ريال. أبو صماد جوين للجهات الخمس في المسار الأول، 3000 ريال. من مجاهد مع الله عبر جبريل علي أحمد العميسي، 5700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. صادق أبو رياض الصادق، أبو رياض الصادق، 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو محمد العقلي، أبو محمد العقلي عبر رتفان عبد المجيد، 10000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. وهيب حسين سالم جحادر، وهيب حسين سالم جحادر، 5700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس.

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليابانية عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. ما وصلنا لهذا الأسبوع من جبهة آل بيت الحيفي سلام الله عليهم أجمعين، كل المشاركين، كل المساهمين، وكل المستشعرين لمسؤوليتهم. ما وصلنا في هذا الأسبوع من جبهة آل بيت الحيفي سلام الله عليهم أجمعين، أبو يونس الحيفي شفاه الله وعافاه 1000 ريال، لروح الوالد المرحوم أحمد علي الحيفي 2000 ريال، أم أحمد أحمد الحيفي أمي مريم 1000 ريال، لروح المرحوم عبد الله أحمد الحيفي 2000 ريال، أم هاشم وأم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال، لروح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال، أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال، أبو عبد الله النديم 2000 ريال، أبو عبد الله ومحمد وشهد وتقية وزهراء 2000 ريال، أبو عبد الله النديم، أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال، لروح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال، هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال، يونس أحمد الحيفي 1000 ريال، أم مصطفى 500 ريال، من مصطفى والزهراء، من حقنا حق الجعالي يا عم عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال، أم علي الشامي 500 ريال، زهراء أحمد الحيفي 500 ريال، أم هاشم أم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال، زهراء أحمد الحيفي 500 ريال، من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي، من حقنا حق الجعالي يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال، من كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه، من حقها حق الجعالي يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة 250 ريال، من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح رضوان الله عليه، بنات الشهيد من رحيل ونصرة وثبات من حقنا حق الجعالي يا عمو عبد الله 750 ريال، أيضا من جبهة الحصالة من حقنا حق الجعالي يا عمو عبد الله الحسن بن أحمد الحيفي 250 ريال، محمد أحمد الحيفي 250 ريال، أبو نور الحيفي 3000 ريال، أم نور الحيفي 2000 ريال، منفقة في سبيل الله 2000 ريال، نور الحيفي 1000 ريال، منفق في سبيل الله 1000 ريال، دعاء الحيفي 1000 ريال، ومن حقي حق الجعالي عمو عبد الله أنا وأخي العباس، أسأل من الله أن يجعله شافعا شفيعا لوالدي يا الله، أنا مريم يا عمو عبد الله 2000 ريال، أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال، ومن حقهم حق الجعالة من جبهة الحصالة من مودة هاشم الحيفي وأمير هاشم الحيفي 500 ريال، أم زيد المنصور 13000 ريال، بنية إن الله يشفي أم ملاك المنصور 13000 ريال، أم زيد المنصور بنية الشفاء، وشفى الله كل مريض يا الله. أم يحيى أبو طالب 1000 ريال، أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال، من جبهة البيت الحيفي أيضا من منفق في سبيل الله 1500 ريال، أم علي المنصور 1000 ريال، من علي المنصور من حق حق الجعالي يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال، أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال، رغد المنصور 2000 ريال، أم هاشم الحيفي 1000 ريال، أبو عماد الحيفي 3000 ريال، أم عماد الحيفي 2000 ريال، الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال، الكرار الحيفي 1000 ريال، وبنية إن الله يحلل عقدة من لسانها يا الله، وشفاء لمحمد سهيل يا الله،
ألف ريال إجمالي ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع. كتب الله أجرهم جميعا كل المنفقين. 63,500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس: للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. يا الله تقبل.

0: ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة.
1: ونحن في مرحلة كسر الحصار واستعادة الحقوق والثروة وتحرير الأرض اليمن من طرف هذا الطرف بإذن الله، مستمرون بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، وحرض المؤمنين على القتال، والقتال هو إنفاق أيضا لمن يريد أن يساهم معنا من المستمعين الأكارم. الطريقة سهلة جدا، ترسل لي رسالة إلى رقم الرسائل الذي بيكون معي شخصيا، أنا الذي بين رد عليك، وأنا الذي بين علم بالإنفاق، وأنا الذي بين استقبل الإنفاق وأبلغك بوصول الإنفاق. عبد الله أحمد الحيفي، ترسل لي رسالة إلى رقم البرنامج 379-54-54-7. ما ترسل لي رسالة، ها، مش اتصال، ما بنستقبل اتصالات لأنه كم جهدي أجاوب وكذا، وإحنا بنسمعك وإحنا كذا لا، بنستقبل رسائل قصيرة SMS. ترسل في الرسالة اسمك، أنا فلان الفلاني أريد أن أساهم، ما تشتي تذكر اسمك، قل لي أنا أبو فلان لا تذكر الاسم، أنا أم فلان لا تذكر الاسم، أريد أن أساهم. وترسل هذا الرسالة القصيرة SMS إلى الرقم 379-54-54-7. بتوصلني هكذا رسالة، بين رد عليك أنا شخصيا، ها، بين رد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. في نهاية الرسالة الثانية بين أقول لك واضح وعلامتي استفهام. طبعا البعض قصده أنه ذكي وأنه كذا، رغم أنه بعهد الله ما بعهد المذيع أو البرنامج أو الإذاعة، وفديت الوجه الذي قف، وبتوصله طريقة إيصال الإنفاق. بين أرسل لك ثنتين رسائل، في الرسالة الثانية بين أقول لك واضح هكذا، بين أصيح في الرسالة بين أقول واضح وعلامتي استفهام. لما توصلك ترد علي وتقول لي واضح، أعرف أن طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها. وبنعلن كل أربعة بين استقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، وبنعلن في عهد الأحرار باقي كل أربعة في فقرة الصادقون مع الله بما وصلنا. استقبال رسائل قصيرة SMS للمستشعرين لمسؤوليتهم من المستمعين، احنا مع المستمعين، ها، ولا بنفعل أي إعلان لا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في أي مكان، فقط مع المستمعين متابعي إذاعة صنعاء، متابعي عهد الأحرار باقي البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للإنفاق للتكافل والتراحم. بين استقبل رسائل على الرقم 377-777-9 54-54-7. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، برعاية جهادية للمجاهد مع الله.

طبعا أضعكم في المنصرف في مسار الإحسان، وكنا قد دعينا يعني المستمعين أنه يساهموا معنا حالات مرابطين في الجبهة الإعلامية، وإحنا من الناس وإلى الناس وبنعاني مثلكم. يعني إحنا لنا يعني من قبل رمضان يعني تأخر المستحقات، تعبات من هذا القبيل، لكن فعليا لنا أكثر من شهرين بلا مستحقات كعاملين في الإعلام الرسمي في إذاعة صنعاء الإذاعة الأم. وطبعا هذا راجع على المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون وزارة الإعلام المبجلة ومسؤوليها. لنا أكثر من شهرين بدون مستحقات، ولأننا بنعاني من جيز الناس بعض الحالات، يعني معاناة حقيقية، مرض كذا. يعني أحد الزملاء أوقفوا بناته لأنه ما بش رسوم مدرسية، فإحنا بنعاني من جملة الناس ولا حد يزايد علينا ولا بنطلب من أحد، إحنا بنطلب من الله في الأول والأخير. وهناك حالات حق علاج كذا، إجمالي ما صرفنا عبر البرنامج ما وصلنا 39,000 ريال لحالتين أسرتين مرابطتين في الجبهة الإعلامية، ونسأل من الله الفرج للعباد والبلاد، وإحنا عارفين من هو غريمنا. غريمنا معروف، مش في وزارة الإعلام ولا في المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون ولا في وزارة المالية ولا البنك المركزي اليمني، لا غريمنا معروف، الذي شن علينا عدوان وعمل تحالف أكثر من 17 دولة، العدو السعودي الذي بنهب الثروات واحتل الأرض ونقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن المحتلة، والمرتزقة بحكومة المرتزقة بتعبثوا، والعليمي بيشتري كم مليون ريال شهريا أو 2 مليون بيشتري عسل بيجبر ركبه العليمي لقطع غيار الخونة والمرتزقة والعملاء الذين هبوا البلاد والعباد من العفافيش وحزب الإصلاح والمرتزقة والخونة، والذي سلموا اليمن على طبق حتى مش من ذهب، وقعوا له في مؤتمر الرياض ليشن علينا عدوان وحصار، وقصته ان السعودي ان ما بش من الخبر خبر، 13 سنة من أعمارنا من أرواحنا من صبرنا من مصابرتنا من تضحياتنا من دمعنا ودموعنا، العدو السعودي الذي استهدف حتى الأجنة في بطون الأمهات، ما بننسى. وعن أن وصي أولادنا وأولاد أولاد أولادنا. وإحنا في هذا المسار بصيرة وجهاد وعمل مع الله، ونسأل من الله الثبات. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

بيطلب الحي في بيطلب خبرته في إذا عصب ما بنطلب ولا شيء. المطلبين الذي قال عفاش الهالك زعيم الخيانة قال إنهم ساروا الرياض يطلبوا الذي أكلوا العباد والبلاد وثروات الشعب هذا وما اكتفوش بهذا الشيء بل استدعوا عدوان للقصف والتدمير ووقعوا على قتل اليمنيين وحصارهم اليوم 11 سنة هؤلاء الشحاتين هؤلاء السرق هؤلاء النهابة. أما أن احنا بنطلب لحد لا احنا بنطلب من الله. وهناك من المستمعين من بيستشعر مسؤوليته سلام الله عليهم من قبل ومن بعد وما بنهدر كرامة حد لولا هذا العدوان ولا الشعب اليمني عزيز وكريم. احناش مراعين لحد احنا في فضل من الله اليوم 11 سنة سبحان الذي جبر القلوب وربط على القلوب فضل من الله. كنت يوم الاثنين والله انه هذا الذي حدث كنت مناوب معاكم يوم الاثنين مغر الا للذكر ان احنا من جملة الناس والى الناس. طبعا صرفوا لنا قبل يومين نصف راتب من جملة موظفية الدولة. يعني أنا استلمت يعني بالتحديد نصف راتب أكثر من 25 سنة بنشتغل في إذاعة صنعاء. نصف راتبي الذي استلمته الذي بيقولون مدري ما معانا وكذا الله ما غير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي ثبت الأقدام وسدد وهدى. نسأل من الله الثبات والهداية. فاستلمت 33,000 تحديدا يعني 33,300 ريال نصف راتب جيزي من جيز موظفية الدولة قبل يومين. المهم خرجت من الإذاعة صبيحة يوم الثلاثاء كنت مناوب معاكم يوم الاثنين. المهم نوصل وإن الولد تعب والله إنه هذا بس زيته وصعفته. دخلنا هالمستشفى وقد بينهم مهمة نفسي الفحوصات الذي أطلبوهن مني قسما بالله لأنه حس بناخز وكذا ومن هذا القبيل. المهم طلبوا كشافه كذا ما أدري ما هو كذا يعني جاء على حسي أحدهم قلت أتواصل معه والله ما تواصل حاجة يدخلنا الله في ثوب الستر. المهم طلبوا الفحوصات هذك وسوينا الفحوصات وكذا تي 10 تي 7 تي 6 والله انه هذا كرحت النص الراتب هذا اول حاجه كرح لو ما دخلت الصيدليه ادي العلاج واسال من الله انه يشفي كل مريض لأنه جزر الجزر يا جماعة الخير قاسما بالله أنه جزر الجزر. يعني عملنا تخطيط للولد تخطيط قلب والله ونعرف نسبة الأكسجين وسي بي سي والدم والمدري ما هو وكشاف للصدر كأنه كرهنجة العبد لله ها وأنا ساكت. المهم لو ما دخلت الصيدلية لقيت من الأقارب وبيبصرني وأنا بين عدة الزلط أسلم حق العلاج. طبعا العلاج عنده دارين بكمو العلاج طلعنا لعند الدكتور ما شاء الله زد دخلنا الولد من الطوارئ لعند الدكتور قصدي قد فعلنا هذا الفحوصة كلها كدي واحد يطمن على الولد وكذا. دخلنا لعند الدكتور بدأت تكتب العلاجات كنت أقول لها إن هذا العلاج ضروري إن هذا ضروري يا دكتور هذا حق أي شيء يا دكتور هذا ما هو كده. المهم فلقيت واحد من الأقارب فبيبصرني ما معك أنا قلنا والله ما بلا الولد وسعفنا تعب
قال ما بسوي؟ قلنا الولد تاعب وكذا بنجر العلاجات. قال لي ما بش معاكم تأمين؟ والله العظيم احرق دمي، صدقوا بالله انه احرق دمي، رغم انه ما عرفتش انه موظف في اي مؤسسة او وزارة او هيئة. قلت الوانت سلامة ما معاك؟ قال معي مرض، انه ما بش معك تأمين. وكان بيلح علي بيسألني هذا السؤال، قلت ما بش معنا تأمين، احنا ربما من الفئة السادسة عشرة كعاملين في الإعلام الرسمي، بيعتبرونا بوغل الدولة، ما أدري كيف نحن قليلين دين، ما بش عندنا أمانة، من كان زوج أمنا أصبح مدري ما هو أبونا من هذا القبيل، ما الذي يقول لك أنت بوغل الدولة، أنتم ما بش معكم ولا أو أي انتماء، المهم بيعتبرونا ربما من الفئة السادسة عشرة. فقلت لهم ما بش معنا تأمين في إذاعة صنعاء، ما بش معنا تأمين. قال أنا معي تأمين، والله ما أعرف إنه موظف في وزارة أو مؤسسة أو هيئة، تصدقوا بالله طبعا، وهذا مستشفى خاص. فقلت له الله يهنيك كذا، وهذا بيقول لي تحتاج شيء وكل شيء يعني بهذا، قلت ما الحمد لله. قال أنا مالك أنت، يعني أعرف ناس موظفين في وزارة الاتصالات في أكبر مستشفيات العاصمة، في المستشفيات الخاصة هو أسرهم، والله موظف في وزارة النفط معهم تأمين حتى على مستوى مختبرات، ناهي هم جهات إرادية، الله يديله، ما بنحسدش والله ما بنحسد، ما بنحسدش أبدا، وإنما هذا الحاصل. قال لي هيا لو أنت في وزارة النفط ولا الاتصالات لو شيء معاكم معهم تأمين في أكبر المستشفيات الخاصة. قالنا الله يهنيهم، الله يهني سعد بسعيدة. ورجعت رحمت على أبي رحمة الله تخشى، وبين حازي روحي بيني وبين نفسي، يعني قلت كان يدخلني في النفط لو جن معيها تأمين، ولا في الاتصالات لو جن معيها رصيد مجاني. إبليس يجي للواحد يحاكي روحه. دخلني الأعلى، المشكلة أن أنا أصريت على ما بلا يدخلني الأعلام، نسأل من الله السلامة والعافية للجميع، ومنصحكمش تمرضوا هذه الأيام، لأنه قص القص شط الشط ما بش رحمة، المستشفيات الخاصة والله ما بالرحمة، لأنه لو تذهب إلى مستشفى حكومي والله ما حد يبصرك، ما حد عيبصرك، وبعدها يمكنك سير تشتري سير تي سير تصير تنافعة، الدكتور ما عاد يلقاش الله يقول لك سير تشتري لي شقارة. يعني إذا ما أرزلك تشتري كذا علاج ولا تدي كذا ولا كل من خارج ما يفعلوا لك. فأيضا بحاجة الوساطة، إذا معك معروف في أي مكان يسهل لك، ما بش معك معروف تجلس ساعة الكلب هانك مرجوم، حرام ما حد يبسرك، ولا إذا معك زلط تخطي نفسك. فهذا ما ألمني والله، تألمت، قلت حتى وساطة يعني تدور لا بالدكتور باهر لا به كذا، تشتي معروف ما بلا بسلنا دكتور سواء بسلنا دكتور باهر، يقول لك عند هذا الدكتور عند كذا، ماشي اقسم بالله انهم يشطوا بطون بطون بطونك. المهم الخلاصة مما رأيته وعاينته وشاهدته وانا بين عاينه وبنعاني منه بنعاني منه، جرح نص الراتب. الخلاصة من هذا الموضوع، جرح نص الراتب 33,300 ريال، وما لأنه فاتورة العلاج 33,000 لحالها من غير الفحوصات، قد كنا جرحنا نص الراتب، لكن لما وصلنا لعند العلاجات 33,000 ريال، تخيلوا يعني 60,000 هنيك وبغير صبوح. يا رب يا رب
أنت الرحمن الرحيم، ألطف بعبادك المسلمين، ولا توظف جهلكم في الأعلام. نصيحة لا ذمتي، لأنه الواحد لما يشتغل بإخلاص ما بلا ضروري تكون ضمن الشلة وضمن الخبرة وضمن هولاك المسحين والكذا، وإن عندك عزة نفس ولا كذا. نسأل من الله السلامة والعافية، ما دام البطن نظيفة ما حد يقدر يتسع عليك شيء ويزقم عليك شيء، هذا أهم حاجة. بناكلها حلال ولو 33,300 ريال، أمننا بنفسرها تسوى مساوي، وذا لنا أكثر من شهرين ولا ريال. أيام أنتو صامدين صابرين، أيوة طبيعي جايزة لهم جايزة الناس، لكن معنا أولاد دخلوا عام دراسي جديد، معنا التزامات، نشي زحاوق ومعنا التزام ومعنا مرض، ويجي لك كذا ويجي صاحب الكهرباء ويجي صاحب الماء يشتي حقه، وتشي تعبي غاز وتشي كذا. ما انقلبش المواجع لحد، لكن احنا من الناس والى الناس. اما الذي بيسرق وينهب في هذه المرحلة، اسأل من الله الذي بيسرق او ينهب او يفسد او ياكل حق الناس والمال العام، اسأل من الله انه يبليه. ما شدعيش ولا شذكر الامراض الكبيرة، أسأل من الله أني تدخل على عرض وتخرج على عرض، أي ناهب أي فاسد أي سارق. والوزارة الصحة رسالة، اعملوا حاجة للمستضعفين، اعملوا أي حاجة للصامدين الثابتين هنا ولا هنا. ما هو وزارة الإعلام والمؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، يعني كل ما نتأمل أنه يأتي مسؤول يرد لهذا المكان، إذاعة صنعاء، الإذاعة الأم، يرد لها اعتبارها، يعني للثابتين الصامدين. ما بنمنش على حد، والله ما بنمن على حد، إحنا ثبتنا والثبات من الله والهداية من الله، لكن أقل حاجة يعني فعلوا لنا أي حاجة هكذا. أنت في الإعلام، إن أنت في إذاعة صنعاء، ما يجي وبيسهل الله أحيانا هكذا، هاي يجي واحد معروف سمع النشر بالغلط في إذاعة صنعاء، يقدرك ويحترمك وكذا وهذا ويعني تلقى الحفاوة والكذا، وتلقى مسؤول في الإعلام. علينا يعني واجبه أنه يرعى الثابتين الموظفين، يجبر بخاطرهم بحاجة بكذا، لا حاجة. ولا كأن احنا أوادم، ولا كأن احنا على وجه هذه الكرة الأرضية، ولا كأن احنا صامدين، ولا كأن احنا ثابتين، ولا كأن احنا بنعاني من جملة الناس. نسأل من الله السلامة، وما بنقلبش الأحزان والهموم والكذا أخي افعل تسجيل ومقطع فيديو ونزله في مواقع التواصل ويستغلها العدو. ما احناش لهذا الدرجة خبلان وخضعان، ولا نشينكم محسوبين على زعيد ولا معيد. نسأل من الله أن يتقبل جهادنا وصبرنا وثباتنا، وما غير الشيء بالشيء يذكر. وقال والذي على رأس البطحة يتحسس عليها. وزارة الصحة أناشدها، عملوا الإذاعة صنعاء للموظفين هكذا، قولوا لنا لحد مرض عليكم ولا حد تعب كذا، سيروا المستشفى الفلاني وأنفع لكم تأمين صحي ولو كذب. أقل حاجة لو ما لقى قريبي هذا في الصيدلية يقول لي معك تأمين، أقول له ما بش معنا تأمين، وهو مع التأمين ما أنا داريك، والله ما عرفته أنه موظف في وزارة أو هيئة أو مؤسسة. لكن الله يشفي كل مريض، ويا رب أنا أسألك لا تحجينا ولا تلجينا إلا إليك يا أرحم الراحمين.

طبعا الأمراض بيسمعوك أمراض وبيسمعوك بنص عقل وبيسمعونا خضعان وبيسمعونا أيضا ناس بلا دين بلا مروءة. مثلا هذا رسل لي رسالة الآن وعلى رقمي الخاص الشخصي الذي تتصل بي أمي به، تخيلوا كيف وصل هالرقم؟ والله ما أنا داري من هو، بس أنا أعتبر أنه مريض، مريض في الرأس وفي القلب وفي الدم وفي القيم. يقول لي الله يديلك يا عبد الله، ما تشي نفرق لك ولا ما نسوي. بسروا على حقارة. بنقول احنا جملة الناس، لكن بعض الناس حقير تافه. طبعا رديت عليه وقلت لعنة الله عليك يا تافه. قال نفرق لك؟ قل لا ما نسوي. هذا ما هو من السعودية ولا هو من القاهرة ولا من تركيا، هذا عندنا في صنعاء. أكيد في صنعاء ولا في أي محافظة. وباقي الموظفين كيف؟ والذي مش هو موظف من عيب سره؟ هذا احنا بنتكلم بنقول احنا من جملة الناس. شفتوا ان به ناس امراض بيننا. لما تحكى عن جزئية ما بنتحكى عن معاناتنا احنا بس، هناك معاناة حقيقية. بس ادي لكم لا عينة، طبعا والله ما نداري من هو، لكن اقول له موت بغيظك. لا قلت لك تفرق لي ولا قلت لك ديتي لي ولا دكيت عليك الباب، أنت الذي رسلت على رقمي الخاص. من تالك رقمي الخاص؟ ألا لعنة الله عليك يا تافه، تشي تشغرني؟ أنا ششغرك الليلة وقلبك مهرتي. عندي تسريبات تخرج قرون للمنافقين والمنافقات،

ولا سامح الله المسؤولين على الإعلام الرسمي الذي خلوا هذه العينة يتكلموا علينا. لا سامحكم الله لا دنيا ولا آخرة. الله يجعلنا في ذمتكم وزارة المالية والبنك المركزي والكل والحكومة، احنا في ذمتكم، والرئيس المشاط شخصيا احنا في ذمتك، لان احنا بنواجه كم من منافق ودانك وسافل وتافه.

0: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل أربعة من إذاعة صنعاء. يميزنا الأحرار برسائل صوتية مواكبة لما يعتمل في وحدة الساحات. معنا في هذه الرسالة يميزنا بها سماحة السيد مرتضى السندي، أمين عام تيار الوفاء الإسلامي من مملكة البحرين. ما يعدموش الأحرار حتى ولو في البحرين. في وداع القائد الأممي الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه.
1: الراديو الصامت.

0: الأحرار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.

لو كلفنا هذا الانتماء الأثمان الباهظة. هذا الانتماء هو انتماء للإسلام، انتماء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، انتماء للإسلام المحمدي الأصيل الذي ينصر المستضعفين ويقف في وجه المستكبرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه الطمأنينة التي عايشناها مع الإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه في أحلك الظروف وأصعبها، في الحصار الاقتصادي، في الاحتجاجات التي ولدها العدو، في التهديد بالحرب، في القصف، في القتل، في التدمير، في الاغتيالات، في العدوان على فلسطين، وفي العدوان على لبنان، وفي العدوان على العراق، أحداث كبيرة تتزلزل فيها الأقدام وتخفق فيها القلوب. إلا أننا وجدنا الإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه رجلا صلبا كالجبال الشامخة، كالطود الشامخ، لا يتزلزل، بل كان يعيش الطمأنينة، وكان في الظروف التي كانت النفوس تعيش القلق والرعب والاضطراب كان يهدئ من نفوس الناس ويهدئ من روعها، بل يصحح مسارها ويؤكد على صحة المسار. هذه الطمأنينة لا تأتي إلا من خلال الارتباط بالله وذكر الله، وهذه ميزة تميز بها إمامنا الخامنئي رضوان الله تعالى عليه حتى تحول إلى ملجأ للناس في النوائب، ولعب دور الأب للأمة والراعي لها. هذا الارتباط ليس ارتباطا لحظيا، بل هو ارتباط منذ نعومة أظفاره كان مرتبطا بالله، لاهجا بذكر الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهذه الطمأنينة هي طمأنينة الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا؟ لقد هددوا بقتل الإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه، وهددوا بمحو الجمهورية الإسلامية، وهددوا بإسقاط النظام، وكانت أيدينا على قلوبنا، ولكن حينما نستمع إلى كلماته رضوان الله تعالى عليه كنا نشعر بالطمأنينة والهدوء والاستقرار. لقد عمل الإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه منذ بداية تسلمه للمناصب القيادية في هذه الثورة الإسلامية، وبعد ذلك في الدولة الإسلامية والجمهورية الإسلامية، عمل على تحويل المبادرات والحركات الفردية إلى عمل مؤسسي منظم من خلال رعايته للمبادرات الشابة، المبادرات العلمية، المبادرات الجهادية، المبادرات النهضوية. هذا ليس على مستوى الجمهورية الإسلامية فحسب، بل حتى على مستوى محور المقاومة، فهو الذي رأى الفصائل الفلسطينية المقاومة في حركتها الجهادية والمناهضة للاحتلال الصهيوني، وحول الحركات الفردية والمبادرات الفردية إلى عمل جماهيري واسع، و رعى الحركات والمبادرات العلمية التي يتقدم بها الشباب الإيراني في بحوثهم الدراسية والعلمية، بحيث يحول هذه المبادرات إلى مؤسسات، وهذه المؤسسات ترعى شباب آخرين حتى يرتقي بالبعد العلمي في الجمهورية الإسلامية. وللإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه خطاب تحدث فيه في عام 2007، وهو كان يستشرف المستقبل ويقرأ المستقبل، وكان يقول إن للعدو

0: ثلاثة أهداف يعمل عليها. يعمل على فرض التخلف الاقتصادي على البلاد ليبين أن الحكومة الإسلامية غير كفوءة ولا تتمتع بالخبرة، فكان يحاول أن ينشر الفقر والحصار الاقتصادي من أجل إفشال الجمهورية وإفشال التجربة الاقتصادية في الجمهورية الإسلامية، بحيث لا تستطيع أن ترعى المشاريع العلمية والمشاريع الجهادية، وأيضا تنعكس صورة هذه الجمهورية الإسلامية على أنها تخلف اقتصادي ولا تكون قدوة إلى بقية البلدان. أما النقطة الثانية التي عمل عليها العدو وهدف يعمل عليه العدو هو التأخر العلمي، لأن الحكومة الإسلامية لا تتقدم إلا بتقدم العلم، وهذا ما شهدناه من خلال استهدافهم للعلماء الإيرانيين في الجمهورية الإسلامية، أما من خلال طرح الفرص لهؤلاء العلماء لكي يخرجوا من الجمهورية الإسلامية ويلتحقوا بالدول الغربية مثل فرنسا وألمانيا وأمريكا، وبعض الكيان الصهيوني استطاع أن يستقطب بعض النخب العلمية من الجمهورية الإسلامية من خلال إغرائهم بالمال والراحة الاقتصادية وتوفير كل ما يحتاجه الإنسان، وأيضا من خلال اغتيال العلماء، وهذا ما شهدناه في السنوات الماضية من خلال اغتيال العلماء النوويين، وأيضا في هذه الحربين، الحرب 12 يوم وأيضا هذه الحرب التي سميت بحرب شهر رمضان، فكان استهدافهم للعلماء مساوي بل يفوق استهدافهم للقيادات العسكرية. فالعلماء والبعد العلمي في الجمهورية الإسلامية كان هدفا ولا زال هدفا للأعداء المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر أو الكيان الصهيوني الغاصب المجرم قاتل أطفال فلسطين. أما المسألة الثالثة والتي هي هدف أيضا للعدو والتي عمل ولا زال يعمل عليها هي مسألة إفساد الوحدة والانسجام في صفوف الشعب الإيراني أو بين الشعب الإيراني والشعوب المسلمة. هذه أهداف عمل عليها من خلال دعم الجماعات المعارضة أو من خلال بث الخلافات والفتنة ونشر الإشاعات، ومن خلال إغراء بعض المسؤولين ليكونوا يلتحقوا بالركب الأمريكي ويبتعدوا عن توجيهات الإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه. وقد عمل الإعلام الغربي وبث قنوات عديدة فضائية تخاطب الشعب الإيراني لبث الخلاف والفرقة بين الشعب الإيراني. أقول أن هذه أهداف العدو تجاه الجمهورية الإسلامية، وعمل الإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه على النمو الاقتصادي وعلى التقدم العلمي وعلى الوحدة والانسجام. وقد كنت حاضرا في ذكرى المبعث النبوي في 27 من شهر رجب في خطابه الشهير الذي أكد فيه على ضرورة الوحدة والانسجام ورص الصفوف في الجمهورية الإسلامية، وهذا ما عمله بشهادته وبدمائه الزاكية، حيث اتحد الشعب الإيراني ووقف صفا واحدا شامخا أمام العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وهذا هو سر قوة الجمهورية الإسلامية وانتصار الجمهورية الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم من الله السلام والتحية والإكرام. عضو تيار الوفاء في مملكة البحرين، سلام الله عليك. نحن نستشعر ما تعانون منه في البحرين من النظام المتصهين العميل الخانع المرتهن، فسلام الله على ثباتكم ووفائكم، ونحن وكل الأحرار في هذا العالم محور واحد، هو محور الجهاد والمقاومة.

في آخر الأخبار، مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي سيعاقب العدو المعتدي وشركاؤه عقابا شديدا. أيضا في آخر الأخبار، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني يقول سنوجه للأمريكيين ردا ساحقا وسنسلبهم الأمن أينما كانوا. إذن في آخر الأخبار، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني سنوجه للأمريكيين ردا ساحقا وسنسلبهم الأمن أينما كانوا. أيضا في آخر الأخبار، من العراق، حشود غفيرة مستمرة في تشييع جثمان الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه في كربلاء. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية من فلسطين المحتلة، قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

في الأخبار المتداولة المدلوز الإبستيني المجرم الكافر الصهيوني ترامب المدلوز ترامب عن الضربات على إيران يقول هذا رد على قيام طهران بقصف السفن بالأمس. سفن سعودية هيبلع عليكم ما دخله المدلوز ترامب ما دخل أمه يخلي محمد بن سلمان يتحاكى له ورجع لكن هكذا الذي يزوج أبوه بحينه يرجع ترامب يقول اسمعوا ما قال المدلوز ترامب هذا رد على قيام طهران بقصف السفن بالأمس وإذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير إن أنت قدها قصده إن إيران الفيفا ترامب

طبعا إيران عملت لهم طريق، قالت الذي يشتي يختام مضيق هرمز يختام من هذا الطريق. ترامب بيدفع بحكها السبل مثل النظام السعودي، يقول له لا تخلوش من الطريق الذي قال لك الإيراني، جي من هنا يها. والإيراني قد قال لهم يختاموا من عرض الجدر في مضيق هرمز، السعودي يشتي يشم كورزغنة ساقعوا ناقلات نفط وغاز. بالحين ترامب قال هذا اللي ردت على حق أمس، وإذا تكرر عيخزها. خلي بيورد العدو السعودي، وإحنا والله نحنا بندور للسعودي دوار دوار عقبال لما نسكع عندنا في مضيق باب المندب. قريب على الله قريب قريب يسر قلبي ويبهجه.

طبعا في الأخبار المتداولة الآن، إعلام العدو الأمريكي عن مسؤول أمريكي، طبعا ترامب ما بش عند الرجالة ولا الناس مشغولين بالموت بيشيعوا وكذا، قال حاجة يحترم هذا الشيء، لكن ما تنتظر من إبستيني كافر مجرم جبان، ولا هم مشغولين بالتشيع لكن وعيونهم ذاهنة مفتحة مش انهم راقدين، لكن ما لو رجال الناس بيشيعوا، لكن هو داري انه يجي له الملطة ما يتوقع. ما بنتكلمش عن ايران، ايران اخبر بروحها، بس السعودي بيدفع بها الامريكي. لا تربط حمارك يا محمد بن سلمان مع ترامب يحنبك بحنوبه، لانك بتحنب بتحنب امان ما تديش كعة. اعلام العدو الامريكي في الاخبار المتداوله عن مسؤول امريكي يقول لك المسؤول الامريكي وقف اطلاق النار مع ايران لم يعد ساريا في الوقت الحالي على الاقل مؤقتا. فهمتوا حاجة؟ وأنا والكل ولا حاجة بيهضرب العدو الأمريكي بيهضرب، لكن الحماء هو عند المسومين المتغطين بأمريكا. وقد قال لهم محمد حسني مبارك المتغطي بأمريكا عريان

0: من رسائل الأحرار نعود إلى رسائل الأحرار وبعدها ندي لكم التسريبات. ما يحدث في المناطق المحتلة والكثير الكثير يميزنا الأحرار في إذاعة صنعاء في عهد الأحرار باقي برسائل صوتية. معنا الناشط الأممي الشيخ حسام العلي رئيس جمعية الإصلاح والإنماء الاجتماعي، مش من حزب الإصلاح البياعين الخونة، لا لا لا لا، هذا رئيس جمعية الإصلاح والإنماء الاجتماعي. أنتوا داري من أينه؟ من لبنان. المقاومة، الوفاء، التضحية، سيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. ويميزنا في عهد الأحرار باقي إذاعة صنعاء برسالة صوتية رئيس جمعية الإصلاح والإنماء الاجتماعي الناشط الأممي الشيخ حسام العلي من لبنان في وداع القائد الأممي الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه.
1: الراديو الصانع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لإذاعة صنعاء ولبرنامج أحب الأحرار وإلى الشعب اليمني العزيز. معكم الناشط الأممي الشيخ حسام العلي، رئيس جمعية الإصلاح والإنماء الاجتماعي في لبنان. بداية أود أن أعقب على هبوط الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء وما رافق ذلك من أبعاد إنسانية تمثلت في نقل يمنيين عالقين ومرضى للعلاج، ثم نقل الوفد الرسمي المشارك في مراسم التشييع للإمام السيد القائد علي الخامنئي رحمه الله، وهو حدث يحمل في تقديري أبعادا إنسانية وسياسية وأقليمية تستحق القراءة والتأمل. وبعيدا عن الاصطفافات السياسية، فإن كل خطوة تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتيسر العلاج والسفر هي خطوة تستحق التقدير من المنظور الإنساني. ومن وجهة نظري فإن هذه الخطوة قد تمثل بداية لفتح خط جوي مباشر بين طهران وصنعاء، بما يعزز التواصل المباشر بين الجانبين في ظل واقع سياسي وعسكري معقد تشهده المنطقة. كما أن هذا التطور قد يفهم في إطار التحليل السياسي على أنه يعبر عن رغبة في تعزيز التواصل الإقليمي وفتح مرحلة جديدة من التنسيق، وهو تقدير يبقى خاضعا لتطورات الأحداث. ولفت انتباهي أيضا الشعار الذي رفع في مراسم التشييع للسيد القائد رحمه الله: قوموا لله، وهو شعار قرآني جامع يحمل معاني الإخلاص وتحمل المسؤولية والعمل الجاد لخدمة الأمة والإنسان. وفي الختام نحيي إذاعة صنعاء على مواكبتها لهذه الأحداث، ونسأل الله تعالى أن يحفظ اليمن وأهله، وأن يرفع عنهم المحنة، وأن يهيئ للمنطقة أسباب الأمن والاستقرار. والحمد لله رب العالمين.
1: أيها المسلمون في كل مكان، إننا نعلم علم اليقين أن طريقنا صعب وشاق، ونعلم علم اليقين أن عدونا لا طريق له غير التسليم لإرادة الشعوب، إرادة الإسلام، إرادة الله.
2: اليوم فإن المقاومة في المنطقة لن تتراجع لشهادة رجالها، والنصر سيكون حليف المقاومة.

0: ومعنا أيضا في عهد الأحرار باقي يميزنا أيضا برسالة صوتية. ابن مصر، الأستاذ إيهاب شوقي، الصحفي والباحث السياسي من جمهورية مصر العربية، في عهد الأحرار باقي إذاعة صنعاء، في وداع القائد الأممي الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه.
1: عهد الجمهورية اليمنية، عهد الأحرار.

0: أحرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لنا شرف كبير في المشاركة ولو بمداخلة صغيرة في تشييع قائد أممي عظيم مثل القائد الفذ الشهيد الكبير السيد علي الحسيني الخامنئي، وهو يحتاج إلى مجلدات وإلى كتب كبيرة لاستيعاب تجربته الثرية منذ نعومة أطفاله وشبابه وريعان شبابه ومشاركاته في إرهاصات الثورة الإسلامية منذ بواكيرها وفي جميع المناصب التي اعتلاها قبل أن يصل إلى المنصب الأعلى في الجمهورية الإسلامية وأن يصبح مرشدا لها خلفا للإمام الكبير العظيم الخميني قدس الله سره الشريف. تجربة ثرية يصعب تلخيصها، سنحاول بقدر الإمكان أن نستوفي العناوين العريضة بها في هذه الدقائق المتاحة. بداية من مشهد التشييع، هذا المشهد التاريخي الكبير الذي ينظر تكراره في التاريخ والذي لا يتكرر إلا في محطات تاريخية كبرى، وهذا التشابه الكبير أو التطابق بين الحشود المليونية التي خرجت لتشييع السيد القائد علي الخامنئي، تشابهها الشديد وتطابقها مع الزيارات، زيارة الأربعين والوفود التي تذهب إلى كربلاء وفاء للإمام الحسين سلام الله عليه. هذا يعد مصداقا لأن هذه الحشود خرجت لتجديد العهد والبيعة وليست للوداع وليس لمجرد تكريم قائد حافظ على النهج الحسيني وأخلص له حتى الشهادة، وإنما هو قبس من نور الإمام الحسين. هذه الجماهير خرجت لتجدد البيعة مثلما تجدد بيعتها مع الإمام الحسين جددت بيعتها مع ابن الحسين، وهذا يذكرنا بما قاله الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله عندما قال في إحدى ليالي عاشوراء أن الإمام الخامنئي هو حسين عصرنا أو حسين زماننا، أي أنه هو حسين هذا العصر. وقال السيد نصر الله كما لم نترك الحسين ما تركناك يا حسين فإننا ما تركناك يا ابن الحسين. هذا يلخص الالتصاق الشديد بتجربة الإمام الحسين، وأن السيد الخامنئي كان رجلا وفيا لجده الإمام الحسين والتزم بهذه التجربة حتى نال الشهادة التي يليق بها وتليق به. السيد الخامنئي منظومة متكاملة للمقاومة، استطاعت تشكيل منظومة مقابلة ومعادل موضوعي لمنظومة الهيمنة العالمية. وبالتالي عندما نرى أن إيران الآن وجبهات المقاومة تتعامل مع أقوى إمبراطورية عالمية وأكثرها شرا وإجراما مثل الإمبراطورية الأمريكية، نراها تتعامل معها بهذه الندية وبهذه الكرامة، ونرى أمريكا تتراجع أمام إيران، وأن رئيس أمريكا أصبح أضحوكة للعالم بتصريحاته المتضاربة وتخبطه، فإننا نعلم أن إيران استطاعت تشكيل منظومة متكاملة للمقاومة، واستطاعت أن تقود محورا للمقاومة بكفاءة شديدة، واستطاعت أن تضرب المنظومة الاستعمارية في مفاصلها الرئيسية. المنظومة الاستعمارية تعتمد على عدة أو تقوم على عدة أعمدة، منها ما هو استراتيجي ومنها ما هو تكتيكي، ولكن الاستراتيجية الأساسية هي غرس ثقافة الاستسلام والعجز وإفقاد الشعوب إرادتهم، إرادة القتال، إرادة المقاومة. هذا الأمر استطاعت إيران واستطاعت جبهات المقاومة أن تواجهه بغرس ثقافة المقاومة، ثقافة هيهات منا الذلة، ثقافة تقوم على أنها لا يمكن ترويعها بأي عصا ولا يمكن إغراؤها بأي جزرة، هي ثقافة عصية على الاستعمار لأنها ترفع شعار التضحية والفداء، وأنها عندما تخير ما بين السلة والذلة فإن جوابها الصريح هو صرخة هيهات منا الذلة. هذه الثقافة المقاومة استطاعت أن ترتبط بالعقيدة، وبالتالي ليست خيارا سياسيا يمكن المفاضلة بينه وبين خيارات أخرى، ولكنه أمر بنيوي مرتبط بالعقيدة، وبالتالي لا تخلي عن ثقافة المقاومة، وهو يضرب استراتيجية الاستعمار في مقتل، وهذه الاستراتيجية التي تقوم على تيئيس الشعوب، إخافتها، إفقادها إرادة القتال. أيضا حتى على المستوى التكتيكي وعلى مستوى التحركات العسكرية، يقوم الاستعمار على ذراعة الأحلاف والمحيط بالدول وبالشعوب، تشكيل التحالفات المضادة لها لمحاصرتها. استطاعت إيران أن تدشن تحالفات مضادة وأن تقود حلفا كاملا للمقاومة في المفاصل الاستراتيجية الهامة في العالم، والتي سعى الاستعمار لتكوين المفاصل بها، فاستطاعت تشكيل محور مقاومة يمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، مرورا بالمضائق والممرات الاستراتيجية مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز. استطاعت تشكيل وحدة الساحات كمنجز استراتيجي كبير في مواجهة هذه الأحلاف التابعة لأمريكا والصهاينة. أيضا على مستوى الحصار الاقتصادي، وهو نهج استعماري معروف، حاصرت إيران على مدى 47 عاما، أمريكا حاصرت إيران بهذا الحصار الخانق، ولكن إيران استطاعت عبر القائد السيد الخامنئي تشكيل نهج اقتصادي مقاوم، الاقتصاد المقاوم الذي سعى إلى الاكتفاء الذاتي، عدم الاعتماد على النفط المحاصر، تشكيل مؤسسات اقتصادية وعلمية كبرى استطاعت تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وألا يكون الاقتصاد يعني سلاح في يد الغرب، وإنما سلاح في يد الشعب الإيراني. أيضا بخصوص المؤامرات والنهج الاستعماري المعروف فرق تسد، سعت أمريكا وغيرها إلى تفكيك الشعب الإيراني وزرع الفتن والانقسامات، ولكن الشهيد السيد الخامنئي بحكمته وشجاعته استطاع توحيد الشعب الإيراني وتوحيد التمايزات الموجودة داخل السلطة. كل سلطة بها تمايزات وربما بعض الاختلافات في وجهات النظر، الآراء، التوجهات، وسائل المعالجة، ليست خلافات على الثوابت ولكن ربما على بعض التكتيكات، بعض السياسات. كان هذا الأمر لولا هذه الحكمة الكبيرة للسيد الخامنئي يمكن أن يصبح سلاحا في يد العدو، بأن يزرع الانقسامات وأن يزرع الفتن داخل حتى أجنحة السلطة، ولكن السيد الخامنئي سعى إلى توحيد جميع الأجنحة وجميع التمايزات بديمقراطية حقيقية، وليس ديمقراطية شكلية ولا اسمية مثلما يفعل الغرب. سعى لإعطاء الجميع فرصة إثبات صحة وجهة نظره مع الحفاظ على الثوابت، بالتالي لا خلافات جذرية ما بين الإصلاحيين وما بين المحافظين كما يدعي الغرب أن هناك خلاف، وأن هناك جيل جديد من الإيرانيين يتعامل مع الغرب. هذا الأمر نسفه السيد الخامنئي بحكمته وشجاعته وسعة صدره ورؤيته الحكيمة للأمور. استطاع تشكيل قوة عسكرية غير متماثلة مع العدو، أبطلت مفاعيل القوة الكبرى الضخمة للعدو، لأنه يعلم أن هذه الإمكانات لا تتاح لدول مثل القوة الكبرى، هذه الإمكانيات التسليحية الضخمة، لكنه استطاع تشكيل منظومة ردع ومنظومة يعني أطلق عليها كينيث ماكنزي، يعني الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة الأمريكية الوسطى، الثلاثي غير المأهول، قاصدا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز، بأن هذه الأسلحة أو هذا الثلاثي استطاع إبطال مفاعيل القوة الأمريكية الضخمة واستطاع تحييدها، وكلنا نرى نفاذ الدفاعات الأمريكية، وكلنا نرى الردع الأمريكي والتردد في الإقدام على التوغل واستهداف إيران والتفكير ألف مرة قبل العدوان عليها، لأنه يعلم الردع الذي شكلته. وكلنا يتذكر الكلمات الأخيرة للسيد الخامنئي الشهيد عندما قال أن أمريكا نعم قد تكون أقوى جيش في العالم، ولكن أقوى جيش يمكن أن يوجه إليه صفعات كبرى، أيضا أن حاملات الطائرات سلاح خطير، ولكن السلاح الأخطر منها هو القائد على إغراقها. سيد الخميني منظومة شاملة للحكمة وللمقاومة وللردع العسكري وللشجاعة، واستطاع الحفاظ على النهج الحسيني، وكان تكريمه هو أن يشيعه المؤمنون بنهج الإمام الحسين في مشهد مشابه للوفاء لجده الإمام الحسين عليه السلام. هذا القائد ينظر أن يتكرر كثيرا في التاريخ، ونسأل الله أن يحفظ السيد مجتبى الخميني وجميع قادة المقاومة في المنطقة، وأن يثبتهم على هذا الضرب الحسيني، لأنه ضرب الانتصار. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم من الله السلام والتحية والإكرام. الأستاذ إيهاب شوقي، الصحفي والباحث السياسي، ابن مصر، العهد الأحرار باقي.

0: عندما يكون عدوك غبي يخلدك، وهذا العدو الأحمق الجاهل بالرجال هو خلد الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. شفتوه على تشيع، ما لكم قد ترمب عجنان، كان قصدنا أن الشارع الإيراني معه. يكتشف أن الشارع الإيراني، أن إيران من طرفها للطرف كلهم مع النظام الإيراني، وأي معركة فيها من التضحيات يستشهد حتى القادة، وكرامتنا من الله الشهادة.
1: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل، رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل، وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل، لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل، رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل، ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول، يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإن شيدت عليها الهياكل، ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل، فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل، بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل، إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين، وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد، من شهيد تواتر، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي، من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أما قاتله، وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره، وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده، يمد بأيديهم إليها الأراذل. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده، يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده وتحدو بعار الساكتين القوافل. فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تماضل.
0: كان ذلكم هو الشاعر الفلسطيني الحر تميم البرغوثي. الوفا ما تغير، عهد الحرار باقي. في آخر الأخبار من التلفزيون الإيراني، استشهاد أحد رجال الإطفاء في الهجوم الأمريكي على مطار إيران شهر جنوب

نحن معكم في عهد الأحرار باقي إذاعة صنعاء. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. هنا أضعكم في أخبار على مسار العهد. في الأخبار على مسار العهد، هيئة التأمينات تصرف النصف الثاني من معاش شهر سبتمبر 2021 للمتقاعدين المدنيين. الوفاء بالوفاء لمن قدموا أعمارهم خدمة في مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة. تحية لهيئة التأمينات التي صرفت النصف الثاني من معاش شهر سبتمبر 2021 للمتقاعدين المدنيين الذين أثنوا حياتهم في خدمة الوطن. والوفاء بالوفاء بعون الله وتوفيقه وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله، ووفاء لتضحيات الشهداء والجرحى والمجاهدين، وبتوجيهات واهتمام من فخامة المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، صرفت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات النصف الثاني من معاش شهر سبتمبر 2021 للميلاد للمتقاعدين المدنيين، وذلك في إطار الآلية الاستثنائية المؤقتة الهادفة إلى دعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ومعالجة مشكلة صغار المودعين وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1446 هجرية. ودعا رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الأستاذ إبراهيم الحيفي جميع المتقاعدين المدنيين إلى التوجه إلى فروع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لاستلام النصف الثاني من معاش شهر سبتمبر 2021 للميلاد، مصطحبين معهم البطائق الشخصية والبطائق المعاشية لتسهيل إجراءات استلام المعاش.

مشيرا إلى أن عملية الصرف تأتي ثمرة لجهود مكثفة وتنسيق مستمر بين الهيئة وكل من الأستاذ وزير المالية عبد الجبار أحمد والدكتور خالد الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس اهتمام قيادة الدولة وحكومة التغيير والبناء برعاية شريحة المتقاعدين المدنيين، تقديرا لعطائهم وخدماتهم الوطنية الجليلة التي قدموها على مدى سنوات طويلة.

وأشاد رئيس الهيئة بفرق العمل التي بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لإنجاح عملية الصرف، مثمنا التعاون المثمر من الجهات ذات العلاقة. في مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني وكوادر وموظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارة الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي اليمني والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لما أسهموا به من جهود في تسهيل وإنجاز عملية الصرف. اختتم الحيفي تصريحه بالتأكيد على أن انتظام صرف نصف معاش للمتقاعدين يأتي في إطار حرص الهيئة وقيادة الدولة على التخفيف من معاناة المتقاعدين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية. تحية لكل من بيساهم في تخفيف المعاناة ونحن في ظل عدوان وحصار لأحد عشر عاما ونحن نواجهه صبرا وثباتا وثقة بالله. والتحية لكل من يسهم في تخفيف معاناة الصامدين أينما حل وأينما كان. عهد الأحرار باقي. إذاعة صنعاء، هنا صوت اليمن الكبير.

0: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. برعاية المجاهد مع الله. بالعودة إلى رسائل الأحرار الذين يميزون كل أربعاء برسائلهم ومواقفهم المشرفة. تميزنا هذا الأسبوع الأستاذة نوال عباس، عضو منتدى سيف القدس وهيئة تحرير موقع طوفان، بنت تونس الخضراء. الأحرار ما يعدموش.
1: عهد الأحرار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مستمعي إذاعة صنعاء. معكم نوال عباسي من تونس عن منتدى سيف القدس وهيئة التحرير موقع الطوفان. أول شيء أنا أود أن أحمد الله أمامكم على أن يسر لي في أرض الله لكي أذهب إلى إيران وأحضر مراسم تشييع السيد القائد الشهيد السيد علي خامنئي. هي كانت رحلة لن تمحى من الذاكرة، رحلة في أيام مفصلية في تاريخ إيران الحديث، أيام وداع وتشيع قائد أفنى عمره في خدمة دينه ووطنه وأمته. طبعا وصلت إلى طهران قبل أيام من مراسم التشيع، فوجدت المدينة وقد تحولت إلى طوفان من البشر، ليسوا مجرد زائرين عابرين مشيعين، بل جموع جاءت من كل محافظات إيران ومن خارج الحدود الإيرانية لتقول كلمتها الأخيرة لقائد رحل جسدا وبقي روحا في قلوب الملايين. كانت الشوارع مكتظة تمتلئ بالسواد والرايات الحمراء ترفرف في كل بناء، اللافتات تحمل صورة السيد علي خامنئي وعبارات الولاء التي كان يرددها المشيعون، وكانت الهوية البصرية للمدينة محددة بالشعارات الثلاث التي اختيرت كرموز للتشيع، ألا وهي شعار القبضة المشدودة وشعار يجب أن ننهض وشعار قوموا لله. ما أثار دهشتي حقا هو ذاك التنظيم المذهل في خضم الفوضى العاطفية. آلاف المواكب التي كانت تقدم الخدمات انتشرت في كل زاوية تقدم الطعام والشراب والماء البارد نظرا لحرارة الطقس، وكأن الدولة والشعب يتحركان كجسد واحد. كانت العائلات يعني منتشرة في كل مكان، الشباب يتناوبون على الخدمة، يعني كانت هناك لحمة وملحمة شعبية تاريخية. لحظة التشيع نفسها كانت مهيبة بما لا توصف، حين تم إخراج الجثمان وتحركت الجموع مثل طوفان وامتدت الصفوف لمسافات تقدر بعشرات الكيلومترات وأطلقت عشرات الملايين من الأصوات صوتا واحدا تلبي للسيد علي خامنئي وتطلب الموت لإسرائيل والموت لأمريكا وتطلب الانتقام لاغتيال قائدها. المشهد كان يتكرر طبعا في كل شارع من شوارع طهران، والحديث عن المظاهر قد يطول، لكن الجوهر ما كان يجول في خاطري وأنا أقف بين أولئك الملايين. كنت أتساءل أي رجل هذا الذي استطاع أن يحفر اسمه في قلوب أمة بأكملها حتى صار رحيله أشبه برحيل الأب الروحي لا مجرد انتقال مسؤول إلى العالم الآخر. ثم أدركت أن السيد علي خامنئي لم يكن يوما مجرد مرشد أعلى في منصب، بل كان مدرسة في التواضع، رمزا للصمود، نموذجا في الزهد والورع، ومرجعا دينيا كان الناس يأتون إليه من كل حدب وصوب ليستفتوه في أدق أمور دينهم ودنياهم. كان صوته الهادئ في خطبه يخترق القلوب وأيضا يخترق العقول، وكلماته الموجزة كانت تحمل معاني عديدة. كنت أتأمل في سيرته كيف قاد إيران في أحلك الظروف من حرب الخليج إلى تداعيات ما يسمى بالثورات العربية إلى الملف النووي والعقوبات إلى كل تلك التحديات التي كادت أن تطيح بدول كبرى، لكنه ظل صامدا كالطود، لم تلن عزيمته ولا تتراجع همته. كان قارئا نهما، خطيبا مفوها، شاعرا مرهف الحس، عالما جليلا، سياسيا محنكا، لكن الأهم من كل ذلك كان إنسانا قريبا من الناس، يعرف أحزانهم وآمالهم ويشاركهم أفراحهم وأطراحهم. وأنا لم أكن في هذه الرحلة، رحلة التشيع، لم أكن مجرد زائرة عابرة، بل كنت كمن تشهد تتويجا لرجل بيد التاريخ. فالتاريخ لا يكتب لأصحاب المناصب، بل يكتب لمن يترك أثرا، والسيد خامنئي ترك أثرا عميقا في إيران وإسلامها وفي المنطقة كلها. سوف أعود من هذه الرحلة رحلة التشيع في إيران، وفي جعبتي صور كثيرة وذكريات كثيرة عن ما شاهدته وعن ما عينته من دموع ومن وجع ومن إصرار ومن ثبات. لكن أيضا وأعتقد الأهم، سوف أبقى أحمل في قلبي ذاك اليقين بأن الشعوب لا تخلد إلا من يمنحها الكرامة، وأن القادة الحقيقيين لا يصنعون في المكاتب أو المناصب، بل يصنعون على مدى عقود من العطاء والتضحية والإخلاص. السيد علي خامنائي لم يمت لأن رموز لا تموت، لأن من يعيش في قلوب الملايين يظل حاضرا في كل صلاة وفي كل الدعاء وفي كل نظرة نحو السماء. رحم الله السيد علي خامنائي وأسكنه فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء، وجعل ما خلفه من فكر وإرث نورا يهتدي به الصابرون. لعل رحيله كان خسارة للعالم الإسلامي كله، لكن ذكراه ستظل تنبض في قلوبنا، وعلينا جميعا أن نتعلم من دروسه وأن نسير على نهجه. طبعا هذه الرحلة في الحقيقة أعتبرها كانت رحلة إلى أعماق الذات، إلى معنى القيادة الحقة، إلى روح الإسلام الذي يربط الحاكم بالمحكوم برباط لا تنفصم عراه. الحمد لله على كل حال، وعلى نعمة الإيمان والوعي، وعلى أن جعلنا من الذين يشهدون الحق ويحبون أهله حتى وإن كان البعد الجغرافي بيننا. فلن تبقى القلوب متباعدة ما دامت العقيدة جامعة، ما دامت القيم واحدة، وما دامت سيد خامنائي قدوة لكل من يريد أن يعرف كيف يموت الأبطال وكيف تخلد الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم نوال عباسي، هيئة التحرير موقع طوفان وعضو منتدى سيف القدس. شكرا.
1: الشكر لهؤلاء الأحرار بهكذا مواقف وبما يميزون به من رسائل لإذاعة صنعاء. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي وعلى مدى 11 عاما من الصمود والثبات والوفاء. هنا صوت اليمن الكبير.

0: الأمر
1: العلاقة الوطيدة بين الجمهورية الإسلامية والشعب العراقي هي علاقة أزلية ولا يمكن الفراق بين هذا الشعبين العظيمين، كذلك محبة السيد الخامنائي وهذا الحب من الشعب العراقي لسماحة السيد الخامنائي هذا متجذر منذ القدم، وزاد هذا التجذر في أيام معارك داعش وكيف وقف سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنائي في هذه المعركة الشرسة أمام العصابات التكفيرية، كان له موقف مشرف بإرسال القيادات وبإرسال المعدات العسكرية والسلاح من أجل الحفاظ على الشعب العراقي وأرواح الشعب العراقي. فنسأل الله أن يحشرنا مع هذا الولي الطاهر وأن نكون من جندي صاحب العصر والزمان. علي المسعودي كاتب وإعلامي من العراق.

أرجوك من الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيلك. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيلك. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. إلى اللقاء أصعب.

0: التشيع.
1: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل أربعاء من إذاعة صنعاء برعاية المجاهد مع الله. يميزنا كل أربعاء، ونحن أيضا نعرج على الجبهة الزراعية لنحقق ناكل مما نزرع. سلسلة الريف الصناعي، الحلقة الثامنة، تطوير العمل التعاوني لبناء الريف الصناعي. يميزنا كل أربعاء المهندس الزراعي الأستاذ أسامة الدمشقي، الأكاديمي الزراعي ومسؤول مشاريع في المجال الزراعي التكنولوجي والتعاوني.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من فقرة ما نأكل مما نزرع، وفي إطار سلسلة بناء الريف الصناعي سنتحدث في حلقتنا اليوم عن بناء الريف الصناعي وأهمية العمل التعاوني وكيفية بناء العمل التعاوني في الريف. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون

إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هنا يقول الله تعالى أن الفلاح هو في العمل التعاوني في العمل كأمة، أن نعمل كأمة، والعمل في بناء البلد هو من أهم الأعمال التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تواجه الفقر، ولك هو الفلاح بإذن الله. طبعا إذا ما تحدثنا عن هذا الموضوع، أهمية العمل التعاوني وأهميته في بناء الريف الصناعي، طبعا بناء الريف الصناعي هو مثل ما تحدثنا من واحد من أهم الاستراتيجيات المعاصرة التي تحقق التنمية المستدامة أو المستمرة، حيث يهدف إلى نقل ثقل الأنشطة الصناعية والتحويلية من المدن المكتظة والمزدحمة والمكلفة في المعيشة إلى المناطق الريفية، منطقة نشوء الإنسان نفسه في مجتمعه. طبعا هذا التحول لا يمكن أن ينجح بشكل فردي، أن التحول من المدن إلى الريف أو بناء الريف نفسه، بل يرتكز أساسا على العمل التعاوني، عمل تعاوني وشراكة جماعية بين المزارعين وبين المستثمرين، بين الدولة وبين المجتمعات المحلية، حتى في شراكات مساهمة في مشاريع بالمساهمة. طبعا لما نتكلم على مفهوم الريف الصناعي والعمل التعاوني، طبعا الريف الصناعي ما يعني بشكل عام تحويل المزارع إلى يعني كتلة خرسانية نشتي نحولها مصانع، بل يعني إن نحن نصنع الريف عبر إدخال صناعات غذائية تحويلية حرفية وصناعة الطاقة المتجددة بالقرب من مصادر المواد الخام، بل بالأصح من ذلك ليس صناعة بل بناء الريف قابل للعيش الكريم. نريد أن نبني ريفا قابلا للعيش الكريم، بناء ريف يحتضن أبناءه، بناء ريف يساهم في الاقتصاد الوطني، بناء ريف منتج ليس زراعيا فقط بل منتج غذائيا وحرفيا وغيرها من الصناعات، دون أن تؤثر على الإنتاج الزراعي الموجود بل وتطوره، لأنها بتنتقل إلى سلسلة أخرى وهي التصنيع. لأننا إذا ما ركزنا أحيانا على الصناعة قد نفقد الإنتاج إذا لم تكن نتنبه لذلك. عموما العمل التعاوني في هذا السياق بيتخذ أشكال التعاونية الزراعية والصناعية، طبعا وهي بتمثل منظمات يملكها يعني المجتمع نفسه لمشاركة الموارد، وبنقلل التكاليف وبنزيد القدرة التفاوضية في السوق. لما يكون الناس معاهم مجموعات أو جمعيات أو عمل تعاوني أكيد أنهم بيزيدوا القدرة التفاوضية في السوق. طبعا لو جينا نتحدث عن إحصاءات عالمية عن قوة العمل التعاوني في التنمية الريفية، في منظمة أو في تحالف تعاوني الدولي اسمه الإيكا أو الICA بيتكلم على حجم القطاع التعاوني عالميا، ويقول أنه أكثر من 3 مليون تعاونية حول العالم بتضم نحو 1.2 مليار عضو، يعني تقريبا سكان العالم داخل جمعية تعاونية. طبعا هذه التعاونيات بتساهم في تأمين سبل العيش ل 10% على الأقل من العمالة العالمية. وإذا ما تحدثنا عن النموذج الأوروبي، النموذج الأوروبي لو بنلاحظ احنا الآن عبارة عن مساحات صغيرة، الدول مساحاتها صغيرة لكنها بتستثمر في العمل التعاوني وبتنتج بتقدم منتجات تصل إلى الإغراق في بعض المنتجات للعالم. تخيل بس في النموذج الأوروبي مثلا في فرنسا هولندا، في فرنسا بس تسيطر التعاونيات الزراعية على حوالي 40% من الصناعات الغذائية، يعني برقم عمل يتجاوز حسب الإحصائيات أنه تقريبا 85 مليار يورو، وهذا رقم كبير. طبعا في هولندا بتسيطر التعاونيات على 80%، هولندا نفسها هذه الدولة التي يعني مساحتها ليست كبيرة بتسيطر التعاونيات على 80%، ولذلك بنسمع عن منتج هولندي منتج هولندي منتج هولندي. طبعا 80% من إنتاج وتصنيع الحليب والمنتجات الزراعية بشكل خصوص، مما جعل الريف الهولندي مركز صناعي وتصدير تصديري عالمي بشكل كبير، وإحنا بنسمع عن المنتجات الهولندية. طبعا لو تكلمنا على التجربة الأسيوية مثل الصين والهند، هذه الدول كثيفة السكان، طبعا في الصين ساهمت المشاريع البلدية والقروية القائمة على الملكية الجماعية والتعاون تقريبا في الثمانينات وفي التسعينات كانت بداية النهوض، رفعت حصة الريف من الناتج الصناعي. تخيلوا بدأ الإنتاج الصناعي يتحول من 10% إلى ما يقارب 30%. هذا 10 إلى 30% يعني عبارة أنه انتشل ملايين من الريفيين أو من أصحاب القرى من أصحاب المجتمعات الريفية من الفقر.
كذلك في الهند يعني. بس واحدة من التعاونيات أمول اسمها أمول للألبان تعتبر نموذج عالمي بيضم 3,600,000 منتج ريفي. جمعية فيها 3,600,000. حولت الهند إلى أكبر منتج للحليب في العالم، من ضمن أكبر الدول في العالم إنتاج الحليب. طبعا هذا إذا تحدثنا الآن عن أرقام وإحصائيات، ومن قبل بتكلم على أهمية العمل التعاوني. أما الآن إذا ما تحدثنا عن كيف، ما هي آلية تطوير العمل التعاوني لبناء الريف الصناعي، طبعا نحتاج لبناء عمل تعاوني فاعل وحقيقي لبناء الريف الصناعي، ولا ننتظر حتى تأتي خطوط الإنتاج وتأتي المصانع وتأتي الطاقة وتأتي كذا وتأتي وتأتي وتأتي بعض الأشياء والبنى التحتية ثم نقوم بعمل البناء التعاوني. لا، من اليوم لابد أن نتحرك لبناء العمل التعاوني، وبإذن الله سيهيئ الله مع عمل الناس والمجتمع يتحرك الناس في على مستوى البنى التحتية، على مستوى الطرق، على مستوى مساهمات في تصنيع غذائي معين، مشاركة بعض الجهات التي تدعم الفقراء وهكذا. لا بد من العمل التعاوني في البداية من أجل أن يكون هناك قالب بشري يحتضن العمل التعاوني ويبدأ في بناء الريف الصناعي. طبعا لما نتكلم على لتطوير العمل التعاوني تحويله إلى محرك للتصنيع الريفي، يجب التركيز على محاور استراتيجية معينة سنتكلم عنها، وهي عبارة عن ثلاثة محاور استراتيجية. طبعا المحاور الاستراتيجية هذه، بس قبل ما نتكلم عنها لابد أن نستعرض هذه المحاور. نحن ندعو اليوم إلى الالتفاف نحو الجمعية التعاونية التي تم أو يتم إنشائها حاليا على مستوى المديريات، حتى وإن بدأت بشكل تقليدي إلا أنها مع الوقت وبجهود أبناء المجتمع في هذه المديريات ستتجاوز في أدائها ما هو حتى مأمول منها. فالقوة البشرية بالعمل التعاوني يشكلان ركيزة لا يمكن التقليل منها. لابد ما نتحرك في العمل التعاوني، لا نكسل، لا نتردد، لا نتشائم، لا نثبط، نتحرك، ندخل نساهم ونبدأ نشتغل. وبعدين ما دام احنا تحركنا في بتوجيهات الله بأن احنا نبني بلدنا ونشتغل في العمل التعاوني، لابد ما يوفقنا الله. طبعا استراتيجيات، يعني في ثلاث استراتيجيات مثل ما تكلمنا عليها، ان احنا اول حاجه لابد ما ننتقل من الانتاج الخام الى التصنيع التحويلي. هذا اول حاجه، لانه الخطا الشائع في الريف التقليدي هو بيع المحاصيل. دائما بنتكلم على بيع محاصيل وبوره وكساد وتلف محاصيل، واحيانا بتجي ما بش عائدات. لكن العمل التعاوني يسمح بجمع راس المال لشراء خطوط انتاج وتعبئه حتى وسائل النقل. طبعا لو نتكلم على نسبة وأثر، بيقول لك بعض المنظمات العالمية إلى أن تصنيع المنتجات الزراعية محليا في الريف، مثلا على مستوى حتى تحويل الطماطم إلى معجون أو العصر الآلي للزيتون أو غيرها، يرفع القيمة المضافة للمنتج بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 150% مقارنة ببيعها خاما. وهذا أعتقد أنه أبسط واحد فاهم في الاقتصاد أو فاهم في البيع والشراء بيفهم هذا الأشياء. الأشياء الثانية وهو الذي نأمل فيه إن شاء الله في خلال السنوات القادمة في هذه الجمعيات، الرقمنة وإدخال التكنولوجيا. لابد من الرقمنة وإدخال التكنولوجيا، يجب تطوير التعاونيات التقليدية وتحويلها إلى تعاونيات ذكية تستخدم منصات رقمية موحدة لإدارة المخازن وتتبع سلاسل الإمداد. سلاسل الإمداد هي عبارة عن انتقال الخامة حقك والمدخلات إلى عندك، ثم تحرك المنتج الذي أنت بتقدمه، يعني كمجتمع بتديره وتوصله إلى المستهلك. لازم ما ندير سلاسل الإمداد هذه. ايضا لازم ما يكون في معنا تسويق الكتروني مباشر. التسويق الالكتروني مباشر للمستهلك بدون وسطاء، هذا بيقلل من التكاليف وبيوصل للمنتج بكلفه اقل وبدون تكاليف ثانويه. طبعا تقليل الهدر، بيقول في بعض الاحصائيات بيقال ان استخدام التكنولوجيا الرقميه وسلاسل التبريد المشتركه بين التعاونيات، طبعا تبريد، يقلل من فاقد المحاصيل والمنتجات بعد الحصاد بنسبة تقريبا تصل إلى 30%، وهي أرباح مباشرة تعود للمجتمع الريفي لصالح المواطن المساهم. أحيانا ما كنش منتج لكن أنا مساهم في هذه الجمعية، فأكيد أنا بستفيد منها وأنا جالس أو أنا منشغل بأعمال أخرى. طبعا لابد المحور الثالث هو شراكة القطاعين العام والخاص والتعاوني، يعني في تكون شراكات. شراكة القطاع العام لازم ما يدهف ويساعد، القطاع الخاص لازم ما يدخل ويساعد بالمال وفي نفس الوقت بحرفية الإدارة. غالبا بعض القطاع الخاص بيكون محترف إداريا أكثر من القطاع الحكومي في بعض المجالات، وكذلك العمل التعاوني.
هذه الشراكة الثلاثية لابد ما يمكن لا يعني لا يمكن لتعاونية العمل بمعزل عنها عن سواء عن الدولة والشراكة والشركات نفسها والقطاع الخاص. طبعا بتوفر الدولة البنية التحتية، الخاص بيقدم تكنولوجيا مثل ما تكلمنا، والتعاونية الثلاثية هي بتقدم الإنتاج والعمالة. إذا ما تحدثنا دحين عن العوائد الاقتصادية والاجتماعية للتصنيع الريفي التعاوني، طبعا تطوير هذا القطاع يحقق نتائج مباشرة ومقاسة بالأرقام. يعني مثل ما تكلمنا عن الفوائد العوائد الاقتصادية والاجتماعية، طبعا بتقلل من الهجرة العكسية. بلا شك في فرص عمل في المجتمع بتقل، وبتتوفر فرص عمل للشباب سواء عمل فرص عمل مساعدة أو فرص عمل متخصصة كمهندسين وغير ذلك. طبعا في عوائد اقتصادية التي بتتنوع الاقتصاد من منتج زراعي إلى وجود منتجات أخرى صناعية، وهذا بيساعد في التنوع الاقتصادي وبيحقق فرص اقتصادية على مستوى المجتمع ولا البلد. طبعا لو تحدثنا الآن عن توصيات وخارطة الطريق للمستقبل من أجل العمل التعاوني في بناء الريف الصناعي، ينصح بعدد من الخطوات. أول حاجة تحديث القوانين وصياغة القوانين بتساعد تقديم قروض بيضاء. التعليم الفني والتدريب التعاوني لابد من تطوير وتوسيع وتعزيز عمل معاهد التقنية داخل المناطق الريفية لتدريب الشباب على إدارة الآلات الحديثة والتسويق الدولي والحوكمة المالية، بحيث أنه تكون الأرياف مصدر معرفة. لابد ما تكون مصدر معرفة وبكلفة قليلة، تكون في مراكز أو ننصح مثلا بإنشاء بيوت المبادرات التنموية على مستوى مجموعة مديريات، بتكون عبارة عن معاهد لكسب أبناء المجتمع الريفي المهارات، بحيث يكون هناك لدينا قوة بشرية مؤهلة. طبعا مجمعات الصناعة الريفية لابد ما إنشاء مناطق صناعية صغيرة مؤهلة بيئيا داخل الريف، تستوعب ورش ومصانع تعاونيات لاستفادة من البنية التحتية المشتركة. هذا يعني لابد ما يكون مثلا في معنا الإدارة المحلية زائد الهيئة العامة للاستثمار بدراسة المناطق على مستوى المديريات وتحديد خرائط للمناطق التي يمكن أن تكون صناعية من خلال دراسة الموارد لكل المديريات. وأعتقد أنه سبق بعض الجهات الرسمية أن عملت في هذا وجمعت بيانات حول ذلك. عموما تطوير العمل التعاوني ليس مجرد خيار اجتماعي، أنه يعني ممكن أن احنا ننضم للجمعيات أو لا ننضم للجمعيات، لا، ضرورة اقتصادية حتمية. الجمعيات الانضمام للجمعيات التعاونية ضرورة حتمية واقتصادية، ونحاول أن نحن نكون نواة ولبنة في بناء المجتمع دون الصراعات على المناصب داخل الجمعيات أو داخل المشاريع هذه، بقدر ما نحن نتوسع يعني نعمل جميعا في إطار العمل التعاوني وإطار ما قاله الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، أن نتحرك جميعا لننتج وننجز ونقدم الخير لبلادنا وفي البداية لنا نحن داخل المجتمع المحلي، لأن الخيار التعاوني هذا هو الأداة الوحيدة القادرة على تجميع الموارد المفتتة في الريف وتحويلها إلى قوة إنتاجية صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق الوطنية والدولية بإذن الله. إلى هنا نشكركم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم، وإلى حلقة جديدة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في التسريبات. في التسريبات يا سادة يا كرام، وول ستريت جورنال تقول: عمليات البحر الأحمر رفعت كلفة الشحن وأربكت التجارة العالمية. سلطت صحيفة وول ستريت جورنال، الله يسلط عليهم من لا يخافهم ولا يرحمهم، سلطت الصحيفة وول ستريت جورنال الضوء على التداعيات الاقتصادية المتواصلة للعمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب خلال فترة إسناد غزة وحرب إيران، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب حركة التجارة بين آسيا وأوروبا. ذكرت الصحيفة في تقرير لها أن رسوم مخاطر الشحن الإضافية ارتفعت إلى نحو 3,000 دولار للحاوية الواحدة، بالتزامن مع زيادة تكاليف النقل البحري على عدد من الخطوط التجارية، ما دفع العديد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع. أضاف التقرير أن استمرار هذه الاضطرابات يفرض ضغوطا متزايدة على شركات الشحن وسلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التحديات التي تواجهها الجهود الغربية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر في ظل استمرار الهجمات واستمرار تأثيرها على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وخلال فترة حرب الإبادة الصهيونية على غزة، فرضت صنعاء حظرا للملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي في البحر الأحمر، فيما باءت محاولاتهما في كسر الحصار بالفشل رغم حملات القصف العسكري التي شنها على اليمن، الأمر الذي أثبت فاعلية ورقة البحر الأحمر في الانتصار للشعب الفلسطيني وحماية للمصالح اليمنية والعربية والإسلامية. عقبال لما نبدأ نصنج الناقلات والسفن التابعة للعدو السعودي في مضيق باب المندب جنب ذني، قريب على الله قريب قريب يسر قلوبنا ويبهج قلو يا الله. تسريبات.

في التسريبات ورقة البحر الأحمر والنفط السعودي صنعاء تلمح بمعادلة الردع المجرب في مواجهة الحصار. في التسريبات حيث لمح مسؤول رفيع في حكومة صنعاء إلى توجه لاتخاذ إجراءات وخيارات عسكرية واقتصادية نوعية جديدة. جديد لا عاد كل بالي. لمواجهة الحصار المستمر الذي يفرضه النظام السعودي، هكذا تقول التسريبات، على المنافذ السيادية للجمهورية اليمنية. جاء هذا التلويح على لسان عضو مجلس الشورى وعضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ حزام الأسد، الذي قال في تدوينة له على منصة إكس: يرى الكثير من اليمنيين أنه لا يمكن القبول باستمرار تصدير السعودية لنفطها عبر البحر الأحمر وباب المندب في الوقت الذي تواصل فيه حصار موانئ ومطارات الشعب اليمني. ويأتي هذا التهديد الصريح باستهداف شريان الطاقة السعودي وفرض خناق اقتصادي على الرياض في أعقاب نجاح طائرة إيرانية الجمعة الماضية في كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي والهبوط فيه وسط ترقب إقليمي ودولي لما ستؤول إليه الأوضاع إثر هذا التطور الاستراتيجي في معادلة فرض الحصار وكسره. يأتي التلويح الأخير الصادر على لسان مسؤولين في صنعاء، تقول التسريبات باستهداف الصادرات النفطية السعودية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب ليمثل نقلة استراتيجية في إدارة الصراع مع الرياض، معتمدا على رصيد عملي أثبتت فيه قواتنا اليمنية قدرتها الكابلة على فرض إرادتها في هذا الممر الملاحي الدولي الحساس. لا تخلوناش تطلع في روسنا ونجدر مضيق باب المندب، عنجدره وسعودي هي دارية وأنا داري ومضيق باب المندب داري والكل. تقول التسريبات: وأمام استمرار التعنت السعودي وإصرار الرياض على إبقاء الملفين الإنساني والاقتصادي رهينة لسياسة الحصار الطويل، يبدو أن صنعاء باتت أقرب من أي وقت مضى لتفعيل هذه الورقة البحرية لكسر الجمود، وهو ما ينسجم تماما مع مضامين البيان الأخير للقوات المسلحة اليمنية. فالبيان رسم خطوطا حمراء واضحة للجانب السعودي، محذرا إياه من مغبة ارتكاب أي عدوان أو خرق للأجواء اليمنية، ومؤكدا أن أي مغامرة من هذا القبيل ستقابل برد شامل ومباشر يطال المطارات والمصالح الحيوية السعودية في البر والبحر. كلام واضح، كلام مثل الموس. والمصالح الحيوية السعودية كما جاء في البيان في البر والبحر معا، كما حملت الصيغة العسكرية حسما جازما بعدم القبول باستمرار الحصار إلى ما لا نهاية، والتحرك نحو اتخاذ كافة الخطوات المشروعة لإنهاء المعاناة الاقتصادية للشعب اليمني، مما يضع شريان الطاقة السعودي في عين العاصفة القادمة إذا ما استمر التعنت السعودي. دام بيعلنوه في سعودية، قالوا عصير الوجهة السياحية الأولى للبرود. والله إن شكلها ما أدقع البرود، أدقع الوجهة الأولى للحمق في السعودية. وبيننا الأيام والليالي والميدان. تسريبات.
الآلاف يتقاطرون على عدن مع فشل استراتيجية سعودية لتلافي طردها، والإمارات تعزز بظهور نادر للزبيدي. إن ظهر في عدن الزبيدي، وضعما قالوا إنه اسعفوا إلى أحد المستشفيات في الإمارات، وأحمد علي عيف على عملية كيسرية. إنهم بيقولوا في التسريبات، أنا ما علي. للما أوجد أحمد علي بفعل عمليات قيصرية في الإمارات، أنا داري تسريبات. يقول لك بدأ الآلاف من أنصار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. يا جنة، التقادر على مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الموالي للسعودية يأتي ذلك قبل ساعات على تدشين برنامج تصعيدي لطردها. عيد رضوى السعودية، وذا ما قالوا شكرا سلمى، شكرا عيال زايد. أيوة، وبعد طبعا قد بالمشاهد، والقوات السعودية شكلها باكستاني والكل بيعتدوا على المتظاهرين في عدن. تسريبات، الله يسمعنا خير، الله يسمعنا خير.

في التسريبات، أزمة غاز منزلي خانقة تضرب مدينة تعز، وطوابير السيارات تمتد لكيلو مترات. إن الله وأنا إليه راجعون. تجددت أزمة الغاز المنزلي الخانقة في مدينة تعز وسط فشل الجهات المعنية التابعة لحكومة المرتزقة في عدن المحتلة الموالية شوي للسعودية وشوي للإمارات وشوي للطارف في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحد من تفاقم معاناتهم اليومية. ناشطون تداولوا على منصات التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي الأربعة، صور ومقاطع فيديو توثق طوابير طويلة جدا لسيارات المواطنين الممتدة أمام إحدى نقاط تعبئة الغاز المسال في تعز المحتلة. شهود عيان أفادوا أن طول الطابور تجاوز الكيلو مترين. تعكس هذه المشاهد الصادمة عمق الأزمة التموينية المريرة التي يتجرعها سكان تعز، إذ يضطر الأهالي للاصطفاف والانتظار لساعات طوال تحت أشعة الشمس في طوابير ممتدة بحثا عن أسطوانة غاز منزلي لتغطية احتياجات عائلاتهم الأساسية. تأتي هذه الاختناقات الحادة لتضاف إلى سلسلة من الأزمات والانهيار الشبه التام في منظومة الخدمات الأساسية والوضع المعيشي الذي تشهدها المناطق الخاضعة لفصائل السعودية، في ظل عجز وتجاهل مستمر من السلطات الموالية للتحالف لإيجاد حلول جذرية تنهي معاناتهم اليومية. شوفوا، لما كنت أقرأ بعض التسريبات أنه أهل عدن، أهلنا في عدن المحتلة بيعانوا من انطفاء الكهرباء المتكرر، كان قصدي أن الأزمة في عدن فقط، وبعدها يتضح أنه حضرموت طافي والكل، مارب طافي والكل. وعلى ذلك فقس، فما يعانيه أهلنا في تعز في المناطق هذه قالوا حرروها، بشكرا سلمان، شكرا عيال زايد، أزمة للغاز المنزلي. وعلى ذلك فقس في المناطق هذه قالوا تحررت بمحمد بن زايد ومحمد بن سلمان. لا رحمة، لا هو ولا خبزه ولا عجينة، من هو؟ قدو عند ربه.

الإصلاح. يطرد، عفوا أوضع النظارات، عزب نحكم التسريبات يا أخي. في التسريبات يقول لك الإصلاح يطارد فدغم، وهذا منمه الله ما أقول لك الله كل خير. الإصلاح يطارد فدغم بمسيرات الحوثي. أيوة والاعتقالات تطال طارق. من طارق بن زياد؟ يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. يقول لك بدأت أزمة فدغم الأربعاء تلقي بظلالها على صراع القوى اليمنية الموالي للتحالف. يا جنة إن تحالف العدوان شمال اليمن، وكثف حزب الإصلاح جناح الإخوان المسلمين التابع لأردوغان الذي الرئيس الفرنسي حاول يحبب مرته وهي تبعد يته من مكروه. قبال مرت مكروه، بس قالوا مرت الرئيس الفرنسي انتقمت من مرت أردوغان وحجفت. نرجع للتسريبات حق حزب الإصلاح، هذا أخبارهم قليلين حياء. كثف حزب الإصلاح جناح الإخوان المسلمين تقول التسريبات مساعي لطرد مجاميع يتم الدفع بها من قبل خصومه إلى مطرح الريان وسط مخاوف من استغلال الأزمة لإسقاط آخر معاقله. يجي ما يضحكك، يعني قالوا لفدغم يصير الريان، دالحين قالت السعودية يصير مارب، دالحين حزب الإصلاح كان يشتيها تنتعث في الجوف شكلها حد تنتعث في مارب. شل يا بيشل يا حزب الإصلاح، من حفر حفرة لأخيه الله بيزيده. أيسمعوا ما فعل حزب الإصلاح. حزب الإصلاح بصين والله بصاط يا أخي، بطاء يكون يقع بطاء، لو يقع بطاء يقع. حزب الإصلاح نشرت وسائل إعلامه مقاطع فيديو